0: الناس. أول ساعة نادي الفورتي
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع خلخ العاده للناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم زيدا على المساجات نتاعكم، على تعليقاتكم، على مقترحاتكم اللي تجينا على واتساب موزايك فام 23 516 الف. ان شاء الله ارتحتوا في الويكاند، ان شاء الله تعدى ويكاند ما زربش برشا، ان شاء الله نجمتوا تبرمجوا الحاجات اللي ما نجموش تبرمجوها مستجمع الكل، وان شاء الله نجمتوا وخلطتوا تعملوهم. شكرا لكم على زيدا انكم تبداو النهار مع موزايك، شكرا لكم لانكم اخترتوا تبداو النهار مع الاذاعه الاولى في تونس موزايك فام. تحيه لكم كان توا خارجين، كانكم في ثنيه، كانكم شديتوا خدمكم، كانكم في الدار مازلتوا كيف قمتوا، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل، وان شاء الله موافقين، وان شاء الله جمعه جديده، جمعه كاين الاخبار الباهيه. نصبح باش على مراد اللي رافقنا في الاخراج، فاطمه اللي تسمعها بعد شويه في الزابينغ، ترجع بكم الاهم تصريحات وضيوف اللي كانوا حاضرين خلال البرامج نتاع ويكند موزايك فام. بعد شويه زيدا نعطيكم فكره على توقعات الجوية. خلينا نبدأ بناشنال أرب أوركسترا، عبير نعمة في فراشي وزهرة. تصفيتي أول ساعة.
0: أول ساعة

0: كولين زستينج لونج لونج واي تو جو. ان شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, وان شاء الله ثنيه مسرحه قديمكم, ان شاء الله محلوله قديمكم, وقيت ناخذ فكره ونرجع على اهم التصريحات وناخذ فكره على الاخبار اللي تعديت في برنامج موزيك فهم في الويكاند. توتشيت مع فاطمه في زابينج.
1: زابينج يوم تحسيسي حول مزار المخدرات بكل من معهد ابو القاسم الشيخ بجازبير ومعهد ابن منظور المزارة ببيجا, وتم تأمين نشاطات من طرف مختلف الوزارات من بين وزارة الداخلية, وزارة الشباب والرياضة, وزارة الثقافة, وزارة الصحة, الشؤون الاجتماعية, وعديد الوزارات الأخرى اللي هي باش تكون حملة متواصلة طوال السنة الدراسية باش نحاولوا نحموا أبنائنا التلاميذ, علما وأن اليوم التحسيسي هذا يشمل كامل المؤسسات في الجمهورية, 56 مؤسسة في 26 مندوبية, والهدف الوحيد هو ديما حماية أبنائنا التلاميذ وتأمين دروس بصفة عادية في جميع المؤسسات التربوية.
2: الهرم الاجتماعي قاعد تقلب, معناها قاعد الناس توا قاعدين نكبروا في العمر, دونك المشاركة في الصناديق الاجتماعية قاعدة تنقص, لكن إذا كان 46 هذوما بالمئة من العمال اللي في القطاع الموازي يدخلوا في القطاع المنظم يوليوا يساهموا في الصناديق الاجتماعية, يولي ما عادش فما إشكال. نجم نقول حتى القاعدة الضريبية خويا إذا كان نشدوها في هذه برك, في هذه برك, في 46% من اليد العاملة اللي كانت تخدم في القطاع الموازي ندخلوا حتى 20%, يكون عندنا برك هدف. علاش طلبنا لقاء مع السيدة وزيرة المالية؟ نقول احنا الهدف نتاعنا في سنة 27 باش ندمجوا 10 ولا 15% منهم. ديجا الصناديق الاجتماعية تخف عليهم, يخف عليهم الضغط.
3: كل مؤسسة تصدر إلى الفضاء الأوروبي مجبورة باش تكون عندها امبرينت كربون نوت, ولكن ما عندهاش بصمة كربونية محايدة تدفع تاكس إضافي, وهذا يجرنا إلى صعوبة منافسة الاتحاد الأوروبي في العديد من السلع نتاعه, لأنه هذه إكراهات جديدة. والسؤال اللي طرحته أنا شخصيا هو من سيمول كل هذه العناصر للامتثال؟ اللي شفناه في بلدان يعني شبيهة بين عامين وثلاث سنين, لأنه فما بعض حالات أنه يزمك تبدل كل التجهيزات, لأنه ما تتمشاش التجهيزات تاعك مع المتطلبات القديمة إلى آخرين, وزيد حتى مصادر تمويل لازمك تنوعها, تمركز في الأسواق التقليدية ثم ممكن في أسواق أخرى. يعني وقت اللي احنا نصب أنه رانا نحترمه في الطبيعة, نحترمه في الحكم الرشيدة, نحترمه في الاستعمالات.
4: هو من المتوقع ممكن السؤال اللي قاعد يتكرر برشا, من وقتها سبرد الدنيا في الشكل اللي ممكن نعتدناه نوعا ما, اللي ممكن تاوي المؤشرات الأولية ممكن في نوفمبر, لكن لازم نعيش نتصوروا اللي معنا مش تكون في نفس درجات البرودة تاع الفترات الماضية أو السنوات الماضية, لا مش يكون في شتاء سنة معنا تدريجيا أدفأ مقارنة بشتاء متاع عمي. ثم نقطة أخرى ممكن لازم نعرفها, معنا التساقطات المطرية ما زالت في الخريف تعتبر نوعا ما مهمة جدا, معنا تسجل على مدى امتداد أسبوع باش نسجلوا تساقطات مطرية هام على الأقل في الشمال التونسي. فما مؤشرات معنا اللي ممكن تكون خريف ممطر, لكن حقيقة إلى حد الآن ثم مؤشرات أخرى عشيتاء متذبذبة نوعا ما متأرجحة حاليا, ما نجم نقول على تونس داخل تحت تأثيرات دائرة النينو, لكن ليس بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة. ممكن التأثيرات نتاعو كانت حاليا ماهيش كبيرة اللي ممكن تكون محسوسة على مستوى ظواهر متقلبة بشكل كبير, لكن ممكن الحاجة اللي تعنينا أكثر هو التقلبات اللي باش تكون خلال فترة الصيف, معناها باش يكون ممكن تواصل نشاط التصاعدي تاع ارتفاع درجات الحرارة, هذا معناها تقريبا شبه مؤكد حاليا, لكن على الأقل بالنسبة للتساقطات المطرية سنة. ثم مؤشرات إيجابية إلى حد الآن, لكن الأمر معناها مازال للمتابعة.
5: ساعة وقاية جزء من نشاط كبير يخص موضوع هام وهام جدا تخدم عليه وزارة التربية في تقاطع مع عدة وزارات أخرى. الموضوع هذا يخص التوعية والتصدي للظواهر المستجدة في محيط المؤسسة التربوية وفي المجتمع بصفة عام. الظواهر هذه ظواهر مستجدة متنوعة, وخاصة موضوع المخدرات, ولو أنه ما هوش مستجد الموضوع هذا, ولكن عندنا مستجدات كما من المخاطر السيبرنية المتعلقة بالإنترنت. دونك وزارة الإشراف تعمل هذه السنة على توعية الناشئة التلاميذ في كل المؤسسات التربوية بمخاطر هذه الآفات وكيفية التصدي لها.
0: زابينغ. إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم الموعد إن شاء الله يجدد غدوة مع زابينغ جديد وأخبار جديدة شوي آخر. موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على بداية الأسبوع كيفاش باش تكون. هذا فايبا صباح الخير من آخر ألبوم الفايبا تسمعوا بيه للناس اللي ما خلطتش عليه في أي مقارتاج الموسيقية. فما موعد قريبا باش يكون في بورصة الشغل القديمة، دونك الموعد باش يكون هالاثنين 26 أكتوبر تنجمو تسمعوا بالكونسير نتاع فايبا واللي تلقى فيه الألبوم الجديد الكل. نخليكم ديجا تكتشفوا. صباح الخير توت سيتي. أول ساعة

فنن فوح تسوى شوف سنين اتلوى ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق وبنك تمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة لقلب والكرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة ييش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم في الخير توسم وربي يكتب القسم.

0: مبروك وشان نهاركم زين. شكرا لكم على استماعكم لنا. موعدنا كالعادة بدي معكم من الخمسة وزينا معكم لستة متاع الصباح. مرحبا بيكم كنتوا التحطوا بينا كنتوا حاليتو راديو. نقولكم فلتو شاي بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار والأكشواليتي في ليزيفينمون توجور. غما خلينا ساعة قبل ناخذوا فكرة على بداية الأسبوع والتوقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الاثنين 12 اكتوبر طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب خاصة اليوم العشية بالجنوب. شيكون فما خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض المناطق الساحلية. درجة الحرارة القصوى اليوم بين 26 و 30 درجة تكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية وتوصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. البحر قليل الاضطراب، ريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر. بالنسبة لغدوة 3-13 أكتوبر الحرارة في استقرار نسبي تقريبا كما تقص اليوم. البحر متموج بالسواحل الشرقية قليل الاضطراب ببقية السواحل ويتواصل زيادة. الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالجنوب وقرب السواحل مع سحب عابرة ببقية المناطق. ميتيو بدنا معكم حتى للستة متاع الصباح. نهاركم زين. بعد شوية تسمعوا كايروكي آخر زيدة إصداراتهم وحدي. خليكم تسفيت مع تنغل في Better Days من Colors Show. تسفيتي أول ساعة. مرحبا بالنسبة
1: أول ساعة

0: les événements du jour.
1: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاركم زين، الناس الكل وقعت ناخذ فكرة على أهم الأخبار. خلينا نذكركم اليوم باختير من غدوة 3 أكتوبر تبدأ الأشغال متاع إنجاز طبقة السير اللي باش تكون على مستوى منطقة جبل الجلود، هذا في إطار المشروع متاع توسعة متاع المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني، وهذا اللي باش يخلي يكون فما ضرورة لتحويل جزئي لحركة المرور باش تكون على طريق الجهوية عدد 22، هذا ما أعلنت عليه وزارة التجهيز والإسكان من نهار السبت، اللي وضحت في بلاغ مروري انه التحويل الجزئي باش يشمل حركه المرور في زوز اتجاهات، دونك سواء بالنسبه لمستعملي الطريق اللي ماشيين وسط العاصمه تونس ولا الخارجين منها باتجاه سوسه، وهذا عبر تخصيص زوز ممرات في كل اتجاه باش تكون على طول كيلومتر واحد تقريبا، وهذا لمده جمعه كامله لمده اسبوع. وكما كالعاده الوزاره استدعت مستعملي الطريق اللي يلزمهم يلتزموا بالاشارات المروريه اللي موجوده على ذمتهم و تخفيف بسرعة خاصة قرب المناطق اللي فيهم الحظيرة متاع الأشغال. دونك أبغتيغ من غدوة والمدة أسبوع كامل باش يكون التغيير هذايا. نحكي زيادة على التبليغ على كل ما ينجم يهدد سلامة الطفل، هذايا وزارة الأسرة اللي كانت ذكرت به ورئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعبيشي، كان أكد أنه حماية الأطفال من العنف في الواقع وإلا في الفضاء الرقمي راهي مسؤولية مجتمعية مشتركة. تحدث على أنه الإشعار يكون بكل وضعية تهدد سلامة الطفل ولا حقوقه هي حاجة واجبة على كل شخص عنده علم بالمعلومة هذية. وذكر زيدا أنه رقم الأخذ المجاني هو 192 على ذمة المواطنين باش يقوموا بالإشعار بكل ما يهدد سلامة الطفل ولا الصحة البدنية متاعه ولا حتى المعنوية، والإشعارات هذية راهي توجه مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة. وقال زيدا أنه فما الرقم الأخضر اللي هو 1809 موجود للإصغاء والإحاطة النفسية، وحتى زيدا التوجيه لفائدة الأطفال والأسر متاعهم هكيكا الأطفال معناتها أي معلومة تهمهم تكون موجودة ويتم الإحاطة بهم. الأخبار الثير زيدا باش نحكيه على موضوع يهم الفلاحين وخاصة أجر الزيتون والغراسات المثمرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت أعلنت أنه مؤخرا تم تسجيل النزول متاع البرد والحجر متاع البرد بعدة مناطق، وهذا ينجم ينجر عنه برشا أضرار على مستوى غراسة الزيتون الأشجار المثمرة، وهذا زاد ينجم يؤدي بعد حتى تساقط الأوراق والأغصان اللي تتكسر وحتى الفروع اللي تتجرح الجذوع زيدا وحتى الثمار بعد نجم تتلف، وهذه الظاهرة تساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية كما سل الزيتون ولا حتى أمراض فطرية كما أمراض الخشب واللي تنجم زيدا تنتقل حتى عن طريق الجروح. دونك هذاك علاش دعات المصلح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المضارين إنهم يقوموا باتباع التوصيات الفنية اللي تهدف للتدخل الوقائي من الإصابة المرضية، دونك يقوموا بقص الأغصان المضارة، التدخل بالمداوات واستعمال واحد من المبيدات اللي بيان سور مصادقة عليها واللي فيها مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة في وسط النهار ولا في فترات نزول الأمطار. ودعت زيدا إلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجني، دونك الDAR اللي هو ديلي افون ريكولت، وأوصات في بلاغ لها بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية اللي تابعة لها لمزيد من الإرشادات.
0: أول ساعة

0: شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، بداية أسبوع إن شاء الله خرق العادة لكم. طريق السلام عليكم وتسمعوا فينا 45 دقيقة، موعدنا يكون بعد دراجين من توا مع كيف أحلى سباح الكل. أحلى سباح من جارة اللي رفقكم على امتداد 3 ساعات كالعادة من 6 حتى 9، ويكون موجود معكم برشا أخبار، برشا جديد، برشا ربح زيدة، وخلينا نعطيكم فكرة على أهم المواعيد اللي تستنى فيكم أبغتيغ من 6 متاع السباح. عندكم موعد مع دقيقة حظ فاطمة عبد الرحيم 46 دقيقة، 55 دقيقة خربش تربح. فرصتكم كل يوم باش تاخذوا التليفون وتحاولوا تكونوا الأسرع باش تقيدوا الكود متاع الكارت غشاج اللي تكون موجودة لكم انتوما من إهداء موزايك فام. كل يوم انتظار، كل يوم أوبيراتور جديد، وإن شاء الله زينة ومربوحة للناس الكل. 7:10 موعد كالعادة على الخوي، عندنا موعد مع 10 مينوت كرونو كيما كل يوم مع اسكندر إبراهيم مع 27 دقيقة، وأبغتيغ من نص ساعة متاع ساعتنا الثانية جوستومون يبداو المواعيد متاع الربح. تنجموا تكلمونا على 71113000 باش تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح 7:35 دقيقة. تنجموا انتم تكونوا رابحين كان تكلمونا على 71113000، ولكن تخليونا زادة نوميركم على 23513000 تشاركوا وشاء تكونوا انتم الرابحين معنا. أموندا شاء من إهداء موزايك فهم، تنجموا تربحوا معنا جد صبحوا تربحوا وتجيبوا على السؤال ولا تشنشينا متاع يمين كل يوم. الموعد زادة يكون مع الو كوندكتور 200 دينار مع أيمن من إهداء توتال إنرجي، زادة تنجموا تربحوا معنا وين ما انتم موجودين الصباح. جد حاولوا هكا تشوفوا أيمن وين موجود وشاء بربح للناس الكل. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع الباغوميتر الأخبار والتعليقات السريعة، وكالعادة نختمو بالموعد مع إياد دهماني. في مع إياد انتبه اش قال اليوم، موضوعنا باش نحكيو على الرياض وأهم التفاعلات خلينا نقولوا اللي صارت من الأمم المتحدة على الهجوم اللي صار على مطار رياض. باش نحكيو زادة حتى على الدول كيفاش تعاملت مع الموضوع هذا والخبر هذا، كيفاش تم تناول الموضوع هذا إعلاميا، هذا الكل تنحكيو فيه بأكثر تفاصيل والتأثيرات طبعا تاع الحادثة هذه نرجع نحكيو فيهم في ساعتنا الثالثة. ميرسي بوكو، شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في زابينغ. انتم زادة شكرا لكم على استماعكم لنا، إن شاء الله جمعة ما فيها كان الخير، وإن شاء الله نهاركم مبروك. بعدنا بعد شوية في أحلى سباح، نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم في الجمعة.

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله باذن الله بدايه اسبوع موفقه لكل اصدقائنا المستمعين واللي تسمعوا في موزايك. ان شاء الله باذن الله نهار الاثنين مبروك سعيد، وان شاء الله بقدره ربي صبحيه اليوم 12 سبتمبر 2026 نتمنى لكم فيها كان الاخبار الطيبه. ان شاء الله الجمعه ذي تتعدى ممتازه وخاصه سريعه باش يرجع نهايه الاسبوع من جديد في اسرع وقت. ان شاء الله نتمنى لكم مع درجه الحراره المنخفضه نتمنى ان شاء الله مزيد من الدفء. محلها كلمه دفء ديجا كي تقولها والدنيا تبرد شويه تحس بالمعاني نتاعها. نتمنى ان شاء الله نلبسوا مريول صوف في السنة، هذا ما نتمناه من كل قلبي، اللي عنده بوني ان شاء الله يستعملها سنة ومن هنا حتى الغادي مازال يظهر بكري الحديث. لكن يبدو انه الامطار باش تكون على موعد هذا الاصبوع. تبعت شويه مع ناديا مع الوطن الرصد الجوي يعطينا اكثر تفاصيل، ناخذ فكره على حاله الطقس بالنسبه لبدايه هذا الاسبوع اللي من المنتظر ان شاء الله باش تكون فيها كميات مهمه من الامطار. من هنا للتسعه نتاع الصباح كل الفريق حاضر، صباح النور، مرحبا بكم في احلى صباح.

26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موفقة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 12 أكتوبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية، والريح من القطاع الغربي الشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة، من بعد تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال الوسط بعد الظهر حتى البحر باش يكون قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26-30 درجة، وتكون زادة في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، وتوصل 33 بالجنوب الغربي حتى غدوة 13 أكتوبر. الحرارة باش تكون في استقرار نسبي ومزيد متواصلة زادة حتى لنهار الأربعاء، الحرارة دون تغيير. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: كما فل بداية أسبوع موفقة إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مويتي كل الأبراج أو الأخبارنا للحمل في الخدمة، ما تستخسر حتى مشهود تعملوا على خاطر تعب اليوم ينجم يكون فرحة غدوة. الثور فرحتك في راحتك وفي الناس اللي تحبك، اليوم راهو فرصة باش تصلح حاجة كنت مقلقتك. وانت يا جوزة حضر روحك للضحكة للكلام البهي، نهار مناسب للتواصل كيف كيف. زيدا يا ناصر راهو للمصالحة وللمة مع الناس اللي تحبها. أي سرطان اليوم رد بالك تنسى روحك على خاطرك تستاهل الفرحة، تستاهل زيدة كلمة بهية، وتستاهل زيدة شكون يسأل عليك من قلبه. الأسد نهارك نهار ثقة في النفس وابتسامة من القلب، عندك فرصة باش تبرز وتبين زيدة شنو تنجم تعمل. هوني نحكيه في الخدمة وإلا زيدة في حياتك الخاصة. فرحتك اليوم في التفاصيل الصغيرة يا أسد، كلمة تشجعك، حاجة تكملها بعد طول انتظار وإلا قاعدة تردلك الروح. هوني نحكي قاعدة مع الحبيب والأصحاب. الميزان فرصة باش ترجع توازن القلبك وتقرب زادة للناس اللي يفرحوا بيك من غير حسابات. والعقرب بفضلك يا عقرب خلي الأمل يربح، هو نحبه يربح الشك هكا نقولوها، اللي هو لازم يربح الشك. عندك فرصة باش تبدل نظرتك الحاجة كانت مقلقتك وتلقى زادة حل بالتفكير الهادي. القوس ضحكتك اليوم هي رسمالك، خليك منفتح على تجارب جديدة على الناس اللي يجيبوا معاهم كانت قلبه. يا إلي جدي راهو في الفلوس وإلا في الخدمة، خليك منظم وخمم زادة مليح قبل أي قرار حتى دلو. نهارك في فرصة باش تبدل الجو، تخرج زادة من الروتين، فكرة جديدة، حديث مع صديق ولا حتى خرجة صغيرة تنجم ترجع لك نفس. ونكملوا مع الحوت اليوم، نحبك تدلل روحك، دلل قلبك شوية مزيدة، ما تحملش هموم الدنيا الكل وحدك، وما تخليش زادة تفكير في غدوة يضيع عليك فرحة اليوم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا السواق، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه وموفقه، ان شاء الله ربي يحميكم ويوفقكم اليوم الصباح، ان شاء الله باذن الله سالمين غانمين في صبحيتنا اليوم، وان شاء الله بالربح مفولين ان شاء الله. كان تطلب 71,113,000 ان شاء الله باذن الله كريمه في ستاندر، تاخذ تليفوناتكم. الموعد في ان بوندا شاب بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك فام مع 7:30 نتاع الصباح في صباح تربح. رقم البطاقه لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 66 33 15 14 39 05 08. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دينار.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن إتاحة تطبيق الهاتف الجوال خدمات للتحميل عن طريق أبل ستور بعد أن أصبح متوفرا لمستخدمي نظام أندرويد عبر جوجل بلاي منذ أواخر أوت الماضي. ويتيح التطبيق تجميع عدد من الخدمات العمومية الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها عبر الهوية الرقمية التونسية، بما يمكن المواطنين من إنجاز إجراءات إدارية عن بعد والحد من التنقل بين الهياكل العمومية. وتشمل الخدمات الاطلاع على المعطيات الشخصية والإدارية وتحينها ومتابعة مطالب الخدمات والنفاذ إلى خدمات وثائق الإدارية والحالة المدنية، فضلا عن الاطلاع على بيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية ومعلوم الجولان والمخالفات المرورية مع حجز مواعيد الفحص الفني. كما يوفر التطبيق خدمات مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي الذي يشمل علم النفس المرضي للطفل والمراهق إنصاف شرف تؤكد في حوار مع موزايك أن خطورة ظاهرة التنمر الإلكتروني ترتبط بخصوصية الفضاء الرقمي الذي قد يجعل الضحية عاجزة عن الابتعاد عن الإساءة أو وضع حد لها. والأخصائية تشير في تصريحها إلى أن التنمر الإلكتروني ليس مجرد مشكلة تقنية، بل قضية نفسية واجتماعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين.
1: نأكد أن التنمر الإلكتروني راهو يتجاوز أنه يكون مشكلة تقنية فقط، هو زادة مشكلة نفسية واجتماعية تتطلب برشا وعي ومسؤولية وتعاون بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. ممكن ما نجموش نمنع كل أشكال الإساءة على الإنترنت، ولكن النجم نعاون الصغير أو المراهق أنه ما يحسش روحه أنه هو وحده في مواجهة المشاكل هذه. وأهم ما ينجم يقدمه الولي لابنه أو بنته هو أنه يستمع ليه، يصدقه، يحميه ويساعده على طلب الدعم المناسب، لأن المراهق اللي يلقى في أسرته الأمان والإنصات والاحتواء نجم تكون عنده فرصة خير باش يعبر عن القلق اللي عنده إلى المعاناة متاعه ويطلب المساعدة ويتجاوز التجربة هذه بأقل الأضرار.
0: نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للفترة النيابية 2026-2029 تسفر عن انتخاب زياد دبار ب 336 صوتا متصدرا ترتيب الفائزين، تليه جيهان اللواتي ب 299 صوتا، ثم أمين الضبيبي ب 290 صوتا، وجاء عادل الرياحي في المرتبة الرابعة ب 265 صوتا، تليه سوار عميدية وحبيب العبيدي ب 263 صوتا لكل منهما، ثم عبد الرؤوف بالي ب 255 صوتا، فكريم والناس ب 242 صوتا، وبشرى السلامي ب 241 صوتا. وانعقد المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بالعاصمة. عالميا، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن اليوم الاثنين مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض أمس، فيما يواصل الحوثيون استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة. يأتي ذلك بعد هجوم غير مسبوق منذ 10 سنوات استهدف المطار يوم السبت وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سيد، ان شاء الله سعاد الايام لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله ربي يحميكم، وان شاء الله طريقه سلامه الكل، ان شاء الله صباح نتمنى توصلوا سلامات. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: بونجور ندو،
2: نهاركم مبروك امين، ان شاء الله جمعه ما فيها كان الخير للناس اللي تسمع فينا الكل، وان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم في على الخوي نحكيوا على الاشغال نتاع مشروع حمايه المدن والمناطق العمرانيه من الفيضانات، وتحديدا اليوم مش نحكيوا على ولايه اريانا، لانه الأشغال هذية متاع المشروع ما زالت متواصلة، تقدمت بنسبة تتراوح بين 85% و80% في مختلف الأجزاء متاعه. مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي كان في تصريح لي لوكيل تونس أفريقيا الأنباء، قال أنه المشروع هذية كان من المنتظر أنه بشوفها في جوان 2027، وقال أنه نسق تقدم الأشغال نجم يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. قال أنه اليوم المنشأة المائية ضمن المشروع هذية تم تصميمها باش تقوم باستيعاب أمطار نحكي على تواتر 20 عام، وقال أنه التغيرات المناخية والتوسع العمراني اليوم يفرض تحيين هالدراسات الهيدرولوجية وتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات، يزم تصير كل 10 سنين أقل حاجة. يقول زيدا أنه المشروع هذية يجي في إطار برنامج يشمل أجزاء من ولاية تونس بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وهذا في شكل قرض قيمته الجملية 180 مليون دينار. المشروع هذا دونك تم تنفيذه على 4 أقساط على مستوى ولاية أريانا بكلفة إجمالية تناهز 101 مليون دينار، وفيما يتعلق بالقسط الخامس أساسا بمنطقة ويد الطابق بمنطقة المرسى في ولاية تونس. المشروع هذا الهدف نتاعو شنو؟ الهدف نتاعو هو أنه يحد من مخاطر الفيضانات، هو أنه يحسن قدرة المنشآت المائية على تصريف متاع مياه الأمطار، وهذا من خلال أنه يكون تم التهيئة متاع الأودية وإلا الإنجاز متاع المنشآت المائية، إلى جانب زدة التهيئة متاع الكيسات المساحة الخضراء بالمناطق هذية. وتشمل زدة تدخلات المشروع بولاية أريانا، ذكروا اللي انطلقت في أقساطها الأول والثاني والرابع نهار 8 مارس 2024، قسطها الثالث كان نهار 18 جوان 2024. نحكي عاملة مناطق كما المنيهلة، كما زدة رويد، كما منطقة سكرة أريانا، والمكونات متاع الأشغال هذية تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المسالك المائية وحسب زيادة المواقع متاع تجمع مياه الأمطار. ويتركز القسط المتعلق بسكرة مثلا وأريانا أساسا في رواد. باش نختم بنقطة هذه، أنه نسبة تقدم أشغال القسط الأول الخاص بحماية منطقة المنيه واللي كلفته فاتت 25.9 مليون دينار مدة الإنجاز متاعه 28 شهر بلغت 70%، ويشمل هذا القسط تهيئة متاع أجزاء من ويد الرومي 1 ويد الرومي 2 من خلال إنجاز منشآت ومسيلات زادة بأحجام مختلفة، إلى جانب منشآت مائية وتهيئة طرقات والمساحات الخضراء.
0: به به إيادنا قاعدين حضر في روحنا قبل الشتاء، أما ساعات قبل الخريف يكون خير.
1: هو في الحقيقة المشروع هذايا معناتها ماهوش مشروع متاع الموسم هذايا ولا مسألة روتينية، هنا قاعدين نعاودوا في الانفراستركتور متاع تجمعات سكنية كبرى، اللي نرجعوا ديما راهو باش يلزم نفهموا المشكل منين. المشكل أساسا يجي من أنه التجمعات السكنية في تونس أغلبها خاصة في المدن الكبرى وخاصة في ضواحي العاصمة، انه تجمعات صارت بشكل عشوائي، دونك صار البني ومن بعد يصير توسكي معناتها امور معماريه ولا عمرانيه اللي هي نتاع الانفراستركتور نتاع الماء نتاع الطاقه نتاع تصريف المياه. لهنا سور الكلفة، كنت تسمع في الأرقام نحكي 100 مليار في مشروع و120 في واحد آخر اللي هي مبالغ إنورم، وراو تنجم تكون متأكد أنه الأرقام هذيك كانت تكون أقل إذا صارت العملية قبل ما يصير البني. دونك احنا المشكل متاعنا هو انه صار بني من غير تخطيط، من غير ما يكون فما معناتها ان بلان معناتها تعتهي عمرانية يكون حاضر اللي هو يكون فيه هذا كل ايه دايور. احنا نشوفوه راه المناطق اللي تبنات بعد ما تعملت امثلة التهيئة العمرانية ستري رار وين تلقى فيها فيضانات، علاش؟ على خاطر بتتر في الحالات الاكستريم اللي يصبوا 400 ملم في ساعة، وقتها بيسور حتى شفنا يصير في كبريات المدن في أمريكا وإلا في أوروبا، ولكن في الكميات العادية ما تصيرش مشاكل. ولكن في الأحياء اللي تبنات من غير تخطيط عمراني نلقاو روحنا في وضعية دونك لقات روحها الدولة مضطرة باش تعمل لازم فيستيسمو هذوما الكل، واللي أغلبهم يكون بالاقتراض. ولكن هنا معناتها ديما المشاريع هذه الاقتراض يكون مؤسسات مالية اللي الشروط نتاعها تكون أقل برشا كما الصندوق العربي ولا الباد ولا غيرها. دونك اليوم من المهم انه المشاريع هذه توصل اللي هي باش تعطينا حلول على 10 على 15 وعلى 20 سنه اللي هي تختلف على الخدمه نتاع التنظيف والا اعاده التهيئه اللي تصير كل سيزون. دونك
0: مثلا في ساعات فما احياء كامله مبنيه معناتها من غير تهيئه، معناتها هما يبنيوا بناء فوضى من بعد بعد يقول الدولة إيجا عمل لنا كاناليزاسيون وإيجا شوف لنا الأمور.
1: إيه بو رو اللي صار معناتها سي لبوم متاع السنوات الستين والسبعين، وقت اللي أصبحت معناتها الحركية الاقتصادية في المدن الكبرى خاصة في تونس العاصمة وفي كبريات مدن الساحل تقتضي يد عاملة، جات اليد العاملة من المناطق الريفية. وقتها الدولة ما كانش عندها لمويا باش تحضر لهم وين معناتها تكون فما مناطق مهيئة عمرانية، وصار البناء ولا التوسع العمراني الفوضوي كما شفناه تقريبا من السنوات الستين حتى الثمانينات.
0: واضح، يعطيك الصحة إياد، بركة الله فيك، وخدوا معنا رجعين.
3: صباح الناس، صباحك أنت مع جهل ميلاد، أخبار وحكايات كل يوم من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار على موزايك فام، وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
4: عندك اورانج.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى للنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي اونور بلي فاسي، دو زيكران دو زيكسبير. أرسل تليفون.
6: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت. فيبري لا تقعد تفبري.

0: مباشرة مع دعاء رصد الجوي أختنا سعيدة. إن شاء نهارك سعيد. مرحبا.
1: يعيشك صباح النور أخوي أمين. تحية ليك وكل مستمعين وزيك.
0: إن شاء الله صباح رباح وصباح نشاط والحيوية. بداية أسبوع إن شاء الله موفقة.
1: إن شاء الله.
0: أقرأ حساب الطقس قاعدة بدك تسمع في الصوت صباح دجا متاعي
1: ظاهر على خط شوية ليمتى دوما بالخبز منذ بداية أن نهاية الأسبوع الفارض كانت انخفاض يعني ملحوظ في درجات الحرارة كما قلت. الطقس قاعدة تبدل يتقلب خاص صباح بكري يكون برد شوية تدخل شوية في وسط النهار. اليوم باش نسجلوا ارتفاع طفيف يعني بدرجة يمكن أو درجتين خاصة في تونس العاصمة. امبارح سجلنا 27 درجة اليوم متوقع 28 درجة كحرارة قصوى. سجلنا هذا السبت 23 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة يعني انخفض تقريبا منذ يوم السبت. قالت ترجع تدريجيا طوال المعادلات العادية لشهر أكتوبر. وبالنسبة للطقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل المناطق. تكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب خاصة ثم منخفض صحراوي يعني على الصحراء الجزائرية قد اقترب شوية الجنوب متاعنا. بالتالي ثم أمطار تكون مؤقتة عادية خاصة بجهات تطاوين قبلي وبعد تشمل تدريجيا آخر النهار بقية مناطق الجنوب نحكي على توزر مدنين كذلك محليا جابس. باش تكون زادة سحب يعني هذه رعدية وباش تكون تشمل محليا زادة المرتفعات الغربية بعد الظهر. بقية المناطق باش تكون فيها طقس مغيم جزئيا. الحرارة القصوى اليوم تتراوح عامة بين 27 و 31 درجة وتكون أقل شوية في المرتفعات الغربية وأقصى الجنوب بين 22 و 26 درجة. غدوة الثلاثاء يعني تتواصل السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالجنوب الشرقي وفما أمطار متفرقة في المناطق الساحلية الشمالية. بعض الأمطار يعني دون فاعلية كبيرة وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة بشهد انخفاض طفيف بالشمال والوسط واستقرار بالجنوب. بقية الأيام الأربعاء والخميس بيكون استقرار في العوامل الجوية. سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في نفس المعدلات.
0: لله يعطيك الصحة. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في رمضان.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كرونو. صباح النور اسكندر.
3: صباح النور، مرحبا بك
2: نارجزين.
3: شكرا، بارك الله فيك
2: ليك ولكل اصدقائنا المستمعين.
3: نقطه عقلين اليوم، ربي يجيب القسم ان شاء الله.
2: لا اسمع اول جمعه وتسمع في صوتي كيفين.
3: لا لطف عليك، شرى لاباس
2: ماذا بيه، ما نتكلمش برشا اصلا بالسيف نتكلم.
3: انا خلينا نبداو باش نتكلمش برشا.
2: فاهمك. ماذا بعد تصريح حسين جنيح، وين وصلت وضعيه الميديا؟
3: هو كان يتذكر الست ايام التالي، هو تصريح نائب رئيس الجامعه تاع كره القدم حسين جنيح، عمل تصريح في ملعب المهيري وقته، وتحدث على إمكانية تنظيم تونس للكان مع بلد مجاور نجم يكون موجود في ملف مشترك وغيره. وقت الهدف من الزيارة هو الاطلاع كان على النقائص اللي تمنع ملعب طيب المهيري أنه يحتضن مقابلات قارية، خاصة أنه نحب نشوف المنتخب الوطني التونسي يتحرك بين الملاعب الداخلية، مش نقعد كان رادس كهو يستقبل مقابلات المنتخب. وحبينا وحكينا زاد على المهيري اللي نجم يكون موجود يحتضن مقابلة تونس وليبيا القادمة. بعد بيامات فما خبير من بوراندي، بعثته الكاف، جيب شي عين الإصلاحات ويشوف المدى اللي تقدم بتاعها، بشوف احنا شنو نقصنا وشنو يلزمنا نصلحه.
2: في إطار شنو معناتها؟
3: في إطار انه بعد في الاخر اذا كان بشات الرابور بتاعه بوزيتيف
2: الكاف بصفة الفرق التونسية في الكؤوس الافريقية ولا للكان.
3: هو شوف، هو يأهل الملعب، اذا كانت أهل الملعب الافريقيا فانه بحول الله بشكون السياسات بالاكزامبل والفرق التونسية تنجم تلعب غاديكا في المهيري والمنتخب الوطني زاد كيف كيف.
2: وحتى رادس في بالي بمزيه
3: مذاك على
2: هذه المعلومه الاخرانيه اللي عنده، وعنده 3 سنين بمزيه.
3: مثال شاو حاول ان شاء الله نقدمه من الكلام، شنو نقولوا لك تو باش تفهم انا نجم رانا نقدمه. قلنا البوراندي هذا الخبير اللي بعثته الكاف جي وعاين كل شيء، هو البارح روح لبلاده، والاخبار اللي عنا تقول انه بنسبه 99% ملعب الطيب المهيري في صفاقس باش يكون مؤهل لاحتضان المقابلات القاريه، والقرار تقريبا نقولوا جاهز. علاش نقولوا جاهز؟ خاطر فما 49 نقطه هي فيها نقائص يعني تمت معاينتها، وتم إصلاح 40 من نقطة من 49، يعني قاعدوا كان 9 فقط والتسعة رغم زالوا في 2 باش يتصلحوا. البوراندي زي الخبير تفقد كل ركن من أركان الملعب المهيري، حجرات الملابس، اللوج، المدارج، كل التجهيزات الموجودة في الملعب، عاين الخروج والدخول للملعب، عاين حتى خروج النجدة وغيره، وبرشا نقاط أخرى. جاب حتى ماكينة باش يقيس بها الجازون والجودة متاع الجازون وغيره. تقريبا شاف كل شيء، ولهنا شاف حتى الناس اللي تخدم صباح وليل، فما برشا تصاور وبرشا فيديوهات نجموا تشوفوهم زادة موجودين تقام على وسائل التواصل الاجتماعي، كيفاش قاعدة الرجال تخدم ونقولوا في الليل مش نجموا نتلافيه، وهنا قائصة زي في أقرب وقت ممكن ونجم ملعب مهيري يكون مؤهل لاحتضان مقابلات القارية. وكان فرحان برشا البوراندي وقت اللي مروح البارح لبلاده، حتى رابور نتصور بشكون رابور بوزيتيف. خلينا نحكيه اليوم على ملعب الطيب المهيري بنسبة كبيرة برشا بشكون مؤهل لاحتضان المقابلات القارية في انتظار القرار الرسمي.
2: قداش من بول هما في الكان؟
3: هم قدش يوليو دي برشا، هم 48 ظهر لي ولا قدش
2: ما معناتها كان شوالي هكاك يحسب عدد الملاعب قدش
3: يسمكم التغيير العدد متاع أبارتير من نسخة جاي وإلا ليه. أما في الأخر إذا كنا نحكيو على الكان
2: هذا مينيموم كمش نظم وحدك
3: 4 استادات من
2: 4 و6
3: من 4 و6
2: معناتها لينا كان حط في مخي تاو نقول هاي باش نحاول 6 استادات ينجموا يلعب باش تلقى سوسة بيان كو فيه برشا مشاكل ما
3: يتصلح يا اخوي. اذا كان فما حاجه تتصلح خلينا نحكي
2: طيب المهيري المستير رادس هذوما 4 بينهم زوج الاخرين.
3: اذا كان باش تعمل تنظيم مشترك
2: نجم
3: ولا حتى 8 ما تحشك ب 8 استادات، انت 4 والبلد المشاور اللي معاك 4 كسوها ليبيا ولا
2: ما تترجم على الجزائر عرش كان الرايه الامنيه تسمح ولا اما أماريت مع تزير تنجم ديجا تزير وحدة تنجم مش بالضرورة تكون مشترك
3: والله. شوف
2: ملاعب زيت
3: ليبيا راه احتضنت زاد حتى دورات في اتحاد شمال افريقيا للشبان وغيره، اليوم قاعدة تلعب بالمقابلة نتاعها على المستوى الافريقي، الفرق نتاعها قاعدة تلعب، منتخباتها قاعدة تلعب، يعني نصور انه حتى امنيين امورهم واضحة ينجموا يهدوا في الايمات كي تتحسن اكثر الامور يوليو معناها اكثر كفاية عليه باش ينجموا ينظموا. ما احنا خلينا نحكيوا على رواحنا ساعة، اذا كان نحبوا نعملوا دوسي مشترك على الاقل نحاولوا. هنا في ايامات يعني 6 ايام راه قدمنا
2: صحيح، على الأقل عنا 4 استادات
3: إن شاء الله. إذا كانت تتوفر الإرادة كل شيء يتصلح.
2: ويلزم استاد رادس زادا نبدأ نخمو فيها لخاطر ما عادش في المعايير الكامل.
3: فما حتى استاد المنزه ديجا والشناوي اللي باش يبداو يخدموا فيه وغيره، إن شاء الله يبداو يخدموه من هنا لآخر العام ونشوفوا حاجات وتتطور الأمور، وحتى مش لنا احنا الأولاد ولادنا إن شاء الله يعيشوا ويشوفوا كان في تونس إن شاء الله.
2: باهي نمشيو لانجلتير سكندر، والفريق اللي بالرسمي يثير الاستغراب عندي أنا سنة هو السيتي بمشاكله بالتهديدات اللي قاعدة تلاحق فيهن وبشري طيحوه دوزيم ديفيزيون ينقصوا له مجموعة كبيرة من نقاط مشاكل مالية، لكن الويكاند هذا ربح 3 ليفربول اللي هي منافس جدي على اللقب.
3: ايه 3 بليش، واللي تفرج البارح في الماتش نتاع السيتي مع ليفربول في انفيلد بخلاف 3 بليش اللي ربح بها السيتي اكيد نلاحظ البارح الامبيونس بين الزوز
2: الجماهير.
3: انا نقول لك نفسرك شيء خاطر انت بديت تحكي على المشاكل اللي يعيشها السيتي ولا هذاك علاش هو المشاكل هذيك اللي يعيش فيها السيتي خلقت امبيونس بين الزوز الجماهير من اول المقابل وقبل المقابلة في وسط المقابلة وبعد حتى المقابلة. هو جاي في بريود متاع اتهامات للسيتي بارتكاب 114 مخالفة للوائح المسابقة الإنجليزية، والكلام حول تهديد السيتي أنه يسحبوا له عدد كبير برشة من نقاط ومئات نقاط تسمع ساعات وحتى تنجم تطيح الديفيزيون معناها انفريور معناها في انجلترا، وهنا برشة كلام على الموضوع هذي التهديدات هذي. لكن إذا كان نشوف شنو اللي صار بين زوز جماهير جمهور ليفربول تلقاه برشة شعارات، تلقى حتى 114 تصويرة عودة برشة في المدارج بتاع ليفربول، تلقى زادة شعارات تحكي على الغش والتلاعب بالقانون وغيره. وفي الشيرة الأخرى في شيرة السيتي هما الجمهور اللي عمل ديبلاسمون تلقى عدد كبير من كعبات البنان بنان جونفلابل كلي هاكم تلقى تقريبا فما مئات من الجماهير جيبوا معهم كل البنان ذيك الجونفلابل كلي خلنا نفسر كل كيما نقول وإحنا نعرفش الأمبولة ولا شنو حاجة تتنفخ معناها مش كل بنان بالحق معناها كل بنان جونفلاب مش اللي تقطع اللي تحكي عليه انت مش موجود الناس تسأل عليش
2: بالضبط عندي برشة ترمو مريدوش نسيتو
3: والله هو الموضوع هتنفسر لك شنو عليش
2: ما عندي برشة عندي ممكن عام وصف
3: يقول قايل علي جيبوا معهم البنان هما جمهور السيتي معنا من الأول ولا باريسان الأول الحق ما نكذبش عليك أنا غير تبجعت قلت بالك شي فما حاجة هكا عنصرية ولا لا يقول لك الموضوع يرجع للثمانية يرجع تقريبا عام اواخر الثمانينات وقت اللي الفريق طاح للدرجة الثانية. السيتي وقتها فيه ملاعب اسمه امري فارادي والجمهور كان يسميه هذا امري بانانا. فما ماتش من الماتشات وقت اللي بدت الكونيا اللي نقوله احنا تمشي بالقدي واحد من الجماهير جاب معاه بانانا جونفلاب واحد عجبتهم الجماعة كأجواء المرح وهما يلعبوا على الطياح وغيره عجبتهم الحكاية ولو كل واحد جايب معه بنان وستاد كل ولا بنان جونفلابل دونك وليت الأمور
2: نصبة
3: جو انت جو وهكا احنا عاملين جو رغم اللي احنا ظروفنا صعيبة دونك تقريبا نفس المشهد قاعد يتعاود بارابور الثمانينات توا. السيتي قاعدة تتعدى بفترة صعيبة مهدة حتى كما قلت لك بعقوبات كبيرة وفيكسا جمهور حام بيجيب معاه زعما هكا التقليد هذاك يرجع له ويجيب معاك البنان جونفلابل شي وريلو حتى كان احنا رانا في حالة ومشاكلنا مشاكل فانو مازلنا شيخين وفرحانين بالجمعية متاع.
2: البارح كان عنا موعد مع دربي عربي من اكبر الدربيات العربية اللي هو الاهلي زمالك.
3: ماتش الاهلي والزمالك هاي اثنين بلاش الاهلي ربحت وفما كل تصويرة متاع الكورة كيفاش يستنوا في الكورة باش يبدوا يلعبوا المقابلة هبطوا واحد بالباراشوت وكان جاب لهم الكورة زعما وعطاها الاربيتر وغيره كانت هذيك اللقطة اللي دارت برشا. لكن زاد اذا كان باش نحكيوا على لقطة اخرى فانو باش نحكيوا على جمهور الاهلي والزمالك متوحدين على شعار واحد وهذه الحق معناها ما نشوفهاش برشا من اذا كان نحكيوا على الزوز جماهير من اكثر الزوز جماهير يعني ريفاليتي في الكورة هو اللي وحدهم في لقطة ما تصيرش برشا كما قلنا بين زوز اشقاء اعداء هو الهتاف ضد اسرائيل وفي ذكرى حرب اكتوبر وذكرى العبور في 1973 ذكرى هذه احيوها الزوز جماهير في نفس الملعب في ملعب القاهرة كانت شعارات موجودة والهتافات موجودة منه ومنه من جمهور الزمالك وجمهور الاهلي. شوريك ساعات انه فما بعض القضايا وحاجات اهم الكورة نجم توحد لك الجماهير رغم انه ما نحبش نقول كلمة كورة عداوة كبيرة بين الزوز جماهير على المستوى الرياضي على المستوى الرياضي عداوة كبيرة برشا وريفاليتي كبيرة برشا.
2: قداش عدد الجماهير لكل فريق منهم راهو انورم
3: تقريبا بيناتهم راهو اكثر من 100 مليون
2: راهو 100 مليون صار نحن البلاد كاملة فيها 12 مليون هما 100 مليون مقسومين يحبوا زوز فرق ساعه
3: بوم مقسومين
2: اي برسك مقسومين
3: 70 30 نجم تقول بالمئة ما
2: تفهم برشا يحبوا الزمالك وبرشا يحبوا الاهلي
3: برشا على الاخر يحبوا الاهلي وشو برشا يحبوا الزمالك برشا الاهلي اكثر
2: نمشي معاك ما سمعتش نهار صار انسيدوم بيناتهم زوز بين الجماهير نحكي ها
3: والله يمين
2: يفادلكوا على بعضهم ينبروا على بعضهم يضحكوا على بعضهم افرونتمون بما معنى معناتها الحروب اللي ينسمع بها ساعات
3: يتمنوا يتمنوا الشر لبعضهم زاد في الكوره واحد وغيره معاه.
2: انا ما ريتش في استاد مثلا تاكل بعضها ما ريتش الحق ما عندي برشا ما ريتش في اهلي والزمالك
3: والله شوف يا مين
2: حتى في حتى كان تاكل بعضها في حدود معقول.
3: احنا فاش قاعدين نقارنوا معنا احنا ولا مع الكوره اون جينيرال معناها ما نعرفش
2: هزها وين تحبس
3: كان معنا احنا انا بيدي ما نشوفش افرونتمون بين جماهير زوز عيني عينك
2: واصلا صار مباراه جماعتهم جماهير
3: لا لا لا العوام الاخر انت تقول لي ما فما جمهور واحد يحضر
2: يا ودي من الثوره لتوا نحن ما فماش راه حضروا اعطيني ماتشات حضروا فيهم جماهير الزوز ما فماش
3: شو معنا برشا ولا ليه وان شاء الله ترجع ساعه خنتيم
2: هذاك علاش ماذا بيا ترجع
3: اللي قاعده تغذي في المشاكل في الفيسبوك وغيره. لكن امين قلت قبل وقت اللي كانوا جماهير الزوز موجودين ريفاليتي كبيره بين الاسبيرونس والكلوب الكلوب
2: والاطار
3: الترجي والاطوال وغيره ما نذكرش فما فرونتمون دونك رجعونا الجمهور يرحم والديك
2: هاو على منويل معناتها عدد قاعده جماهيريه اكبر برشا ريفاليتي اكبر برشا انجو اكبر برشا زاده
3: استادك معبي منه ومنه راهو البارح
2: حتى معناتها الفرق راه معناتها اوكي مع احترامي لكل الفرق التونسي اما راهو الزوز شوف الاهلي قداش من تيتر عندها في الافريق وشوف البالماريز زاده نتاع الزمالك راهو ساعات ريفاليتي ما بيناتهم توصل على القاره على راس القاره كريمهم مش على راس فريق
3: الاهلي بعيده ياسر على الزمالك والريفاليتي كبيره برشا
2: مش تحب من الاخر الاهلي ولا الزمالك
3: ما نحبهمش الزوز علاش نحب فيهم انا ربي معاهم انا
2: كي تفرج امبارح تفرج فيهم الزوز كل حبيته يربح خديما كي تفرجوا المغربين
3: والله تفرجت والله
2: ما تشعر تحب واحدة تربح شام
3: والله يا أمين فرجت
2: أنا الزمالك
3: خلطت شوية انت عربية على ساعة كهو
2: أنا الزمالك
3: بارك أنت الزمالك ملانا الأهلي هكو مدام أنت الزمالك
2: أنت الأهلي لا إله إلا الله
3: تي مو خلنا عملوا كيليبر تو قلت لك الزوز أنا ما تفرجت فيهم كهو وما أنت حبيت الزمالك أنا قلت أنا
2: أهلي أخويا حبيت الزمالك
3: أنا ما حبيت حتى واحدة فيهم
2: تيكي كمان تفرج
3: كي تفرج
2: ما جابش تفرج تنس هو ضرب منا ضرب من غادي
3: رخي معهم
2: تبع كيب على الاقل ماذا بيا واحده تربح
3: لا تفرج في الكوره وكا على غالب
2: انا صدقتك شوف جماعه برا نهارك زين اسكندر نهارك اسعد الايام تقابلوا 8 في سبور اكسبريس 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلاك

0: 50 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. تابعوا الأحداث نفسروها ونفهموها. نوفل الورثي وفريق ميدي ماك معاكم من الاثنين للجمعة من السنهار الماضي ساعتين على موزايك كفاء. ووقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران.

تالين أريين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي أونور بلي فانسي دو إكران دو إكسبيريونس أن سول تيليفون. في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.

0: مزرعة تقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: أختي سامية صباح نور.
2: صباح نور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله نهارك زين ومبروك يا ربي.
2: نهارك مبروك، نهارك سعيد، نهارك فل.
1: يا لله سامحونا على الصويت اليوم مرة أخرى، سامحونا الله غالب، واحد ما يستحفظش، الدنيا بردت، ما في بالي الدنيا مازالت سخونة الله غالب. باش نعمل أختي الغالية؟ سامحني أختي الغالية، كان سمعت صوت اليوم ما يعجبكش الله غالب، مش مني. حتى السؤال نتاع اليوم كيفاش نسألوك الطليعة يزمني نعيط فيها، أما ما نجمش، كان نعيط صدقني من هنا لآخر الميسيون تشوفوا منشط آخر. باه، فما راجل يدس في كرهبته. وقف قدام وتيل وعيط فجأة. راني فلست. حسب رايك علاش قال هكا؟ تبكر الراجل يدس في كرهبته وقف قدام وتيل وعيط. الولاد راني فلست.
2: ليسونس يعني
1: عاد عنده فلس من ليسونس، هم واحد ريتو فلس من ليسونس. كوش هذا فلس من الأول، مش كي وقف قدام بوتير قال شو بين قوسين الموضوع ما عندوش علاقة لا بالكرهبة ولا بالوتير ولا بالفلوس ولا بالفلوس الحقيقية. هذا الانديس، هذا الانديس لازمك تركز فيه.
2: طيب
1: باه، عاوش نهزك في ثنية، امشي مخك في لعبة.
2: ايه
1: لعبة؟ لعبة لعبناها واحنا صغار بزلت موجودة لتو، تتلعب بالشيش بيش.
2: شطرنج؟ شنو
1: برسمك شطرنج ويقف قدام موتيل ويعيط راني فلست؟ ريتها يا خيتي هيد انت ده.
2: غميضة
1: في الشيش بيش، تلعبوا غميضة بالشيش بيش تبقى في بلادكم؟ يا لو الشيش بيش بالغميضة هاي برنا نرمي الشيش بيش احسب حتى الستة.
2: يا عودي
1: لعبة لعبة لعبنا توا ما وصديقنا مروان لهنا طلعها خد فرد جنراسيون انا وياه. جيماجين انت زاد فرد عمر تقريبا معانا من غير ما نقول عمرك هاوكا.
2: يا عادي
1: و 42. خونا عبد الناصر ما عارفش كان العاب الالعاب الفكريه هذوما ولا شيش بيش وتيل وتشري انهجا هذا قلت لك صلي على النبي وفيها فلوس مش بالرسمي وكي تجي قدام وتيل مشيت سايه فيها محطات فيها محطات فيها حبس
2: عطيني
1: كلمة
2: دولة
1: ما تمشي قول اللي جيت العام مو
2: لعبة يعني اسم لعبة
1: هاي هاي مو
2: مو
1: قول اللي تحب تمشي يا سامي يضحكوا علينا في الكره برا ترى كان شوي مو شطرنج لا مو شطرنج مو شطرنج حبيبي
2: مو
1: نو
2: مونوبولي.
1: ألف مبروك يا لله، الحمد لله على سلامتك، ألف مبروك يا بوندا شاب بقيمة 100 دينار من أهدية مزيكا في مونوبولي. الكرهبة هي هذيك ما فيهاش حصوني، هي فيها كرهب مونوبولي، وكي تاخد قدام موتين ما تخلص برشا فلوس كده شاري واحد يفلس. لك علاش عيط؟ فلست. ما لعبتش مونوبولي قبل ولا يا سامي؟
2: لا لا هذا وليدي.
1: نعم شكون الأولاد؟
2: وليدي يعني
1: تو يا رب. أما لا ألعب معهم مونوبولي هذا كان مفلسش في الدنيا ده مش في المونوبولي. يا لله ألف مبروك، شاء ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله اليوم الصباح، وإن شاء الله يا ربي الصباح ربيح نارك أسعد الأيام في
2: نبيل.
0: صباح تربح. المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: مراد يا بي صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين الكل يسمعوا فينا توا قاعدين يسوقوا ونتمنى ما شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي طريق سلامة إن شاء الله زينة. ابتداء من اليوم ذولي فما أشغال موجودة في اللوتوروت على مستوى ذولي جبال جلود.
1: وي ردوا بالنا شوية سيرتو معناها في المنطقة هذه اللي هي
0: القنطرة هذيك اللي باش يوسعوها هذولي في الطلعة نتاع لوتوروت.
1: ابسوليمون دونك ردوا بالنا شوية نخليو شوية مسافة الأمان نقراو حسابنا زاد كذلك في الخروج أمين الصباح لأنه نعرف توا في بداية الأسبوع ولا في خلال الأسبوع معناها درجة ولا اثنين راهو يزيدوا شوية فيها السيركولاسيون. نفس الملاحظات هذا كيف قاعدين نشوفوا فيهم توا خصوصا على مستوى برج الوزير، نفس الشيء على مستوى حي الغزالة، على مستوى جعفر وإحنا داخلين عبر الطريق الوطنية نقاو الحركة فيها كثافة المرورية. بطبيعة الحال ما ننساوش شارع المغرب العربي كيف نقاو الحركة فيها الكثافة المرورية وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعدها هي لاحظوا انفراج في الحركة وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة الصيدلية المركزية كيف تلاحظوا فيها حركة فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى ساحة باستور وإحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس، بطبيعة الحال نفس المحور على مستوى شارع الطيب المغيري، شارع أولاد حفوز، باب سيدي عبد السلام وساحة باب سعد دون كيف زاد نلاحظوا فيهم حركة فيها بداية كثافة في الجولان. الدندان كذلك على مستوى خزنة دار وإحنا ماشيين أجا ساحة باردو منها عبر شارع عشرين مارس كيف زاد نلاحظوا حركة فيها كثافة مرورية. بطبيعة الحال الوقت هذا باش نتقابلوا فيه الكل مع بعضنا في الطريق، فبالتالي ماذا بينا نعطيه الأولوية لبعضنا، ماذا بينا نحترموا إشارات المرور، ما ننساو زاد عدم استعمالنا للهاتف الجوال نخليه على طيرة ونتلهاو في السيركولاسيون. بطبيعة الحال هذا آخر ملاحظة نعطيه إلى مستعملي الطريق اللي قاعدين يوصلوا في وليداتهم خصوصا الى مقاعد الدراسه وين السرعه محدده ب 30 كيلومتر في الساعه، حتى نفسح المجال لوليداتنا باش تكون عمليه شق الطريق عمليه سلسه وعمليه امنه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بتنا نصايح، يحترموا قواعد الطرقات، يحتلموا السرعه المحدده، ونجم نقول ان شاء الله كان بدايه اسبوع موفقه للجميع وسياقه امن الناس الكل ان شاء الله.
0: يا سيدي ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hatal 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffala fi dar.
5: عندك أورانج.
6: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée ب 31990 فوت 44990.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: اونور والاول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران، اي نعم دو زيكران.

0: حتى للقاريين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي. دوز اكران دوز اكسبيريونس ان سول تيليفون.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
4: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري.
3: حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
5: كل يوم بسيم الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح.
6: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
7: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
8: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
9: صباح نور يا أيمن.
10: يا حلو صباح نهارنا فل.
9: الله.
10: يا حلو صباح يا حلو أمين. صباح الفل صباح عليك الفل. عامل إيه؟
9: ألف مبروك.
10: صباح الفل. صباح الفل. الله يبارك فيك. ألف مبروك على إيه؟
9: ألف مبروك انتصار الأهلي على الزمالك البارح.
10: لا حول ولا قوة إلا بالله. نسيت أنا والله.
9: أنا ما نسيتش أيمن. إن كنت نسيت أفكرك حبيبي.
10: صباح الفل عليك يا أمير، وصباح الفل على كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان. يا رب كده بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة الشمس حلوة أمين، ومن امبارح بالليل كان الجو جميل، فالحمد لله رب العالمين. رب يجعله كده دايما، ورب يجعلنا كلنا فرحانين. بس أنا سؤال بس، هو يعني إيه لافايت؟
9: لافايت اسم بلاصة كما تقول أنت. الغردقة. إيش معناتها الغردقة؟
10: لا بلا الغردقة متغردقة، يعني حاجة متغردقة.
9: لفايت متلفية في فايتة.
10: صباح الفل عليك. ومعنا وليد سائق دراجة نارية.
11: بنشورات يا مين
9: زميل. صباح النور زميل.
10: زميل خلي بالك.
9: لا لا مش معتها. لا لا زميل في المطورات.
11: أي صباح الخير. صباح مزيكا.
10: هو بيجي دايما مع الخوذة ومع المفاتيح بتاعت الموتوسيكل يحطها ويخش البرنامج على طول. أمين ديما هكا بالخوذة ولا هو عنده كرهبته بس ما يحبش ديما يمشي بالموتوسيكل.
11: زميل زميل
10: زميل زميل
9: لك عايز قتلك زميل. أنا صح
11: زميل زميل مرحبا بيك أمير جلال.
9: صباح الخير. الحمد لله. عايزك
10: نتعادل السؤال على طول. حسب رأيك يا وليد، الخوذة تحمي مستعملة الدراجات النارية من الإصابات البالغة، وربنا يعافينا ويعافيك يعني ويحفظك إن شاء الله، بنسبة قديش؟
11: 90% 80%.
10: عليش ما نقولش مثلا 100%؟
11: انت تقول الاكسيدون.
10: يعني ربنا ما يجيب اكسيدون ولا حاجة إن شاء الله، هي فعلا ما تحميش 100%.

0: راسي حمرد. وهي اخر حاجه ان انت ربحت معانا 200 دينار. الف الف مبروك على الصوت.
1: مزيك مرسي مرسي. يا رب يخليك ورب يفرح.
0: يعني ايه لفايت بقى؟
1: ويه
0: لفايت؟ يعني ايه لفايت؟
2: نادي لفايت. نحن سما
0: نادي لفايت. انا ما حدش قال لي يعني لفايت.
2: شارع في لفتيت.
0: لفيت يعني شارع
3: فلسطين.
0: طب الحمد لله
3: خدرته ما يعرفش ما بتعديها عليه ولا شيء. سايبه دي سايبه.
0: مش ربح 200 دينار.
3: ليه ربحت
0: بتعديها عليه؟
3: ماشي بيه. جوستمون صديقنا يسوق في الموتور. شنو الكاسك اللي عنده؟
0: اشتري الكاسك اللي عندك. اسمه ايه؟
3: لا لا مش ماركة مش ماركة. ما هي اشتري كاسكة كاسكة كاملة. كيف
0: هي فيها؟ هي كاسكة كاملة وفيها ال يعني كاسكة كاملة. هي اللي انا شايفه ان هي مش كاملة فرشة. فخلي
3: اشتر محلول هذيك. اشتر
0: ايوه اشتر محلول.
3: هذيك تسمى جيت. كاسك جيت هذوك باه برا. انت من العراق نقري العباد شوية معلومات صباح باهين. كاسك جيت باهية مثلا في وسط البلاد لكن ما عندهاش طريقة الحماية الكاملة والمية بالمية كما كاسك انتجرال ولا موديولابل. الانتجرال هي تبدأ مسكرة كلها بما فيه الرقبة. توصل حتى للرقبة تقريبا أول الرقبة مع تتحمي الرأس الكل في قلة قدر الله كام تعشيد. فإنه تكون هي الحماية المتوفرة فيها أكثر برشة من الكاسك الشطرة ذيك اللي تقريبا دقنولة كاملة تبدأ فيها محلولة. ما نعرف الدنيا سخونة تاول عباد يحبوا أكثر كاسك جيت. والموديولابل نوع الثالث اللي هو تنجم تكون مسكرة بكلها كما تنجم تحل بارتي منها وتخليها تتنفس. أما يلزم على الأقل هومولوجاسيون اللي تكون موجودة فيها تكون هومولوجاسيون جيت وهومولوجاسيون انتجرال زوز مع بعضهم اللي هي تقريبا الأغلى في الكاسك اللي تنجموا تلقاهم. إن شاء الله ربي يحميكم وطريق السلامة للجميع. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
4: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي.
5: Total Energy قدمت لكم الو كونديكتور.

0: فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة التطوير الذاتي. الإنسان يحب ديما يتطور، يتعلم ويكون نسخة خير من روحه كل يوم. التطوير الذاتي هو ضرورة في عالم قاعد يتبدل في ساعة، إنك تتعلم مهارة جديدة ولا تحسن من المهارات متاعك. إذوما الكل خطوة صغيرة لكن التأثير متاعهم كبير على مستقبلك. الفرص هذه تحتاج دعم، خاصة كي تكون مرتبطة بالقراية وإلا التكوين اللي تنجم تكون التكلفة متاعهم عالية. وهوني يظهر دور الحلول اللي تشجع على العلم والمعرفة، كما تمويل الدراسات تنجم تتمتع بيه ويغطيلك حتى 100% من المصاريف الدراسية، ومخصص لكل مراحل التعليم والتكوين حتى زيادة للدراسات العليا. مع تمويل دراسات اللي مو غدوة نأمنوا ونحقوا. وما تنسيوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
1: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري الاولى في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران. اي نعم، دوز اكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دوز اكران دوز اكسبيريونس. Un seul téléphone.
3: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك والا زوز من غير حتى افونس.
4: شنو من غير حتى افونس؟
3: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
5: لبيك اللهم لبيك.
0: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين من تساقط البرد إلى قص الأغصان المتضررة ومداواة الأشجار بمبيدات مصادق عليها تحتوي على نسبة ضعيفة من المواد النحاسية للوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. والوزارة تشدد على ضرورة تجنب المداوات خلال فترات الحرارة المرتفعة أو نزول الأمطار مع احترام فترة ما قبل الجني، داعية الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للوزارة للحصول على مزيد الإرشادات. تواصل أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا، حيث تقدمت بنسبة تتراوح بين 55 و80% في مختلف أجزائه. ومدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الأخليفي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذا المشروع من المنتظر أن ينتهي في جوان 2027، لافتا إلى أن نسق تقدم الأشغال قد يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعباشي يؤكد في تصريح لموزايك أن حماية الأطفال من العنف في الواقع أو في الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أن الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه واجب على كل من يعلم بها.
1: أكد على أنه حماية الأطفال من العنف سواء في الواقع ولا في الفضاء الرقمي هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ما تجمش تكون مسؤولية الأسرة وحدها ولا جهة بعينها. وبمناسبة الحديث عن الحماية خلينا نذكروا اللي الإشعار بوجود طفل في وضعية تهدد سلامته أو حقوقه مش مجرد خيار، بل هو واجب ومسؤولية على كل شخص يعلم بوجود وضعية من هذا النوع. خطر الإشعار ينجم يكون الخطوة الأولى نحو حماية الطفل، وضع حد للضرر اللي يتعرض له ووضع حد لتفاقم هذا الضرر. المهم زادة إن نخلق مناخ من الثقة يخلي الطفل يحكي ويطلب المساعدة من غير خوف ولا إحساس بالذنب، نسمعوه من غير لوم أو أحكام مسبقة. رسالتي لكل ولي ولكل مستمع إنه ما يلزمناش نستهينه بأي مؤشر أو علامة تنجم تدل على تعرض الطفل للعنف، وما يلزمناش زادة نسكته على كل وضعية تستوجب التدخل.
0: والمسؤول بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعبيجي يذكر في حديثه لموزايك بأن الرقم الأخضر المجاني 192 على ذمة المواطنين للإشعار بكل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، على أن توجه الإشعارات مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة، مضيفا توفير الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه لفائدة الأطفال وأسرهم.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضع على ذمتكم الرقم الأخضر المجاني 192 للإشعار على كل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، واللي يتوجه بصفة مباشرة المندوبي حماية الطفولة. بالإضافة إلى ذلك تضع على ذمتكم الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه، خطر لطالما آمنا أنه حماية الطفل تبدأ بالانتباه لمعاناته وبالتحرك في الوقت المناسب، وبإيماننا الكل اللي كل طفل عنده الحق يعيش يتعلم يتطور في بيئة آمنة في الواقع وفي الفضاء الرقمي.
0: عالميا، غارات جوية سعودية تستهدف مناطق في صنعاء اليمنية إضافة إلى ريف تعز وفق ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للحوثيين. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض أمس، فيما يواصل الحوثيون استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة. يأتي ذلك بعد هجوم غير مسبوق منذ 10 سنوات استهدف المطار يوم السبت وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس
3: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
4: نورة مرحبا بكم. البارح تلعبت الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة الخامسة من البطولة. أهم الملاحظات عن زوزة ورقة حمر في الأربع مقابلات ذوما عن ملاحظات تخص كل مقابلة على حدة. نبدأ مقابلة سوسة بين نجم الساحلي والنادي نادي حممنلف في المقابلة وفيت واحد بليش النادي حممنلف أول انتصار وأول ثلاثة نقاط للهمهامة في الموسم هذا. نحكي على أربعة هزائم متتالية والانتصار جاء من ملعب سوسة أمام النجم الرذ الساحلي ينهزم الأول مرة على أرضية ميدانه في البطولة في الموسم الحالي. نادي حممنلف كمل المقابلة في تقريبا الدرجين الأخرانيين نحكي على الدرج الأخر في الوقت القانوني والوقت بعد الإضافي والوقت الضايع يعني تقريبا من 85 دقيقة يلعب 10 بعد ورقة حمراء لعزيز بوكوبا. ترجي الرياضي الجرجيسي أمام الحمام سوسة مقابلة فيها 2 بليش البارح الترجي الجرجيسي على ميدانه أمام الحمام سوسة زاد ورقة حمراء كانت من دقيقة 37 الجعفر موسى صعبت عليه الأمور. الترجي الجرجيسي كما قلنا كمل رابح 2 مقابل 0. نجم المتلوي الملعب التونسي مقابلة لعبت في المتلوي النجم المتلوي رابح 1 بليش حتى للدرجين الأخرانيين من مقابلة دقيقة 82 عادل الروج للملعب التونسي فخر الدين بن يوسف وبعدها ندياي في الدقيقة 100 بضربة جزاء سجل هدف الانتصار يقلب الهزيمة الانتصار الملعب التونسي البارح من نجم المتلوي على ميدانه. شبيبة العمران مستقبل مرسى مقابلة لعبت في زويتن دون أهداف وفيت ما فما حتى بونتو تمركة تعادل 0-0 نقطة لكل فريق على الميدان لكن العمران بعد المقابلة دون احتراز وطالب بإعادة المقابلة على أساس أنه الحكم كان عطال ملاعبي من ملعبية لمرسى زوزة ورق صفر خل لكن في الأخر ما أقصاش يعني زوزة ورق صفر من غير ما يعطيه الورقة الحمراء بعد الحكم يتثبت في أموره إدارة شبيبة العمران ثبتت في أمورها ودونة احتراز تنشوفهم بعد المآل متاعه. إذا كان نحكي وزاد على الترتيب قبلها نذكر أنه فما مقابلات الويكاند هذه كلها خاصة بالأربع فرق التوانسة اللي تلعب الكولكوس الإفريقي دونك ما جولة منقوصة باش تكون الجولة السادسة. فما مقابلات الترجي والنادي الإفريقي الويكاند هذا في الشامبيونز ليج ومقابلات سي اس اس وترجي جرجيس الويكاند هذا زاد في كأس الكاف على ضوء النتائج نتاع البارح والجولة الخامسة كاملة. نعطيكم الترتيب الترجي عنده 12 نقطة في الصدارة عنده 5 مقابلات لعبهم سرقيت الدير اتحاد من قردين 11 نقطة زاد زوز في رق موجودين في المركز الثاني بعد نقطة على المتصدر لاعبين 5 مقابلات كاملة. النادي الافريقي ناقص مقابلة المركز الرابع ب9 نقاط اتحاد المنستير 9 نقاط زاد لكن لعب مقابلته لكل. بالنسبة للمركز السادس فيها تجمع ثلاثي سي اس اس العمران والنادي البنزرتي كل فريق عنده 8 نقاط. الملعب التونسي 7 نقاط تنقص مقابلة في المركز التاسع المركز العاشر 6 نقاط لترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي مركز 11 عنده 4 نقاط تنقص مقابلة النجم المتلوي 3 نقاط في المركز 12 مع نادي حممنلف مستقبل مرسى عنده 2 نقاط تنقص مقابلة والأولمبي البيجي زاد موجود مع المستقبل مرسى في المركز 14 مع عنده 2 نقاط ومقابلته الكل لعبها الأولمبي البيجي كيف كيف أمل حممسوس لعب مقابلته الكل عنده نقطة وحيدة منذ انطلاقة البطولة موجود في المركز الأخير. البارح زادت لعبت الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثالثة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المجموعة الأولى فيها زوز مقابلة التعادل 2-2 بين سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين. نادي محيط قارخنا مع كوكب عقارب زاد التعادل دون أهداف في المقابلة هذه. المجموعة الثانية عرفت انتصار جمعية ريانا أمام القلعة الرياضية 2-0 انتصار أولمبيك الكيف أمام قوافل القبصة 3-2 جندوبة ربحت المكلين في المكلين 1 بليش. القروان على ميدانها خسرت جي اس كا امام اتحاد قصور السيف المتصدر حتى تو ربح 1-0 اما البوشم ابو شمه مع الملعب الجيبسي مقابله هذه مقابل ديربي وفات ابو شمه 2-1 اولمبيك مدنين مع مستقبل قاسرين مستقبل قاسرين يواصل التالق حتى تو في الرابطه المحترفه الثاني ينتصر البارح في مدنين 3-0. البارح في اوروبا في مقابله من البوندسليغا بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن البارح كان فما اصابه لياسر السخيري على مستوى الشوفي نتاعو كانت ضربه قويه بعد كل التحام مع واحد من لاعبيه مونشنغلادباخ غادر ارضيه الميدان وتم نقله الى المستشفى حتى تو فماش يعني مده نتاع غياب رسميه لكن فما حديث على في وسائل الاعلام الالمانيه نحكيه حديث على ابتعاد لياسر السخيري على الميدان لمدة مطولة حتى تو كما قلنا مهمة حتى شيء رسمي في خصوص إصابة الصخير البارح في البوندسليغا. نكمل في أوروبا أهم المقابلات أهم النتائج بالنسبة للبارح في السيريا جولة السادسة تعادل بين كومو وروما 0-0 انتصار لاتسيو أمام مونزا 3-1 ساسولي يتعادل مع ميلان 1-1 وكاليري يتعادل مع يوفي 1-1 في الليغا ريال سوسيداد يربح ديبورتيفو لا كورونا 3-2 بيتيس يربح ساسونا 5-2 هذه أهم المقابلات نتاع البارح في الجولة الثامنة من الليغا تقريبا بيناتهم الزوز فما 12 بونت في زوز مقابلات البارح بالبريمير ليج القمة بين مانشستر سيتي وليفربول ولا ليفربول ومانشستر سيتي لعبت في الأنفيلد والضيوف مانشستر سيتي هما اللي ربحوا 3-0 نكمل بالليغ أن في فرنسا الجولة الخامسة نيس مع ستراسبور نيس يربح 2-1 والوام يربح قدام تروا خارج الميدان 2-0 النشرة هذه كل الأخبار موجودة على درواد وبالفي بوام وزي كافام بوانات نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك أحلى صباح

0: تاكسي للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
2: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أوريدو.
0: أوريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
3: 28 دقيقة إن شاء الله نعرفكم زين. الناس الكل كالعادة في موبايل نيوز نحكيو على أهم الأخبار اللي خليو تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيو على وزارة تكنولوجية الاتصال اللي أعلنت البارح لحد على الابليكاسيون خدمات الابليكاسيون هذية اللي ولت متاحة للتحميل عبر المتجر متاع تطبيقات أبل ستور بعد ما سبق أنها كانت متاحة لمستخدمي الأندرويد عن طريق المتجر متاع جوجل بلاي كان هذية في آخر شهر. والخطوة هذه تجي في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ لها من خلال أنه يكون فما حلول رقمية تخلي المواطن نجم يقوم ببرشة إجراءات إدارية عن بعد، والحد زاد خاصة من الحاجة أنه يتنقل بين مختلف الهيكل العمومية. الابليكاسيون هذه زاد الهدف منها هو أنه يتم تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء واحد موحد مع تأمين النفاذ للابليكاسيون هذه بالإعتماد على الهوية الرقمية التونسية اللي هي اي هوية. للناس اللي يمكن ما تبعتش شنو تعمل الابليكاسيون هذية اللي جينا من عند وزارة تكنولوجية الاتصال، الابليكاسيون هذه فيها باقة من الخدمات الرقمية، دونك تنجم من خلالها تطلع على معطياتك الشخصية اللي عندها علاقة بالهوية الرقمية كيما نمرك كيما البريد الالكتروني كيف زاد عنوان الإقامة مع إمكانية انك تحينها بكل سهولة. الابليكاسيون هذية زادة تعطيك الفرصة انك تدخل وثائق إدارية كيما البيرمي نتاعك الكارت غريز كيما زاد يجيوك دي نوتيفيكاسيون على متعلقه بانتهاء مثلا الصلاحيه نتاع البيرمي والا الكارت غريز. الخدمات زاد فيها خدمات اجتماعيه مثلا خدمات الصندوق الوطني للتامين على المرض الكنام استرجاع المصاريف، انك زاد تطلع على المسيره المهنيه نتاعك على التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الابليكاسيون زاد فيها خدمات اخرى جبائيه موجوده زاد كيما انك تنجم تشري تمبري نتاع الفواياج كيما انك تخلص الفينيات نتاعك كيما زاد خدمات مروريه تعطيك الفرصة انك تطلع كان عندك مخالفة مرورية نجم زادة تعمل الغونديفو متاع الفيزي تكنيك متاعك، نجم تتابع مدة عقد تأمين السيارة متاعك وإلا حتى الفاليديتي متاع البيرمي، وتمكن زادة خدمات من انك تقدم مطلب للحصول على عدد من الخدمات الإدارية اللي موجودة أونليني وتتابعها. نجم تقوم باستخراج وثائق إدارية إلكترونية كما مثلا المضمون متاعك وثائق الحالة المدنية الخلاص الإلكتروني الفاتورات متاعك معلم زادة تسجيل الأبناء بالمؤسسات التربوية والجامعية، وأكيد زادة هذه التطبيقة اللي بجديد إضافة خدمات رقمية جديدة بما يواكب تطوير الإدارة الإلكترونية ويستجيب زادة لحاجيات المواطنين. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعودوا تلقاها على الباج أحلى سباح بموزايك فهم.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
2: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أوريدو.
0: أوريدو طور عالمك. أحلى صباح.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: احلى صباح. كل يوم بس الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
9: 8:21 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح حيوية، صباح الفل والورد والعنبر والياسمين، شرقت الأنوار مرة أخرى. سيئات صباح نور.
10: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على كيفاش إترت المزوت في تكساس نجم تحدد مصير حرب بعيدة 10,000 كيلومتر.
9: الله الله، صباح نور ندو، مرحبا،
3: شان نهارك مبروك مرة أخرى من أنت واللي يسمعوا فينا الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نرجعوا على الهجوم على مطار الرياض، باش نحكيوا على ردود الأفعال زيدة، ونحكيوا زيدة حتى على استمرار إغلاق مطار الملك خالد وإشعاع أمريكي بالحذر. هذه ساعات قليلة التالي باش نرجعوا نحكيوا فيهم بأكثر تفاصيل بعد شوية.
9: كان خلطوا تسمعوا فينا توا صوت نادية اليوم جميل جدا، فيه نبرة معتها
3: كيفاش هكا
9: معزوية
3: معزوية بحتة. وانت بالله احكينا على صوتك
9: نبرة علو شيء.
3: لا هكا هذا الوضع،
9: هذا وضع رسمي والله. عندي احساس لعيد من الكلام، شايف سايب سايب كي سايب كي برا يهد من الجو. خليه السيري يأخذوا معنا راجعين.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. مايكروسوفت تحضر باش تعطي وان درايف دور اكبر برشا من سامبل ستوكاج مع كوبايلوت والاي اي. مايكروسوفت تحب تخليك تتعامل مع الفيشي نتاعك تقريبا كيما تعمل كونفرساسيون. نجم تسال على الكونتوني نتاع دوكيومون، تطلب ريزومي ولا تستخرج انفورماسيون من بلوزيور فيشي من غير ما تحلهم. وزيد الاي اي نجم يساعدك في الكومباريزون بين لي دوكيومون، يعني مثلا عندك بلوزيور فيرسيون تاع فيشي ولا رابور مختلفين، كوبايلوت يعاونك تفهم شنو يتبدل وشنو هي اهم لي انفورماسيون. الهدف واضح، اقل وقت في البحث بين لي دوسي وأكثر وقت في استعمال المعلومة نفسها. عطي لكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اتصال تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا. 9 شهور انكاجمون اكاهو والتركيب بلاش. وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر. كما تعودتوا بها فيبر تي تي والسلام.

0: وجوه ايد.
1: صباح النورمين، تحية المستمعين الكل. الخبر اللي اثار برشا جدل في الويكاند كان نهار 9 اكتوبر اللي اعلن فيه ترامب والإدارة الامريكية بشكل عام على السماح لروسيا ببيع قسم من المنتجات النفطية بتاعها، استنسيلمون لهنا نحكيه على الديازيل، في الأسواق العالمية إيكومبري للولايات المتحدة الأمريكية. الشيء اللي عمل بوليميك كبيرة، خاطر معناتها كي نرجعوا العام 2022 نلقاو انه نفس الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي كانت متزعمة التحالف الغربي من أجل فرض عقوبات على روسيا، والتبرير متاع فرض العقوبات على النفط الروسي شكان؟ كان انه راهو كيف نشريه النفط الروسي ولا نسمح ببيع النفط الروسي، فانه بطريقة غير مباشرة نمول ما يسميه التحالف وقتها العدوان على أوكرانيا.
0: به علاش الديزل بالذات، علاش المزوط، علاش مشكل في المزوط هي؟
1: على خاطر يلزم نفهموا طبيعة الاقتصاد الأمريكي اللي يحتاج للديزل، اولا في الترانسبور، ثانيا في الصناعه، ثالثا في الفلاحه والمنشات الفلاحيه، وهو معناتها سيلو كاربيرون ولا الوقود الاكثر استعمالا في الولايات المتحده الامريكيه، على الاقل على مستوى الناخبين وخاصه الناخبين نتاع دونالد ترامب. هاتوا نجيو الاسباب السياسيه اللي دفعت دونالد ترامب لهذا.
0: باه باش نبدا لك بتصريحات ونخلي لك التعليق باش نحاولوا نفهم منهم هما شنو اللي قاعد يجرى بالضبط. وصف وزير الخزانة الأمريكية الانتقادات الأوروبية للاتفاق المبرم بين موسكو وواشنطن بشأن إمدادات الديزل الروسي بأنه نفاق، وفسر عليش. قال فوكس نيوز: لقد منح الأوروبيين روسيا أموالا أكثر مما منحوه لأوكرانيا لأنهم عاجزون عن التخلي عن المواد الطاقة الروسية، منها يقصد في الغاز المسال.
1: بيصور هنا معناتها الكلام اللي يقول فيه كأنه الولايات المتحدة الأمريكية تكتشف اليوم في التبعية فيما يخص الغاز لأوروبا وخاصة أوروبا الشرقية وألمانيا للغاز الروسي. نعرف أنه معناتها جنوب أوروبا معناتها يستفيد من الغاز الجزائري في قسم كبير منه، خاصة إيطاليا ومنها لعدد آخر من الدول. اليوم بيسير وزير الخزينة الأمريكي وإلى الإدارة الأمريكية دافع على الفكرة هذه على أساس أنه راهو معناتها في آخر المطاف مدام أنتم تاخذوا في الغاز احنا نجموا نشريوا المازوت. مي بان مي معناتها راهو فما حاجة اللي يلزم ما ننساوهاش، هو أنه لولا خلينا نقولوا التشجيع الأمريكي ما كانتش أوكرانيا تاخذ المواقف اللي خذتها اللي أدت للحرب مع روسيا. دونك اليوم الأوكرانيين اللي دخلوا في صراع مع قوة أكبر منهم اللي هي روسيا، وكانوا معاملين على أنه مدعومين أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة ثانية أوروبا، لقوا رواحهم في الحرب هذه بمجرد انتخاب ترامب، لقوا رواحهم فقط مع الأوروبيين، والدعم الأوروبي قاعد يتراجع مع صعود اليمين المتطرف. إيديار مثلا راهو كان غدوة مارين لوبين وهذايا اليوم ما ترجحه استطلاعات الرأي تصبح رئيسة لفرنسا، فإنه الدعم الفرنسي لأوكرانيا باش تقريبا يختفي تماما وهذا معلم.
0: به مش كمل في نفس التصريحات، شوفوا زاد الجهة المقابلة المعنية بالأمر. صحيح نحكيه على روسيا ونحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن البلاد المعنية بالأمر الأولى هي أوكرانيا. هكا ولا إيه؟
1: بيسير البلاد الأولى اللي معنية هي أوكرانيا.
0: جوستومون زيلينسكي قال الاتفاق وصفه بأنه قرار ضعيف من شركاء أقوياء.
1: شوف هو المشكل متاع زيلينسكي هو أنه حط نفسه في وضعية اللي هو معناتها محتاج للدعم الأمريكي ولا يمكن أن يصمد بدون الدعم الأمريكي، وحتى الأوروبيين من غير الممكن أنه يدعموه ضد الولايات المتحدة الأمريكية. إيه سورتو أنه أصبح في وضعية صعبة، أوكرانيا بسبب الحرب ما فيهاش انتخابات من عام 2022 اليوم وين ترامب يتغشش عليه ولا وين يتغشش عليه ترامب يقول أنه أكاو ما عادش عنده شرعية ويلزم الأوكرانيين ياخذوا قرار آخر. ما يلزمش ننسى
0: قال يعملوا انتخابات، كيفاش نجموا بلاد في الحالة ذات
1: بيسور حتى حد ينجم يعمل انتخابات في الظروف هذيك. إيه سورتو ما يلزمش ننسى والصورة المهينة متاع زيلينسكي في البيت الأبيض وقت اللي حطوه كل كرة هو ونائب الرئيس والصحفيين المساندين لترامب وحطوا معناتها زيلينسكي في وضعية صعيبة. لهنا أمين فما معطى يلزم ناخذوه. أنت طرحت سؤال علاش الديزل. الديزل مهم في الاقتصاد الأمريكي وخاصة نعرفوا أنه الناخبين متاع دونالد ترامب متاع الحزب الجمهوري هما أغلبهم من الوسط الريفي من الفلاحين
0: وما مش برشا مع طاقات المتجدة
1: الحاجة الثانية هي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية بلاش كهرباء ما تعيشش والأمريكان
0: بعيدة جدا
1: اكزاكتما والأمريكان عندهم تقاليد متاع أنه ينجم يسكن على بعيد على قرب مدينة 50 كيلومتر 60 كيلومتر يعمل أن لون تراجي كل يوم. دونك الكلفة متاع الديزل مهمة في المقدرة الشرائية متاع المواطن الأمريكي. هذا معطى. المعطى الثاني يلزم نشوفوا أسعار معناتها البرميل مش البرميل الجالون الجالون متاع المازوت اللي هو 3.7 لتر خلي بشي
0: تقريبا 4 لترات
1: أقل شوية من 4 لترات. خلي نذكروا بربي بسرعة علاش الجالون
0: الجالون
1: هي وحدة قيس بريطانية اللي كانوا يستعملوها البريطانيين لقيس النبيذ. كان الجالون البريطاني هو 3.78 لتر. من بعد بيان سور كيف البريطانيين استعملوا امريكا استعملوه من بعد البريطانيين تخلوا عليه ولكن الامريكان ما تخلوش واليوم صعبت عليهم. علاش صعبت عليهم؟ خاطر تيماجين بلاد كيما الولايات المتحده الامريكيه هاك لي بومب باش تبدل لهم السيستيم انفورماتيك بتاعهم ولي كونتور باش يتعدى من الجالون للليتر. سي دي انفستيسمون انورم وسورتو انه ثقافيا قاعدوا يستعملوا. دونك نشوفوا الاسعار امين قبل الحرب في فيفري اللي فات كان معناتها
0: الجالون
1: الجالون في الاسعار نتاعو من 2.3 دولار طلع توا الى 6.2 دولار. 2.3 كانت في 2020
0: معناتها اللي كان يجيب جالون اللي هو تقريبا 4 لترات ولا اليوم يجيب ايترا
1: فوالا. هذا في 2020. في 2026 قبل حرب ايران وصل 3.8 توا 6.2. دونك معناتها ارتفاع تقريبا ب 60%. هذا ياثر على الشعبيه نتاع دونالد ترامب. نذكروا انه دونالد ترامب في ظرف الشهر مازال كان شهر للانتخابات الجايه اش نلقاو؟ نلقاو اخر استطلاعات الراي شفتها اليوم الصباح 60% من الناخبين الامريكيين ديزابروف والا غير موافقين على السياسه نتاع دونالد ترامب والسياسة الاقتصادية متاعو. ما فما كان 25% من الأمريكيين اللي هما مساندينا والسبب الأساسي هو سبب اقتصادي. إيه دايا فما حاجة اللي تلفت الانتباه هو إنه الحكاية كلها سي نجم تكون دو بلا بلا. علاش؟ على خاطر
0: سمعت في اكتوبر وفي نوفمبر وفي
1: أبار أبار أبار
0: مش توا معناتها مش تصير توا توا الحكاية.
1: اليوم يلزم نشوفوا الوضعية نتاع روسيا. هل انه روسيا قادرة تنتج الكميات
0: ما جاوبتش
1: اللي تحكي عليها؟ لا لا مش نجاوبك انا.
0: لا هي روسيا ما جاوبتش الجملة.
1: روسيا
0: حسها فيو عجبتها فيو حتى جادور وتعدل حتى قلبه مشات.
1: هو راه اتفاق صار بين الزوز ولكن اللي روس حطوا فيه ويدير حكى عليه ترامب قال انه هذا مرهون بوضعية المنشآت نتاع تكرير النفط الروسية. وهذاك علاش توا فما ضغط على زيلينسكي باش ما يستهدفش
0: ومعاش تضرب منشآت الطاقة منهم
1: اكزاكتومون. دونك ولكن اليوم روسيا معناتها غير قادرة انها توفر الكميات هذه ودايور المنشآت نتاعها نتاع تصفية الديزل ضربت بنسبة 50% وقدرة الانتاج نتاعها تراجعت ب 30%. وكي يشوفوا الصادرات نتاع روسيا نتاع الديزل في الأشهر الأخيرة هي في انهيار. اي دايور فما في السوق الروسية الداخلية فما نقص نتاع الديزل اللي هو معناتها يخلي
0: ما يحلموا الأمريكان
1: لا مش مهمش يحلموا. ترامب يحب يبعث رسالة للأسواق باش في هالجمعتين ثلاثة تطيح الأسعار باش الحملة الانتخابية يقول راهي الأمور قاعدة تتغير. ولكن بيصير ما كل ما يتمنى المرء
0: مهم يدري. جدا ومؤثر على الكرة الأرضية. تقول أنت ديزل اش دخل ديزل خلا طرف مزوط معتها بالكرة الأرضية معتها شي همنا نحن. قل كان لي صديقي المستمع أروا ما يمس القدرة الشرائية مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر بطريقة مباشرة على الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تأثر بيدها على مصير الكوكب.
1: بيصير أول
0: ما ترى وما نصورش كان الكوكب بترامب ولا برئيس آخر كيف كيف.
1: شوف
0: ساعة 16 الحروبات هذا ساعة ما عادش موجود. الرسوم الجمركية اللي موجودة تنجم تتنحى. حكاية الفيزا اللي عملها البشر
1: خلي يفسروها كيفاش أمين إنه الانتخابات صحيح لهذه انتخابات نصفية ماهوش الرئيس
0: وخسر قبل في انتخابات نصفية بيصير.
1: وهو عادة إن الرؤساء يخسروا في الانتخابات النصفية
0: بو مش برشا ما. في الولايات المتحدة اللي تقدر نرمى ولا تصير ما قبل تلقاي شد موندا يكمل الزوز
1: لا هو يكمل الزوز أما الانتخابات النصفية يخسر الأغلبية في الكونغرس. تذكروا إنه في البرلمان الأمريكي فما مجلس شيوخ فما مجلس النواب ولا غرفة النواب شنو اللي يخسر انه الصلاحيات نتاعه تتراجع خاطر هو اليوم ياخذ قرارات خاطر عنده أغلبية في مجلس الشيوخ
0: فرضا ما عادش عنده أغلبية على أرض الواقع شنو يتبدل
1: برشا حاجات يولي مثلا انه مجلس الشيوخ يصوت على قرار يعتبر انه الحرب مع إيران يلزم توفى في 24 ساعة يلسورة أوبليجي إيداير قد ما حاولوا في الأشهر اللي فاتوا ما وصلوش على خاطر عنده أغلبية مقعد في مجلس الشيوخ اللي هو
0: حكاية الرسوم الجمركية خاطر تسمع بمرسوم عنده هو
1: تولي صلاحياته تقريبا معناتها تتضائل بنسبة كبيرة خاصة اللي احنا ساعات ما نهتموش نهتمو كان بالعلاقات الخارجية في الشأن الداخلي الامريكي تتراجع صلاحيته بشكل كبير
0: بتفكير بسيط جدا معناتها موقف ترامب من الحرب في اوكرانيا واضح خويا تحبونا نعاونوكم تخلصونا
1: لوي.
0: عكس موقف بايدن بي. دونك ترامب كان عنده اليوم منافس وهما انصار معناتها الحزب متاع بايدن
1: الحزب الديمقراطي
0: هل اليوم مثلا كان يعاودوا يربحوا هما في الانتخابات ينجموا يرجعوا الماكينة تحارب في أوكرانيا ولا
1: بالانتخابات النصفية لا ولكن كان يطلع رئيس ديمقراطي في بعد عامين معناتها في 28 فإنه الأرجح هو إنه باش يكون أن انجاجمو أكثر إذا تواصلت الحرب من هنا لوقتها ولكن شنو اللي نجموا يعملوا في إذا ربحوا ديمقراطيين في نوفمبر يربحوا الغرفتين فإنه ينجموا يعطلوا الحرب متاع دونالد ترامب في إيران ينجموا زادة كيف كيف يصوتوا على مساعدات أكثر لأوكرانيا ولكن
0: حكاية المراسيم
1: حكاية المراسيم بيصير زادة كيف كيف اللي هي
0: محل برشا توانسة يعيشوا في الولايات المتحدة قال لك يتشكيوا من غلاء المعيشة ولو بسبب المراسيم
1: طبعا لأنه المواد المستوردة كيف أنت تطبق عليها مراسيم معناتها معاليم ديوانية كبيرة فإنه في آخر المطاف راهو المواطن هو اللي يخلص الديفيرونس هذيك واليوم الأمريكيين قاعدين يشوفوا أنه الوعد الأساسي متاع دونالد ترامب كان أنه ما يخوضش حروب وخاض حروب الوعد الثاني كان انه يحسن في المقدرة الشرائية وما حسنش في المقدرة الشرائية وبالتالي اليوم فما تراجع كبير اي سورتو الولايات المتحدة الامريكية راهو سعر معناتها الوقود في المحطات راهو حاجة مهمة ياسر علاش خاطر بلاد كبيرة كما الولايات المتحدة الامريكية راهو السلع والتجارة كله يصير تقريبا برا وبالتالي عنده الكلفة متاع الترانسبور راهي تأثر بشكل كبير على كلفة المعيشة هذاك علاش السياسيين ديما يعطيوا أهمية لسعر الوقود وخاصة لسعر الديزل واليوم قاعدين نشوفوا في هذا كيفاش ينعكس على السياسة الأمريكية بحيث أنه كما قلنا من الأول سعر الديزل في محطات الوقود الأمريكية قاعد يأثر على الخيارات الاستراتيجية بتاع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب كما حرب أوكرانيا.
0: يعطيك صحة إياد بارك الله فيك بما أنه الويكند هذا كان مليئا بالأحداث باش نتنقلوا بعض من حكاية الديزل الولايات المتحدة الأمريكية نمشيوا لما يحصل في الخليج العربي شوي آخر بأكثر تفاصيل مع نادية فين تباش قال
2: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مغرم يا ليل يا ليلي مغرم يا ليل بسهر الليل
4: راغب علامة بتونس
5: راغب علامة بتونس
4: في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
5: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
4: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم.
6: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
7: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
8: بداية أسبوع موفقة، صبحكم أخبار باهية ترد الروح وتخلي زادة هيك الضحكة ترجع لوجوهكم وقلوبكم الباهية. نتمنى ونحن نهار تبدل فيه الأحوال للأحسن، ونهار كل واحد فينا يسمع كلمة حلوة وإلا تجي فرحة من باب ما كانش على البال. وديما تفكروا إلي الدنيا راهي ما تقفش على خيبة أمل، وإلا باب اللي يتسكر مش معناها الحكاية وفات. ساعات أحلى البشارة تجي من مستنية كبيرة. أنت يا برج الجوزاء نحكيه مع الميزان والدلو، أسمعوني مليح. الدنيا راهي مش ديما ضحكة أما زادة مش ديما دمعة. نهار يضيق بيك الحال ونهار تلقى باب محلول، ما تقولش فات الفوت وما تقولش حظي خايب، على خاطر الرزق مش كان فلوس. الرزق زادة راهو صحة راح تبين وعبد يسأل عليك وصاحب يقف معاك وضحكة من القلب بعد هيك الغصة الطويلة. وانت يا حمل أسد قوس اللي يستنى فيكم في خبر به، خلي عنده أمل، واللي يخدم على مستقبله ما يرخش يده، واللي قلبه موجوع يعطي روحه فرصة بالشبرة، واللي يحب يحب بصدق، واللي يتمنى حاجة يسعى عليها وما يستسلمش من أول عثرة. وشوفوا برج السرطان عقرب حوت هما اللي يتعدى بيهم أيامات، خليونا ساكتين لكن فهموا اللي رزق يحب نفس طويل، والفرحة زادة تحب قلب ما يأسش. وكما قالوا ناس بكري، اللي يزرع الخير اليوم يمكن يلقاه غدوة في كل في فرصة وإلا في باب يتحل بعد ما كان مسكر. وإنتوما يا ترابيين يا ناس الرزانة والنية الصافية، يلي تشدوا الجمرة بيديكم وتضحكوا قدام الناس وتخبيوا وجيعتكم في قلوبهم، هوني نحكيوا على برج العذراء، نحكيوا على الثور والجدي. أسمعوني فضلكم مليح، اليوم نحبكم تفرحوا وتوسعوا بالكم. بشارة الخير راهي تبدأ من قلوبكم، من ثقتكم في رواحكم، ومن هار اللي تقروا فيه ما عادش تخليوا الخوف يربطكم في بلاستكم. نحبكم اتنحيوا من قلوبكم حسرة البارح وخوف غدوة، اللي فات راهو فات واللي جاي راهو مازال ما تعرفوش شنو مخبي لكم. نحبكم تضحكوا شوية وخرجوا بدلوا الجو وكلموا الناس اللي ترتاحوا معاهم. راهي الدنيا مش خدمة وقلق ومسؤوليات أكاهو، الدنيا زادة راهي فرحة تستنى فيكم باش تعيشوها. وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون زين على زين.
6: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
7: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح.
9: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée 31990 فوت 44990.
10: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
12: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
13: عندك اورانج. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر، وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: شارجوا اليوم على اللي صار في الفعلقة نحكيه على الرياض ومطار الرياض, وبش نحكي بعد شوية زيدة على الإدانات دول عربية غربية وحتى زيدة منظمات اللي كانت أعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية. هيئة الطيران المدني السعودي فجر اليوم الاثنين أفادت بمقتل شخص آخر من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في هجوم ثاني على مطار الملك خالد الدولي بالرياض مساء الأحد. الهيئة في بيان لها قالت إنه الاعتداء أسفر عن أضرار مادية مثل العملية متاع الحصر متاعهم, وانذكرونه زادة كانت الهيئة أعلنت مساء الأحد تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء جديد. هيئة الطيران المدني زادة تحدثت على تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض للهجوم الجديد, وأكدت الهيئة في بيان لها على منصة إكس تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء يوم الأحد, وهذا في ظل استمرار الاعتداءات السافرة اللي قاعدة تستهدف مرافق طيران المدني بالمملكة. وضحت أنه تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق مازال متواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة. تحالف بقيادة السعودية البارح لحد أكد تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد اللي كان تسبب في اندلاع حريق تعمل السلطات على مكافحته بعد قصف كبير عليه, وهو الأكثر إيقاعا لإصابات في المملكة نحكي منذ عقد, واللي أسفر عن مقتل 13 شخص على الأقل وإصابة المئات.
2: هجوم جديد على مطار الملك خالد في الرياض. هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت وقوع إصابات. الهجوم الجديد يأتي بعد إدانات عربية ودولية واسعة لهجوم أنصار الله الحوثيين على المطار نفسه. هجوم أسفر عن وفاة 12 شخصا وعن إصابة أكثر من 309 آخرين. مجلس التعاون الخليجي وصف الهجوم بالإمعان في الإجرام والاستخفاف السافر بأرواح المدنيين. كان هناك تضامن مع إجراءات المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أما ولي العهد السعودي فقد أصدر الأمر بالرد, وطائرات التحالف حلقت في سماء اليمن ونفذت غارات كثيفة استهدفت مواقع في تعز وصنعاء.
1: هذا اللي خلى أنه حتى عدد من المدارس مثلا في الرياض اللي انتقلت إلى نظام التعليم عن بعد من البارح لحد بعد الهجوم اللي استهدف مطار العاصمة السعودية, حسب رسالة تم توجيهها إلى الأولياء وطلعت عليها زيدة وكالة فرانس بريس. فالرسالة هذه جي أنه تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم فأنه جميع المدارس في الرياض باش تنتقل إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع, وهذه للمرة الثانية اللي تم فيها اتخاذ مثل الإجراء ذي في العاصمة خلال أقل من شهر. التحالف العسكري بقيادة السعودية زاد كان أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقوه جماعة أنصار الله بعد ساعات من إعلان سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. كان نحكي زاد حتى اليوم على عدد من الإدانات العربية والإسلامية وحتى زاد الغربية, بين سعودي تركي باكستاني مصري مشترك لأداء الهجمات المستمرة من الحوثي على السعودية. وأكدوا زادة أنه الهجمات هي تصعيد خطير في مدعم للمملكة فيما تتخذ من تدابير لمواجهتها. كيف زادة جميع الدول العربية أدانت الموضوع هذا من العام زادة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كيف زادة كان قدم إدانات وتحدث على الهجمات الإرهابية الغادرة اللي شنوها الحوثيين. مجلس القيادة الرئاسي اليمني كيف رئيس وزراء الباكستاني, دولة قطر, الحكومة اليمنية الخارجية المصرية الإماراتية الفلسطينية بنغلاديش وغيرها من الدول زادة كيف اللي كلها قامت بالإدانة متاع هالاعتداء اللي صار نسمع بعض.
3: هذه الصور تظهر مبنى مطار الملك خالد الدولي في الرياض, جانب من الآثار التي خلفتها الاعتداءات الأخيرة على المطار. نتحدث عن مطار مدني كان فيه مسافرين يستعدون للمغادرة, آخرون أيضا وصلوا إلى الرياض. نتحدث عن مطار يستقبل رحلات من مناطق متعددة, وبالتالي يعني عاملون أيضا في داخل المطار يؤدون الأعمال اليومية. نتحدث عن مشهد حقيقة يعني مأساة إنسانية كما تشاهدون في الصورة. بين المشاهد التي تشاهد أيضا معتمرين كانوا في طريقهم إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. نتحدث عن أشخاص مسافرين كانوا في رحلة دينية وجدوا أنفسهم في هذا الحدث وهذا الاعتداء. نتحدث عن مشاهد حقيقة دامية كما تظهر الصور, الإصابات بعضها حقيقة يعني إصابات بليغة, وما زالوا جزء كبير منهم يتلقى العلاج في العدد من المستشفيات في العاصمة السعودية.
1: من إسلام أباد خرجت أولى ردود الفعل في ظل اتفاقية الدفاع المشترك اللي جمعتها بالرياض وأنقرة في مكة المكرمة واللي قامت بإرساء مبدأ حاسم نحكيه على المساس بأي من الدول الثلاث يعني المساس بأمنها جميعا. خلينا نسمعوا التفاعلات متعلمين العام للأمم المتحدة باش نسمعوا زيدا رئيسة المفوضية الأوروبية اللي كيف كيف هي بدورها أدانت الاعتداء اللي صار.
4: باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ونقف إلى جانب إخواننا السعوديين في كل شيء ولن نتسامح مع أي شكل من أشكال العدوان.
5: هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف، إنها تزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة وتصدم العالم. يجب أن تتوقف هذه الهجمات الدامية على المدنيين فورا.
6: الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية انتهاك للقانون الدولي، يجب أن تتوقف هذه الهجمات فورا.
7: به مش ناقص الشرق الأوسط حروب أخرى باش نعود نشوفه معها مرة أخرى للأسف مش نقولها عباد مسلمين من جانب هذا ومن جانب الآخر الزوز يقولوا الله أكبر ويضربوا في بعضهم ويقتلوا في بعضهم.
8: بيسور معناتها انه كيف يتعاركوا معناتها العرب والمسلمين في بعضهم ديجا معناتها هذا في حد ذاته مشكل. يبقى انه الموضوع زاد على مستوى القانون الدولي. اليوم مثلا برشا ناس كيف يشوفوا التعاطف نتاع ولا التضامن نتاع الدول العربيه، شفنا عدد من الدول العربيه اللي خرجوا بلاغات ولا بيانات تتضامن مع المملكه العربيه السعوديه، يقول لك ما فما زاد المملكة قامت بقصف في اليمن. في الحقيقة يلزم نفهم من وجهة نظر القانون الدولي اليوم معناتها العملية كيفاش. لهنا راهي المملكة العربية السعودية تتدخل بناء على طلب نتاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على مستوى الأمم المتحدة وعربيا على مستوى جماعة الدول العربية. دوك شرعية التدخل السعودي على المستوى القانوني يجي من الطلب متاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعربيا.
7: وجايب تركيا وباكستان الموضوع
8: لا ما صار تحالف
7: بينات نعرف ما صار تحالف ظاهر على شنو معناتها مش كون ضامن شنو على خاطر معشان بلاد اخرى لا على خاطر اليمن من الاول ظاهره
8: لا ما فماش كي اليمن تقول انت باي تركيا شنو دخلها في اليمن المساله
7: شنو مصلحتها شنو المصالح بعد هذا يمكن يخفى على المستمع اليوم يقول لك شنو لونجو به تاو نتاع الحرب هذه
8: بالنسبه للسعوديه هو اليمن وردع ايران هذا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. بالنسبة لتركيا هي مسألة نفوذ، فما زاد قسم من الخريطة اللي هو غايب اليوم في المشهد اللي هو سوريا اللي هي تحت نفوذ تركي بشكل تام ولكن فينانسيرمون وماليا محتاجة للدعم السعودي. إذا يرس معنا تصريحات اللي تقول انه فما كلام على انه النظام السوري مستعد باش يرسل جنود للحرب في اليمن هذا
7: يمنينا التاريخ ورانا
8: الجانب الاخر باكستان عندها
7: ورانا تاريخ يتزد باش يرسل المستعمين يدعم عندهم فكرة كاملة ورانا تاريخ انه حرب ميدانية في اليمن تكاد تكون مستحيلة مش ما نقولش مستحيلة طول
8: مي بيانسور هو اليوم
7: ميدانية جيش يمشي
8: تقريبا
7: مستحيل.
8: اول العمليات العسكرية بين الحوثيين والتحالف اللي كان وقتها
7: وجربت هذه السعودية قبل
8: السعودية بيسر عنها من 2015 توا ديجا فما 11 سنة ولكن قبل السعودية فما التجربة بتاع عبد الناصر اللي في الستينات أرسل الجيش المصري و

0: مدفعات جوية تبنى ولا بنيت في السابق على قواعد كلاسيكية، بمعنى عندي كيفاش دي باتريوت ولا صواريخ مضادات جوية اللي هي تستهدف الطائرات، تستهدف الصواريخ. اليوم هي أمام تحدي متاع المسيرات اللي هي أولا صغيرة، ثانيا
1: حتى صواريخ
0: ديتكتابل، ولكن ثالثا اللي هي رخيصة، بمعنى أنه ساعات رأي مسيرة $10,000 يلزمك صاروخ معتها $1,000,000 باش طيح.
1: ما مدى صحة ما يقال أنه إيران قامت بنصف المهمة كأنها قارية حسابها لهذا الموقف الحوثي باستهداف رادارات في السعودية واستهداف الأنظمة الجوية الدفاعية من الضربات الأولانية بكل اللي بدأت فيها؟
0: هو في الحقيقة معناتها ما نجموش نربطه مباشرة ما قامت به إيران في الفترة متاع التصعيد بما يحدث اليوم مع الحوثيين، لأنه ما كانتش الأمور تتوجه للإطار هذا. وقتها كانت الرسالة متاع إيران هي أنه ترسل رسالة بيسور هذاك، بيسور عملية الإضعاف هذيك سهلت العمل اليوم على، وعملية الإنهاك متاع المضادات الجوية متاع المملكة سهلت العمليات اللي قاعدين يقوموا بها الحوثيين. ولكن وقتها إيران الهدف متاعها مش التمهيد لعملية الحوثيين، ولكن إرسال رسالة لدول الخليج العربي بأنه المظلة الأمريكية لا تحميهم من الضربات الإيرانية.
1: به كيفاش نجم توفى الحرب هذه؟
0: أنا في تقديري أنه الحرب باش تتواصل إلى حدود أنه المملكة تحمي الداخل متاعها، وفي نفس الوقت أنه يتم معناتها إيجاد النقطة اللي تخلي الناس الكل ترجع للبحث عن حل سياسي، لأنه معناتها الحل متاع أنه طرف باش يقضي على الآخرين تماما غير ممكن. ولكن اليوم المملكة في تقديري الهدف متاعها أنها توصل إلى نقطة تفرض بها الحل السياسي.
1: واضح، إن شاء الله ربي يحمي المملكة العربية السعودية ويحمي كل المسلمين في كل أرجاء العالم، وإن شاء الله يا ربي مش قولك ربي حنا قلوب على بعضها ضحكت على روحي ما هي دعوة إياد وكا ما شو نقول معتها في اللغة. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. صديقنا مروان بارك الله فيك، صديقنا عبد الناصر جيهان شوية آخر كين عادة تبدأ معاكم التسعة وتواصل الرحلة معاكم كين عادة، كل فقرات يتعودت عليهم مع جيهان تلقاهم إن شاء الله بإذن الله موجودين. متابعة طيبة لبقية برامج موزاي كفام، غفران تقدمنا الأخبار مع التسعة، نتقابلوا خدوة في نمان.

0: الصغام.
1: الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
2: قاري صغاري اللي تجي نحسهم تطوروا ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية، حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نتيت ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
4: الدروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل، بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
5: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش؟ انا كان مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
6: ماهوش تعليم مجاني، ماهوش نورمال السنة الأولى مش يكره، يصير بكري على تي.
7: ينصير عندي صغيرة نقري فيها. يتشيد وفرضين عليه وتشيد المكتب زاد، ولدي سنة ثانية يلزم ياخر يشيد مكتب.
8: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية ما ظفر من هذا الاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بندوة.
11: فرام
10: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
12: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. حركة البضائع الإجمالية بالموانئ التجارية التونسية تسجل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نحو 14.8 مليون طن بزيادة تقدر ب 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ديوان البحرية التجارية والموانئ. كما بلغ نشاط الحاويات 280,690 حاوية بنمو نسبته حوالي 9.87%، فيما ارتفعت حركة البضائع العامة بنسبة 13.95% وحركة الوحدات المتنقلة بنسبة 7.55%. يشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تستعد لتعزيز أسطولها بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026. وتتولى شركة مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية حسب معطيات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل. الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي الذي يشمل علم النفس المرضي للطفل والمراهق إنصاف شرف تشدد في حوار مع موزايك على أن العنف الإلكتروني قضية نفسية واجتماعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. والأخصائية توضح أن العنف الإلكتروني يتخذ أشكالا متعددة من بينها الإهانات والسخرية المتكررة ونشر الإشاعات والتشهير والتهديد، إضافة إلى تداول صور أو مقاطع فيديو للطفل دون موافقته وانتحال هويته أو ابتزازه.
2: التنمر الإلكتروني يتميز ببعض النقاط عن التنمر التقليدي. أولا غياب المساحة الآمنة للمراهق، بمعنى أنه وين باش يمشي المراهق باش يتبعوا التنمر الإلكتروني هذك، في الدار، في المدرسة أو الكوليج أو الليسي، بمعنى أنه ما عندوش بلاصة وين ينجم يحمي نفسه ويبعد فيها عن الإساءة اللي تعرض لها.
3: نأكد أنه التنمر الإلكتروني راهو يتجاوز أنه يكون مشكلة تقنية فقط، هو زاد مشكلة نفسية واجتماعية تتطلب برشا وعي ومسؤولية وتعاون بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. ممكن ما نجموش نمنع كل أشكال الإساءة على الإنترنت، ولكن نجم نعاون الصغير أو المراهق أنه ما يحسش روحه أنه هو وحده في مواجهة المشاكل هذه. وأهم ما ينجم يقدمه الولي لابنه أو بنته هو أنه يستمع ليه، يصدقه، يحميه ويساعده على طلب الدعم المناسب، لأن المراهق اللي يلقى في أسرته الأمان والإنصات والاحتواء نجم تكون عنده فرصة خير باش يعبر عن القلق اللي عنده إلى المعاناة متاعه ويطلب المساعدة ويتجاوز التجربة هذه بأقل الأضرار.
1: في هذا السياق، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعباشي يؤكد في حديثه لموزايك أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستجابة عند تسجيل حالات عنف إلكتروني ضد الأطفال والمراهقين إلى جانب تحسين أداء منظومة الحماية ككل. والمتحدث ذاته يشير في هذا السياق إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المتعلق بالآليات الواجب توفيرها لضمان إبحار آمن للأطفال، الذي ينص على إلزام مشغلي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من خدمات الرقابة الأبوية مدمجة في خدمة الإنترنت، بما يساعد الأولياء على متابعة استخدام أطفالهم للتكنولوجيا.
4: إذا تعرض طفل أو مراهق للتنمر أو لأي شكل من أشكال العنف في الفضاء الرقمي، الوزارة تعتبر أنه الولي شريك أساسي في عملية الحماية. في نفس الوقت تعتبر أنه مرافقته وتمكينه هو من أبرز أدوار الوزارة. هذاك علاش يجري العمل اليوم على تطوير أدلة وموارد تكوينية لفائدة الأولياء ومقدمي الرعاية وحتى المهنيين زادة، باش تكون عندهم معارف عملية وعلمية تساعدهم على التعرف على المخاطر هذه والتصرف السليم وقت الحاجة. يمكن الإشارة زاد أنه من أبرز المحطات خلال شهر نوفمبر من سنة 2025 تعزز هذا التوجه بإطلاق الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي، وكان بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال ومع قطاع الإعلام. المسار هذا تعزز قرار عدد 11 الصادر في 10 جوان 2026 على الهيئة الوطنية للاتصالات والمتعلقة بالآليات اللي يلزم مزودي خدمات الإنترنت يوفروها لإبحار آمن للأطفال. يتمثل في أنه يلزم مشغلي خدمات خدمات الانترنت مطالبين بتوفير حد ادنى من خدمات الرقابه الابويه لفائده الاولياء اللي تكون مدمجه في الخدمه، ولتعاون الاولياء على متابعه استعمال اطفالهم للتكنولوجيا عامه والابحار خاصه.
1: عالميا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن صراع اليمن كان يجب حله في وقت أبكر بكثير من خلال تنفيذ خريطة الطريق، داعيا إلى ضرورة إيجاد تسوية عاجلة عبر الحوار. يشار إلى أن الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات وصباح النور، صباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا الكل. 9:06 دقائق وفي الويكاند وبداية جمعة جديدة، إن شاء الله يا ربي نهاير مبروك سعيد على كل مستمعينا، فيه الخير فيه الصحة فيه الرزق فيه البركة، هذا اللي نتمنه لكم من قلبنا من توا وحتى لنص النهار. الأخبار اللي حكيت لك تواليتي أكيد موجودين وتلقاو كما نقول ديما صحيح في صحيح، لكن البداية تكون بنغمة وبصوت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: سجل صوتك وتسمع صوتك معنا على موزايك FM بصوت محمد الجموسي. بدينا صبحيتنا في صباح الناس كالعادة، موعد يومي من توا وحتى لنص النهار، الأخبار، الحكايات، الأكتواليتي، ونسبقوا زادا نسبقوا قبل ما يصيروا الأشغال. مثلا نقول لك راهو غدا باش يصيروا، قبل ما تتزيد نقول لك راهو غدا باش تتزيد، قبل ما تنقص قولوا أمين تنقص أي حاجة، المهم تنقص، لا تنقص في الخير ذات يخفسوه، مش تنقص مع عشرة وجد، لا لا لا تحديدا نسبقوا ونقول لكم إن شاء الله يا ربي تكونوا وقوك شيء متونسين بنا. ابتداء من غدوة مثلا باش يكون فما أشغال في على المستوى هذا، الأشغال يدوموا قديش فترة، شو اللي باش تعطل حركة المرور، كيفاش باش يصير التحويل المروري، هالتفاصيل هذه الكل باش تلقاوها معنا بعد لحظات. لكن قبل خليكم انتوما اللي كلمتونا على 71 113 013، انقدتوا، لاحظتوا، حكيتوا، عبرتوا في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب. بلاي أنا نحبنا نوجه ندي للبلديات الكل اللي في تونس كامل، بلاي فما بلايس ومناطق في مدن معينة راهو حرام باش نشوفوا الفواضل ولا تحبوا تسموهم تايشين في الكياس والوسخ والزبلة. الله يرحم والديكم، حطوا دي كاميرا واللي تشوفوه خطوه. الله يرحم والديكم، على الأقل فما بلايس ما ترمي ما تايش فيها الزبلة، حطها في الواقع. الله يرحم والديكم يا بلديات، اعملوا انفستيسمون وربيهم، ربوا العباد. الله يرحم والديكم واللي يغلط يخلص.
3: بالله عندي مساج نحب نوصله للجماعة اللي البرار هذوما اللي بالسنادق وراهم. خويا راه ماهوش الكياس ليك انت وحدك، راك ماكش أولوية انت في الكياس، تنقزنا من أي بلاصة على اليمين وعلى اليسار، من بات تلفت على اليمين ولا على اليسار، وتجيني من الانترجي وتجيني من زنقة وتجيني من تراويل. خويا ماكش أولوية راك في الكياس، كيف كيف العباد الكل داكوردو تعمل أكبر مزية، ماهوش معقول الشيء هذا. ويزيد تليفون قدامه ترى شنو يحكي، ماشي في باله وحدهم يعيشوا مش مع العباد. مش نورمال خويا تخدم على روحك، رد بالك على روحك ارويح، احنا زاد في الكياس رانا.
4: صباح الخير مزيك، نهاركم اسعد وبرك ليام. جهين نسمع فيك تقول ميمه اقل غله ب 4000. لا يا جهين باش نصحح لك ميمه الغاليه المعلومه، صدقني صدقني صدقني اقل غله 5500 اللي هو التفاح. بالحق خير في بلادنا، ربي نعم علينا بالخيرات الكل. يا جهين يا اختي الغاليه، التونسي يتشهى في الغله، يتشهاها يخزر لها بعينيه وما يشريهاش.
5: السلام عليكم مزايك. اللي اختي جين انا راني مزدتك، روحت من الجزائر وتعديت على طريقي على عين المكان، الناس اللي تباع في البندق انا قيدو غادي على 52 وعلى 55 وحتى على 60. كي قعدت نحكي معاه قلت له شو السبب، قال لي راهو كله قال الفيسبوك والاعلام، هو قال اللي غلق قال لي الشيء هذا. يعني
0: صندوق عجب صباح الناس، كل واحد عنده كلمة وكل كلمة عندها حكاية. على كل لسان مع حسن الهمام، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية على موزايك FM. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
7: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك اورانج. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر افيك بوانيي ب 31990، تعود 44990.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: كيفك عفريق يا على موزيك اف ام 9:19 دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: كل الاخبار تلقاها معنا. نهاركم زين كل مستمعينا. وكنسبق قبل بنهار ونقول لكم انه ابتداء من غدوه فما تحوير مروري، فما اشغال في اطار مشروع توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه. نحكي على القسط الثاني، الاشغال باش تبدا من غدوه، قديش تدوم، شلون اللي باش يصير بالضبط. شكرا لها، هي مديره المشروع، مشروع كما قلت لكم توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه بوزاره التجهيز. مدام ايناس بنتيش معنا. مدام ايناس صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، مرحبا بيك، مرحبا بيك مدام وبالسيدات والسادة المستمعين.
0: الجمعة اللي فاتت عديت معي حكينا على القسط الثالث، أما المرة هذه باش نحكيو على القسط الثاني من المشروع والأشغال اللي باش تكون انطلاقا من غدوة 13 أكتوبر نهار الثلاث الصباح. خلينا نفسروا المستمعين باش يبداو واخذين فكرة، وكما أنت قلت لي قبل باش يقراوا حسابهم.
2: احنا الحقيقة قاعدين مكثفين الجهود معناها لإتمام أشغال المشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. عنا إن شاء الله معناها أشغال طبقة السير اللي هي معناها مرحلة مهمة لإنهاء الأشغال. دونك إن شاء الله بقدرة ربي معناها عنا برمجنا إنجاز طبقة السير على طول أببري معناها كيلومتر في اتجاه سوسة. دونك اللي خارجين من تونس معناها من وسط العاصمة في اتجاه سوسة جوست بعد قنطرة سانغوبان، وعن امتداد 1 كيلومتر تقريب، ثم معناها تحويل جزئي للحركة السير مش تولي معناها سنين في سنين ممرات. وهذا إن شاء الله ابتداء معناها من غدوة قدرة ربي الثلاثة معناها 13 أكتوبر، وهذه مرحلة الأولى تدوم جمعة. مدوك على
0: جمعة باش نعملوا 1 كيلومتر
2: تقريب 1 كيلومتر أقل شوية معناها 1 كيلومتر. احنا الأشغال هذه معناها يتم تقسيمها المراحل معناها في إطار خطة مرورية، وفي كل مرحلة نعلموا الأخيين والسيدات المستعملين الطريق نفكروهم معناها قبل الانطلاق ونعلموهم بالمدة. دونك احنا خلينا نحكي على المرحلة هذه عنا أببري كيلومتر في تحويل حركة مرور. دونك يقراوا حسابهم شوية في
0: معناها نفسرهم انه فعود دوبل فوا لوتوروت تولي اون سول فوا ماشي وجاي.
2: هي كانت كاتر فوا تهزوا كاتر فوا تجيب في الترونسون هذايا تاع جبل الجلود، هي في شيرة جبل الجلود. دونك عندنا اكتويلمون معناها كاتر فوا في كل سونس مش يوليو دو فوا في كل سونس المدة هذه تاع الاجار، فيو احنا مش نخدمو على الجنب الطريق الاخر. دونك جمعة من زمان وقدرت ربي ان شاء الله عاد ترجع للامور
0: ان شاء الله. المشروع هذه طبقة السير هذه معناها الكوش دوغلمون اللي قلت لي عليها مدام ايناس يظهر لي مش كان كيلومتر عندنا اكثر، قداش عندنا لازم نعملوهم؟
2: والله هي عنا معناها تو ان شاء الله عندنا القسط 2 وقسط 3 مبرمجين ان شاء الله معناها في الانفيرون تاع 4.5 كيلومتر في كل اتجاه ان شاء الله. عذاك عليش قلت لك احنا مش نقسموهم على مراحل، وكل مرحله نعلموا عليها بالضبط الاخيين معناها مستعملي الطريق باش ننبهوهم على فتره الاشغال وقتش تنطلق وقتش توفى. احنا القسط وعدد سنين هو الحقيقه وصلت نسبه الانجاز تاعه في حدود 90%، مرحله متقدمه معناها هو توا عنده الاولويه الحقيقه نحبوا نكملوه. المشروع ككل معناها بالنسبه لكامل الاقساط احنا نسبه الانجاز قارب 80%. وتوا الاشغال معناها كيما قلت لك قاعدين مكثفين الجهود توا باش نكملوا نحاولوا لبيتوك بوسيبل توا. دونك المرحله هذه كل عندنا ان شاء الله ترافو ان شاء الله
0: معناها اكتوبر كامل ترافو ان شاء الله نورمالي يكمل كيلومتر يتحل كيلومتر يتحل ونكملوا 4.5.
2: هذا البرنامج انه في كل مره عندنا نحلوا سيكسيون فيها خدمه ان شاء الله ونعطيو الوقت بالضبط وقتاش علمنا وقتاش بدينا وقتاش كملنا باش المستعملي الطريق يبدا في بينهم ياخذوا احتياطهم معناها. وكل عاده نوصيوهم احنا معناها على ثم بطبيعه نخدموا على السلامه المروريه، وعندنا الفرق اللي تحكي تخدم على وعندنا تركيز معناها علامات مرورية الخاصة بتحويل الحركة السير. ديما نوصيهم معناها باش يخفوا من السرعة يقربوا لحظيرة الأشغال ويتبعوا العلامات المرورية معناها والتوجيهية بالسلامة تاعهم معناها بالتأكيد.
0: واضح، يعطيك الصحة مدام إيناس، شكرا ليك. دونك ابتداء من غدوة الصباح
2: إن شاء الله، بارتي من غدوة الصباح
0: معناها يعني 7-8
2: لا نبدأ كل 8:30 إن شاء الله نبدأ قصد ربي إن شاء الله نبدأ
0: معنا إن شاء الله. شكرا لك مدام ياسمين بنتيشة، يعطيك ألف صحة، مديرة مشروع توسعة المدخل الجنوبي العاصمة بوزارة التجهيز ابتداء من غدوة 3/13 أكتوبر كما سمعتوا. وين التحويل في سير في اتجاه سوسة بعد قنطرة سان جوبان على طول كيلومتر، دونك تحويل جزئي لحركة السير بعد يكونوا كتفوا بشوالي ودفوا دفوا يجيبوا ويهزوا من هوني ومن غادي. دونك وهذه في إطار مشروع كما قسمته توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط الثاني والثالث، القسط الثاني سخطو اللي وصل إنجاز بتاعه 90% والمشروع بكامل وصل ما يقارب 80% إن شاء الله من هوني لآخر العام يوفي وهالمشاريع هذه الكل. خليكم معنا على موزيك فام، ضيفي بعد شوية المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري جبري باش يكون حاضر بحضنا هنا. عنا مديدة سيد العميد باش تكون حاضر معنا باش نحكيه أرقام باش نحكيه جديد فيما يخص الديوانة التونسية. خليكم معنا.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فام.
3: طغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
4: قاري صغاري اللي تجد نحسهم متطوروا ومتحسوا متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نتيت ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب وزيد السوم مونيس 30 دينار الحس.
5: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازم على الاخر، علاش انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
7: ماش تعليم مجاني ماهوش نورمال، السنة الاولى مش يكره لازم بكري علتي
8: ينصير عندي صغير نقاري فيها يتيد وفرضين عليه وتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يزن يخرج يتيد مكتب.
9: علش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكل المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضفرة من هالاثنين.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن دوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
11: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
12: أنا وهيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
11: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
12: حبوا عرس تاع أكابر
11: محمد صابر الوسلاتي
13: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
11: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HA LG وموزايك FM.

0: صباح الخير إن شاء الله نسمعها على بلدنا. مرحبا بكم مزي كفام اللي صباح الساعة 35 دقيقة. فرحانة يكون بحثنا المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري جبري. سيد العميد صباح الخيرات، نورتنا.
1: صباح النور، صباح الفل،
0: مرحبا بك،
1: عايشك، مرسي بيان، صباح النور ليك، كل عاملين معاك وكل مستمعي ومشاهدي مزيك.
0: تحية من خلالك الكل عاملين في الديوانة التونسية، نساء ورجال، يعطيكم ألف صحة. اليوم نحب نبدأ بالجديد، نبدأ بالديوانة التونسية والذكاء الاصطناعي. الديوانة كانت أعلنت أنه حسب المعطيات المعنى باش تدخل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منظومة مراقبة التصاريح الديوانية من هون الآخر نوفمبر 2026. دوك نحب نسأل كمواطنة تونسية، يقول لك اليوم شو باش يبدل الديوانة بداية من موفى نوفمبر، كيفاش باش يخدم الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف في مراقبة التصاريح؟
1: شكرا جيهان. تعرف احنا عودناكم الديوانة التونسية هي ديوانة معناها ديما تواكب التطورات، ديما تواكب الأساليب الجديدة والإجراءات الجديدة. هذا كل يدخل في إدارة الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة العامة للديوانة، هو رقمنة كل الإجراءات وتطوير كل الإجراءات ذات العلاقة سواء بمواطنين بالخارج سواء بالمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين. تعرف اللي تو الدنيا تطورت برشا والعالم تطور برشا، تو معناها عصر السرعة، ما عاش تو هالورقي وهالوراق وهالفاكس وهالمعادش هذا يمشي، دونك تو يلزم كل شيء يولي الكتروني، كل شيء يولي مرقمن. معناها الديوانة التونسية بيان سور يلزم تواكب التطورات هذه، وكما عملنا قبل عديد التطبيقات اللي فات تونسينا بالخارج وفات المتعاملين، كيف كيف حبينا زاد نستغلوا معناها بمساهمه الخبراء نتاعنا نتاع الاداره العامه للديوانه. عندنا معناها تبارك الله من المنبر هذا نحب نحييهم، عندنا معناها خبراء من احسن ما ثم سواء في اداره الاحصائيات والاعلاميه سواء في اداره التصرف في المخاطر في مختلف المصالح اللي هما ساهموا باش نعتمدوا الذكاء الاصطناعي لفايد الإجراءات الديوانية ولفايدة كل المتعاملين اللي عندهم علاقة بالديوان. تعرف اللي تو الذكاء الاصطناعي ضرب برشا في العالم، مالوريزمون برشا قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي في حاجات ربما ماهيش نافعة وفي حاجات ربما مضرة وفي حاجات احنا لا، احنا نحبوا نستغلوا الذكاء الاصطناعي في كل ما هو نافع للمستثمرين وللمتعاملين. تو حاليا العمليات الاستهداف بتاع التصاريح الديوانية وبتاع الشحنات التجارية يتم عن طريق وحدة الاستهداف بإدارة التصرف المخاطر، ويتم وضع عدة معايير لاستهداف الشحنات أو لاستهداف التصاريح اللي عندها خطورة عالية. معناها يحطوا في المنظومة بتاع سند، المنظومة المعلوماتية بتاعنا بتاع سند، يحطوا شنو الكريتير دو سيبلاج، يعني هم التصاريح اللي باش نستهدفوهم. معناها العنصر البشري هو اللي يحط الكريتير دو سيبلاج، ثم موتور دو ريشيرش يلوج على التصاريح هذوما على الشحنات هذوما اللي باش نستهدفوهم،
0: معناه يميز بين تصريح عادي وتصريح نقول لنا مشبوه.
1: بالضبط بالضبط، دونك لي كريتير دو سيبلاج هذوما هما اللي يعملوا السيليكتيفيتي نتاع التصريح. انا التصريح يمشي في الرواق الاخضر، انا التصريح يمشي في الرواق البرتقالي، وانا التصريح يمشي في الرواق الاحمر. التصريح يمشي في الرواق الاخضر هذاك ما يقعش فيه فيزيت تاع البضاعة، ما فيهوش فيزيت انتجرال، هذاك فقط يتم دراسة الملف ورقيا فقط، معنا نشوف الوثائق المستندات كذا مريقل سيبو يأشر له الضابط ويعطيه معناها الإذن بالرفع، يمشي يرفع بضاعته ويخلص الأداءات والمعاليم ويخرج على روح. ما تمش معينة البضاعة اللي يتعدوا في الرواق الأخضر. الرواق البرتقالي أكثر تعمق في البحث وأكثر تعمق في الوثائق، إذا كان ثم شكوك يولي يمشي للرواق الأحمر ويخضع للتفتيش الدقيق. دونك الرواق الاحمر البضائع الكل تتعدى على التفتيش الدقيق سونز اكسبسيون، يلزم الضابط المتعهد بالملف يمشي يعاين البضاعه فعليا يشوفها ويتاكد ان البضاعه متطابقه مع التصريح الديوان. دونك الفاتوره وكل وثائق الكونيسمون وكل شيء يجب يكون متطابق مع البضاعه هذيك. هذايا في الموجود حاليا. تو بالذكاء الاصطناعي اش باش يقع؟ العمليه هذه كل باش تولي بصفه الكترونيه. دونك باش نضيفوا تو موتور دو ريشيرش يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يولي هك المعايير ذوك المنظومه تتصرف فيها وحدها وتتاقلم وحدها مع التطورات. معناها كل ما تتبدل النوعيه بتاع بضاعه ولا منشا بتاع بضاعه ولا ينضاف ان كريتير اخر بتاع سيبلاج ولا ينضاف ان كريتير اخر بتاع مخاطر ولا وجهه اخرى ولات ذات خطوره عاليه ولا دونك اوتوماتيكمون السيستم يتاقلم ويقبلك المعلومه هذيك ويولي يعمل السيليكتيفيتي بتاع التصريح هذوما حسب شنو متوفر من معطيات عنده. على نزيد نوضح ما عاش العنصر البشري هو اللي يحطهم لكريتير هذوما بتاع السيبلاج، مش هو الذكاء الاصطناعي هو اللي يحطهم واحد وواحد، احنا جست نعطيو لي زانفورماسيون.
0: معناها باش ينقص حتى التدخل البشري لهنا والاجتهاد الذاتي لهنا.
1: هذا هو بالضبط. دونك الهدف شنو هو؟ اول حاجه باش تولي باش نرفعوا من درجه معناها الاستهداف بتاع البضاعه والا الشحنات والا التصاريح الديوانيه اللي تنجم تمثل خطوره، باش نرفعوا من درجه التصدي للغش، تعرف توا برشا ولا معناها استعمال الغش، الوثائق المزوره، الوثائق المفتعله. دونك برشا ولا ثم اساليب تاع غش. وحاجه اخرى باش نسرعوا في الاجراءات تولي تميز ما بين المتعامل النقي ونظيف والمريقل اللي ما عندوش معناها غش وما عنده حتى شيء، وما بين المتعامل اللي يعتمد الغش واللي هو معناها عنده معناها مشاكل مع ديوان.
0: دونك حتى في التسريع
1: بالضبط. دونك باش يسهل الاجراءات وباش يسرع الاجراءات وباش تولي هكا حتى معناها عملنا تجربه معناها بريسكروم لدرجه الاستهداف، معناها الجودة بتاع درجة الاستهداف معناها تطورت بريسك 20-25%. معناها عملنا بعض التجارب دوك مهمة برشا عملنا بيشير. شوف ما ثماش حتى حاجة ندخلوها إلا ما نجربوها لمدة طويلة جدا باش نتأكدوا من الإفيكاسيتي متاعها، نتأكدوا من الجودة متاع الخدمة هذه وخاصة السلامة متاع المعطيات والسلامة متاع المعلومات. يجب نضمن السلامة ونأمنوا على المعطيات الموجودة في المنظومة هذه.
0: هوني سيد العميد نحب نسألك، هوني الذكاء الاصطناعي كي شفنا في تجارب أخرى في بلدان أخرى نلقاو أنه يستعملوه حتى لتحليل صور سكانير متاع الحاويات. هل في تونس باش نكتفيه بتحليل التصريح الديوانية كما تفضلت سيادتك، ولا نجمه يشمل مستقبلا مثلا مراقبة الحاويات والبضاعة؟
1: هذا هو احنا تو ديجا في المنظومه الجديده بتاع سندثير، المنظومه المعلوماتيه الجديده اللي اعلنا عليها منذ مده، وان شاء الله بقدره الله باش تكتمل بصفه نهائيه من هنا لنهايه سنه 2027. بقدره الله كل شيء باش يولي رقمي، كل شيء. حتى اللي كنت تحكي عليه انت تو مراقبه السكانير. دونك بالذكاء الاصطناعي تو حتى السكانير باش يولي يستهدف الشحنه اللي فيها معناها ريسك كبير انها تكون فيها غش والا تكون فيها بضاعه غير متطابقه والا تكون معناها يولي المنظومه وحدها تقرا الصوره اللي متعدي قدام السكانير. دونك هذا الكل باش يدخل في العمل بتاعنا وباش تولي كيف اديستونس، تنجم تراقب انت الحاويات اديستونس حتى وانت قاعد في بيروك، مش بالضروره قدام الحاويه، حتى وانت قاعد في بيروك بعيد على البورت جمله، وتنجم تراقب الحاويات وتراقب السكانير وتجيك الصوره وترجع الصوره وتحللها اديستونس، وتقعد الصوره هذيك موثقه من غير ما يتعدى لك التصريح ورقي، خاطر حتى التصريح الورقي باش تتنح. دونك التريتمون بتاع التصويره وبتاع الدوسي وتاع الملف كل شيء باش يتعدى بصفه الكترونيه، والذكاء الاصطناعي هو باش يتصرف في هذا الكل. دونك فريمون احنا نعتبرها معناها بالحق ثوره نوعيه، ثوره في الاجراءات الديوانيه. الحمد لله احنا ديما سباقين في الاجراءات هذه، وبقدره الله ان شاء الله ماشيين في ثنيه صحيحه، تو في مرحله التجارب هذه ان شاء الله بقدره الله نهايه شهر نوفمبر باش نبداو نخدموا بها، وان شاء الله بقيه الاجراءات جايه معناها بصفه دوريه وبصفه مسترسله.
0: من الاجراءات اللي ناجحه زاد كيف وهذا مش بشهادتنا احنا، بشهاده التوانسه اللي بالخارج من عمنا ومش حتى من سنة، معناها التسهيلات، ما عادش شدين الصف، ما عادش الصوره القديمه نتاع الصف سويع توا دقيقتين وتعدى دقيقتين وتعدى دريج وتعدى ما عادش. فما كان نرجع للصيف كيفاش كانت معوده مواطنينا في العميد؟
1: كانت جيدة الحق، كانت جيدة كما السنة الفارطة. شوف أنا وعدتكم السنة الفارطة وقت خرجت في السنة الفارطة وعدتكم، قلت لكم راهو السيزون بتاع السنة باش تتعدى ممتازة، والحمد لله تعدات ممتازة، وهذا مش كلامي أنا، هذا كلامهم هما بيدوا مواطنينا بالخارج، حتى كي نعملوا فيدباك ونحكيوا معاهم ونتكلموا معاهم ونسألوهم ونستفسروهم، الحق لقينا كان معناها الصداء الطيب، معناها كلهم يشكروا على الإجراءات اللي عملناها خاصة رقمنة الإجراءات. وقلت لكم بقدرة الله راهو ما عادش نطيحوا من النيفو هذاك، راهو إذا كانوا وصلنا نيفو باهي الأهم أن نحافظوا على النيفو ذاك، مش الأهم أن نوصل بعد نرجع، لا نحافظوا على النيفو ذاك. الحمد لله حافظنا على النيفو ذاك، والسنة زادت تحسنت أكثر، معناها عملنا حتى معناها لقاءات مع مواطنينا بالخارج مع بعض الممثلين بتاع مقيمين بالخارج، وبكلهم كانوا يشكروا في الإجراءات كما عمناول، معناها اللي ما عندوش حتى مشكل بيسير يتعدى في ظرف 5 دقائق 7 دقائق يلقى روحه وكمل الإجراءات الكل. عاونتنا برشا المنظومات الرقمية اللي حطيناها بتاع رخصتي ومتاع أمتعتي ومتاع التصريح بالعملة عاونونا برشا برشا بالنسبة للتصريح، بالنسبة للرخصة من عامنا واللي بديناها أوبليغاتوار، بالنسبة للأمتيعة بديناها مسنا وشهدت معناها إقبال كبير برشا. ثم بعض معناها كالكوكا اللي ما اعتمدوش معناها، أما الباقي الكل كين النجم نقول لك بنسبة 98% 97% كلهم استعملوا منظومة أمتيعتي وهذه عاونتهم برشا. كيف كيف التصريح بالعملة، عملنا زاد السنة حاجة جديدة، ولات التصفية بتاع السيارات عند الخروج تتم بصفة رقمية. قبل معناها كانت السيارة كي تبدأ خارجة من تونس هو تخلى عد الفاكونس بتاعه، وقت اللي باش يجي خارج من تونس نعملوا له لابيرمون، معناها اللي هو لو خرج من تونس نعملوا له لابيرمون تاع سيارته. قبل كانت بصفة ورقية، دونك نستلم ومن عنده رخصة الجولان كي يبدأ خارج، وبعد رخصة الجولان هذه نصبوها في المنظومة اللي السيارة راي خرجت باش نعملوا لابير مول هي خرجت من تونس. توا ما عاش هذا، توا في السورتي ولاو الأعوال كل عندهم معناها التابلات بتاعهم، عندهم اللوحة الرقمية يدخل معناها بالوقت، يدخل بالوقت يعمل التصفية بتاع السيارة بالوقت على اللوحة الرقمية، وما عاش نعتمدوا على الأوراق. هذه زادة كيف كيف سهلت ونقصت في الطوابير. الخدمات على متن البواخر كيف كيف تمت معناها بنسق طيب، هذا الكل بمساهمة معناها الشركة الوطنية للملاحة، نشكروهم اللي قدمونا كل التسهيلات باش نخدموا على رواحنا معناها على متن البواخر. وان شاء الله ان شاء الله من هنا القدام حتى عمليه التسليم تاع رخصه الجولان كيف كيف في اطار المنظومه الجديده بتاع سندثين باش تولي زاد الكترونيه معاش ورقيه. ان شاء الله زاد كيف كيف بدينا في التجربه بتاعها، دونك باش يولي المواطن اون ليني يبعث دوموند تاع رخصه الجولان بتاعه اون ليني، يحط الميل بتاعه
0: معاش باش تنقل معناها المكاتب الديوان وكل تاو
1: معاش ورقي اكيد التيك هذاك رخصه الجولان باش يولي يطلبها اون ليني، صب المطلب بتاعه يحط المعطيات تاع سيارته تاع باسبورو ونجاوبوه على الميل. وقت اللي يدخل لتونس نتأكدوا للمعطيات اللي صبهم صحيحة، معناها رقم السيارة ورقم جواز السفر وهويته، ورخصة الجولان نتاعو ياخذها اونلاين على الميل نتاعو، ما تدولوش ورقة، تقعد له على الميل نتاعو في تليفونه. حتى في الكونترول روتي وقت مثلا اعوال حرس الديوان يحبوا يثبتوا هل الرخصة هذه صحيحة ولا لا، خاطئة ولا لا، والا الفاليديتي بتاعه فات ولا، كيف كيف العون بتاع الحرس الديواني عنده تابلات، عنده لوحة رقمية، يدخل يحط الماتريكول بتاع السيارة، تخرج له راهو السيد هذا راهو تحصل على رخصة جولان بداية من تاريخ كذا الى غاية تاريخ كذا، كيف كيف يثبت اون ليني. دونك وما ثماش حتى ورقة لا عند عاول حرس ديواني لا عند المواطن لا عند المكتب لا عند حتى شيء. هذه زادة في الحقيقة باش تساهم برشا برشا أنها تسهل الإجراءات، باش تولي ثم برشا شفافية برشا حوكمة وبرشا تبسيط في الإجراءات.
0: نذكر بحضنا منورنا المتحدث الرسمي باسم الديوان التونسية العميد شكري الجبري. باش نتعدى معاك عدد الأرقام، هذا كل تحذير للأرقام
1: غرامك
0: هذا كل تحذير للأرقام غرامي توا غرامي، لأنه احنا في حرب متواصلة على مافيا وشبكات تهريب قاعدة كل مرة تتطور. تحكينا على الذكاء الاصطناعي سيد العميد، ناس كما هذوما مارو يستعملوا هالذكاء هذا في أمور باش يدخلونا أكثر هالسموم، وهذا اللي لاحظناه من خلال المحجوز حاجة كبيرة ياسر. كان نعرف من عندك مثلا باش نحكيو على المخدرات أكيد على الإف ذلك، باش نحكي بصفة عامة قيمة جملة المحجوزات اللي تم حجزها من أول العام التوا للديوان التونسية
1: فيما يخص مخدرات.
0: أعطيني في الجملة وبعد نبدأ
1: في الجملة إلى حد الآن مصالح الحرس الديواني تعرف اللي هي المصالح المختصة في مقاومة التهريب، إلى غاية الآن معناها في التسعة أشهر الأولى إلى غاية نهاية شهر سبتمبر تم حجز بما يعادل 190 مليون دينار من البضاعة المهربة.
0: 190
1: مليون دينار قيمة البضاعة فقط، دون اعتبار وسائل النقل ودون اعتبار الحجز الصوري، هذا حجز فعلي تاع البضاعة ما يتجاوز 190 مليون دينار.
0: مقارنة ب 2025 شو تسمى، هل زادت هل
1: قريب نتجاوزه يعني. خطر نهاية خطر إلى غاية نهاية سنة 2025 عملنا حوالي 240 مليون دينار، معناها احنا تو مازلنا في سبتمبر وصلنا 190 مليون دينار، معناها باش نتجاوزوا الارقام نتاع عمناول. بالنسبه للبضائع كما تعرف دونك البضائع متنوعه مختلفه، ديما نعطيك اهم البضائع المتداوله واهم البضائع المحجوزه، خاصه الذهب تم حجز اكثر من 13 كيلوغرام، العمله تم حجز اكثر من مليون اورو من العمله، السجائر الالكترونيه اكثر من 35 الف قطعه، الملابس الجاهزه اكثر من 435 ألف قطعة، القهوة تم حجز أكثر من 59 ألف طن، معناها أكثر من 59 طن تعرف اللي القهوة معناها شهدت رواج كبير في المدة الأخيرة، القهوة المهربة والموز المهرب كيف كيف تم حجز أكثر من 90 طن من الموز المهرب،
0: مواد أكثر من 90 طن،
1: أكثر من 90 طن من المواد من الموز، المواد الغذائية بجميع أنواعها أكثر من 459 طن، معناها كميات مهولة يتم حجزها باستمرار. ما نحكيوش على الأدوية أكثر من 27 ألف قطعة، مواد التجبين أكثر من 160 ألف قطعة، الألعاب النارية الفوشيك أكثر من 1,300,000 قطعة، معناها في الحقيقة عديدة هي البضائع والمتنوعة. ثم ارتفاع كبير معناها بالنسبة للسجائر الإلكترونية، حجزنا أكثر من عام ناول، القهوة أكثر من عام ناول، الموز أكثر من عام ناول، مواد غذائية أكثر، الأجهزة الهاتف الجوال أكثر، الأدوية أكثر، مواد التجميل أكثر، هذوما كل جاوزنا أرقام عم ناول. في الحقيقة معناها قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة برشا. تعرف اللي راه التصدي للتهريب راه ماهوش سهل، فيه برشا عمل، فيه برشا تضحية، فيه برشا جهد، خاصة بالإمكانيات اللي متوفرة توا عند المهربين وبالطرق اللي يعتمدوها والأساليب اللي يعتمدوها من وسائل إخفاء، من تصدي، من عنف، من كذا. دونك احنا في حرب بلا هوادة، وماناش باش نقف على الحرب هذه. الحمد لله الأرقام هي اللي تحكي والأرقام هي اللي تعبر، هذا دورنا وهذا واجبنا. ماناش عاملين زي على البلاد باش نقدموا القدام، وبقدرة الله من حقه كان ديما الأرقام الباهية وديما الأرقام اللي تفرح، خاصة كما تشوف معنا عديد البضائع تمس من أمن المواطن وتمس من صحة المواطن. احنا ما نسمحوش كديوانة باش نخليه هالحاجات ذي تتعدى على عائلاتنا وتتعدى على أولادنا.
0: على أولادنا نحكي هوني خاصة لأنه
1: مخدرات.
0: المخدرات آفة المخدرات اليوم نحكي. وعلى سيد العميد أنا نذكر في ما نروش سنين ياسر معناها كنا نحكي هوني ديما نقولوا انه كميات قليله لانه تونس بلد عبور، ومن شهر لشهر ومن عام لعام نزيدوا نتاكدوا انه ولا بلد مستهلك بامتياز، شبكات تهريب كبيره دوليه، ضبط كميات مهوله من المخدرات. نشوفوا في صغار اليوم اطفال قاعدين زاد مستهلكين في الصف الاول زاد من الاستهلاك، حاجه اختير ياسر.
1: قاعد تشوف حتى في الجرائم، قاعد شفتوا حتى في الجرائم ولاو لي مينور يعملوا جرائم تو، معناها اللي مينور ذوما مناش من تعاطي المخدرات. معناها مستحيل، معناها واحد عمره 15 ولا 16 سنة باش يخمم وإلا باش ينظم عملية بتاع قتل ولا عملية بتاع لقدر الله بتاع اغتصاب ولا عملية بتاع بركاج وهو في كامل مداركه العقلية، مستحيل. معناها حتى التفكير بتاعه ما ينجمش يوصل باش يفكر إلا ما يكون متعاطي حاجة. وهذا في الحقيقة اللي خفنا منه واللي مازلنا خايفين منه، أن المخدرات ولات تساهم برشا في الإجرام في تونس، وهنا قاعدين نتصدى وقاعدين نخدموا على رواحنا. ان شاء الله بقدرة الله ديما ثم كالخير، ان شاء الله ربي يستر ولادنا، ان شاء الله ربي يستر بلادنا
0: ان شاء الله. كان ناخذ معاك الارقام فيما يخص المخدرات.
1: بالنسبة لي المخدرات خلال 9 اشهر الاولى الى حد الان تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية، سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز اكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزطلة، اكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، واكثر من 291 الف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه هو الكوكايين. الكوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناه عم ناول سنة كاملة. عم ناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط حجزنا 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى معناها الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاجه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا،
0: ولا حرابر زاد كيف كيف سي
1: عميد كيف كيف كيف. دونك الشبكات ولاو كثروا برشا، معناها ولات شبكات منظمه. تعرف هذه معناها جرائم معناها عبر القارات، تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والكل تدخل فيها، معناها والموزع والمورد والمهرب تدخل فيها عديد الأطراف. تطورت برشا الشبكات، تعرف اللي ولاو يلوجوا على الربح السريع. المخدرات توفر لهم الربح السريع، معناها أندي بوندامو المخدرات إيش بتعمل لعائلاتنا، إيش بتعمل أطفالنا، إيش بتعمل لبلادنا، ما يهمهمش. معناها قاعدة تشوف رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانة في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم

0: أساليب التهريب، أساليب التهريب يسر يسر ولات متنوعة. بالحق بالحق راو اللي يسمعوا فيه ربما يقول يقول اي هذا واجبكم هذا، اما راو تشوف راو كي تشوف طريقه التهريب وكيفاش يتم كشف طرق التهريب، والله بالحق معناه من البلاطو هذا نقول برافو لكل عون ديوانه في مختلف المعابر الحدوديه والا وحده الحرس الديواني في الكياس، كيفاش يتم معناها كشف راو ما خاب راو ما تخطرش راو ما خاب ما تخطرش على حتى بال انسان. معناها عنا صحيح أجهزة الكشف بالأشعة قاعدين يشدوا، عنا أعوان الأنياب في رق الأنياب بتاعنا قاعدة تشد، لكن ثم عديد العمليات نسبة كبيرة جدا من العمليات يتم كشفها بمجهود وبالحس الأمني بتعاون الديوان ولات عندهم خبرة كبيرة برشا تو في الكياس، معناها وحدات حرس ديواني لا عنده سكانير لا عنده ناب، معناها بالخبرة بالفطنة بتاعه ولاو يعرفوا المخابئ المهيئة، معناها ولاو يعتمدوا في أساليب لا خلاو معناها كمين بتاع خضرة لا خلاو كمين بتاع مواد بناء، لا خلاو معناها ريزرفوار، لا خلاو معناها الشاحنات بتاع النقل، لا خلاو معناها مختلف الاساليب اعتمدوها مختلف الاساليب اعتمدوها. الحمد لله عدنا الفتنه عندنا من الذكاء وتمكننا باش نحجزوا هالكميات هذه ومواصلين بقدره الله في تحقيق النجاحات.
1: نورتني سيد العميد،
0: شكرا.
1: ان شاء الله ديما منورنا هكا حاضر بحضنا في الاستوديو، يعطيك الف صحه. نخلي لك كلمه الختام ومن خلالك نحييو المجهود الكبير يقوموا به الحق ترى باعوان ديوانه تونسيه.
0: شكرا شكرا على الاستضافه. كيف كيف انا اهم كلمه انا اختتم بها اولادنا واعوان الديوانه من مختلف المواقع نتاعهم مختلف الرتب نتاعهم، حب اقدم لهم تحيه خاطر الارقام هذه راه ما تجيش من باب الصدفه، ثم عباد تخدم وثم عباد قاعدة تجتهد وثم عباد قاعدة تضحي في الجبال وفي الصحراء وفي البحر وفي المعابر، ثم تضحية كبيرة باش نوصل نحقق الأرقام هذه، وأنا عندي الثقة اللي بقدرة الله باش يحققوا أكثر من هكا. المجهود اللي يعملوا فيه راه ماهوش مزية، هذا واجبهم هذا واجبهم، وباش نواصلوا في تقديم المجهودات هذه. وإن شاء الله السنة تعرف اللي عيد الديوانة بقدرة الله باش تكون سبعينية سنة سبعينية بتاع تونسة الديوانة، إن شاء الله تتعدى سبعينية جيدة وسبعين سنة تعدوا معناها بكلها نتائج وبكلها إنجازات وبكلها، إن شاء الله كل عام وهم بخير وإن شاء الله كل عائلات الديوانية وكل بخير.
1: شكرا لك، نورتني سيد العميد، ربي فضلك سيد العميد. شكرا جابري المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
4: قاري صغاري اللي تجيد نحسهم متطوروا ومتحسوا متميزين، معنا بالنسبة للصغار الأخرين حاجة ضرورية حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نتيد ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب وزيد السوم مونيس 30 دينار الحس.
5: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
7: ماش تعليم مجاني ماهوش نورمال، السنة الاولى مش يكره يصير بكري على
8: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد وفرضين عليه وتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يلزم يقرا يتيد مكتب.
9: علاش اليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكل المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضعفرة من هالاثنين.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن دوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عيد ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادب وجديد كل رخيص. أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بن دوا ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي قدم لكم على كل

0: عامي في كولتور بلس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بلنا الثلاثين وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وعدن حواد في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكيلوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار الوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات تونس هذا أبرز ما أكده وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة والتي مقرها واشنطن وزواري يبين أن الوضع الحالي لإسهام الطاقة الشمسية يقدر بنحو 12% والعمل جار على تنفيذ هذه الخطة تدريجيا حتى 2035 حسب تصريحه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز وتتلف 1120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك مع غلق 125 محلا مخالفا لشروط السلامة إثر تنفيذ أكثر من 34 ألف عملية مراقبة منذ بداية السنة الحالية وحررت الهيئة 1347 محضرا عدليا ووجهت 2070 تنبيها كتابيا وفق بلاغ لها وفي مجال التوريد سمحت الهيئة بدخول أكثر من 50 ألف طن من المواد الغذائية مقابل رفض 134 طنا لعدم مطابقتها للمواصفات وحدات منطقة الأمن الوطني بباردو تتمكن من إيقاف محام مشطوب من جدول المحاماة صادر في حقه عدد من منشور التفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية للاشتباه في تورطه في تكوين وفاق إجرامي بغرض ترويج المخدرات وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به واستكمال الإجراءات القانونية في شأنه في انتظار إحالته على القضاء عالميا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يعتبر أن التطورات الأخيرة في السعودية تستوجب ردا جديا وذلك بعد سلسلة من الهجمات الدامية التي شنها الحوثيون وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات في اليومين الماضيين كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير We'll be right back.

0: براوة حسين الجسمي على وزيكا فام 10:08.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: نستسمحكم بعد شوية نعملوا طلع على المارشي، لكن قبل نظرا لارتباطاته المهنية شكرا انه اعطانا من وقته في تدخل معاه. فرحان نكون معنا رئيس مدير عام الديوان الوطني للبريد التونسي بي دي جي البريد التونسي سي سي نفريعة. نورتني سي سي، صباح الخيرات.
2: نعيشك صباح النور، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، يعيشك ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. دونك البريد التونسي يحتفل باليوم العالمي للبريد، وكنت اعلنت على استراتيجية جديدة فيها 5 محاور استراتيجية جديدة 2026-2030. اليوم التونسي اللي يسمع فينا وبكل بساطة شنو نجم نقول له باش يتبدل بالنسبة للمواطن اللي باش يمشي للبوستة؟
2: شكرا، تحية صباحية لكافة المستمعات ومستمعي موزايك فام. احنا الحقيقة احتفلنا باليوم العالمي للبريد مع العالمين، ويوم عالمي البريد مع مختلف المؤسسات البريدية في العالم الكل، وأعلننا خلاله على الاستراتيجية متاعنا 26-30 اللي هي تعتمد على 5 محاور أساسية اللي هما محور الإدماج المالي والاقتصادي. هذه إن شاء الله باش يقوموا بتعسير الشبكة البريدية متاعنا باش توصل للفئات الكل، خاصة في المناطق الأقل قمية. باش معتدين احنا هذا عمل مستمر أنه ما تنقوم بتعسير وإحداث مكاتب جديدة والكل. المحور الثاني هو محور التحول الرقمي، مواصلة التحول الرقمي في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وهذا أثناء احنا أعلننا على إدماج الذكاء الاصطناعي إن شاء الله تدريجيا عبر تطبيقات سهلة وتنجم تساعد في أخذ القرار وفي مسارات التوزيع وفي حتى تجربة الحريف إن شاء الله بيكون عنده كما يقولوا دي زاجون إياي اللي هم يجاوبوا على الاستفسارات وعلى الريكلاماسيون ساعات في كل وقت، معناتها الكل إن شاء الله باش نبداو فيها. المحور الثالث هو محور أن نجعل البريد إن شاء الله كمنصة متكاملة للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهذه بدينا فيه حتى عندنا مشاريع معروفين اللي هم إيزي إكسبور والكل. دونك إحنا البريد إن شاء الله باش يولي معناتها منصة كبيرة متكاملة مع انتجري تاع التجارة الإلكترونية، تساعد صغار المستثمرين المؤسسات الصغرى المتوسطة الحرفيين هذوكم باش معناتها يبيعوا أترافير معناتها البريد وكل معناتها البرودوي بتاعهم وخدم معناتها منتجاتهم برا ولا هنا يسوقوهم. المحور الرابع الكبير ده هو اللي هو الدكتوريتي اللي هو البريد الأخضر إن شاء الله جرين بوست، احنا ماشيين فيه هذا معناتها في تنقيص من الـ من الـ من اسمه من الاستهلاك الطاقة، وماشيين ان شاء الله في تخفيف من البصمة الكربونية الامبرنت كربون. دونك هذوما عبر معناتها الاعتماد على الطاقات المتجددة وكل شيء، معناتها بشوي بشوي تدريجيا باش ندخل السيارات الكهربائية كل في معناتها العمل نتاعنا. والمحور الخامس اللي هو معناتها اهم واحد انا نقول اللي هو ما نجم نعمل هذوما كل الا بتنمية القدرات ومعناتها التكوين المستمر والعناية بالثروة البشرية انا نقول اللي هو هذه هي البريد ما شاء الله عنده كفاءات وعنده اعوان وإطارات، معناتها قادرين ان شاء الله باش نخدموا هذوما الكل. الحقيقه احنا ضد الجديد في اليوم العالمي هذا هو اتفاقيه ما عملناها اتفاقيه اطاريه مع الاتحاد الافريقي للبريد، واحنا استدعينا مشكور السيد الدكتور مويو اللي هو الاتحاد الافريقي للبريد جاء عندنا هنا وعملها بالحقيقه بالكفاءات وبالمشاريع اللي عندنا احنا متطورين، وعملنا معاه اتفاقيه على ترافير ان شاء الله النطاق في الاتحاد الافريقي للبريد باش نطور، واحنا بدنا نتبادل الخبرات نتبادل المشاريع. احنا عندنا اتفاقيات وعندنا نخدم حتى مع المؤسسات البريديه الاخرى الصديقه والشقيقه حتى ونحب نرجعوا البريد هذا للبلاصه مكانته عربيا وافريقيا ان شاء الله حتى دوليا ان شاء الله.
0: ان شاء الله اليوم المواطن السياسي اللي يسمع فينا اللي مثلا في بعض مكاتب البريد مثلا ينجم يستنى ساعات باش يقضي شنو، والاستراتيجية الجديدة اليوم باش تنقص أكيد بالطوابير ووقت الانتظار؟
2: احنا ان شاء الله الاستراتيجيه هي احنا نخدم معناتها بشكل مستمر ان شاء الله. احنا تو مثلا وصلنا تقريبا في معناتها تو في المخطط بتاعنا احنا تقريبا 800 موزع الي معناتها ان شاء الله بنهايه السنه
0: باش تزيدوا 800 موزع الي جديد
2: باش يولي ولا لا مش نزيدوا 200 معناتها قاعدين تو نركزوا في 200 اخرين باش نخلطوا ان شاء الله الى حوالي 800 موزع الي مع نهايه السنه. يعني هذوك من اداب هذوك مسهل حتى على عمليه الدخول ومعناتها تو دخلنا جدا مع الولايات، احنا تو بدينا في حمله كبيره بتاع المحافظ الإلكترونية اللي فيها خاصة طلبة وفيها صغيرة الشباب والطلبة عندهم نيوالات هذوكم مجانيا وعملوا بها ناس كنسيون إن شاء الله. دونك هذوكم ما يعرفون دونك هذوما احنا هذوما كما يقولوا وسائل الدفع الإلكترونية نحبوا شيء، وثم حتى هو أنا نقولهم ديما لبروشري حتى التثقيف الرقمي أنه كنت ما عادش تمشي تستعمل حاجات مع ثم زاد خدمات مع الوزارة مشكورة زاد ثم البورتاي خدمات اللي هو يسهل زاد الخدمات الإدارية. دونك احنا كمؤسسة عمومية نحبوا نسهل ونحبوا أن نوفر وسائل الدفع الكل الإلكترونية. عندنا برشة وسائل، الإيدينار ذكر اللي أنت عارفه، الديبيسات، الماي بوست، كل حريف، كل فئة عنده شنو معناتها الوسيلة هذيك، وتقدر تربي معناتها ثاني كل سيستم. إذا أنت كيف كان عندك والات ولا ديبيسات ولا وسيلة، ما لازم تلقى الكوميرسون هذا بحذاك اللي هو يقبل وسيلة الدفع هذيك ونقص شوي منك الكاش يعني كل شيء. هذيك كل كما نقولوا معناتها واحدة معناتها منظومة كاملة، إيكو سيستم كامل مش مرة. أنا تحط لي أنت عندي ولات، أنا سيكوريزي ومن نقص الكاش حتى على لي. وبعدك الجان هذاك يلقى الكوميرسون بحذاه ويلقى حتى يلقى اليوم عندهم المقابلين أنه يقبلوا مثلا بالكيوار كود والبيمون الإلكترونيك وكل شيء. نحن الحقيقة عملنا في العودة المدرسية، نجحنا عملنا تقريبا 75% من مجموع الكل تعدى عن طريق البريد، تقريبا ما يقارب 1,568,000 عملية تعدت بالبريد. كيف كيف العودة الجامعية دعمنا 76% من الطلبة تسجلوا وخذوا الفوية تحهم، وكل تقريبا 287,000. توح خصصنا 151 مكتب بريد للاشتراكات النقل تاع ترانسبور تاع المدرسية والجامعية. هذوما دونك احنا كما قلت لك المنظومة لازم كنت تمشي مع بعضها بقدرة ربي، مع البنك سنترال، مع الزائرين الكل، مع البنوك الكل، تولي ايكو سيستم كامل. انا كنت نقصوا مع تمشيوا لوسائل دفع الكترونية، خاصة تو الجينيراسيون الجديدة تعرف معناها ماهوش
0: برونشي
2: مثلا
0: هي مثلا سياسيين. ريت كي انتم تحدثتوا على الاجون اي اي، معناها شفنا تصاور حتى روبو هكا وراء الكونتوار يقول لك هذا قريبا في البريد التونسي. الاجون اي اي
2: اي فسر لنا الحقيقه هي تفاعلت معناتها صارت في المكان ده ما شاء الله، معناتها تفاعلوا بكذا ولات نعملت بروبوز. احنا بينا تو في البريد ماشيين في انه نعملوا حتى منصه معناتها انتر نتاع كيما نقولوا هكا معناتها العوان يعملوا بروبوزيسيون نتاع حاجات إنوفاسيون كذا، ونجم تتبلور تولي مشاريع وكل شيء. دونك هذيك ماشي فيها ان شاء الله، نحن نواكب مع بعضنا خاطر كل واحد من سيرته نجم يشوف حاجه. معنا عندنا انا كلهم عندنا 8500 احنا عوان، عندنا 8500 ايدي بوتونسييل نتاع
0: مقترحات بالضبط،
2: نتاع مقترحات. دونك انا ربحهم غير ما نشريهم، هذوما يقترحوا هما في منصات ان شاء الله، تو مش حاطوا لهم منصه يقترحوا عليها معناتها حاجات ونجم حتى نفالوريزيها كل شيء. دونك هذيك ماشي فيه ان شاء الله إنوفاسيون معناتها انتر نقول احنا في الوسط عشان ابتكار معناتها دخل نحن
0: exactly.
2: نحن قلت ربي ماشيين الاجون هذا الساعة أول حاجة اللي بش كما يقولوا في عودة، أنت عندك سنتر دابيل يعاون، سنتر دابيل يعاونك العباد 24 ساعة كما يقولوا لي لنهار. أنت تفكرت كارتك ماذا يجي تخلص بها، نسيت كود كذا، هذوما كل في أنا جون بشي أخذ انفرماسيون سيكوريزي ويجاوب هو معناته يعاون على الأقل بارتي كبيرة منك الإجابات، خاصة أنك الإجابات السهلة معناته اللي ما تحقش أن يكون واحد يتكلم ولا يحضر ولا معناته جا نسى كود نسى كذا شنو إجراء هذاك باش يعملوا شنو مين يبدأ أنا هم بيرو بوست مثلا قريب محدود، فهمت؟ هذوما حاجات ان شاء الله هذاك باش نعملوهم بهذيك الدوليار. ثم حاجات اخرين تدعى عمليا ان شاء الله، في انه هو الفكره انه توصل هذه اللي معناتها مؤسسه معناتها قائمه ولا على معناتها اخذ القرار قائم على المعطيات، يعني يكون احنا بيلوتي بار لا داتا، معناتها انت تكون تاخذ حاجه اخذ قرار سهل لك انك تاخذ قرارات خاطرهم يكونوا بازي على دي دوني معروفين على ديزانديكاتور ظاهرين، دونك تسهل برشا في اخذ القرار ان شاء الله. دونك هذوما هذوما قلت ربي احنا بدينا وعملنا وظهرنا في اليوم العالمي ورينا دي بروجي بيلوت ان شاء الله، معناتها شافوهم هكا وجربوهم، ثم حتى شكون يجربهم وكل شيء. قدرة ربي ماشيين فيهم الادماج التدريجي للذكاء الاصطناعي، اللي هو تو الناس كلها زعما تخمم فيه، معناتها باش نبداو ان شاء الله حتى في البنيه التحتيه انه نحضروا بنيه تحتيه حاسوبيه مع خاصه بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله.
0: هل فما برامج نختم معاك سي ياسين لفتح مكاتب بريد جديده في بعض المناطق ممكن الداخليه او مناطق اخرى فيها اكثر اكتظاظ سكاني؟
2: هو خلينا نوصي انا لدو بروجي كبار هما اللي ظهروا، معناتها اللي هما المنصه شو اسمه اللي ار بي اللي هو معناتها النظام التصرف المندمج اللي هو اطلقنا عليه، معناتها بدينا نشغلوا فيه وبدينا نخدموا به بشويه بشويه تدريجيا خاطر بروجي كبير برشا هو مع الوزاره والكل. وثم البروجي اي كومات افريكا اللي هو بعد المطار منصه معناتها نتاع تبادل بعائد الكتروني، معناتها كما نقولوا اي كوميرس على شيء الافريكي، ما فيش احنا منصه بريجونال اقليمي للتجاره الالكترونيه ان شاء الله. احنا هذوك كما كنت سيادتك يعني كما نقولوا هذوما الاحداثات ديما يصيروا فيه، معناتها هذا بروسيس مستمر يعني ديما نشوفوا الاحداث نشوفوا الاوبورتونيتي نشوفوا البلايص اللي هما ما تبعاد على مكاتب البريد. وثما راسيو كما نقولوا احنا مكتب بريد لكل 10,000 ساكن ولا 11,000 ساكن ديما نتبعوهم، ثما اماكن يستحقوا بيان سور يصير فيه ميتود اوبورتونيتي واسكو معناتها يستحقوا كذا. ثما عندنا احنا البريد المتجول زاد يعاون ويمشي بحذا الاسواق وبحذا بلاصه اللي بعاد، بعد ثاني كليبر هو بين قداش احنا من كاتب الحقيقه ثم معناتها بصوره مستمره هذه ديما كل عام ثم 5 احداثات 10 احداثات حسب الطلب وحسب احنا التصور وحسب كما نقولوا الاوبورتونيتي كما نقولوا هذه معناتها دراسه جدوى نشوفوها قداش من من من مواطن قداش البيرو بعيد عليه قريب له كذا وهذا ديما بصوره مستمره معناتها احداثات بصوره ما ديما كما نقولوا بروسيس موجود واهم منه هو تعسير الخدمات تعسير المكاتب ان شاء الله باش يكونوا ديما جاهزين لخدمة المواطنين والمؤسسات ان شاء الله.
0: شكرا لك سي ياسين نورتني ربي يفضلك شكرا لك ربي يخليك يعيشك نهارك زين. سي ياسين فريعة رئيس مدير عام الديوان الوطني للبريد التونسي.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: شيء على وزي كافي. مرحبا بكم العشرة واثنين وعشرين دقيقة. تسمح لكم اليوم بصفة استثنائية نظرا لأنه ضيفي بي دي جي البريد التونسي كان عنده ارتباطات, فدللنا على زميلنا ومراسلنا حبيب شعباني. قلنا له باش نوخروا معك شوية بوا مارشي. حبيب صباح الخيرات, تحية لي كل مستمعينا في تطاوين.
1: صباح النور جيهان, صباح النور كافة المستمعين اللي يتبعوا فينا في الباج اللي يتبعوا فينا في المباشر.
0: مرحبا بكم
1: جميعا الشباب,
0: ربي يفضلك.
1: أصلكم من تطاوين عطيرة.
0: الله الله, قولي قبل كل شيء كيفاش النسمة بديت هكا تبرد في تطاوين في الليل خاصة ولا بنهار كيفاش الطقس؟
1: والله بدت تبرد واليوم طقس مغيم, يعني بصراحة ما فماش شمس غايبة, ننتظر في الأمطار إن شاء الله. إن شاء الله تبدو أمطار
0: إن شاء الله. إن شاء الله أمطار الخير إن شاء الله على بلادنا. أي ولا سويب شنحوينها
1: أبرك شوي من المرة الأخرى, ما مزات شوي يعني ثم حاجات في المتناول, ثم حاجات مزات مرتفعة, معناته أما الخير برش يعني موجودة, يعني الخضر والغلال والأسماك كل شيء متوفر وكميات باهية, تبقى الأسعار كل قدير وقدرة, وإن شاء الله يا رب يعاون الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي
1: نمشي الخضر والغلاه, نبدأ بالبطاطا اليوم 2500, البصل أحمر دينار 700 والأبيض دينار 800, طماطم زوز دينارات 800, فلفل حلو يعني طماطم رخص شوية على المدة اللي فات 3000 واشكا, فلفل حلو 4800 والحارة 2500, القارس 4900, الخيار فقوس 2400, الكرنب 4200, اللفت والسفناري الرابطة ب 3000, بيتراف الرابطة ب 4000, بالنسبة للسلك والمعدنوس 700 ومن دينار ومئتين الربط, بالنسبة للسلطة الكعبة بربع آلاف, البسباس 3900 والبنوية 40 دينار يعني الكيلو 400 ملي من المئة جرام 4000 مش 400
0: 4000 شخصنا كان 400
1: الباذنجان 3900, القرع الأخضر 5900, والقرع الأحمر دينار 900 ثوم 10000, بالنسبة للغلة الديقلة 12 دينار, الشنوة بدين نشوفوا فيه في الأسواق 8700, البطيخ مازال موجود دينار 700 كيف الدلاع مازال دينار 400, الفاح ثم 3 أنواع اليوم 7700 و3500 و5500, العنب 9000, الخوخ 8400, العوينة 8700, النجاس 13 دينار, والرمان 2000 الكيلو. هذا بالنسبة للخضر والغلال. نمشي للدواجن, الدجاج المسعر بطبيعة 8900, اسكالوب بطع المرة الأخرى كان في حدود 25, اليوم نجدوه ما بين 18 و21, كويس داند 11500 حتى 13, كويس الدجاج يوصل حتى هو 13, كبدة 16 دينار, وبالنسبة للبيض الحارة ب 1300 والبلاتون 9500. نمشي للحوم الحمراء, البرشني ما بين 50 و52, العلوش كيف كيف 50 و52, العنز ما بين 38 حتى 40, بالنسبة للعود القبال الكبير اللي صار في الصيف يظهر لي الزرزارة حتى هم طيقظوا يعني كان في حدود 28 تقريبا في بداية الصيف, تو نجدوه ما بين 32 حتى 35, العجل يبدأ من 35 وانت طالع. بالنسبة للأسماك خيرات موجودة الحمد لله, الوراطة ب 23 دينار و 500, القاروس 28 دينار و 500, السبري 24 دينار و 800, المعزول 16 دينار و 500, حمراية 24 دينار و 500, البوري 23 دينار و 500, تريلي حجر 46 دينار, القراض 41 دينار و 500, سمو 63 دينار, نزلي 19 دينار و 800, صفيرة 31 دينار, الكلمار 23 دينار, الكريفات 22 دينار, شوباي 28 دينار و 500, السردينة لاتشيو 6500, صبار 7000, تريليا 11 دينار و 500, الغزال 11 دينار و 500.
0: هذا من الأسعار اليوم في دورتنا في مرشي تطاوين. حبيب شعباني تحية كبيرة ليك, شكرا ليك. العشرة و 26 دقيقة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
2: قاري صغاري لتجي نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين. حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا برشا فلوس.
1: الدروس خصوصية توي تونس لتجي ولا باهي في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مناسب 30 دينار الحصة.
3: الدروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل، بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
4: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش؟ انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
5: ماهوش تعليم مجاني، ماهوش نورمال السنة الأولى مش يكره، زر بكري على تو.
6: بيان سور عندي صغير نقري فيها، وفرضين عليه وتيد المكتب زاد، ولدي سنة ثانية يلزم يقرا في المكتب.
7: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحد من الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية ما ضعفر منها الاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: نهار تلقاوها معنا على مزيكا فين. ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بين 10:37. شفتوها الفيديو ولا ما شفتوهاش؟ شافوها الالاف، شافوها العديد وتنقلوها وبرتجوها وما فهموش شنو هي الحكايه. الفيديو اللي دارت ياسر اللي في وسط الكار في تونس، لا نحكي في تونس، في وسط الكار فما كاميرا تسجل مواطن تونسي قام الكرسي بتاعه نسى تليفونه، جي مرأة تقعد في الكرسي تشد التليفون تثبت تغزى في الكاميرا، بعد قالت اوه كاميرا يخي احنا كيرانا ولو بالكاميرا ليلي، تسكر التليفون سيلونسيو وقاعدين نتبعوا فينا توا لايف، راهو الفيديو قاعدة تعدى توا لايف على باجنا صباح الناس، تسكر التليفون وتهز التليفون والكاميرا تخدم ماهيش تصويرة. والناس بدأت تسأل الكاميرا هذه حطوها جوست في الكار هذه ولا صحيح غالط، شنية الحكاية هذه. شكرا باتصالنا بوزارة النقل مشكورين، حبينا نوضحوا الصورة ونفهموا حكاية الكاميرا ذوما مع رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس سي عماد منصور. صباح الخيرات سي عماد، مرحبا بيك.
1: صباح النور اختي جيهان، مساء الخيرات والصباح والانوار على كل مستمعات ومستمعي اذاعه موزايك.
0: ربي يخليك. قبل كل شيء الفيديو هذاك ماهوش تمثيل، هذاك فيديو حقيقي.
1: اكيد اكيد. للتوضيح اختي جيهان، الاقتناءات الجديده لكل الحافلات في شركة نقل تونس ولا زد حتى في الشركات الجهوية الكل مجهزين بكاميرات مراقبة. الحافلات المزدوجة اللي نقول لهم بلغتنا
0: زينة وعزيزة
1: فيهم 8 كاميرات مراقبة، والحافلات العادية فيهم 4 كاميرات مراقبة. هي الكاميرات راهو في حقيقة الأمر حطيناها باش الحريف يشعر بالأمان خلال تنقله معناها اليومي في الحافلة، وكذلك زاد الحفاظ على المعدات نتاعنا من التهشيم وتكسير باللور، وحكينا برشا مرات في المواضيع
0: هذه.
1: ولكن زاد في نفس السياق ليلي مراقبة المنحرفين معناها من السرقات هذه كما شفتوا الوضعية اللي صارت معناها قريبة جدا، وإلا من التحرش ولا إلى غير من ذلك من الحوايج اللي تجم تقع في الحافلة. وهذا باش نأمنوا السفرات نتاعنا وباش المواطن يشعر بقدر الإمكان بالراحة والطمأنينة من خلال السفرة نتاعه. هذا هو
0: دونك نفسروا خلنا نفهم المنظومة. دونك الكاميرا راهي ما كانتش تمثيل وماهيش كاميرا كاشي بتاع رمضان،
1: راهي عملية سرقة. يشتغلوا على طول.
0: الفيديو نقصد الفيديو اللي شفناه راهو مش تمثيل، راهو ذاك الصحيح، ذاك اللي صار عملية سرقة في الكاميرا،
1: وذاك معناها حقيقي ويقع تجميع المعطيات لكل كاية في مركز توحيد المعطيات هذه بطبيعة حال مع احترام القوانين والإجراءات واحترام المعطيات الشخصية للأفراد. وذاك علاش معناها تشوفوا في الفيديو معناها
0: اللجوء. خلنا نفهم معك سي عماد هوني كيفاش تخدم المنظومة، معناها الكاميرات هذه تسجل فقط ولا فمش كون يراقب مباشرة؟ قديش تحتفظوا بالتسجيلات مثلا كي مواطن يوم يتسرق في وسط حافلة ويتعرض لاعتداء داخل الكاري نجم يطلب منكم مراجعة التسجيلات؟ فسرنا.
1: بالضبط هو هذا ما من قبل هي موجودة بالنسبة للمنظومة متاعنا في المتروات، زادة المتروات من نوع سيتاديس. كيف اليوم في الحافلات فما معناها بواتي معناها واحدة متاع تسجيل، فهمت، عندها مدة معناها 3 أيام تحتفظ بالتسجيلات. احنا نقوم بتفريغ التسجيلات كل كاية في وحدة مركزية وقت لا يبدأ فما سرقة ولا
0: اعتداء
1: ولا هو يتقدم المواطن وفق إجراءات بشكوى لدى مصالح وزارة الداخلية اللي مشكورة ديما متعاونة معانا في هالمجال هذايا، ويعطيوه تسخير باش احنا نجمو نسلموه الشريط هذايا باش يقوم بشكوى ضد المواطن هذايا لا يقع كشف الهوية متاعه من طرف مصالح المختصة لوزارة الداخلية. هذه هي الإجراءات معناها بصفة عامة، والعديد من المواطنين معناها كانوا مستنسين بالإجراءات هذه في مخصوص المتروات، اليوم ولات موجودة
0: في الكيران
1: بكيفية تكاد تكون زادة جملية معناها من مجموع بالنسبة لشركة نقل تونس 418 حافلة مجهزة به كاميرات المراقبة. كيف كيف كما قلت في الشركات الجهوية زي كيف كيف الاقتناءات كل كيا جديدة مجهزين بمراقبة بالكاميرا. وإن شاء الله اليوم هو الغاية منها كما قلت لك معناها باش المواطن يتعظ ونقصوا شوية من أشعار
0: الحوادث. الحادثة هذه متاع السرقة ماهيش وحدة معناها أكيد سبقتها
1: ماهيش معزولة
0: حوادث أخرى كان مثلا ما عادش تقولنا أمثلة ونتائج ملموسة كشفتها الكاميراويت
1: مثلا تهشيم باللور بعض الحافلات فهمت قامت الكاميرا برصد معناها المخالفين وقامت معناها مصلحة الشؤون القانونية لشركة نقل زونس بتتبع المعتدين ولتقديم شكوى في ضدهم وهذا ديما رانا نحرص فيه في بعض الأحيان صحيح من غلطش الناس الكل كيف في بعض الأحيان تفقد الكاميرا معناها اللونج والبيفيو متاعها باش ما تشوفش مثال واحد البرة ازاي ولكن في علامتنا الحافلة كل ما هو قاعد يصير معناها مسجل ونراقبوا فيه فهمت سورتو كده فما إشكاليات معناها نجم نجبدهم وإحنا بجودنا هي نقوموا بالشكوى هي المواطن المعتدى عليه ولا القام واحد يقوم زي كيف برفع شكوى ضد المعتدى عليه
0: به. سي عماد منصور ذكر معنا رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس مشكور على تدخلك معنا. أحكينا على الاعتداءات اليوم نحب المواطن كي يطلع في الكار راهو يكون محمي والاعتداءات هذية وكيد كل مرة وين تدخلوا معنا نحكيه للأسف على أرقام مشية وترتفع يزولي فما معطيات تتحدث على أكثر من 900 عملية اعتداء وتخريب وخسائر تقدر بقرابة 3 مليارات ولا 2 مليارات ونص.
1: هذه الأعداد أعطيتها لك سابقة في مداخلة معك. واليوم راهو الخبر الباهي أنه الاعتداءات قاعدة تنقص شوية والأعمال هذه قاعدة تنقص شوية خاطر احنا راهو تدريجين بدينا ندخلوا في الكيران جدد للاستغلال فهمت ثم شوية مشكلة نتاع معناها إمكانيات معناها بشرية ولكن اليوم الحمد لله تقريبا اغلب معناها السفرات نتاعنا واغلب معناها الاتجاهات الحافلات نتاعنا هي معناها مؤثره بحافلات جديده هذايا بالنسبه من الغايه الاولى هي راحه المسافر معناها خاطر الكيران جديده فيها نوعيه معناها من الرفاهه والراحه وكيف كيف زاد احد استغلال الكاميرات اللي حكينا عليهم باش تكون السفرات نتاعنا مؤمنه ان شاء الله وبقدرة ربي باش تتعمم على جميع معناها المعدات نتاعنا بقدرة الله
0: ان شاء الله
1: نوافيك معناها مستقبلا بنتائج ملموسه بالضبط قداش معناها سجلنا ان شاء الله نسبه معناها تراجع نتاع الاعتداءات ونتاع المشاكل اللي يصيروا في الحافلات.
0: وبه اليوم كي حكينا وفسر لنا انه الفيديو راهو يا ناس راهو فيديو حقيقي راهو اليوم الكاميراويت مش مقتصرة على الحافلة هذه لكل كما تفضل سي عماد قلنا انه موجودين في الكار زينة وعزيزة ولا الكار جدد الكيران جدد دونك اليوم مش الناس اللي طالعة باش تخرب ولا سمعنا في فترة ما مع الحفلة جدد اللي هزوا طمعوا حتى في ريدو متاع حافلة متاع هزتها تحديد الهوية هزتها ولا كما تو نشوفوا السيدة اللي سكرت التليفون وهزته راهو كله يتسجل وكله موجود
1: بالضبط أخي هذا هو الموجود وإن شاء الله معناها المواطن راهو ماهيش المشكلة ماهيش وجود كاميرا في الشارع معناها في السيركوليسيون ولا وجود البوليس معناها بزي غير رسمي
0: لازم يكون واعي
1: كاميرات الحافة يعطيك الصحة احنا مضابينا راهو ما بعضنا الله أعلم لك الله تراجته كي يكون شنية وضعيته المادية وشنو معناها الوتيريتي متاع التليفون متاعه وإن شاء الله يكون كلامنا مسموع لكن في نفس الوقت زاد الناس اللي ما تحترمش القانون في البلاد وكل زاد فما زجر وفما متابعة قانونية وربي يهدي جميع إن شاء الله.
0: ربي يهدي جميع يعطيك ألف صحة سي عماد نورتني نهارك زين شكرا لك يعيشك سي عماد منصور شكرا لك رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل لتونس الفيديو دونك اللي دارت واللي فما شكون اللي شكك ما احنا عندك التشكيك كل هذه عاملينها لا مش عاملينها هذيك صحيح سيدة سرقت التليفون وغزت الكاميرا وتستخيل الكاميرا ما تخدمش وأكد الناس يا عماد انه مش كان بالزهر معناها طلعت في كار وقلنا فيها الزهر فيها كاميرا دو سوريونس لا كما يقول لي انه جميع الكيران من زينة وعزيزة فيهم 8 كاميراوات مراقبة الجدد زي كيف كيف فيهم 4 كاميراوات حتى الشركات الجهوية كل مجهزين الكيران جدد كل مجهزين بالكاميرا دو سورفيونس الكاميرا هذه اللي تاخذك من مختلف الزوايا تحميك مواطن صار له لا قدر الله اعتداء، بركاج، اقلق، تحرش، كل شيء باش يتصور دونك فوالا، مش اللي طالع ناوي على فوالا هاك شنو مش تلقى، دونك اللي طالع ناوي او شنو تنجم تلقى. شكرا ليكم على استماعكم لنا. حكينا ياسر احنا اليوم يا رفيق، نحس عبد الناصر شد راسه من غادي. عبد الناصر شد راسه من غادي، رفيقي يغزر لي على فرد جنب، فماذا بي يقول لي جيهان اصمتي قليلا خلي الناس تاخذ كلمة معاك تتسويت في صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: يا أحلى مزيك يا أحلى مزيك لا يعمر الدار، ويا ما فيها الشي كبير نقاشات وتحاليل، يا ما فيها الشي كبير نقاشات وتحاليل، كيف الغني كيف الفقير، كيف الغني كيف الفقير، ترجعوا البسمة في الحين، يا أحلى مزيك يا أحلى مزيك يا أحلى مزيك.
4: صباح الخير بجاه ربي، سامحني يا أختي أنا نخدم بالليل، سامحني الصغار يخرجوهم والديهم من نص النهار للستة متاع العشية وهما يبدأوا في كرة، يا أختي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي شوف لنا حل.
5: ربي يا صندوق عجب، بالله نحب نوصل مساج لك يا وزارة البيئة، اللي منعت علينا الساسيات من كوش ومنعت علينا الساسيات من جرون سيرفاس، بالله في بالهم بك الزباب يشوفوا فيها وفيهم طايشين، فهم ما همش يطايشوا في الكوبالة، فهم طايشين بارتو، ما فهمش راسك، منعوا علينا الساسياتك تشري باقيات ب 190، الساسيات ب 200، يا ودي كان باش تعملوا لنا راسك لخلي العباد تخدم على روحهم، كلمك الزباب علاش هكا؟
6: ألو عسام بربي مزيك عدينا صوتنا بربي كياس اللي في المروش يهبط المروش ياسر مكسر ورمبونات مكسر ما كميش يترفو كملوا المحاولات عطيهم الصحة والكياس ذيك اللي يهبط المروش سيس من تالي بيحضر بير القصة مدقدق بكل عليش بربي عليش كي كمل الطرف ذاك يرحم والدي كياسات الكراب تكسرت في الرمبون في حفرة توا تحت فيه يخدموا خدموا كملوا عليش كي يا رسول الله
2: صندوق عجب.

0: كل يوم معاكم حتى لنص نهار. مرحبا بكل مستمعينا, نكملوا ببعضنا دونك ساعة جاية باش تلقاو معنا أستو سونتي, وفي إطار الأكتوبر الوردي أكتوبر غوز أكيد عندنا ما نحكيه في الموضوع هذايا. إن شاء الله ربي يشفيكم, وانتم بالنسبة لنا محاربات, نعم هذا النجم نقولوها محاربات, وإن شاء الله ربي يشفي الجميع. خليكم معنا راجعين حتى نص نهار.
1: صباح الناس, هذه البرامج الجتوية على موزايك اف ام, برامج نجحت تجدد, أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي, أحلى صباح أمين قالة, صباح الناس جي الميلاد, ميدي ماك نوفل سلاح ونادب, وجديد كل عرق ميس أفرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بالدوا, ترجع برشا جديد في فورا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان, سامي الحامي في كولتور بلوس, وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس, يوسر جديدي في بنا الثلاثين, وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة, موزايك موند إلياس الغربي, إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترينز, وعدن حواد في جلسة الفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة, سبور إكسبرس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فاغون سبور, كل قسم الرياضة, حيدر الشارني, سكندر إبراهيم, مكي العوني, فامي البرهومي, وأحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت أحلامي.

0: وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كميات الكوكايين التي حجزتها الديوانة التونسية خلال 9 أشهر الماضية تتجاوز إجمالي الكميات المحجوزة على امتداد كامل السنة الماضية، وفق ما أكده المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري ليصبح الناس على موزايك. وأوضح العميد أن المصالح الديوانية حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين منذ بداية السنة الحالية إلى موفى سبتمبر مقابل 94 كيلوغراما في العام الماضي، مضيفا أن مجموع المحجوزات خلال الفترة ذاتها شمل أيضا أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة، وذلك بمختلف المعابر والوحدات التابعة للحرس الديواني.
3: المخدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه، كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دوك باش تعرف انه حتى الاقبال على مادة الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاجة الجديدة اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على مادة الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا، ولات شبكات منظمة، تعرف هذه معناها جراء، معناها عبر القارات تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب، تدخل فيها عديد الاطراف. رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانا في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم إحباطها، وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الإقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يجب نقف بعضنا، خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
2: تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات بما يتيح صياغا استثمارية جديدة، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. والزواري يوضح في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن أن الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 ستشهد تركيزا أكبر على قطاع الغاز بالتوازي مع مواصلة تطوير الشركات مع المستثمرين الدوليين، ما من شأنه أن يفتح آفاقا للاستثمارات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة بذلك على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وحلت أوزبكستان في المرحلة أو المرتبة الثانية عالميا بنسبة 36.76%، تلتها الإمارات بنسبة 36.45%، علما أن هذا المؤشر يشمل خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. عالميا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين صباح اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس.

0: الحب الكبير هذا رغب علي ما أعلم زي كفم. أستوس سنتي على موزيكا فام. تحية لكل مستمعين هوني. سامحوني عاد باش نخص المرأة توصيها المزينة شباب المحليها اللي ممكن توا ممكن ما عندك شوية مورال، ممكن توا ترى في الدنيا فلو قدامك تقول اه اليوم قبل كنت تسبع بيه في الأكتوبر الوردي، اليوم نلقى روحي أنا مريضة بتشرع الناس الكل، نعتبركم بالحق بالفب والملاي محاربات اليوم تحارب. نعرفوا قديش مهم أنه تقسموا بكر صحيح، وأنه ما يقتصرش على شهر أكتوبر وردي يكها ولازم عام كامل تخمم وتسبق روحك، سبق روحك في هذوم الأمور، كن أنانية. لأنه تقولي نجري وصغار ودار وقضية وخدمة وما عنديش وقت ووخرت، الوين قلت يا خسارة كان مشيت قبل بكري. نقولك راهو ريت العائلة والصغار والدار راهو ركيزة أنت فيهم، أنت صحتك هي الركيزة، دونك خمم في صحتك قبل الناس الكل. إن شاء الله ربي يشفي الجميع. فرحنا يكون بحذنا اليوم دكتور مهدي بكار، اختصاص جراحة الأورام. نورتني دكتور، صباح الخير.
1: عايش جيان، صباح النور، وتحية للسادة المشاهدين والمستمعين.
0: بالضبط، إلا نسميهم محاربات لأنهم في حرب بقدرة ربي غالبينا، لأنه بالأرقام من عام العام قاعدين نشوفه بالتقصي المبكر بوعي كبير زد كيف المرأة التونسية، ولينا نشوفه أنه ما عادش نحكيه على سرطان الثدي وفات الدنيا، لا سرطان الثدي نفيق به بكري. اليوم ديما نفرح كي انتم مختصين تقولوها نسبة الشفاء نجم ياخد حتى 100%.
1: بالطبيعة هو الحاجة الباهية الأولى اللي لازم نأكدوا عليها، اللي الطب في تونس متطور جدا. هذه حاجة معناها قعدت من سنوات وحافظنا عليها، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي شيفر متاعنا كيما لبي أوكسيدونتو، معناتها كيما البلدان المتقدمة، احنا نسبة التقصي في كونسير دو سان قاعدة ترتفع من عام العام، معناتها بالتقصي المبكر وبالحملات هذوما اللي نشجعوا نساء باش تعمل التقصي المبكر، قاعدين نشجعوا في نساء باش تغلب الخوف نتاعها وتمشي تعمل تقصي. في بعض الحالات نفيقوا بالكونسير هذية في مرحلة أولية. وقت تبدأ في المرحلة الأولية نسبة الشفاء توصل 100%. هذيك الحاجة هيك علاش هو التقصي المبكر مهم جدا في الكونسير متاع الثدي.
0: بما أنك جراح بحذنا دكتور، اليوم كي نوصلوا للجراحة في سرطان الثدي هل معناها وصلنا لمرحلة متقدمة من السرطانة؟
1: لا بالعكس، هو شوف الجراحة هو كما قلت أنت هي حرب، معناتها عندك أسلحة معناتها باش تحارب المرض هذي. الأسلحة هذوما باش تستعملهم بالواحد بالواحد، كيفاش باش تستعملهم، وقتاش باش تستعملهم، انت والمرحلة متاع السرطان اللي عندك. الجراحة هذي معناتها حاجة إذا باش نعملوها سيكو احنا وصلنا باش نحيو المرض، معناتها حاجة باهية،
0: حاجة باهية،
1: حاجة باهية بالطبع، معناتها مادام وصلنا باش نحيو المرض هذاك راهو حاجة باهية، سيانسيني بوزيتيف. اللي قلقنا احنا في الأورام اللي احنا حاجة ما نجموش نحيوها، جراحة ما نجموش نعملوها، هذاك وقت يقلق. باغ كونتر جراحة معناتها نحكيو على 90% من الأورام كسوا الثدي ولا أورام أخرى، إذا نوصلوا باش نجموا نعملوا جراحة سيكو سي أن بون سين. الجراحة كي تصير على الأول معناتها على الأول سي أن موان ثيرابيوتيك باش نستعملوه على الأول، سيكو الكونسير ماهوش متقدم جدا، مازال في المرحلة الأولية نتاعو. باغ كونتر باش نستعملوه في مرحله مثلا ثانيه ولا ثالثه نستعملوا علاجات قبل الجراحه، وقتها الحاله هذه يكون ورم في مرحله متقدمه شويه بارابور الجراحة الأولية. معناتها في كل الحالات باش نستعمل جراحة كسوة الأول وإلا في الأخر.
0: جراحة في سرطان الثدي هل يعني استئصال كلي للثدي؟
1: هي أكثر الحالات ما عادش نعملوا استئصال كامل للثدي، أكثر الحالات في بعض حالات نستعمل استئصال، نعمل الاستئصال كامل للثدي بعض الحالات، أما معناتها أكثر الحالات ما عادش نعمل استئصال كامل، نعمل كان استئصال متاع المكان اللي فيه الكتلة معناتها الأولية، ونعملوا الرقبة بالطبع نشوفوا في وسط العملية اسكو الجراحة متاعنا كاملة ولا، والجوانب متاع الورم نحيناهم ولا، وفي نفس الوقت نحيو العقد النفوية اللي موجودين في الإبط من شيرة الثدي المريض. أما معاش كيف معاش نحيو من كل، في بعض الحالات نحيو 3 أو 4 عقد فقط، ما نحيوش العقد كامل. معناها جراحة طورت والمرأة ما لازمش تخاف، معناتها كونسير دو سان مش معناها نحيو الثدي كامل، وكونسير دو سان مش معناها نحيو العضو المهم اللي عند المرأة اللي يمثل الأنوثة متاعها اللي هو الثدي.
0: اليوم من بين الأعراض ونحكيه فيهم دكتورنا ذكر مثلا دكتور مهدي بكار اختصاص جراحة الأورام. اليوم برشا مثلا الناس يقول لك ريت مثلا راو السرطان مثلا في الماكلة متاعك، راك ماكلتك مثلا اللي يأكل أكثر سكر يقول لك ولا تأكل ياسر عجين راو ذاك وكأنه يكبر في الأورام. هل هذا فيه من الجانب معناها ساينتيفيك صحيح؟
1: طيب بالطبع فيه درجة كبيرة من الصحة به. هوني باش نجيو لأي كونسير في البدن نتاعنا فما دي فاكتور دو ريسك، معناها عباد كي سون اكسبوزي أكثر من عباد أخرى. دي فاكتور دو ريسك هذوما معناتها العوامل هذوما نتاع العرضة للسرطان
0: الأكثر
1: للسرطان فيهم أنواع. نجيو للموضوع نتاع اليوم اللي هو كونسير دو سان. فما العوامل المربوطه بالليجين دو في نتاعنا، المود دو في نتاعنا، فهمت؟ اش فيهم؟ فيهم نقص الرياضه، فيهم الاكل الشره والاكل الغير الصحي، مثلا ناكلوا برشا سكر، ناكلوا برشا ما تحويج مش صحيه، فيهم شو اسمه
0: مدام ميكلا معناها سمنه،
1: اي السمنه بالطبع، فيهم السمنه، فيهم الكونسوماسيون دالكول، فيهم لا كونسوماسيون دو تابا. هذوما كلهم مربوطين بالمود دو في نتاعنا، طريقه العيش نتاعنا. معناتها هذوما كانك انت ما تحافظش على طريقه العيش نتاعك باش تكون اكثر عرضه من عباد اخرين لسرطان الثدي. وفما عوامل اخرى خارج المود دو في نتاعنا،
0: فما مثلا العامل الوراثي، مثلا
1: العامل الوراثي، مثلا العامل الوراثي في الكونسير دو سان يمثل ما بين 5-10% فقط، مش معناتها هي مرتفعة شوية.
0: هل يسألكوني بربي دكتور مثلا فما شكون في العائلة تبدأ عندها قريبتها أو حتى بعيد مميت مثلا تقول لك مرضت به وهي ما عندهاش أعراض، هل يوما فما منعشنا تحاليل نجم تشوف هل عندها هالخلايا ذي متاع الأورام؟
1: ولا احنا نشوفه فما تيست أونكوجينيتيك يعمل اتيود متاع الجين اللي هما يجم يكونوا فيهم دي ميوتاسيون، معناتها هو جين يكون عادي تصير فيه شائبة فيه ميوتاسيون، والميوتاسيون هذيك اتعرض مولاها للسرطان الثدي. معناتها أكثر ميوتاسيون معروفين هما بيرسيا 1 بيرسيا 2، هذوما أكثر وحيد موجودين في الكونسير دو سان. أما مش أي مريض جاه كونسير دو سان عنده الميوتاسيون هذه، راه مش أي مريض، مش لكلهم يعني. وفي نفس ومعناتها في نفس الوقت مش كل واحد مريض في عائلتنا مريض بكونسير دو سان راهو احنا زادة عندنا نفس الميوتاسيون جينيتيك هذيك. مي احنا باش نجمو نحميو رواحنا كي نعرفوا اللي احنا عندنا شكون في العائلة معناتها عنده الكونسير هذايا معناتها كونسير دو سان، نجم نمشي نعمل انا التيست اونكوجينيتيك هذايا باش يشوف لي فماشي دي ميوتاسيون جينيتيك. كان فما دي ميوتاسيون جينيتيك هذيك نولي نعمل تريتمون بريفونتيف، معاش ما نستناش حتى
0: نسبقوا با
1: نسبق با. نولي فما دي عباد كي يلقاو الميوتاسيون هذايا جينيتيك نتاعهم يمشيو نحيو الثدي ويعملوا ريكونستركسيون مامير بار بروتيز، ما نحيوش الثدي كامل، نحطوا الجلده والحلمه، نحيو كان لا جلوند ونعملوا لي بروتيز وتعيش لبس عليها محميه معناها.
0: قدامهم من كل مره نعاودوا نذكروا التقصي المبكر. اليوم
1: اهم حاجه، اهم حاجه التقصي المبكر هو السلاح الوحيد اللي توا عندنا باش نجمو نفيقوا بالكونسير في مرحله أولي. احنا كما قلت لك الطب متطور في تونس والشيفر متاعنا كما لي بيي متاع لوب لو كونسير دو سان، لازم نفهم باش نحكيو حتى على على على على شو اسمه الارقام. كونسير دو سان سي لو كونسير لو بلو فريكون عند المراه في العالم اجمع. وحتى في العالم معناتها عند المراه وعند الراجل توا، معناتها لو بروميير كونسير دو سان لو بروميير كونسير دو موند سي كل ديما فما كيما نقولوا احنا ديفيرونس صغيره ما بين هو والكونسير دو بومون في العالم اجمع. في البلدان المتقدمه قاعدين نحاربوا في التدخين قاعد ينقص الكونسير دو بومون، كونسير دو سان مش قاعد ينقص قاعد يزيد كل عام قاعد يزيد 3%. لو نومبر دو ديكوفيرت معناتها دو كا ديكوفيرت يحكيو من هنا ل 2050 يجم يولي حتى 4 مليون دو كا. اللي هو
0: 4 ملايين
1: مش شوي. لهنا معناتها النسبة متاع الحالات الجديدة اللي قاعدين نفيقوا بها جراس
0: للتقصي المبكر.
1: في نفس الوقت التقصي المبكر هذا يزيدنا في الحالات متاع الكونسير دو سان ويحمينا ضد الموت بالكونسير دو سان.
0: لأنه الفيقوا بيه في مرحلة من الأول.
1: تولي لكادو مختلتي قاعد ينقص. خاطر نقال كي يبدا في المرحله الاولى ولا الثانيه نسبه الشفاء كيما حكينا على الاول
0: توصل حتى 100% كيما قلت لي دكتور. دكتور مهدي بكار اختصاصي جراحه الاورام، اليوم المراه اللي تسمع فينا شو نجمو نقولوا لها باش نوعيو اكثر، باش كان لقيت الحكايه هذه مثلا عندك اعطيها اهميه، ما تقولش لي امشي وعدي وخلي ديجنوستيك واللي يقول لك باهي ولا خايب.
1: هما لي ريكومونداسيون يكون المراه من العمر 25 سنه تمشي تعمل مع تكزام عند الجينيكولوج نتاعها ولا عند ميدسان سبيسياليست يشوف مع تعمل لها الاكزام كلينيك. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه هذه باش نحكيو بصفه عامه وبعد نحكيو على الصفات الخاصه، يعني عندهم حالات نتاع كونسير دو سان في العائله. بصفه عامه المراه من 25 سنه كل عام تمشي تعمل اكزامان كلينيك عند الميدسان نتاعها. ومن بعد ابارتير من 45 سنه تمشي تعمل ايكوموغرافي كل سنتين. معناها هذا هو التقصي كيفاش
0: يصير.
1: معناتها صوره على الثدي صحيح كل عامين تعمل ايكوموغرافي. اونتخ تون في الحوايج هذوما كل شهر المراه بعد ما توفى الدوره نتاعها تقف قدام المراية تقسم الثدي متاعها على أربع معناتها كاتكادغون معناتها أربع مربعات أبختيغ من الحلمة وتبدأ تمس بالمربع بالمربع تشوف تقاشي كتلة فماشي حاجة غير عادية فماشي تكلسات فماشي حاجة يابسة في الثدي هذك. وبعد تعمل كيف كيف تمس الإباط متاعها تشوف فماشي كعبورة غارقة معناتها مش معناتها مش مثلا ان بوان سوبرفيسيال تحت الجلد لا يبدا غارق شويه تحس فماشي كعبوره ولا حاجه كان قاعد حاجه من السيني هذوما والا فما موديفيكاسيون في الثدي كي شافت الثدي نتاعها تشوف فما بلاصه حمراء فما ان اسبي دو بو دورانج مثلا كيبدا كيما القشره نتاع البرزقانه والا تبدا مثلا الحلمه نتاعها كانت عاديه خارجه وبعيكا دخلت الداخل والا فما بلاصه حمراء كيما قلت لك هذوما كل ديريكت مون تمشي تعدي. هذه بصفة عامة شنو هو الميكانيزم تاع تقصي مبكر كامل. هذوما بالنسبة للحالات العامة. بالنسبة للحالات الخاصة النساء اللي عندهم حالات متاع كونسير دو سان
0: وإلا
1: أي ما نقولوش وراثة بصفة معناتها اللي عنده حالات متاع كونسير دو سان في العائلة متاعه وإلا كونسيرات أخرى مثلا كونسير دو لوفير ولا كونسير دو لوندوميتر مثلا عند ماماته ولا حاجة هذه تمشي طبيب مختص في الأورام هو يعطيها البروسيدور كيفاش تصير يا اما نعملوا تيست اونكوجينيتيك باش نشوفوا نقاوشي دي ميوتاسيون كيما حكينا فماشي شوائب في الجين نتاعها هكاك نعملوا تريتمون بريفونتيف من الاول والا نعملوا اذا مثلا ما تحبش تعمل تيست هذايا نوليو نعملوا التقاسي مبكر في سن اقل نوليو نبداو باغ لي ريم مامير ما عادش نعملوا خاطر الماموغرافي بيسكو لسا عند المرأة الصغيرة يلي دونس والماموغرافي باش ننزلو معناتها احنا باش ننزلو لسا ننزلو عليه بهذيك التصويرة ماهوش باش يعطينا ريزولتا كيما نحبو احنا يفا با اكسبلوري لسا كونفنابلومون دونك نوليو نطلبو لي ريم مامير سي ميو ولازم معناتها هي حاجة ماهيش باش تخوف مانيش باش تخوف العبيد فما راهو بصفة عامة الكونسير دو سان يجي ما بين 50 و 75 سنة معناتها معظم الحالات يجيو في العمر هذا بالنسبة فما بعض الحالات يجيو أقل من 35 سنة مالوغوزمون في تونس لو بورسنتاج نتاع الحالات هذه مرتفع شوي بارابور لي بي اوروبيان معناتها نوصلوا حتى 10% من الحالات يجيو
0: في العمر
1: هذاك في الأقل من 35 يبدا أغريسيف شوي معناتها سي ان فاكتور دو موفي برونوستيك دونك نثبتوا كي نبدا عندنا في العائلة حالات ما نسكتوش وما نخافوش او ميم طون زاده ونمشيو نعملوا الاكسبلوراسيون اللازمه باش نحمي روحي كما قلت لك راهو كي نقارنوا رواحنا بالبلدان نتاع افريقيا معناتها بصفه عامه احنا خاطر احنا تابعين القاره الافريقيه احنا عندنا لو بلو نومبر دو كا ديبيستي كل عام وفي نفس الوقت عندنا لو بلو غران نومبر دو كا غيري او ميم طون
0: فوالا
1: هذيك حاجه باهي معناتها كي تقارن روحك باللي بي افريكان باغ اكزومبل لو كونسير دو سان اقل من نحن. علاش خاطر ما يعملوش في التقصي
0: اللي احنا نعملوا التقصي على ذاك نلقاو في اكثر حالات,
1: اما هما عدد الموتى اكثر.
0: ميرسي بوكو دكتور, نورتني. عايشك دكتور مهدي بكار, اختصاص جراحه اورام. كانت هذه استو سانتي لليوم. استو سانتي صباح الناس.
2: الدروس الخصوصية في تونس, كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
3: في قري صغاري اللي تجيد نحسهم متطوروا ومتحسوا متميزين, معنا بالنسبة للصغار الأخرين حاجة ضرورية, حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
2: الدروس خصوصية توي تونس اللي تجيد ولا به في المكتب, قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب, وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
4: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي بارالي بالضبط, سوق موازية للتعليم العمومي.
5: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر, علاش انا كان مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية, مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
6: ماش تعليم مجاني, ما هوش نورمال السنة الاولى مش يكره ازر بكري على تونس.
7: ينصير عندي صغير نقاري فيها يتيد وفارضين عليه وتيد المكتب زاد, ولدي سنة ثانية يقل يزن يخرج تيد مكتب.
8: علاش اليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس, ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين, أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مظفرة من هالاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 016.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر, خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: شو 38 دقيقة على موزيكا فم.
1: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف النهار.
0: تحية لكم كل مستمعينا. ما تلقى اللي بالحق توا ماكش بتلقى ما تقول ما منيش بنلقى العبارات ولا الكلمات اللي باش نوصف لكم شنو هالفيديو الصادم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي في حق حيوان هيشة بكمة في حق قطو صاحب له. والصادم اللي خلى كلابه سيب الكلاب عليها سامحوني باش ياكلوها حيا وكأنه عامل كوليكسيون تاع فيديوهات كيما هكا وين على مواقع التواصل الاجتماعي اي يخرجوا بكلابهم ويصوروا شنو يعملوا كلابهم ما هو كلاب قطاطسة وخبشوا قطاطسة ويصوروهم ويهبطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. السيد قاعد يدور قطوستي ضايعة حبلا لوج عليها قالوا له برا امشي لفلان وفلان مشي لفلان وفلان قالوا له استنى لحظة هاو قال غيت راه شوف في الفيديو اطلعش شكوني فيهم قطوستك صادم ولا مش صادم. صادم خل نفهمه أكثر في الحكاية هذه والفيديو هذي اللي ما نصحكمش الحق متاع ربي حتى كان عرضكم ما تحلوش الفيديو هذي. معنا محامية المتضرر أستاذة غادة الهرميسي. أستاذة نورتني صباح الخيرات.
2: معيشك صباح الخير عسلامة مرحبا بيك وبكيف المستمعين.
0: ربي خليك. شكرا لك أستاذة اللي اصدمتني أنت بي اصدمت به المستمعين سمحني ومعاك أنت باش تعطينا أكثر التفاصيل لهالجريمة هذه اللي صارت في حق هيشة بكمة حبلة قطوسة. تفضل أستاذة بربي.
2: معيشك والله الحقيقة هي الحادثة كانت عبارة على مشهد مفزع ومروع في برشة وحشية الحقيقة ولا إنسانية وقسوة معناتها كيف ما أنت سردت الوقائع معناتها بالضبط المنوب افتقد قطوسته اسأل في الحومة نعطوه على الأشخاص هذوما اللي اعتادوا اعتادوا تعذيب الحيوانات الأليفة في الحومة من خلال تصليب كلابهم معناتها على الاقتصاد وأي كائن ضعيف معناتها.
0: أنت تقول اعتادوا لأنه موجودين فيديوهات أخرين فسرنا
2: لأنهم موجودين فيديوهات أخرين ولأنهم اعترفوا معناتها بالفعل هذية معناتها وكأنها حاجة عادية معناتها تفضلها والفيديو اللي صورناهم شوف قطوستك وين موجودة وكأنها معناتها حاجة عادية بكل بساطة
0: معناها واحد يعمل سمحني قال غير فيها تصور دي سوفينير اللي هو ولا البلايس مشيلهم ولا مع العائلة هما فيديوهات فيهم كيفاش كلابهم قاعدين يأكلوا ولا يعذبوا في حيوانات وانت شوف شكون فيهم الفيديو اللي تلقى فيه حيوانك هكيكا
2: بالضبط هناك انت الصدمة معناتها لصاحب القطوسة وقت اللي راه قطوسته تنهش وتمزق من قبل أكثر من 8 كلاب كبار وبالتفصيل أكثر من 8 كلاب كبار معناتها وبالتفصيل فيديو معناتها وحتى الموت
0: هما يصوروا وبعد قلت لي هبطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذة
2: أي
0: عاملين كونت يهبطوا فيه الفيديوهات متاحهم هذوما
2: أي يشهروا بها معناتها للأسف الشديد للأسف. وهنا المشكورة معناتها جمعية الرحمة للرفض بالحيوان بسوسة اللي نسقت مع المتضرر وحسيته بشي قدم شكاية جزائية في مرحلة أولى وهذا اللي صار وأذنت بعد نيابة العمومية بالقصرين فتح بحث أمني للبحث في مثل هذه الجريمة هذه بالذات.
0: في القانون شو يقول أستاذة بربي سمحني في في في في حاجات كما هكا في اعتداء يصير على حيوان تفضل.
2: هو القانون التونسي طبعا يجرم المشرع التونسي يجرم سوء معاملة وإلى تعذيب الحيوانات وجاه هذا التجريم صد الفصل 317 من المجلة الجزائية. طبعا العقوبة في الفصل هذه ماهيش ردعية وإلى زجرية خطر هي عبارة على 15 يوم أكهو لكن في نفس الفصل وقعت الإحالة إلى الأمر العلي الصادر في 15 ديسمبر 1893 هو أمر بي لكنه مازال معندها سائر واللي بيدوروا يجرم سوء معاملة الحيوانات وصلت عقوبات أشد معناتها صرامة وأكثر ردع توصل حتى 5 سنوات سجن في الفصل 25 من الأمر هذية يخص عملية التسميم مدام جيان عملية التسميم الحيوانات اللي احنا نتصور ما فهمناش حتى حومه في الجمهوريه التونسيه ما فهمناش
0: الراجل اللي يقلق شويه يبدا ولا في ريزيدنس ولا في عماره يسمم القطاطس
2: راهو توا وسائل الثبات في المدى الجزائيه راهي حره معناتها وخاصه في وجود توا الكاميرات والسيرفيلانس في المنازل الكل راهو الوصول للاشخاص هذيا راهو سهل وراهو يجابه الشخص هذيا بعقوبات سجنيه توصل الى 5 سنوات سجن
0: في صورة أنه تم إثبات عليك أنك سممت الحيوان هذا
2: إثبات وقع تسميم حيوانات
0: 5 سنوات سجن
2: توصل 5 سنوات سجن بالضبط والفصل 26 من نفس الأمر يحكي على جرح الحيوانات اللي العقوبة جرح الحيوانات اللي العقوبة تصل إلى جرح وإلى قتل حيوانات بالسجن فيها من 2 إلى 6 أشهر
0: من 2 سمحني معناه أنا كان سممت ناخذ 5 سنوات وكان قتلت 2 أو 6 أشهر
2: خاطر في الفصل بتاع التسميم هو فيها تركيز على الحيوانات المقابلة الحصان والجمل بالضبط
0: واضح شكرا لك أستاذة ولا الواحد ما يلقى تفضل
2: راهو مظاهر التعذيب هذه لا يكفي أنا في رأيي أنه النص القانوني معناتها ولا الإطار القانوني أنه يكون رادع يلزم معناتها ترسيخ وعي بالحق في المجتمع مع ثقافة الرحمة بالحيوانات اللي هذوكم راهم كائنات ضعيفة معناتها وعي في المجتمع التونسي ووعي من حتى المتضرر اللي كيف يلقى قطوسته معناتها تسممت وإلا وقعت إساءة معاملتها ولا تعذيبها يتجه إلى السلطات لقدم مشكلة جزائية
0: واضح شكرا لك أستاذة غادة الهرميسي شكرا لك ربي فضلك المحامي محامية المتضرر كما سمعتوا الحكاية كانوا بعضنا البوصة على الأخرى معكم على مزيك في صباح الناس

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صباح الخير موزايك، كنحب نعمل ديديكات البنت ولدي، انا صمت شريف من رادس، بنت ولدي عائشة جدي، مناسبة عيد ميلادها العام، ونقول لها يا حبيبتي كل عام وانت حيا بخير، وان شاء الله نشوفك عروس.
2: نحب اليوم نقدم وكل أولادي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير بهاء الدين المثلي وبهاء الدين المثلي، وكلهم إن شاء الله ديما عايشين ومتألقين يا ربي.
3: نحب نهني ولدي بعيد ميلاد محمد عزيز العبيد اليوم عيد ميلاد، وكل كل عام في حيب خير وربي يفضلك وينجحك في قرايتك إن شاء الله.
4: صباح الخير مزايد، أنا عواطف من لبن، بنهني راجلي بمناسبة عيد ميلاده وهادي قربوش، ونقول له هدهودي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا ويخلي لك أولادك وربي يعيشك وربي يفضلك لينا يا أحلى وأحسن بو في الدنيا دي كلها.
5: نهني أخوي عبد السلام مناعي بعيد ميلاده ونتمنى له الصحة وطول العمر.
6: صباح الخير مزايد، نحب نعطي تهنئة لبنتي بهيان قنزوعي بمناسبة عيد ميلادها، نهنيها وربي يبارك لها في عمرها وينجحها ويفضل لها يا رب.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
7: على موزايك اف ام جلا كل عام وانتم حيين بخير لحداش واثنين وخمسين دقيقة على موزايك اف ام. نوفلو لكيب الكل بعد شوية.
8: مرحبا يعطيك الصحة على صبح الناس.
7: ايش اقول لك باش نعلم
8: برشا مواضيع، ستو موضوع شوكولاتة عجبنا.
7: شوكولاتة حكينا على الديوانة، حكينا على المخدرات.
8: اي اي اي الكل باش ناخذوا الديوانة، وفما هذيك المرة
7: لا ما تاخذش اخباري بعد
8: تاع التليفون،
7: عرفت كيفاش قاعدين يدخلوا من بيناتنا مش بالخير راهو. يقول لي جهين نغطي على مواضيعك، راهو راجلك بعد زميلك
8: ويستحق يقولوا لك انت تغطي بطبيعتك،
7: راهو راجلك زميلك راهو
8: انت اليوم الصباح خارجه قلت لها اش عندك صباح ناس، قالت لي حتى شيء
7: وبعد هل الخير هوني ما يعرفوش اش عندي معايا انا، الزملاء هوني معنا في الحفله ما يعرفوش.
8: يعطيك صحة وربي فضلك. بعد شوية
7: ربي مثلا على القطوسة كيفاش يعملوا معنا الناس، ونوصلت بهم يسجلوا فيديوهات للقطاطس وكلابهم تاكل في القطاطس وبعد يهبطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
8: حاجة مؤثرة. اي صحيح.
7: اعطيني الميدي ماك بعد شوية مش اخذين انا ما كتعرفني من الاوفي الميدي ماك
8: احكي اكلي النمر كليه زادة باش نحكي
7: عليه. ريت هذيك في بريطانيا.
8: اما شنو مهبطوا غادي هو؟
7: هو هابط يتصور، هذا هو التيك توك والانستغرام، هابط يتصور في باله بطل.
8: والنمر كي جاب شكله قالوا نو نو، معنا في باله كي يقولوا نو باش باش يفهموا النمر كي يقولوا نو نو.
7: هذه التحذيرات، هذا اللي شاف مره قبل ميدي مايك.
8: هذاك في الساعه الثانيه مع سلاح ومع جهان، الساعه الاولى معنا ناهد ومعنا خليل ومعنا ناجي، باش نرجعوا للاكتواليتي الكل، باش نرجعوا اللي صاير في السعوديه والاحداث الكل. باش نحكيوا من المطار البارح، ازمه كبيره في المطار خيرات كثيرة. باش نعطيو الأرقام، أي مرعبة جدا الأرقام تاع تونسير، معناتها 20% من الليفول فقط يخرجوا في الوقت، 40% من الليفول البارح تاع تونسير أكثر من 3 سوايع تأخير، وصلنا حتى 11 ساعة تأخير، زوز فوليت أنيولي، معناتها الأرقام مرعبة شوية. وحتى تصريح حتى تفسير، وعندها أشهر باش نحكيو على السعودية، باش نحكيو في الساعة الثانية حل الدوسي، علاش مجلة الشغل مش كيما الشغل، معناتها علاش القوانين نتاع التشغيل لا تطبق، وقت اللي لا تطبق وانت داهم على خدمه جديده هل تطالب بتطبيقها ولا هذاك هو اللي قاعد يمشي. هذا تطرح في ندوه باش نطرحوه اليوم زاد الموضوع، وبرشا مواضيع مهمه وممتازه. تابعونا مثيل الجمعه من نص النهار لساعتين.
7: ندخل انا بحذاك شويه بعد فيديو كيما انت ضيفتك، انا بحذاك ضيفتي انا بحذاك شويه.
8: مرحبا بيان سور، مرحبا.
7: اي تلقاني شويه اخر في ميديا ماي. ميرسي بوكو،
8: ميرسي.
7: ميرسي فاطمه كريمه، ميرسي عبد الناصر، ميرسي رفيق، لكم اللي تابعتونا. شاهد طيبه فيلم، باي باي.

0: دروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
1: قاري صغاري اللي تشيد نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا برشا فلوس.
2: الدروس خصوصية توي تونس نتشيد ولا باهي في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
3: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل، بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
4: الدروس الخصوصيه في تونس ولا توا لازم على الاخر، علاش انا كي مش نخلي معني مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصيه، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر،
5: ماش تعليم مجاني ماهوش نورمال. السنه الاولى مش يكره زر بكري علتي
6: بيان سور، عندي صغير نقري فيها يتشيد وفرضين عليه يتشيد المكتب زاد، ولدي سنه ثانيه يلزم يقرا يتشيد مكتب.
7: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية ما ضعفر من هذا الاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندور. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
10: في بالك بعرض صف تاني جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
11: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
10: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صف تاني توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Le solaire, c'est notre affaire.
12: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.

0: في بتونس تقرر إحالة لسعد اليعقوبي الكاتب العام السابق لجامعة التعليم الثانوي على دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمحاكمته من أجل المضاربة. يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كان قد أصدر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 بطاقتي إيداع بالسجن في حق لسعد اليعقوبي وشخص ثان من أجل شبهات متعلقة بالاحتكار والمضاربة في الأسواق إثر حجز كمية من البطاطا بمخزن تابع لليعقوبي وشريكه. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم أمس تسفر عن 75 عملية حجز و 183 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ. والحملات في مجال الأمن العام تسفر عن تحرير 37 محضرا عدليا وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة فضلا عن حجز 31 آلة وزن ودراجتين ناريتين وسيارتين غير مستوفات لوثائقها القانونية. لم يعد الهاتف مجرد نافذة يطل منها الأطفال في تونس على العالم، بل قد يتحول أحيانا إلى مساحة يتعرضون فيها للإهانة والتهديد والتشهير. فكيف نكتشف علامات العنف الإلكتروني ضد الأطفال وما سبل حمايتهم والتبليغ عن الحالات التي تهدد سلامتهم؟ تقرير غفران العكرمي.
1: لا ينتهي العنف الإلكتروني بإغلاق الهاتف، فقد تخلف رسالة جارحة أو صورة منشورة دون إذن آثارا نفسية وسلوكية قد تمتد إلى الحياة اليومية للطفل. تكشف مؤشرات في تونس أن 75.9% من الأطفال بين 10 و17 سنة يستخدمون الإنترنت يوميا، فيما أفاد 45% من المشاركين في استطلاع يوريبورت سنة 2021 بأنهم تعرضوا للعنف عبر الإنترنت أو شهدوا حالات منه. وقال 12% منهم إنهم تغيبوا عن الدراسة بسببه. وتؤكد الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي إنصاف شرف أن من أبرز علامات الخطر تغير سلوك الطفل واضطراب نومه أو تراجع نتائجه الدراسية داعية إلى الإصغاء إليه دون لوم أو عقاب. من جهتها تعمل وزارة الأسرة على الوقاية والتوعية وتطوير آليات الاستجابة، فيما ينص قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الصادر في جوان 2026 على توفير حد أدنى من خدمات الرقابة الأبوية المدمجة في خدمة الإنترنت، حسب ما أكده لموزيك رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة أحمد كعبيشي. وللإشعار عن وضعية تهدد سلامة الطفل يمكن الاتصال بالرقم الأخضر 192، كما يوفر الرقم 1809 الإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه. فحماية الطفل تبدأ بالانتباه إلى معاناته وتصديقه والتحرك في الوقت المناسب.
0: دوليا السلطات الفرنسية تقول إن حريقا اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم واجتاح أقدم سوق مغطاة للمواد الغذائية في باريس، مما أدى إلى تدمير هذا الموقع التاريخي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح. ورئيس بلدية وسط باريس يقول إن سوق الأطفال الحمر مارشي دي زونفون روج دمر بالكامل، حيث تأسس في العام 1615 في عهد لويس 13 واستمد اسم من دار قريبة للأيتام كان أطفالها يرتدون ملابس حمراء. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن فوز الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2026 تقديرا لعملهما بشأن أسس الاقتصاد الجزئي لتحقيق الاقتصاد الكلي. طقس اليوم سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.

0: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك مثلين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين نفسر لكم كل وأهم الأخبار والأحداث في تونس والعالم. سعيد جدا باش نكون معكم كالعادة. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب مباشر، شكرا على مساجاتكم. تابعوا فينا عزيز على لايف الفيسبوك، شكرا على مساجات اللي جينا على الواتساب. أبعثوا لنا توا 23 513 23 513، نحاولوا نقراو على قد ما نجمو. في الإخراج سليم، شكرا ومرحبا بك سليم. أشواق في الإخراج الرقمي، مرحبا بك أشواق. ناجي زعيري، مرحبا بك استاذنا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا نوفل.
0: شنو احوالك سي خليل؟
2: اهلا وسهلا سي،
0: مرحبا بكم منورينا. سي نهاد شنو احوالك؟
3: اهلا وسهلا، صباح النور نوفل.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. جي هنا عبد الله وصلاح سكوحي باش يجيو معنا في الساعه الثانيه باش نحكيو على برشا مواضيع. باش نحكيو السعوديه، باش نركزوا على الاعتداءات على السعوديه، تطورات غريبه للحرب والدنيا ماشيه وتسخن، اعتداءات في المطارات، قتلى وبرشا حكايات صاروا. باش نحكيو زادا معناتها على خدمات ابليكاسيون جديده في وزاره الاتصال، مزيانه برشا الابليكاسيون جربناها. باش نحكيو على مطار تونس قرطاج وتاخيرات فوق القيمه. بصراحه معناتها باش ناخذوا مثال البارح مثلا ولا ايامات، يعني خمس رحلات فقط يخرجوا في الوقت، خمس رحلات، 40% من الرحلات خرجوا باكثر من 3 ساعات تأخير، ونحكي على زوز رحلات ألغيت، على رحلات ب 11 ساعة تأخير، حاجة غريبة جدا. ولا أحد يرد الفعل أو لا أحد يعتذر أو لا أحد يوضح ما الذي يحدث. بصراحة في الساعة الثانية باش نحكيه في مشهكة اليوم العالمي للصحة النفسية. التونسي هل يعاني من مشاكل نفسية؟ هل أنه فما برشة توانسة عندهم مشاكل في الصحة النفسية ما غير ما يفيقوا في حل الدوسي؟ ناهد موضوع مهم برشة. سوق العمل ومجال الشغل، اختلاف كبير بين الواقع والتنظير. اليوم كي انت تخدم وتلقى انه مجلة الشغل يا سيناد لا تحترم، تحتاج ولا برا هاني نخدم؟
3: لا تحتاج، وخاصة انه كانوا فما تطمينات انه باش يكون فما تغيير في مجلة الشغل جستمو باش تواكب الامور هذي. اخترنا نحكيه اليوم نوفل اما ابسط حاجة، نحكيه اليوم على الخدمة ديستانس من الدار. هاي خويا انت كيفاش تتعامل، كيفاش تتعامل معاها مثلا؟ دونك برشا نقاط اللي تكلمت فيها الوزاره، وزاره الشؤون الاجتماعيه، قالت باش يتم تغيير موقيت باش نعرفوا وقتاش وكيفاش.
0: جوستومون باش نحكيو في برشا تفاصيل. نهار 10-11 اكتوبر اشغال المؤتمر السابع للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين و29 للمهنه بتونس العاصمه. مبروك للمكتب الجديد اللي المكتب التنفيذي اللي نعطيه الربحين في انتظار التقسيم. زياد دبار، جيهان الويتي، امن الضبيبي، عادل الريحي، سوار عمديه، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم الناس،
3: امين الضبيبي،
0: امين
2: الضبيبي زميلنا
0: صديقنا. انا ايش قلت؟
2: قلت امن ما
3: خير قلت
0: امين. امين سامحوني، امين الضبيبي نعتذر، امين عادل الريحي، سوار عمديه، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم الناس، وبشرى السلامي، زملائنا زاد في مزيك، تحيه لهم،
3: الف مبروك لهم.
0: فوالا، والاعضاء المناوبين عواطف جبالي، نور الدين احمد، سليم بخثير، ونادره برجب. وتنتبعوا لو كان فما اكيد اخبار ولا تقسيم المهام. يلا نعملوا طلع على اخر واهم الاخبار هذه دقيقه نيوز. مرحبا بك نهاد.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
3: تواصل أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا، وين تقدمت بنسبة تتراوح بين 55-80% في مختلف أجزاء. ومدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي وقول في تصريحه للتاب بأنه المشروع من المنتظر أنه ينتهي في جوان 27، ويقول أنه نسق تقدم الأشغال ينجم يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعبيشي أكد في تصريح لزميلتنا غفران العكرمي وحماية الأطفال من العنف في الواقع أو الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة. يقول أن الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه واجب على كل من يعلم بها التبليغ. نحكي على وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون الوزارة للصناعة والمناجم والطاقة صليح الزويري في حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة مقرها واشنطن أن المدة 2026 باش تشهد تركيز أكبر على قطاع الغاز مع مواصلة العمل على تطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين في السياق ذي. يقول أن تونس تستعد قريبا لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات والإطار القانوني الحاكم ليه بما يتيح صيغ استثمارية جديدة تعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص. كملوا مع كلام وزير التجهيز والإسكان والمكلف بوزارة الصناعة والمناجم صليح الزويري ليأكد أنه تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وكيف كيف تحدث على تكثيف التعاون بين الدول المنجة والمستهلكة. في أخبار العالم فاز البارح غافائيل غلوكسمان بالانتخابات التمهيدية لليسار الاشتراكي في فرنسا بنسبة 66% من الأصوات تقدم على زعيم الحزب الاشتراكي أوليفي فوغ اللي تحصل على نحو 14%. غلوكسمان اللي عمره 46 سنة هو نائب في البرلمان الأوروبي ورئيس حركة بلاس بيبليك ويسعى لتوحيد اليسار المعتدل لمواجهة اليمين المتطرف، لكن اليسار الفرنسي يبقى منقسم خاصة مع طيار جون لوك ميلانشون. ذكروا أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية مقررة في أفريل 2027.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك. ترى نقعدوا في الانتخابات في فرنسا كلمة كلمة مفاجأة. انتصاره من الدور له المفاجأة انه معناتها الناس كل توقعوا دور ثاني ربح يعني بفارق عريض الناس الكل اقل من ميلانشون هو في النسب، ولكن يبدو انه تفاجئ وقاعد يخدم في خدمة باش نجم يغلب ميلانشون ويربح. شنو رايك في الانتصار هذا من الدور الاول بطبيعة غلوكسمان؟
2: غلوكسمان هو اليسار الاشتراكي واليسار المعتدل،
0: الصورة المودرن لليسار،
2: تحسوا بالصورة المعتدلة لليسار، لكني في بعض الاحيان تصطدم بصورة اخرى. دائما في اخر نتائج الانتخابات نقاو اليسار الفرنساوي وقت اللي تجيه الفرص باش يكون هو في صدارة الأحداث يتحالف مع اليمين التقليدي، مش لإسقاط بطبيعة إسقاط اليمين المتطرف هذاك في الدور الثاني، لإسقاط جزء من اليسار اللي هو يمثل جون لوك ميلانشون واللي هو اليوم يبدو يوما فيوما والأحداث قاعدة تثبت أنه حط صبعه على الداء الحقيقي في المشاكل المجتمعية الفرنسوية وأنه يعطي في حلول جذرية وحقيقية للحفاظ على فرنسا المتنوعة وللحفاظ على مبدأ المساواة الاجتماعية اللي هو جوهر الفكر اليساري. اليوم التكتلات ضد ميلانشون تبين لنا اللي اليسار هذا مش فقط معتدل بل مايل شوية على اليمين. أنا حسب رأيي
0: واضح. سينجي،
6: هو فوز غلوكسمان في الانتخابات التمهيدية في تجمع الأحزاب الاشتراكية وما يسمى ب معسكر اليسار الاشتراكي الاجتماعي،
0: فهو ساحق مفاجئ انه متدور له الربح، معناتها ما توقعها حد بصراحه، معناتها انه ايش 60%.
6: هو صحيح مفاجئ على خاطر الحزب اللي يمثله غلوكسمان وحزب الساحه العامه بلاس بيبيك تقريبا يمثل الاقل نسبه في التجمعات
0: تشكيلات عليه استاجير ولا حاجه.
3: هو ما كانش
0: مسخر عليه، تحكي عليه استاجير تقول لي،
3: خاصه في اللي بريمير هذوما معناها ما كانش من بين المرشحين، كانوا فما أسماء أخرى أقوى وأبرز، لكن كما كنت تحدث أنت نوفل يخدم أون سيلونس، معروف عليه أنه يخدم بسكيت ومواقف وما يهش متطرفة لا من هوني لا من هوني، وتقريبا اليوم المواطن الفرنسي يلوج على هذيك الشخصية هذيك أقرب معناها في اليسار.
0: رشوه بالفارينة البارح بدأ السياسة متعوي وهو ركب في الكرهبات،
6: لكن زاد هو روى اللي هو عضو في البرلمان الأوروبي وقاد مجموعة من الأحزاب الاشتراكية لصعود تقريبا 14 عضو في البرلمان الأوروبي. يعني الشخص يشتغل، صحيح يشتغل في صمت، لكنه شخصية ناشطة في ضمن السفير هذه الدائرة أو العائلة اليسارية الموسعة. تقريبا عدد المصوتين كان في حدود تقريبا حوالي 140 ألف، وهذا اللي يطرح سؤال، معناه يطرح سؤال على تقهقر وتراجع اليسار الفرنسي. نذكر أنه في عام 2011 لو في الانتخابات التمهيدية اليسار PS بارتي سوسياليست اللي فاز فيها فرانسوا هولاند، عدد الناخبين في الانتخابات التمهيدية عام 2011 كان في حدود تقريبا 2.8 مليون صوت، مليون ناخب. يعني شوف هو أراه التراجع وانحسار لليسار بشكل عام في العالم يكمبري في فرنسا، لأنه اليسار بعد التقهقر خاصة ما هذيك كانت عام 2011، هذيك كانت الذروة أو أوج اليسار الفرنسي. من بعد اليسار أصيب بحالة من التشتت وحالة من التشرذم، وصارت برشا انقسامات. معناها يكفي أن نقول لك التجمع هذا الكل اللي استطاع معناها جمع 140 ألف ناخب فقط، معناها فيه البارتي السوسياليست الحزب الاشتراكي اليسار الجمهوري الاشتراكي وحركة الساحة العامة بلاس بيبليك. غلوكسمان باش يواجه اليوم مهمة صعبة جدا إذا لم تكن مستحيلة، وهي تجميع اليسار وتجميع الشتات.
0: يعني من لون لازم يربح ميلانشان يجي في الزوز من بعد يزمو يربح لوبين.
6: هو ديجا كان سمعت التصريح متاعه بعد فوزه، قال أن المرشح الذي يمثل قطيعة مع سياسات مانويل ماكرون وقطيعة مع هيمنة جون لوك ميلانشون. دونك استطلاعات الرأي تعطيه ربما نسبة في الفوز في الدور الأول، لكن مع شكون؟ مع المنافس الرئيسي ممثلة زعيمة الحزب اليمين المتطرف. لكن استطلاعات الرأي
0: تو ميلانشون قبله، ما زلت ما طلعتش الاستطلاعات الجديدة. ميلانشون
6: هذا في آخر استطلاع نوفل، لكن استطلاعات الرأي زادة تعطي نتيجة أخرى أو توقع آخر، توقع بفوز مارين لوبين في الدور الثاني. في الدور الثاني وتعطيه ربما إمكانية المرور إلى الدور الثاني هو أو ميلانشون، لكن تعطي الفوز النهائي لمارين لوبين. وهذا ما يؤكد كل المعطيات طبعا، رغم القضايا اللي تعلقت بها تقريبا جل استطلاعات الرأي تعطي لوبين الحظ الأوفر ربما في الفوز برئاسية
2: الفرنسي يعني بلوبين ميلانشون مثلا.
6: هو ديما في الدورات الثانية الكل سواء مع شيراك مع فرانسوا هولاند
0: ديما اليمين يخسر.
6: اليمين يخسر في الدقيقة 90 في اللحظات الأخيرة
0: كي تبدأ مرأة للرئاسة. تراح فاصل وبعد نرجع عنا برشا مواضيع. هذه ميدي معك
4: الفن والثقافة أقرب ما تتصور. كولتور بلوس مع سامي الحامي من الاثنين للجمعة من السبعة للثمانية متاع الليل على موزايك فام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
0: يا مرحبا يا مرحبا، شكرا لمساجاتكم على 23513. تراه نعملوا طلعه جرايد
4: في الجرايد
0: باش ناكدوا. وزاره تكنولوجيا الاتصال قالت تطبيق الهاتف الجوال خدمات موجود تو في الابل ستور كيما موجود على جوجل بلاي. بصراحه تيليشارجيتو خدمات، تعمل سيناتور الكترونيك، تلقى الخدمات الكل، حاجه افيكاس وممتازه جدا. بالله باش نحكي لكم على عمليه سرقه هاتف جوال داخل حفله تونسيه. يا سينيجي شنو صار يا سينيجي؟ طب ما تصويرها ما في بالهمش التوانسة انه داخل حفلة تونسية تاوى نجموا يصوروك.
6: قلنا كل مرة رأوا الحافلات الجديدة رأي مجهزة بكاميرا.
0: ما في بالي مرة مهزوهم ولا عام
6: لا
0: وقتك الكيران جدودك اللي فهم برشا فازيت ما تلقاهم. اشتره نسمعوا اليوم رئيس مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس كان حكي عماد منصور مع جهن ميلتها.
7: الاقتناءات الجديدة لكل الحافلات في شركة نقل تونس ولا زد حتى في الشركات الجهوية الكل مجهزين بكاميرات مراقبة. الحافلات المزدوجة اللي نقول لهم بلغتنا
8: زينة وعزيزة
7: فيهم 8 كاميرات مراقبة، والحافلات العادية فيهم 4 كاميرات مراقبة. وقت لا يبدأ فما سرقة ولا
8: اعتداء
7: ولا هو يتقدم المواطن وفق إجراءات بشكوى لدى مصالح وزارة الداخلية اللي مشكورة ديما متعاونة معنا في هالمجال هذية، ويعطيه تسخير باش احنا نجم نسلموه الشريط هذا باش يقوم بشكوى ضد المواطن هذا لا يقع كشف الهوية متاعه من طرف مصالح المختصة لوزارة الداخلية. 418 حافلة مجهزة بهي كاميرات المراقبة. الخبر الباهي انه الاعتداءات قاعدة تنقص شوية والاعمال هذه قاعدة تنقص شوية، خاطر احنا راهو تدريجين بدينا ندخلوا في الكيران جدد للاستغلال.
0: فما شكون سرقيت في جوال الحشمة بصراحة، حشمة تم كشفه بالكاميرا.
2: الخبر مش باهي للصوص الكل تو تشوفوا، خاطر قاعدة تضيخ عليهم الدائرة
0: هذوما
2: تطور وسائل الرقابة في
0: فما زوز انواع من اللصوص. فما اللص يبدا خارج باش يسرق، هذاك اللص محترف، وفما اللص اللي يلقى سطوش يلقى تليفون في بلاصة ما يرجع
3: ما يرديش.
0: هذا اللص بالصدفة
2: جاي ما نحكيش على اللصوص
0: تاع الكار، لصة بالصدفة تليفون طاح غازرت
2: على وسائل النقل تاريخيا يتحركوا مليح وينطروا ويهبطوا كل شيء تو بوجود إمكانية التصوير في وسط الكار وإمكانية التصوير لأنه كل واحد
3: هي سبقت في المترو العملية
2: مواطن شافوا زاد يصوروا معناتها
6: في المزيد على هذا راهو ثم محطات، بعض المحطات مش الكل، مجهزة أيضا بكاميرات مراقبة. دونك معناها ردوا بالكم راهو فما دي كاميرات في داخل الحافلات وفي بعض المحطات.
3: ليه والعجيب سنيجي في الفيديو هذي اللي تنقلوها برشا على الفيسبوك، دارت برشا في الفيسبوك، كيفاش سيدة غزرت للكاميرا الفوق قاعدة من قدام في الكار، شفت الكاميرا جيت العين في العين ومن بعد كملت في مخها انه الكاميرا ما تخدمش استنسنا انه الكاميرا ما هكا جوست صوره بالي كاميرا تخدم وصورة
0: صراحه انت في كارت تونسي هل تتوقع كاميرا تخدم صراحه
3: في جدد في جدد
2: في جدد
3: سي نورمال في جدد
0: ليه تطلع وتشوفها يعطيهم الصحه
3: هو كي تطلع وتشوفهم الكيران جدد تحشم حتى انك باش تهلكها بصباطك ولا بحاجه
0: ان شاء الله يا ربي ما يتكسروش يا ربي حافظوا عليهم راهو لحمايتكم صراحه ولحمايه حتى كيران من الناس اللي تكسر وغيره وغيره. بلاي الابليكاسيون عاود نذكر بها تسألوا خدمات تلقاوها في الابل ستور في جوجل بلاي راي بالحق برشا خدمات وبرشا سيرفيس. نمشي لسليم الرقم نمشي الرقم اليوم
9: ميزماك كل يوم من
0: البارح الأحد في مطار تونس قرطاج فما ناس احتجوا ناس فوضوا فوضى كبيرة 42% من رحلات البارح هذه حسبتهم أنا يعني الابليكاسيون تاع تونس قرطاج تأخرت بثلاثة ساعات أو أكثر من 26 رحلة مبرمجة 5 رحلات فقط خرجت في الوقت من 26 رحلة مبرمجة يا ناجي 5 برك خرجوا في الوقت. رحلة جنيف مثلا كانت مبرمجة 6 متاع صباح خرجت ما 3 متر عشية. رحلة فيينا مبرمجة 6 و7 خرجت 6 متر عشية يعني ب 12 ساعة وشوية تأخير. ورحلة روما مبرمجة نص نهار تأجلت مثلا ل 9 غير 4 متر الليل معناتها أرقام
2: بين 9 و 12 ساعة
0: أرقام
2: فما 24 ساعة
0: دونك 5 رحلات في الوقت. زوز رحلات ألغيت 9 رحلات بتأخير 3 ساعات أو أكثر. الجزائر وباريس البارح زوز ألغيو حسب الرصد الأولي دونك 81% من الرحلات متأخرة بربع ساعة أو أكثر. 42% من الرحلات ما تعالى 10 رحلات 4 يمشيوا بتأخير فوق 3 سوايع. دونك حكيت لكم معناتها مسافر يشري تذكرة يلقى روحه 10 سوايع يقعد في المطار مثلا مش جديد. نعطيكم نهار السبت 10 أكتوبر رحلة تونس ليون 5 ساعات و 13 دقيقة. رحلة تولوزة وخر 3 ساعات. نهار الأربعاء 7 أكتوبر رحلة بولونيا تأخرت 7 ساعات ونص. لحد 4 أكتوبر رحلة جنيف 7 ساعات و 25 دقيقة أما خير من البارح، البارح أكثر من 10 ساعات لحد لفيت 7 ساعات. دونك شنية الأسباب الحقيقية شنية المشاكل مانيش باش نعطي شركات أخرى اللي عندها ديفول خرجوا حتى قبل الوقت من حق المواطن يعرف. تونسير لا تريد الحديث، لا تريد التفسير ولا تريد توضيح أي شيء، هذو ما أرقام أعطيناكم حسب مطار تونس قرطاج. سي خليل
2: بالله يا سي نوفل، سؤال سامحني مسأل سامحني مش دوري نسأل، إيش عنده ما يوضح مثلا مش يخرج يوضح قدام الشيء اللي حكيته انت تحكيت حواج من وحي الخيال انت تأخير ب 12 ساعة، تأخير ب 13 ساعة، تأخير ب 9 سوايع، تأخير بتأخير بتأخير و 42 رحلة وما 42
0: رحلة البارح 80% من رحلات
2: رتار، 42% من رحلات رتار
0: البارح، لا 42% رتار أكثر من 3 سوايع،
2: رتار أكثر من 3 سوايع فهمتني. إذا ما عنده ما يوضح، معناتها الواضح والشديد الوضوح يا سيناجي أننا لسنوات أمام شركة عالية المخاطر، عالية المخاطر من حيث توازناتها المالية، عالية المخاطر من حيث خدماتها، عالية المخاطر من حيث أنها أصبحت عبئا واضحا على توازنات الدولة التونسية نفسها والمالية التونسية نفسها. هو هذا لو كان نقتنع بالحقيقة هذه اللي كل مرة تأجلها حكاية، مثلا عند تو مثلا نحن تو في 26 أو قريبي وزارة النقل عاملة خطة محكمة، احنا تو عنا 12 نورمال مون واللي عنا 18 طيارة في ديسمبر هذا، ومعهم 3 مكرين 21 طيارة مع اقتناءات بثمانية طيارات جدد من هنا ل 2030. كي تسمع كي تشوف البلان وتشوف التخطيط وتشوف اعداد القوائم المالية باش تولي متماشية مع القروض البنكية، وتشوف وتشوف وتشوف بالمقابل اني شركة عندها سير شارج في التوظيف ومع ذلك ناقصة طيارين وتقنيين وفنيين صيانة ويزمها تنتدبهم، هذا كله اش تفهم منه في نهاية الأمر؟ وتشوف وضعيتها مع منافسيها وتشوف أسعارها مع منافسيها وتشوف خدماتها، تقول هذه احنا صحيح كبلاد يلزمنا مرفق تاع نقل جوي عمومي، لكن هل بالضرورة يكون اسمه الشركة هذه بالهياكل اللي عندها هذه بالأصول المتقدم هذا؟ نعمله شركة أخرى يا أخي وطنية
0: خليل
2: عمومية، إذا كان في شتة وقد نقضوا 10 سنين في الفشل وفي التأخير وفي الخسارة وفي الفلوس اللي ضايع
0: مع العلم،
2: ونزيدوا نقعدوا كل مرة وقتاش نعودوا نرموا
0: مش نسألك خليل مع العلم لوبين سكاي اللي هي ترخص في الرحلات ما تعملتش في تونس كرتاج حماية لتونسير مش معتها لوبين سكاي، معتها انت تنجم تجيك فول باريس ب 60 أورو 180 دينار
2: جميع أسباب الحماية تعملت
0: بيه لحظة راهو قلة عدد الطائرات خليل لا تعني التأخير، النجم عندي 3 طائرات ويخرجوا في وقتهم راهو مع تحنا عنا
3: ما عندك ديفول مش تنحيهم
0: لا لا
3: فهمت
0: لا لا
2: وزيد عندك
0: لا لا كي تعمل تابلو تعملوا بالوقت ومورك
2: وعندك مشكلة محركات وعندك مشكلة
0: سيانة وعندك مشكلة طيارات حتى عندك 10 طيارات يخرجوا في الوقت مش مش معناتها 40% من فوليتك أكثر من 3 ساعات تأخير وهذا دائم نقصد قلة عدد الطيارات مشكل ولكن مشكل من ناحية أخرى مش مشكل في ناحية التأخير
2: أنا تعرف نوفل ملخص كلمتي أنه ما عادش نطرح المسألة هذه طرح التقليدي متعقبل اش فيها ما يترقع تو هذه تونس مو هكا ولا لا قدش نقعدوا نرقعوا منجموش نسألوا سؤال آخر شركة ما عادش نجم تعيش هكا ولا علاش ما نسألوش ما عادش نجم تعيش مش معناه باش نخوصص خوصة تامة لا نعمل مرفق وطني جديد جوي جديد نخلق له إطار جديد نخلق له وضع جديد نخلق له موارد بشرية أحسن نخلق له ظروف أفضل باش يخدم وباش ينافس ما كانش علاش هذه عبء ولا تو
0: نجي زعيري فاصل صغير ومن بعد أعطيني رأيك باش نعطيك وقتك نحكيو على تونسير
8: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer. Deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Johara, Fakie Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival. Where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience. Vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM.
0: نوفل ورتاني مرحبا مرحبا. دونك احنا قاعدين نحكيوا في الارقام على المشاكل اللي ولات تعملهم تونسير، الاحتجاجات الدائمه في مطار تونس قرطاج، نسب التاخير القياسيه، وتونسير من المرتبه الاخرى ولا قبل الاخرى في العالم. هذا معناتها امر ولا موجود في كل الترتيبات اللي صايره، ومعناتها تاخير يا ناجي يا زعيري، تاخير فوق الخيال. شني 16 ساعه 11 ساعه 8 سوايع فوق الخيال ولا تاخير؟ تفضل سيدي.
6: شوف انا كل ما نسمع او نتفرج في فيديو نتاع اللي شخص سواء تونسي او غير تونسي يتشكى من تونسير ومن التاخير ومن تراجع الخدمات، معاش نستغرب، معاش نصاب بالصدمه كما كنت قبل، لانه امر عادي اللي كنت تحكي فيه بالنسبة لي أنا أصبح أمر عادي. علاش؟ لأنه المؤسسة عندها سنوات وهي تعاني. التأخير مش حاجة جديدة، التأخير أصبح تخل في تقاليد هالشركة ذي، تخل في تقاليد تونسير. يعني اليوم
0: ما عادش حتى نعتذر عليه،
6: لا
0: حتى المسؤول الإعلامي هبط بياني يقول نعتذر على التأخير لأنه ولا يومي.
6: وعليش تعتذر؟ علاش تعتذر الشركة على التأخير؟
0: مش
6: على
0: خاطر فما شركات بعد 3 سوايع روتار يرجعوا حق التذكرة للمسافر.
6: على خاطر اليوم وكأنه التأخير أصبح هو القاعدة والاستثناء، أنه الطيارة تمشي في وقتها. ما هذا هو الحال اللي وصلنا له اليوم. تونسير خارج نطاق المنافسة، فاش كنت تنافس تونسير اليوم؟ ما تنافس في حد. يعني كي تشوف الترتيب والتصنيف العالمي وتلقى تونسير في أسفل الترتيب أسفل التصنيف، تفهم علاش تونسير ما يش دخل في منافسة مع حد. هي يبدو لي معنى دخل في منافسة مع روحها معنى. وتشوف حتى المطار، مطار تونس قرطاج، هو بيدو زادة أصبح في أسفل الترتيب، وهو الكلاسمون مونديال وكل التصنيفات تشهد بهذا. ما هوش كلام جديد، ما هوش
0: غير قبل النقاش.
6: اذا كان غالط بربي كذبونا،
0: ما يتكلم حد، هو حتى التكذيب عمره ما كذبوا. تفضل.
6: دونك اليوم الكلام الكبير اللي سمعنا سواء على لسان وزير النقل او على لسان ربما خطر، شفت انا حتى في بعض البلاغات توا في وقت سابق معناها في مجالس وزاريه تطرح ملف تونسير على اساس الشركه هذه باش تخضع لعمليه اصلاح واصلاح هيكلي. انا نقول اليوم تونسير ما عادش تحتاج الى اصلاح هيكلي، اليوم تحتاج الى مخطط انقاذ، بلون دو سوفتاج، انقاذ الشركه، انقاذها من الوضعيه الماليه المترديه اللي هي فيها بحكم ارتفاع النفقات، وجزء كبير من النفقات ماشي للإفكتيف متاع تونسير الناس الأجور، وجزء آخر ربما قد أحيانا يتفوق على كتلة الأجور هي النفقات اللي ماشي في الصيانة. راه وقت اللي تبدأ عندك طائرات فاتت العمر الافتراضي متاعها راك تولي اللي تصرفوا عليها أكثر من اللي تدخلوا.
0: وتعرف الصيانة تعرضت لسرقة تونسية
6: طبعاً،
0: التو مرفوعة
6: طبعاً، وفما قضية وصدرت فيها حتى أحكام قضائية بالسجن. معناها أولاد تونسية اللي مشاو معناها واخذوا واقتناوا معناها بقطاع غيار اليوم هاكا محكوم عليهم. دونك شكون اللي مازال يفكر اليوم في تونسير انه باش يمشي معناه يلقى حل سريع وعاجل خارج المسالك نتاع الدوفي والصفقات وكذا واحترام قانون وقانون واجراءات الصفقات العموميه. تونسير ما عادش تحتاج لمخطط اصلاح هيكلي. علاش قلت مخطط انقاذ؟ لانه مخطط الاصلاح الهيكلي يصير راو في مؤسسه تبدا متوازنه ماليا او شبه متوازنه ماليا، ومؤسسه تحتكم على معداتها وتحتاج الى اصلاح هيكلي. هذا هو الاصلاح الهيكلي. اليوم تونسير شو عندك مستصلح فيه؟ انا بالنسبه لي انا الاصلاح الوحيد هو أن الدولة تحط إما من ميزانيتها أو تمكن تونسير من الاقتراض سواء من البنك الدولي أو تسمح لها، لأنه معنى يلزم
0: أوتوريزم
6: ترخيص من الحكومة، ترخص لتونسير كما رخصت للستيج ورخصت للسوناد وبعض المؤسسات الأخرى أنها تقترض من خطوط تمويل خارجية باش تقتني طائرات باش تقتني قطع الغيار وباش تصلح امورها وتعمل عمليه للتطهير اللي يلزمها تصير داخل المؤسسه. اليوم راو ابا خليك بالمطار، المطار هذاك هو نعرفوه، يعرفوه الناس كل، امشي المقر السياج نتاع تونسير وامشي لبعض الفروع نتاع تونسير وشوفك الحال اللي هي فيها. وهذا مع رغم هذا الكل رام فما فروع في الخارج سكروها تونسير ربحا للنفقات الكبيره.
10: واضح.
6: دونك الكلام اللي نقولوا فيه احنا واللي قالوه برشا ناس والانتقادات ولا حد، سؤالي الوحيد اللي الحقيقه ما لقيت له الجواب، هل صاحب الامر وصاحب القرار قاعد يسمع في الانتقادات هذه؟ هل يمتلك الحل تونسير ولا لا؟ خاطر يبدو لي يظهر لي عن سنين واحنا نحكيوا على الوضعيه دي،
10: واضح واضح
6: يبدو انه ما فماش حل.
10: واضح، مع العلم انه احنا انطلقنا من ارقام ومعطيات رسميه كيما انت تعمل هذه علمتي لي انت، نمشيو للمواقع الرسميه ونخرجوا لي فاي
2: للتقارير.
10: لا موقعك انت
2: هذاك علاش ما نجمش يرد عليك.
10: فوالا هذاك علاش. يلا نمشيو لموزايك 24 زاد عنا باش نحكيو، باش نمشيو للسعوديه للشرق الاوسط البلاصه سخونه برشا. يلا موزايك 24.
11: موزايك 24.
3: ويكاند صعيب نوفل، ويكاند سخون برشا تعدى في الشرق الأوسط، باش نحاول نرجع بكم بتفاصيل وشنو صار، خاصة نحكيه على أيامات السبت والأحد كما قلنا نهارين بالتصعيد العسكري في مشهد إقليمي. اليوم أصبح مفتوح على كل الاحتمالات وأخطر الاحتمالات، مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تحول إلى هدف لهجمات دامية، عشرات القتلى والجرحى وتحذيرات حوثية متجدة من استخدام المطارات السعودية في المقابل تهديد الرياض برد حازم وموجة إدانات دولية واسعة. هذا المشهد اليوم تقريبا اللي يستفق عليه نهار الاثنين الشرق الأوسط. ولكن كيفاش بدأت الحكاية؟ بدأت الأحداث العشية نهار السبت 10 أكتوبر 2026، وقت اللي صاروخ استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في هجوم وصفته السلطات السعودية بالاعتداء الغاشم، أثار حالة من الاستنفار الأمني في وسط المطار، كان فما إجلاء للمسافرين من بعض المرافق متاع المطار حسب شهادات نقلتها وكالة فرانس بريس. الحصيلة كانت ثقيلة برشا، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين من جنسيات مختلفة، فيهم سعوديين، فيهم مصريين، فيهم أردنيين، أمريكان وغيرهم، فيما استقبلت المستشفيات المصابين وفيهم اللي حالتهم حرجة واختيرة جدا. من بين الضحايا نلقاو ناس تخدم في المطار، نلقاو مسافرين كما قلنا من جنسيات متعدة في حادثة رجعت للواجهة مخاطر استهداف المنشآت المدنية في الحروب وما يمكن أن يخلف تصعيد العسكري من خسائر بشرية تجاوز حدود أطراف النزاع. لكن التطورات ما توقفتش عند هجوم نهار السبت، من غدوة نهار الأحد يتجدد الاستهداف.
12: غدات هجوم دام استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة. التهديد عقبه استهداف جديد لمبنى المطار، حيث أعلنت السعودية عن اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي تسبب في وقوع حريق. وكانت سلطات السعودية قد أكدت أن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي، متواعدة بالرد عليه بحزم.
3: دوليا طبعا ما تأخرش الردود الفعل، رد الفعل الرئيس الأمريكي تقريبا كان الأول دونالد ترامب اللي وصف اللي صار في السعودية بأنه أمر غير مقبول، قال باش نتحدث مع ولي العهد السعودي في الموضوع هذا. موسكو أدانت الهجوم، دعت أطراف النزاع إلى تجنب استهداف البنى التحتية المدنية. لندن كيف كيف، وزير الدفاع البريطاني وصف الهجوم بأنه تصعيد اختير. فرنسا أكدت تضمنها الكامل معها السعودية وأشارت إلى وجود مواطنة فرنسية بين المصابين. ألمانيا وصفت الهجوم بأنه عمل إرهابي استهدف المملكة والطيران المدني. كيف كيف أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية من جهتها قالت أن الهجمات المرتبطة بإيران تدفع المنطقة نحو دوامة من العنف وتهدد خطوط النقل والطاقة اللي عندها أهمية عالمية. ثم نلقاو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كيف كيف، وعلى المستوى العربي نلقاو الإمارات، مصر، الأردن أعربوا على تضامنهم. كيف كيف العراق تحدث على رفض التصعيد العسكري. باكستان أدانت الهجوم واستهداف المدنيين. لكن السؤال نوفل هوني اللي ربما يتسألوه البعض وقيناه برشا من الناس اللي يتحدثوا على علاقة الحوثيين بإيران، هل الحوثيين هم إيران؟ هذا السؤال
10: نعم.
3: اللي تطرح برشا هما ما همش إيران، هما جماعة يمنية تمتلك قيادتها وحساباتها الخاصة لكنها ترتبط بطهران، وهذا واضح بالنسبة للجميع، علاقات دعم عسكري وسياسي، وهذا مفتح باب التساؤلات على حجم الدور الإيراني في التصعيد هذايا وحدود مسؤولية طهران عنها. حتى الآن معناش ما يثبت بشكل مباشر على دور إيران في هذا، ولكن هوني عديد المختصين في الشرق الأوسط يتحدثوا على الدور الإقليمي لإيران هوني وسبل احتواء التوتر في ظل سقوط ضحايا وتبادل التهديدات. تبقى المنطقة نو في القدم مرحلة شديدة الحساسية قال ما نجم نقول عليها، وين ساعات المقبلة نجم تحدد اتجاه التصعيد نحو التهدئة كما دعاوا عديد رؤساء الدول والقادة في العالم، ولا مواجهة أوسع خاصة مع الرد السعودي المنتظر.
10: يلا شكرا لك، نهد فاصل ونعود.
13: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بيلهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس. راغب علامة بتونس، في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وأجنس بوكي تخيب سوس، أو على تذكرتي بوانتين.
14: اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
13: بمساهمة أجيل أمين بانك، تونس باي، نوفالير، وموزيك فم.
10: مرحبا مرحبا مرحبا. دونك موضوع السعودية، الاعتداء على السعودية من الحوثيين من إيران كما يقول الجميع. خليل
2: أهلا وسهلا سينوف،
10: مرحبا، تفضل. تطور لا تطور رهيب
2: دراماتيك الأحداث، ولكن نبدأ بالصورة. الصورة هذه الصورة اللي فيها مضيفة مصرية تتوفى، واللي فيها معتمرين، واللي فيها مسافرين، واللي فيها مدنيين، هي صورة نتاع جرائم حرب مخالفة القواعد الاشتباك. هذا يلزمنا نقولوه، يعملوا الحوثيين، يعملوا زيد، يعملوا عمر، يعملوا نتنياهو. هذه الصورة نتاع استهداف المدنيين لغايات حربية في منشآت مدنية واستهداف الآمنين هي جريمة من الجرائم التي توثق، سواء كان مسؤول عليها الحوثيين أو غيرهم، وهنا واضح أنه مسؤول عليها الحوثيين بتعبيرهم وبتبنيهم للموضوع وبتهديداتهم بمزيد الاستهداف عبر تحذير المسافرين. هذه حاجة يلزمها تتقال، وهنا كل التضامن مع العربية السعودية ومع أي دولة عربية تتعرض للاعتداء من نوع هذا، ومع المدنيين في العالم الكل. هذا واضح الأمور، فهم هذا الموضوع في أي إطار. باش نرجع لإيران وباش نرجع للحكاية، وخطر ثم ثلاثة مستويات يلزمنا نعرفهم، ثم ثلاثة حروبات يدخل فيها الشأن هذا، أنه الحوثيين قاعدين يضربوا بتقنيات وبأسلحة إيرانية وبفلوس إيرانية، هذا واضح وليس فيه لا شك ولا اختلاف. لكن الحرب لولا نبدأ بها هي حرب ما بين التحالف العربي اللي تقوده العربية السعودية وما بين الحوثيين حول السلطة في اليمن. وبالتالي ثم اشتباكات أخرى قاعدة تقع على الأراضي اليمنية في تعز وصنعاء، وهناك تبادل للضربات العسكرية بين الطرفين. دخول المدنيين فيه ما نعتقدش أنه باش يوصل لحتى حكاية، إلا أنه اللي باش يرتكب هذا يرتكب جريمة.
3: هل معركة باب المندب هي اللي كانت نقطة تحول؟
2: هذه شي تكتول للمستوى الثاني، هذا المستوى الأول. خاطر ثم عباد ناشي ربما أنه ثم صراع ما بين السعودية والتحالف العربي وما بين الحوثيين حول السلطة في اليمن، حول دعم هؤلاء للحكومة اليمنية المعترفة بها دوليا. نمشي للمستوى الثاني تو، اللي هو الصراع العربي الإيراني. قبل ما نمشي للمضيق باب المندب، الصراع العربي الإيراني، وما قلتش الحرب العربية الإيرانية لأني غير معنى، يخلي إيران موجودة مع الحوثيين كحليف إيديولوجي سياسي أو عسكري فيما سمي بالهلال الشيعي اللي السعودية ودول الخليج ومجموعة من دول الخليج قاعدة تحارب فيه لعدم التمدد. هذا صراع موجود، والصراع هذه دخلت في إيران أو ما دخلتش، اللي نعرفه كون عباس عراقجي اتصل بالسلطات السعودية يعرض فيها الوساطة، يعرض فيها الوساطة ويقول مش معقول وهتحبوش شنو اللي باش تلعبوا إيران الدول.
10: وهنا لا، وفما زاد
2: هنا تتربط،
10: وفما زعيم سعودي قال إيران وراء
2: هنا تتربط بالثالثة نوفل. بمعنى أنا مسيطر على الحوثيين، هذا اعتراف اليوم مسيطر على الحوثيين عندما باش يتدخل، شنو معناه؟ ولكن بشرط أن، بمعنى أنه باش تدخل إيران في الوساطة لتوظيف مستوى هذا في المستوى الثالث اللي حكيت لك عليه، اللي هو الحرب الإيرانية الأمريكية. بمعنى أنه إيران هي في مرحلة استعراض قوة عبر أذرع، ما هيش داخلة مباشرة ولكن موجودة، وتعرض مقابل إنهاء هذا الوجود أو إنهاء هذا التوتر أن تكون السعودية ودول الخليج بمنأى عن الصراع المباشر، أو ألا تكون ذراعا مباشرا أو قاعدة مباشرة للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. هذا ريت اللعبة على ثلاثة مستويات، هي الحرب الأمريكية الإيرانية هي الحرب في كل شيء. وباب المندب هو باش نعطيك الدليل، وباش نعطيك الدليل أنه إيران تتحكم في الموضوع تحكما كاملا، أنه باب المندب قعد في مرحلة ثانية بعد مضيق هرمز. بمعنى وقع ضمان حياد الحوثيين في المرحلة الأولى من الحرب، وما تحركوش انتظارا لتوسيع رقعة الحرب ولانتظار النتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
10: واضح. دونك إيران هم الحوثيين كما يقول الجميع، معناتها حتى كانك الاتصال، لأنه وحكينا عليه برشا مرات، السعودية لم تقطع اتصالاتها بإيران أبدا، مازالت تتفاوض فيها ديما. سينيش،
6: شوف أنا مش نبدأ من المعلومة الأخيرة اللي هو الاتصال بين وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي، ومن بعد نحب نجاوب على السؤال ما علاقة الحوثيين بإيران. الاتصال اللي جاء من وزير خارجية الإيراني لعرض الوساطة وعرض المساعدة و التعبير، وعبر وزير خارجية الإيراني عن استعداد إيران أو لتقديم المساعدة وللتوصل إلى حل سياسي. الحل اليوم يعني غير ممكن أن يكون سياسي، لأن المعركة في الأصل هي معركة عسكرية، معركة بين دولة وميليشيا مسلحة. ما تنجمش تكون علاقة، يعني الحل السياسي لا يأتي إلا بين طرفين، بين دولتين ولا بين طرفين متعادلين تقريبا أو متقاربين في القوة. اتصال وزير خارجية الإيراني هو محاولة لدفع المملكة العربية السعودية للتفاوض مع أنصار الله الحوثي، مع جماعة الحوثيين، وبالتالي هو دفع غير مباشر وغير معلن للتفاوض، والتفاوض يعني الاعتراف بشرعية وجود الحوثيين في اليمن. العالم الكل يعرف أنه فما حكومة في اليمن، حكومة شرعية معترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله. دونك اللي قاعد يصير، المخطط هذا الإيراني هو محاولة أخرى، ربما تجي بعد سلسلة من المحاولات للاعتراف بذراع من الأذرع المسلحة، الأذرع العسكرية لإيران. به. في مسألة السؤال اللي طرحته نوفل واللي طرحه ناهد في علاقة الحوثيين بإيران.
10: اللواء تركي الملكي المتحدث باسم التحالف العسكري قال إنه الحوثيين هم الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يعني بكل وضوح قالها.
6: طبعا هي ميليشيا، هي جماعة مسلحة، والحوثيين في الأصل
10: إيران
6: هي ذراع إيران المسلحة العسكرية في اليمن. كما زاد عندك مثلا في لبنان
10: حزب الله.
6: عندها حزب الله في العراق، عندها فصائل وميليشيات مسلحة منها الحشد الشعبي، وعندها أذرع أخرى ربما غير معروفة في باكستان وكذلك في الهند. العلاقة بين إيران وجماعة الحوثيين أنصار الله الحوثي هو تحالف استراتيجي عضوي إيديولوجي. العلاقة ترجع إلى تسعينات القرن الماضي يا نوفل، وقت اللي سافر مؤسس الحركة، حركة الحوثيين، حسين الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي، وقت اللي سافروا إلى إيران وتلقاوا دروس دينية في الحوزة الشيعية في طهران وفي قم أيضا، وأعلنوا الولاء للنظام الإيراني الشيعي الخميني. وبما أن إيران طبعا تعمل منذ الثورة الإيرانية عام 79 في إطار ما المخطط المعروف عالميا مخطط التشيع أو التشييع أو نشر المذهب الشيعي أو التمدد الشيعي، طبعا هذا يعني جماعة الأنصار الله الحوثي راهي تلقات. لا مش أقولك سمحني نوفل، وهذا هو المهم،
10: نحبك تغزري قدام قل إيش نبش يصير كمل.
6: بداية من عام 2009 الحوثيين يتلقاو في دعم لوجستي ودعم عسكري، ويتلقاو في صواريخ باليستية من إيران مصنوعة في إيران ومطورة في إيران. وبعد حرب غزة في أكتوبر 2023 تطورت العلاقة من مجرد تلقي الدعم إلى شراكة محورية استراتيجية. طبعا أصبحت جماعة الله الحوثي محور مقاومة ضمن محاور المقاومة الأخرى إلى جانب حزب الله وإلى جانب الفصائل والميليشيات الشيعية في العراق. طبعا الحرس الثوري لا أحد ينكر، واللي ينكر معناها ما اطلعش بالقدر الكافي، أن الحرس الثوري قاعد يقدم في تدريبات عسكرية للمقاتلي أنصار الله الحوثي. والهدف طبعا من وراء هذا هو الهدف الإيراني طبعا غير المعلن، هو تهديد أمن الخليج. يعني هل بعد ما إيران استكملت حظها من الضربات العسكرية الصاروخية وكذلك بالمسيرات على دول الخليج، المملكة العربية السعودية، إيران، الإمارات، الكويت، قطر، وضربت حتى مواقع استراتيجية حيوية للنفط والغاز،
10: مع العلم أنه عندها أشهر معاش لا تضرب لا في إسرائيل لا في أمريكا،
6: اليوم تستخدم وهذا التكتيك الإيراني التكتيك والدهاء الإيراني، اليوم تستخدم ذراعها في اليمن باعتبار القرب الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
10: بعد الضربات هذه شنو بش يصير؟ تاو شنو تتوقع يصير؟ ضربات تليفون بين إيران والسعودية كذا،
6: فما غموض،
10: ماذا سيحدث؟ مع العلم فما حرب كبيرة واعتداءات وهجوم على الحوثيين، ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟
6: اللي بش يصير هو ما تنتظره إيران وما تخطط له إيران،
10: مش اعتداءات يعني زعم هكا على سعودية.
6: إذا ما استطعتش ما نجحتش إيران في إقناع المملكة، قيادة المملكة العربية السعودية للتفاوض وإيجاد حل سلمي مع الحوثيين، وبالتالي الاعتراف بشرعية أنصار الله الحوثي، راهي باش تتواصل الضربات. هدف إيران هو الاعتراف بالذراع هذه المسلحة العسكرية. وخليني نقول لك زاد راهو معطى آخر يثبت العلاقة الإيديولوجية والدينية بين الحوثيين وإيران. في اليمن فما الشيعة الزيدية، وفي إيران الشيعة الاثني عشرية. يعني هل العائلة الموسعة للشيعة سواء كان يعني الزيدية أو الاثني عشرية أو الفصائل الشيعية الأخرى في العراق وفي باكستان وكذلك

0: واي توتر ستتواصل التوترات. لكم تشوفوا انتم وقت نحكيوا على ميليشيا ساعات هي من في سبيل في المنطقه العسكري التصغير، ولكن الميليشيا اللي عندها سلاح نتاع جيش شبه نظامي وباليستي وشفنا
1: كل المسيرات ايضا
0: مسيرات ايرانيه، موجود جيش في اليمن يعمل لصالح ايران. هذا لازم نحطوه المعطى هذا. ومن قبل تقريبا صارت تحذيرات من تحويل معناتها تبعات الحرب الدوليه هذه الى وسط الاقليم الى داخل الدول العربيه، وهذا اللي قاعد يصير توا،
2: وهذا خطير.
0: هذا حد زاد الولايات المتحده الامريكيه لاني بيشتغل تمويلات الحرب كلها على عاتق الدول المتضره. ولكن الاساس انا اعتقد انه المفاوضات العربيه الايرانيه لازم تبعد شويه على السقف نتاع ترامب ايران، بمعنى الدول العربيه وايران ياخذوا مارش باش يحكيوا مع بعضهم كجيران ربما لتهدئة الأوضاع. هذا عباس عراق
1: هو التكتيك الإيراني في بعض جوانبه هو السيطرة على النقاط الحيوية الاستراتيجية اللي تشكل شريان التجارة الدولية. كان لاحظتش السيطرة على مضيق هرمز، وفجأة أصبح مضيق هرمز في المنطق الإيراني هو مضيق تحت السيطرة الإيرانية، ثم السيطرة على مضيق باب المندب على يد الميليشيات المسلحة الحوثية التابعة دينيا واستراتيجيا وعسكريا لإيران. دونك الورقة اللي قاعدة تلعب بها إيران هي ورقة سياسية عسكرية وأيضا تجارية.
2: واضح، شكرا لك سي نجي. سي خليل خاولة تقدم الأخبار، نرجعكم في الجزء الثاني من ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المساعدين نوف الورداني.
3: فغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
4: قاري صغاري اللي تجي نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين معناها بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نتيت ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مناسب 30 دينار الحصة.
5: الدروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط، سوق موازية للتعليم العمومي.
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازم على الاخر، علاش انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
7: ماش تعليم مجاني، ما هوش نورمال السنة الاولى مش يكره يصير بكري علتي.
8: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد، وفرضين عليه يتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يلزم ياخر يتيد مكتب.
9: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكل المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحد من الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضافرة من هذا الاثنين.
10: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 116 016.
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ينتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس نحو 40,877 مركبة مع موفى هذه السنة، أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بالسنة الماضية. والمدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي يذكر بأهم الوثائق المطلوبة للحصول على التأمين لأصحاب الدراجات النارية، ومن أهمها البطاقة الرمادية للدراجات النارية المقتنات بعد سنة 2025 ووجوب خلاص معلوم الجولان، وهو ما قد يشكل موارد إضافية لميزانية الدولة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محسن معيتي يفيد بأن عمليات جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر، وأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور

جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. والمتحدث يضيف أن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية، أي بنقص يقدر ب 12% بالمقارنة مع إنتاج الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أشجار النخيل. بلديات جزيرة جربة الثلاث أجيم وميدون وحومة السوق تتسلم سيارة كهربائية لكل بلدية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ستخصص للمصالح الإدارية في إطار تعزيز النجاعة الطاقية من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة. وتستعد جزيرة جربة إلى تشغيل وحدة المعالجة والتثمين الطاقي للنفايات العضوية، ستمكن من التصرف في 6000 طن من النفايات العضوية المتأتية من النزل لإنتاج الكهرباء. إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسيد حسين يتمكنون من القبض على عنصر خطير مختص في ترويج المخدرات ومحل 25 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة تتعلق معظمها بترويج المخدرات والسرقة وبيع الخمر، وسبق أن تم حجز كمية من الكوكايين بحوزته. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ به في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. السلطات الليبية في شرق البلاد تضبط حوالي 400 كيلوغرام من الحشيش تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين دينار، أي 934 ألف دولار، وتلقي القبض على عدد من المشتبه بهم يحملون الجنسية الليبية والمصرية بالقرب من مدينة طبرق الساحلية وفق ما نقلته وكالة رويترز. السلطات السعودية تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض عقب هجمات شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران في مطلع الأسبوع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في ميديماك.

0: وفي الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي مايك. قاعدين تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك وعلى البث المباشر. جيهان شنحوي لك، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، شنحوي لكم أنتم. علاش
1: الضحكة؟
2: ولينا نستغربوا.
1: أي في الكاسك، مرحبا بك منورتنا. سي سلاح شنحوي لك،
3: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل. نسأل المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين
1: وعلى لايف اليوتيوب، وتعليقهم باش نقرأ منهم بعد.
3: أكيد
1: تقول جملة ناقصة نكملوها. سيني
3: نشوفكم مركزين ولا
1: فوالا. سي سليم مرحبا بك، أشواق مرحبا بكم. يلا نمشي وتول مش هكا
0: مش هكا.
1: الموضوع جدي نتعاملوا معاه ونسكتوا شوية وإحنا
3: نلبس شميز معناه، فهمت؟
1: أي موضوع معناه ينجم يمس أي واحد فينا.
3: حقيقة مواضيع على الكل معناه، وكل مرة معناه يمس برشا ناس يمسي بالمعاين دي، مواضيع جدية معناه.
1: شكب علي أما المرة هذه كان يمسنا فيها مضرة. تفضل.
3: شوقتني الحق.
1: وبعد الموضوع باش نعملوا تيست بينات
3: حلقة، نعملوا حلقة.
2: هو احنا ما غير ما فقنا دخلة قلت لك شبيك تضحك معناها انا مستغربة. دونك ظهر لي يزمنا نراجع حسابات الناس الكل ونحاول نجاوبوا على الأسئلة هذية. مش هكا تنجم تحس
4: روحك سايبتني انا ودارت بيا شذا
1: شبيك تضحك.
2: ما السؤال في حد ذاته غريب، ما يجيش تسأل واحد شبيك تضحك، على خاطر من العادي انه يكون يضحك، يكون متفائل متبسم للدنيا، يضحك في وجه خوه خاطر الضحك صدقة. دونك ما نعرفش شنو.
1: نذكركم هذه موزايك مش لذاع الوطنية. تفضل.
2: برافو سليم، فاصل ونعاودو جينجل.
3: ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش.
1: واصل تحية لك. تفضل.
4: واصل قلبت الكاسك باش ما تسمعكش.
3: ماذا بك
1: اسمع كي خلبت الكاسك. وبرافو جيهان على الفكرة.
4: ديسكور يتبدل.
3: في يوتيوب قالوا لك جيهان طفي يخدم على روحه.
1: الله يلا
2: المنشط نخليوها على جنب ونتليو في امور احنا المستمعين.
1: نحس روحي ما ضيق رمز.
2: دونك سؤال علاش يهم الناس الكل، يهمنا احنا، يهم التوانسه بصفه عامه، راهو مش توانسه بركة، يهم العالم الكل. انه الانسان بصفه عامه فما مرات يحس روحه تعب، ساعات يحس روحه قلق، او ما عندوش قدره وانه يكمل نهاره او يكمل 8 ساعات نتاعو قرايته والا خدمته. يحس روحه انه ما عندوش طاقه باش يتكلم، ما عندوش طاقه باش يتعامل مع الناس اللي موجودين بجنبه مش اللي مقابلينه. دونك تخمم يمكن في الخايب قبل ما تخمم في الباهي. تعب اما ماهوش تعب فيزيك، مش بدنك وعضلاتك هما اللي يوجعوا فيك، نجم يكون نفسيتك قلبك، نجم
1: خلقة
2: تعب وقت الفراغ متاعك، يولي تخمام في برشا أفكار سلبية، نجم تخمم في اليوم وتخمم في غدوة، تراجع حساباتك، ما عادش عندك القدرة وانك تتعامل مع زملائك وعائلتك كما يلزم، ويمكن ساعات ولي تحس حتى بالذنب، ولم بعد تراجع روحك تقول شبيني كنت نرفوزي، شبيني كنت عصبي، شبيني ما وسعتش بالي، هل تزميرة في الكياس تستحق لي أنا نتغشش ونتنرفز ونعمل هذا الكل؟ ردة فعلك وقتها ما قريت ليش حساب ما رجعتهاش. اما اليوم نحب نسالوا على السبب، شنو الحكايه، وهل فعلا الكلمه اللي قاعدين نقولوا فيها تنس الكل على اعصابها، كلنا على اعصابنا، يمكن متقص الطقس هذا يجيب ستريس، الضغط اللي قاعدين في الصيف، ولا شنو الحكايه.
1: في الخريف نبداو على اعصابنا. اي الجمله خطيره، الناس كلها على اعصابها.
2: دونك هل هذا مجرد احساس ولا فما ناس تعيشوا فعلا بدرجات؟ هل الاحساس هذا يستحق وانه نقفوا عليه ونقولوا زعما امورنا النفسيه شنو حكايتها؟ على خاطر كي تتقلق بصفه عامه زرستك وجعتك تمشي للطبيب، راسك وجعك عندك سخانة تكح تمشي عندك مختص تمشي له. علاش اليوم أو قديش ولينا نهتموا بالأمور النفسية؟ وهل أنت كي تتعب وتتقلق نفسيا تعطي لروحك ولنفسيتك الأهمية اللي تستحقها وتتبع؟ خاطر نفسيتك زادة تستحق تكون متنعشة باش نجم تعيش حياتك كما يلزم. شكون ينجم يسمعنا؟ هذايا من بين المساجات اللي تحكي عليهم أو اللي تحطت عليهم لويماس في اليوم العالمي للصحة النفسية، لأنه الإنسان يستحق حاجة سهلة وبسيطة، يستحق انه يتكلم ويستحق انه يتسمع. ومش باش نرجع نقولوا الكلمه اللي قلتها، تتسمع من غير ما حد يحكم عليك، تتكلم وانت مرتاح وتحب تعبر. دونك بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه اللي كان نهار 16 اكتوبر، منظمه الصحه العالميه مكتب تونس يذكرنا بحاجه مهمه برشا وسهله برشا في نفس الوقت. الانسان يستحق يتسمع يتفهم، يستحق يحل قلبه يحكي ويعبر، وظهر لي قبل ما يحكي للناس يستحق انه يحكي لروحه ويصارح روحه بطبيعه حالته النفسيه ومشاعره. اليوم خلينا نفهموا شنو الفرق بين ضغط الحياة، ستريس اللي نعيشوه، انك تقوم من نهارك تبدا يمكن من 5 و6 متاع الصباح بين جري وكياس وبانيه وخدمه والتزامات تستنى فيك ويمكن ما تخلطش تكملها الاستودو متاعك في نهار بركه، وبين انه هذا مش ضغط نفسي، هذا قلق نفسي.
1: وقتش الفرق هي اهم حاجه،
2: كيفاش نفهم حالتي؟ دونك هذا الكل مش انا باش نجاوب عليهم، هذا مش نسالوهم مع بعضنا. للدكتوره ريم غاشي معطيه، هي استاذه في الامراض النفسيه ورئيس قسم زيادة بمستشفى الرازي. اهلا وسهلا دكتوره سعاده انك معنا اليوم، مرحبا.
0: بكلم فيك على الاستضافة، ونجم من تو نطمنك اللي فما حاجات اللي نجم يكونوا عنا من غير ما تكون مرضية، وفما حاجات اللي هما مرضية ولازمنا نداويو عليهم في أسرع وقت.
2: كيفاش نعرف، كيفاش نفرق؟ نجم نقول أنا ستريسي وكهو فترة وتتعدى، كيفاش نعرف أنا عندي قلق نفسي وإلا عندي ضغط عادي معناه يتعدى به أي إنسان على الكرة الأرضية هذه؟
0: هو راهو الضغط يمشي مع الحياة، مع تسميه الحياة من غير ضغط. الضغط موجود وهو حاجة اللي تردنا نخدمه ونمشي ونعمله، كان مفهمش ضغط رانا نقضوا راقدين نهار كامل ونقضوا ما نعمله كان اللي عينا باش نعملوه. الدنيا هذه الضغط يردنا نخدمه نحاولوا نحسنوا رواحنا. أما بقولوا احنا الضغط الإيجابي الستريس بوزيتيف هذا اللي هو هو لازم يكون موجود، وهو لازم نمش نحسبه ديما في شنو احنا. مثلا كي يحب يقرا الضغط لازم يقرا اكثر، يريفيزي اكثر ويطلع اكثر ويحسن ديما في اللي يعرفه الكل. هذه حاجه لازمه. في واحد يولي عنده اضطرابات، انا اول حاجه ديما نعلم عليها هي اضطرابات في النوم، وراه هذا حاجه معناتها في تنكيد الارم. معناتها كي عندك اضطرابات في النوم قبل ما تجي ترقد تقعد تراجع في اللي عملته الكل، وفي كل حاجه تقالها علاش عملت هكا، وتقع ساعات الاحساس بالذنب تقول انا ما كانيش وكان هي ما جاوبش هكا وكاني وبالكش وجعت العبد هكا، وتقعد هذا ضميرك يأنب فيك على اي حاجه عملتها حتى حاجه اللي هي ما تستحقش بكل الدقانيب. هكي تخيد الارم النوم هو اول حاجه. وكي تبدل في المزاج بتاعك، معناتها العباد بيتهم يقولوا لك هاك شبيك يا اخي وليد ديما تتبرفز وفي كل شيء تحسوك مفجوع، معناتها تليفوني ينقص مثلا، قبل كان تليفوني ينقص تهز بك هاو تو انت تسمع تليفوني ينقص انت تقول شيء باش يقولوا لي حد مات ولا حد صارت له حاجه، معناتها تولي كل شيء تراه
1: تتوقع
0: خايب. هذوما الكل، هذوما الكل حاجات اللي
1: يفسرونا
0: اللي يفسرونا الإنسان قاعد إلى ديباسي الطاقة متاعه، ما عادش ينجم يعيش هالضغط العادي الضغط اللي كل يوم فما ضغط. فما زيد راهو واحد لازم ديما يخلي ساعة ولا ساعتين في النهار روحه به تجي تقولوا لي صعيب قبل
1: شمعت ساعة الروح فسرنا
0: معت الساعة اللي يعمل فيها الحاجات اللي يحبهم هو ما نعرفش مع عباد يحبوا مثلا الرياضة، أما حبيبي عباد يحبوا ينظروا فيلم ولا ينظروا حاجة ولا يحبوا يحكيوا مع أصحابهم ولا يمشي ياخذوا قهوة ولا يلعبوا من عرش هذا مثل الجيم الفيديو جيم يجب الواحد في النهار عنده حق في ساعة روحه يعمل فيها اللي يحبه اللي هو يرضيه،
1: يعني ما غير ضغط ما غير ستريس
0: ما غير حتى ضغط. حاجة اللي نقولوا احنا البرنسيب دو بليزير لازم ياخو حاجة اللي هو يحبها.
2: ليه دكتورة وإذا فما أي سمحني قطعتك، أهم حاجة شنو؟
0: أهم حاجة يكون واحد يعمل في حياته حاجة يحبها.
2: جستمعي أنا حبيت نسألك على اللي ما عادش قادر وأنه يحدد شنو يحب، وإلى الدنيا فكت النفسية متاعه قاعدة كل مرة تخسر شوية، يخسر علاقات خاطر ما عادش ينجم يتواصل مع الناس، يخسر راحة على خاطر كما كنت تقولنا نومه متقطع، وإلا يمكن يرقد أكثر من اللازم، أنه ما عادش عنده الرغبة باش يعمل حاجات أخرى في حياته ترتحه ولا تفرهده. هل الشخص اللي يعاني من الظروف هذه يتسمى عنده قلق نفسي ويلزم يراجع طبيب أو مختص ولا ينجم ينقذ روحه وحده؟
0: هو راهو الزمان عند حاجة مهمة ياسر، كانت الحكاية هذه دوم أكثر من 15 يوم معاش عينه مش عامل حد شيء، كل شيء يظهروا ثقيل بشيء اللي عامله معاش يكو حتى وكان بليزير لحد شيء كي يتكلم صعيب عليه كي يجرى العبيد ما عيدوش الخدمة في الصباح تظهروا صعيبة مش يقوموا أكثر من 15 يوم لازم يمشي يشوف اختصاصي في علم النفس ولا في طب النفس.
1: دكتورة لهنا لكت أنه يمشي يشوف اختصاصي في علم النفس طب النفس، الخطوة هذه ديما تقعد صعيبة، معناتها ديما لا لا مانيش كذا نحاول أن نفض أموري وحدي وكذا، معناتها لكت هذا صعيب رغم اللي فما إقبال كبير عند التوانسة، ولكن ديما يقعد أكت صعيب. تنجم كي تمشي المختص في الأخر تطلع حكاية ستريس صغير وتتنحى، معناتها مش معناتها أنك مش تقعد حاجة تبع فيك.
0: تمشي فيسع قد ما تمشي فيسع قد ما الحكاية تكون ماهيش خطيرة. لازمكش تطول، على خاطر كي تطول تولي عندك انفوكسيونمون، معناتها تتأقلم مع الكآبة نتاعك، تولي كيما نقولوا احنا ديما شاري العرك، احنا نقولوا ديبريسيون اوستيل، تولي شاري العرك مع نفسك الكل، تولي كل شيء يظهر لك ضدك انت. ما لازمكش تطول في مع القاعدة في الحالة هذه. الاضطرابات هذوما ما لازمش يدوموا، خاطر كي يدوموا يولي انت تفونكسيون هكا، معناتها تولي تتعامل مع روحك كيك، وتولي تولي الناس الكل غالطين، والناس الكل عندهم حاجة ضدك. دونك لازمك فيسع تمشي تعدي، وراهو الإقبال نتاع التوانسة راهو قد ما نقولوا أنا هذا تولي من 2011 اللي صارت ال 14 جانفيير التوانسة يجيو يجيو حتى للسبيطار الرازي. قبل كنا الرازي مهبول وتو ما عادش السبيطار الرازي، ولينا نشوفوا العائلات الكل حتى الغنيين والفقار واللي يخدموا في وظيفة معروفة
1: ومحبوبة. شكر ليهم راهو في الرازي فما أحسن الكفاءات في تونس، وتبارك الله عليكم بالحق، معناتها العناية كبيرة برشا، دونك يجي قبيل ويكون القبيل كبير. يعطيك الصحة دكتورة، شكرا ليك. لكن ماهوش صعيب، بداية سهل على توانسة، وهذه الحاجة الإيجابية في الموضوع. دونك شكون عنده اللي سمتوم تاع الناس كل غلطين وأنا صحيح وعلى عصابي وكذا؟
3: أنت حبيتش نقولها هنا. أنا صريح في الدراسة، قولي لك صريح بزيد.
1: بيترا
3: هذيك عليش
1: ما هوش فاصل وأنا
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.

0: هذه من دماغ على موزايك اف ام. فصل صغير ومن بعد نكملوا معكم.
1: فغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
2: قاري صغاري اللي نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الاخرين. حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نتيت ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
4: الدروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل، بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
5: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش؟ ما انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
6: ماهوش تعليم مجاني، ماهوش نورمال السنة الأولى باش يقرا زر بكري على اليوتيوب.
7: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد وفرضين عليه يتيد المكتب زاد، ولدي سنة ثانية يلزم يقرا يتيد مكتب.
8: علاش اليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحد من الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضعفرة من هذا الاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
9: فورم
10: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
0: نرجع معكم توا نحلوا دوسي.
10: حل الدوسي.
0: نهد نحكيوا على سوق الشغل، نحكيوا على مجالة الشغل.
11: نحكيوا على مجالة الشغل خاصة وأنه الشغل قاعد يتغير. الخدمة في حد ذاتها قاعدة تتغير. اليوم مولات مربوطة أساسا بالتكنولوجيا، معناها هي قاعدة تعطي فينا في تيمبو جديد للناس الكل، المؤسسات، للموظفين، للمديرين، للناس الكل تقريبا. لكن هل قاعدة تتغير القوانين بسرعة نفسها؟ طبعا الإجابة الكل عندكم وانتم تسمعوا فيها. في تونس ما عادش سؤال مقتصر على مواطن شغل، على شهر، على ظروف عمل كما نعرفوها بالمفهوم التقليدي متاحها، بل ولينا نحكيه اليوم على العمل عن بعد. تعرف بشكل كبير بعد الكوفيد فما مؤسسات اللي قاعدة تخدم به التوى التشغيل أيضا عبر المنصات الرقمية البلاتفورم زي هذا، ولا موجود الذكاء الاصطناعي وما أدراك من الذكاء الاصطناعي اللي مزلنا كحكينا عليه نوفل كنت أذكر في إدارة الموارد البشرية وكنت فسرت لنا مدام سوهي بركات كيفاش وليو يخدموا ريكريتي. واليوم طبعا والتري يصير بالذكاء الاصطناعي وحتى حدود المراقبة اليوم نحكي ومتاع الأجير وحقه في الخصوصية متاعه. دوك ملف رجع اليوم للواجهة في تونس الحقيقة، خاطر الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حطته على الطاولة ودعات إلى مراجعة مجلة الشغل. هو موش الهيكل الوحيد اللي دعا لمراجعة مجلة الشغل، حتى من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاجتماعية كان تحدث على المراجعة هذه. طبعا بشتو بالتحولات اللي كنت نحكي فيهم من الأول، الكل من اللي يخدم في داره اليوم النجم نسأله أنت اليوم تخدم ديستانس، هل عندك نفس الحماية القانونية اللي يتمتع بها الموظف ولا الشخص اللي يخدم في بيرو؟ نعرفش سؤال طرحته على روحك قبل ولا ليه؟
0: وشعات اللي في بيرو ما عندوش حماية.
11: اي بون نفتح بعيد نحكي عن نورم، انا نحكي على الموظف اللي عنده حمايه يتمتع بالحمايه اللي تفرضها عليه مجله الشغل. معنا
0: اللي عن بعد احيانا تحسه لا يشتغل، تحسه في النوار، معناتها رغم اللي يخدم في شركات
11: ولا جوستما وتلقى ساعات راهو الروندمون نتاعو والاداء نتاعو يكون اكبر من انه موجود في البيرو نتاعو. بون هذا ديبا كبير برشا الحقيقه من 2020 تحل اللي يخدم ا ديستانس اللي يكون عنده نفس الروندمون بتاع واحد في البيرو ولا هذايا ملف مطروح. ولكن احنا خلنا نحكي على حقوقه سيد هذايا. اذا كان انت موظف وتخدم مثلا في الدار وصار لك اكسيدون، هل يتحسب اكسيدون ترافاي ولا خممت فيها هذه ولا
0: لا؟ هو
11: انت في وقت ساعات العمل نتاعك قدام بي سي
0: صحيح
11: وما نعرفش ايش صار لك،
0: صحيح
11: عملت ماليس ولا صارت لك حاجة، هل يتحسب حادث شغل ولا لا؟ هل يصنف من الحوادث الشغل ولا لا؟ كيفاش نجم تثبت انه اللي صار مرتبط بالعمل ومش بالحياة الشخصية؟ كيفاش نجم تعطي لي بروف اللي انت وقتها بالحق تخدم ماكش في الكوجينة تعم في قهوة ولا حاجة اخرى؟ ثم نقولوا زادة الى اي مدى ينجم متفقد الشغل يراقب ظروف عمل موظف يصدره؟ نكون نمشيو لمساله الخصوصيه، نمشيو لمسائل اخرى. دونك ريت قداش معقده الامور
0: بالحق. كي طرحتهم السكريات بنت المشاكل الصحيه
11: معقده الامور برشا. دونك هي الحقيقه اللي طرحتوا عليكم مش اسئله افتراضيه، لكن اشكاليات قانونيه ومهنيه اليوم مطروحه في العالم الكل تقريبا، وطرحها ايضا رئيس الجمعيه التونسيه متفقدي الشغل حاتم هلال اللي بيكون بحضنا بعد شويه، باش ناخذوا من عنده، نحاولوا ناخذوا من عنده اجوبه على الأسئلة هذه. الكل اليوم واقع سوق العمل في تونس قاعد يعرف في تباين كبير كما وراه هو بين تطور أنماط التشغيل والنصوص التشريعية الموجودة في مجلة الشغل. يقول أنه التحولات اللي فرضتها العولمة والانتشار الكبير للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره يلزم علينا اليوم أن نراجع عدد من الأحكام القانونية، ولكن فما جانب آخر حكينا على العمل عن بعد، ولكن فما اقتصاد المنصات الرقمية زيادة البلاتفورم اليوم والإي كوميرس وغيره اللي تقريبا المسألة معقدة أكثر من اللي حكينا عليها قبل نوفل. عدد من العاملين يخدموا من خلال تطبيقات إلكترونية تربطهم بالحرفية، دوك ما فماش حاجة ملموسة نجم نقوله احنا من غير من انه تكون طبيعة العلاقة المهنية واضحة ديما من حيث الحقوق هوني والالتزامات. دونك ديما الإشكال باش يرجع قانوني هوني، كيفاش نحطوا الكادر جوريديك، كيفاش نجم نتعاملوا مع الوضعيات اللي تقريبا باش يجيوا ساعات وضعيات مريتهمش قبل، ما صاروش قبل، جدد إنيديت. دونك كيفاش باش تعمل معها المشرع التونسي؟ هوني يجي دور الدولة. نكوني الحقيقة باش نجمو نحكيو على دور الدولة. وزير الشؤون الاجتماعية كما قلنا عصام الأحمر تتكلم وقال انه الوزارة قاعدة تخدم على تطوير مجلة الشغل باش تتماشى مع المسجدات كما كان يطالب فيها رئيس الجمعية. يقول مشروع قانون العمل عن بعد اصبح جاهز في طور استكمال مع رحله الإدارية الأخيرة، حكاية على عديد نص قانون يتعلق باقتصاد المنصات الرقمية، العمل على تحديد المبادئ الأساسية والضمانات اللي يلزمك توفرها للعاملين في مختلف القطاعات. دونك الأسئلة اللي طرحناها الكل تقريبا يبدو وأنه الدولة ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تضمن هوني الحقوق متاع الأجير يبدو أنها خمت في المسألة هذه. اليوم الرهان ما عادش أن نواكبوا تكنولوجيا كهو، بل يلزمنا نضمنوا حق وحقوق الإنسان العامل في صلب كل تحول اقتصادي وتشريعي، خاطر اليوم من حقه أنه اللي يخدم أديستانس يبدأ عنده لو ميم روندمون وساعات خير كما قلنا مثلا، ولا اللي يخدم في بلاتفورم وغيره أنه يكون عنده نفس حقوق اللي يجي يبوينتي في البيرو نتاعو.
0: واضح. باش نكملوا نحكيوا أكثر، رئيس جمعية تونسية لمتفقدي الشغل سي حاتم هلال، مرحبا بك.
12: مرحبا أخ نوفل، تحية لك وتحية لكل مستمعي مزيكة.
0: شكرا لكم على هذا الموضوع المهم. أنا نعتقد باش نعطيك انطباع، تقول لي موافقني ولا لا ثم تواصل. نعتقد أننا متأخرين لأنه هالأساليب الجديدة عندها سنوات، وإحنا متأخرين شوية في تغيير قانون الشغل كما لازم يكون.
12: صحيح. كي نقارنوا روحنا ربما الدول عندها تقاليد في المجال هذا، نقارنوا روحنا بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أن 35% من اليد العاملة سنة 2019 قبل أزمة كورونا تشتغل عن بعد.
0: واو.
12: بريطانيا. أما كي نقارنوا روحنا أخناف الزد بالدول العربية، احنا تقريبا الثاني ولا ثالث دولة عربية اللي باش عن قريب باش ننقحوا باش نحطوا إطار قانوني للعمل عن بعد. زيد انه نزيد نقول لك انه في جوان 2026 تونس من الدول الاوائل اللي تصدقت على الاتفاقية الدولية رقم 193 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات.
0: هاي البرشا به الاشكاليات كان نهد يطرح فيهم معناتها اعطينا البلون داكسيون، معناتها الدوله موافقه، الناس الكل متفقين باش تصير تحويرات، هل فما خدمه قاعده تصير توا لتغيير برشا فصول مجال الشغل؟
12: اكيد هو ما نوصلوا نقحوا فصول نتاع قانون شغل الا فما اشكاليات. احنا كان فقدين شغل اعترضتنا برشا اشكاليات من خلال ممارسه اليوميه نتاعنا كما كنتوا تحكيوا بكري. فما بما انه ما فماش اطار قانوني قعدنا حائرين يندرى فما منح مرتبطه بالحضور كما منح الوصول كما وصولات الاكل كما وصولات البنزين كما السيارات الوظيفيه العينيه. هل ان السيد اللي يخدم على البعض باش نحيهم له الامتيازات هذيك ولا ام انه حقه معناها نمشيو بمبدا المساواه بين العمل الحضور والعمل عن بعض؟ كيف كيف زاد في الصحه والسلامه المهنيه هنيك يكون مطالب
0: حادث ما معنى حادث شغل الواحد يخدم عن بعض واين والمكان والاطار اي
12: الحادث شغل هو القانون بتاع 1994 هو يقول لك انه كل بما انه يعرف حادث شغل يقول كل حادث يقع بمناسبه العمل هو حادث شغل معناها حتى العمل عن بعض حادث شغل ديجا انه حتى المحاكم في معناها نعرف انه مثلا في المانيا اعتبرت محكمة التعقيد في ألمانيا أنه المسير من غرفة لغرفة عبارة عن رحلة وهذيك حادث شغل معناها حتى في تونس احنا نقولوا أنه المؤجرين ولا العمال كيصير لهم حادث رغم أنه ما يش مأطرة قانونيا أنت يقوم بالإجراءات نتاعك الإدارية وخلي الكنام تحل لونكات نتاعها لأنها علاقة شغلية في الأخير.
11: وانتم سي حاتم كمتفقدي شغل جوستمون مع التغيرات هذوما الكل مع الواقع اللي كنت تحكي فيه هل تعرضتوا للوضعيات كما هكا في خدمكم معناها انتم؟
12: اكيد احنا الشغل اول حاجه تهمنا اول حاجه يلزمنا ننظروا فيها وانه كيفناش كما قلتوا بكري كيفناش من فقط شغل باش يراقب منزل العامل لأنه مطالب في صورة الصد هنيكاية أنه باش يقوم محضر صد تجاه العامل أم أنه المؤجر كيتم ما عندوش علم بالصد لأنه يتحمل مسؤولية بالتضامن. احنا من بين المقترحات ومن بين التوصيات اللي وصلناها لسورة الأشراف اليوم برك أنه يزمنا زاد احنا كمتفقدين شغل معناها نحاولوا نأقلموا مع هالتكنولوجيا كما العامل
0: سي حاتم. علاش باش نقول لك انا نأكد على كلامك سي حاتم هليلو انت رئيس جمعية تونسية المتفقدي الشغل لأنه العمل عن بعد هو جعل للتقشف ساعة لأنه يتكلف أقل من العمل على الميدان ولك في المكان دونك العمل على البعد رو باش تولي الضمان الشغل هو الضمان معناته أنك توفر لي كمية معينة من الشغل في النهار هذا سواء في ساعة في ساعتين في ثلاثة لهنا تجي الحرية أني نخدم كيما نحب وقت اللي نحب في الظروف اللي نحبها معناتها العمل عن بعد فيه امتيازات.
11: أسئلة أخرى طرحت في عديد الدول الأخرى نوفل مثلا نتاع مسألة الضوء مثلا اللي باش تستعمله وانت تخدم على البي سي هذاك اللي تخلصه وانت ولا الشركة اللي تخدم فيك تنجم هي زادها تشارك. فما برشا عديد الأسئلة اللي مطروحة اليوم خاطر تغير نمط كامل نتاع خدمة اللي نعرفوها منذ مئات السنين.
0: دونك في الصيف نخلي الكلماتيزور ليل ونهار يخدم خاطرني نخدم في الشغل باهي اشكاليه دونك العمل الشغل هو مضمون اكثر معناتها
12: الحقيقه خنوف لانه العمل عن بعد راه فيه ايجابيات للاجير وفيه ايجابيات للمؤجر. الايجابيات للاجير انه ما عادش يتحملك المشقه نتاع النقل ما عادش باش بالنسبه للمؤجر فما ضغط على تكلفه ما عادش نحكيوا على نسبه غيابات ما عادش نحكيوا على ريتار معناها نسبه نتاع تاخر عن العمل. دونك معناها هي وهو في حد ذاته العمل عن بعد مرن معناها ما يطلبش تعقيدات بي سي انترنت لوجيسيال معناها الخدمه تمشي جست انه بكري انت قلت اخناف لانه الخدمه عن بعد المؤجر يلزم يراقبها راه مش وراه عنده توقيت وقتش يدخل وقتش يخرج وفما دي لوجيسيال توا يدخل بهم المؤجر يراقب بهم قداش خدم شنو خدم
11: معناها قاعدين يراقبوا حتى بالنومبر دو كليك وبالسوري كيفاش تتحرك وبغير
0: باش نسالك توا على الناس اللي يخدموا العمل الحر مثلا اللي عندهم ديزابليكاسيون اللي يبيعوا اللي سيرفيس كذا يقولوا انه في تونس مش لاقين حظوظهم برشا ولازمهم تأطير اكثر نتاع شغل وغيره وغيره زاده ثنيه اخرى نتاع برشا ناس مش لاقيه حظها ومطالبه باكثر تامين انها تلقى تامين في حياتها.
12: هنا احنا كاتفاق ديال الشغل لازم نميزوا بين زوج وضعيات. ثم علاقات شغليه اخنا في العلاقات الشغليه المؤجر هونيك صاحب يخدم اجير هنا نسميه علاقات شغليه، اما كي ما يخدمش اجير يخدم الحساب الخاص هون يتسمى عامل مستقل، هون عباره على مقاول ما يدخلش في اطار العلاقات الشغليه وفي اطار قانون الشغل، هذاك عباره على
0: يولي اسمية اخرى
12: باس مشروع. حبيت نزيد نحكي لكم على ربما اشكاليات اخرى نتعرضوا لها في العمل عن بعد. يندرى انه من حق المؤجر انه معناها يفرض على العامل ان يخدم في داره ولا كيف زاد نفس السؤال، اسكو من حق العامل انه يفرض على المؤجر انه يخدم في داره ولا؟ هذه حوايج هذه من بين النقاط اللي لازمها توضح. مسألة الصحة والسلامة المهنية كيف مسألة حادث الشغل، مسألة هل يحق للمؤجر والأجير هونيكي أنهم يعطيوا لبعضهم كما فترة تعقلهم فترة تجربة هي تنجربوا بعضنا العمل عن بعد ينجح ولا ما ينجحش، إذا ما نجحش نرجعوا للمؤسسة العمل الحضوري ولا الحوايج هذه كل أكيد. فما حاجة أخرى أنه الحق العامل عن بعد في التمثيلية وحقه في التمثيل في اللجان الاستشارية وفي هيكل الحوار، هناك السيدة ذي في داره يلجمش يترشح للجنة الاستشارية المؤسسة، كيفناش يدلي بصوته، كيفناش في الاجتماعات كيفناش باش يقوم بعمل بالاجتماع نتاعو. دونك الحوايج هذه كل
0: وبرشا حاجات كيما الفاتورات اللي قالهم ليه هذه ما باش نطلب فاتوره الويب، من الويب نستعمل فيه زاد في العشيه ولادي يتفرجوا في افلام وكذا، معناتها فما تقسيم وفما برشا حكايات. شكرا ليك رئيس جمعيه تونسي المتفقد لشغل حاتم هلال. دونك بيست اخرى محلوله، اعتقد انا متاخرين شويه لانه
11: اعتقد احنا متاخرين فيها، اما يلزم ميو فو تاخكو جامي، يلزم معناها الكلام اللي قالوا سيد الوزير لازم نشوفوه زاد.
0: واضح، يلا نكملوا معكم هذه ميدي ماغ، نمشيوا لمفاتك شيء.
13: مفاتك شيء، ما فاتك شيء، بعد شويه باش نحكيوا على راجل توفى بسبب النبر.
0: انت سمعت جيهان وقت عوضتك
14: عملت مجهود يراني
0: عملتهم باش نحكيوا بعد شويه، ما قلتهم الكل
14: علاش
11: خاطر قاعد ندرج فيه شوفوا بعد شويه،
14: خلي ما عندكش وقت في ساعه اجري
0: لا
13: غصرك
14: اي
0: لا انت بعد شويه قلت الكل، هو بعد شويه يختار حاجه، اما انت قلت الاربع حاجات قلتهم بعد شويه
14: كما صليح يقول. انا في بالي
13: كما صليح يقول ساعات خالي فما
14: للخبر
13: مش حيوا النمر اختار الراجل، ما عاد مانيش ناخذ نمر بالتليفون، اما باش نحكيوا بالكذا على التفاصيل
0: تاعنا. انا عجبني الراجل النمر ياكل فيه ويقولوا نو
14: شو كمل كليه الكل معناها ولا
0: النمر ياكل فيه ويقولوا نو
13: يهاجم فيه، خلينا نقولوا
0: هو يصور في سيلفي تاع
13: هو خاطر سنه شكون خاطر هو النمر الرئيسي وما يفهمش انجلي، هذاك علاش ما تفاعلش مع الراجل اللي قالوا لا ما تاكلنيش بالانجلي. ولكن تو باش نحكيو على الحدث اللي في الويكاند قاعد يحكي فيها برشا، نحكيو على الهجوم على مطار الرياض، الضربه هذه اللي بالطبيعه برشا الناس تسال علاش مطار مدني بالذات. نهار الخميس بدات الحكايه، السلطات السعوديه اعلنت على مقتل 3 مواطنين سعوديين في هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي. من بين الضحايا كان فما كابتن طائرة بالنسبة للخطوط الجوية السعودية، زاد كان فما طيارة لشركة ضرت وهي موجودة على الأرض من غير ركاب على متنها. ما تصعيد موقفش غادي كتواصلت حتى نهار تسبب الضربة الجديدة استهدفت مبنى مسافرين في المطار، وهذه كانت من أخطر الهجمات اللي عرفتها السعودية في السنوات الأخيرة.
15: إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثاني تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني.
13: الهجوم هذا كانوا نفذوه جماعة الحوثي في اليمن اللي هي أعلنت مسؤوليتها على الهجمات هذه. شفنا برشا فيديوهات وبرشا تصاور على الضربات اللي كانت كبيرة، نحكي على برشا ضحايا، نحكي على أكثر من 300 جريح، فما زاد 12 قتيل منهم زاد اللي تحكي عليها برشا، نحكي على مضيفة الطيران اللي تحكي عليها برشا من مصر اللي هي كانت توفيت وكانت أختها زاد موجودة معها.
16: في المطار كان بطبيعة الحال طواقم الطيران وموظفون يستعرضون في مخيلتهم ربما تفاصيل رحلة أو إجازة كانت وستظل الأخيرة، تماما كما حدث مع مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي، عمرها 28 عاما، تعرضت لإصابة خطيرة أدت إلى بتر ذراعها قبل أن تفارق الحياة وسط حالة حزن عمت المواقع والمنصات، إضافة للشاب الأردني محمد البرقاوي الذي كان هو الآخر من بين ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض. هذا الاعتداء الذي حصل في 10 أكتوبر الجاري أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 سعوديين وشخصان من الجنسية البنغلاديشية، إضافة إلى أمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات السعودية.
13: دونك لهنا شفنا برشا ضحايا من عديد الجنسيات، لكن السؤال علاش مطار؟ يعني علاش الضربة جت في المطار مش هدف عسكري؟ مطار مدني
0: قاعة انتظار معتمرين،
13: اي معتمرين قاعدين اكزاكتومون، وكانت فما نورمالمون فيديو تكون عنا، لكن احنا حكينا لهنا على التساؤلات علاش مطار، نحكيو المطار هذا بالذات مطار الرياض هو من اهم بوابات المملكة الجوية، ماهيش مجرد معناها الوظيفة المطار العادية، معناها ماهيش جوست فقط وكان يسافر وكذا، بالعكس هو اهم بوابات المملكة ويربطها بالعالم، يستقبل زاد مسافرين من جنسيات مختلفة ما زاد فيهم الحجاج والمعتمرين. الضربة هذه بالنسبة للحوثيين هو الهدف منها عرقلت حركة الطيران، إرباك المسافرين وشركة النقل، يبعث زادة رسالة أمنية وسياسية قوية، يضغط على الدولة المستهدفة قدام الرأي العام الداخلي والدولي، وزيد لهنا نحكيه الاستهداف منشآت مدنية مهمة يخلي فما خوف يتعدى حدود المكان اللي صارت فيها الضربة، مش كما أنك تهاجم بتبيع هدف عسكري، لكن لهنا بتبيع أنه الاختيار مثل المطار هذا كما نقوله هو حسب التحاليل اللي كان صارت بالنسبه للضربه نتاع الحوثيين، علاش ديما خاطر يقول لك نورمالمون يضربوا هدف عسكري في حاله انه يكون هجوم بين زوز بلدان، كيف كيف لهنا السعوديه اعتبرت ان الهجمات تهديد خطير لامنها، نحكيو انه لازاد السعوديه حتى نحكي بالنسبة للعديد الجنسيات العربية والجريات المسلمة من كل الدول سيرتو في فترة كيف كي نحكي للسعودية عندها مدة أنه تقريبا كل يوم تنجم تعمل عمرة معناها وكل يوم تستقبل في الناس المعتمدين اللي يجيو من العالم الكل، فالضربة هذه برشا ناس يعتبروا اللي هي ضربة قوية. زاد لهنا كيف كيف والسؤال المطروح الحقيقة ما عنيش إجابته، التحالف الدفاعي اللي كان عملته السعودية شنو مش يكون دوره في الأيام الجاي؟
0: اي هم وجهوا تنبيه، ولكن شنو باش تعمل تحالف دفاعي؟ لانه الحوثيين ما همش دوله، يعني ما هيش دوله ضربتك باش ترجع لها وباش تصير حرب بين دوله ودوله، هم سيفرين الكلام اللي قلناه في الساعه الاولى، هم كانهم جيش لانهم عندهم تمويل ايراني رهيب معناتها وصواريخ وكذا، ولكن ما عندهمش اماكن واضحه
11: يضربوا قاعدين يضربوا
0: السعوديه تضرب فيهم نقاط مش
11: 106 البارح 136 ضربه جويه يظهر لي على نقاط التجمع نتاع الحوثيين، دونك يعرفوا تقريبا وين العدد نتاعهم وين موجودين وين التجهيزات غيره. ابري كما قلت انت ما يهيش منظمات واضحه نتاع باش تضرب وزاره الدفاع وباش تضرب وزاره الداخليه وباش تضرب قاعده عسكريه،
0: هما مطار يبركوه لك انت ما عندكش غادي معناتها كيما هذه الاشكال، يعني ماهيش حرب تقليديه صلاح،
11: ماهيش حرب تقليديه
0: باش انت تنبه عليه ولا تقول نضرب لك حتى انا مطارك ونضرب لك كذا، اللي هي اليمن بيدها تحارب في الحوثيين معناتها الحوثيين اللي هو
11: الحكومه اليمنيه معناها اللي معترف بها دوليا هي في حرب مع الحوثيين.
0: فوالا دونك هذه الاشكال الكبير واللي خلى حتى السعوديه مازالت تحكي مع ايران باش يلقاو حل بين سور تضامنا الكبير مع المملكه العربيه السعوديه وكل الدول العربيه في الشرق الاوسط اللي قاعده تتعرض احيانا لاعتداءات.
13: بالضبط، ونحكي زاد هنا على الحادثه اللي شفنا الفيديو نتاعها، نمر لما يهاجم رجل معناها كان موجود في حديقه والكل، اما برشا ناس كانت تحكي لهنا على شنو صار بالضبط كيفاش يدخل، نحكي على يوركشاير وايلد لايف بارك اللي هو موجود في انجلترا، هي قريبه من شمال انجلترا، باش نسمعوا شنو صار قبل وبعد نرجعوا نعرفوا علاش الراجل دخل غاديكا بالذات.
17: pris dans les griffes du fauve, il réussit à s'asseoir et tend l'index comme pour interdire au tigre de l'attaquer. L'homme répète non. Une scène d'horreur à l'issue tragique, comme le titre la presse anglaise, qui s'est déroulée hier dans ce zoo du nord de l'Angleterre, le Yorkshire Wildlife Park, connu notamment pour ses deux tigres de Sibérie. Parmi eux, Altai, spécimen de 5 ans et 190 kilos, qui évolue dans un enclos dédié. Pour le voir, les visiteurs empruntent cette passerelle sur pilotis, haute de 3 à 4 mètres et protégée par un filet grillagé. D'après plusieurs témoignages, l'homme se filmait en train de danser sur la passerelle avant de sauter dans l'enclos, un comportement impossible à prévoir pour ce responsable du zoo d'Amnéville, près de Nancy. Malgré plusieurs tirs de cartouches de gaz envers le tigre, l'homme anglais a succombé à ses blessures. Malgré l'intervention de services de secours, il a été déclaré mort sur les lieux.
13: دونك لهنا كما سمعتوا انه صارت الحادثه في نهار السبت 10 اكتوبر في انجلترا والرجل هذا دخل واللي صار كان مأساوي النمر كان يهجمه ورغم تدخل فرق الاسعاف وثم محاولات زاد انقاذ الرجل توفى في على عين المكان هذا حسب الشرطه البريطانيه السؤال في هذا الكل الرجل شو عمل غادي كاش يعمل اساسا اسكو يخدم غادي ولا الى حد الان حسب شهادات منقوله من وسائل الاعلام البريطانيه الرجل كان يتفرج في النمر قبل ما يتجاوز الحاجز ويدخل للمكان اللي يعيش فيه الحيوان أما ظروف الدقيقة اللي خلته يعمل علاش ما زالت قيد التحقيق ما زالوا ما يعرفوش إيش مدخلوا
0: كانوا ينجموا يقتلوا النمر وما قتلوهوش ولا ليه
13: لا ما يقتلوهش أبداً لأنه النمر ذاك غريزته
0: لا بالحق
13: هو موجود في بلاصته النمر ما جيش يهاجم
11: القوانين البريطانية تقول من
13: هو في العالم أجمع هو النمر موجود في بلاصته ما هوش مسيب ما فعله اللي هو الإنسان مشيله
11: والنمر حتى كان تاح بغلطة ولا حاجة شنو
13: صارت يعني صارت في برشا بلايس معناها كان حتى ديجا أعلنت الحديقة الحيوان اللي فيها النمر إنه ما فماش حتى إجراء ينجموا ياخذوه مع النمر أصلا لأنه هذيك غريزته هو يهاجم في حالة ما يجيش معناها كما قلنا احنا خرج من القفص ومشي يجري له ولا خرج من البارك ومشي يتبع ويصطاد في العبيد هو مشيله وحده فالهنا حتى الحكاية حتى في حد ذاتها حسب الشهود غاديك نوعا ما بغادرة جيت ما فماش يكون ينجم يكون موجود غاديك حتى الشرطة اللي باش تدخل من الأول هما ضربوا بالغاز ضربوا بالغاز حاولوا هكا بعده شوية لكن نعاود نقول انه النمر هذا هو نمر آسيوي معروف زادة بنمور سيبيريا وذي حيوانات برية قوية ومفترسة وبالطبيعة حتى كانت عايشة في حديقة حيوانات موجودة في فضاء مخصص لها يبقى الجانب هذا بالنسبة للنمر هذا بالتحديد
0: القانون البريطاني لا يفرض قتل شخص لأنه وحتى بعد توا ما قتله قتل النمر سمحنا وحتى بعد ما قتله بالقانون لا ما يقتلهوش
14: يعني خاطر مش النمر هو اللي خرج بعد ما قتله أما في حتى في حد ذاتها إذا كانوا ينجموا ويستعملوا سلاح من عرش هذا يسير ولا ليه طبعا نحن بطبيعة الحال ضد قتل الحيوانات الكل ولكن وقت اللي يكون الإنسان اللي هو على في قمة الهرم البيئي حيوانات وطبيعة وغيره راه الأولوية ديما تتعطى للإنسان وإنقاذ الذات البشرية من المفروض
0: لحظة مش من المفروض دونك جواب هو بيدو متاعك سلاحك صحة لماذا لم يقتلوه لأن النمر كان داخل حظيرته والشخص هو الذي دخل إليها النمر تصرف باعتباره حيوان مفترس ولم يهرب ليهدد الناس هذا عليه ما قتلهوش لو كان هرب من بلاصته وبدا في الشارع كانوا ينجموا يقتلوه
14: وحاجة أخرى زاد نوفل واللي يحكي عليها العالم الكل إنه اليوم الحيوانات البرية المخترة والمفترسة النمر والصيد وغيره اللي عيب علينا اليوم ما زالوا يتحطوا في قفصات وحتى لو كان في العالم بدأوا يوسعوا لهم شوية ما عادش يتحط في قفص
0: الناس تقول عيب علينا وفما ناس
14: حيوانات مش للفرجة حيوان خلق ربي للغابة للبرية
0: كصحفية حاول تقول فما ناس تقول عيب علينا وناس تقول لي نحبوا نمشيو نتفرجوا فيهم كيما لي دوفان فما ناس يقولوا نتفرجوا فيهم وناس يقولوا عيب علينا
14: اليوم ما تنجمش تخرج انسان تحطه في وسط السافانا وتقول له عيش كيما ما تنجمش تخرج نمل هو حيوان مفترس
0: كل راو الاراء منقسمه معناتها فما اللي يحبوا يقول كلاما
14: انا نحكي لك على اخر دعوات
0: معناها انت فما دعوات وفما كيما لي دوفان هذوكم اللي في البحارات
14: الصناعيه ماشيين وينحيوا فيهم راهم هذوما
13: هو فما ديسير كلي فما ديسير مثلا في العالم ولاو في توجه انه ما عادش يستخدموا الحيوانات فما مازال فما ديسير يستخدموا الحيوانات اما تبقى حتى كيما فما
0: ناس ضد حديقه الحيوان ضد لي دوفان
13: هو شو اللي نحكيوا عليها احنا اللي موجود فيه النمر موش حديقه حيوان عادي راهو نجم نقولوا حاجه كبيره برشا
0: والنمر نادر جدا
13: هو نادر هو اساسا النمر في حد ذاته كحيوان راه مهدد بالانقراض معناها من الحيوانات اللي ما عادش معناها هو في الطبيعه فما 5500
0: بالله سامحني نحب نعمل ديديكات تحيه لصيد البلفيدير
13: تحيه ليها تحيه
11: برشا ولي وما
14: تفهمش
0: بالبداية رمش يفطر معاه ما يقتلك
13: بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وتقول لك ربي
0: بس سامحونا نفلكوا
13: فقط معلومه عن النمر معلومات حصريه نقولوها عن النمر انه هو راه عاده ما يهاجمش الانسان راه حيوان ديما في العاده يتجنب الانسان ما ينجم يهاجمه الا في حالات نادره ماهيش حالات معروفه برشا في حالات انه الانسان قلقه كما السيد هذا فتخلى الانسان سبحان الله هو خاف ينجم هذيك هي الرياكسيون نتاعو نفسها قرنوها ساعات حتى بحيوانات اخرين حتى الاليفة ساعات كيحس بخطر وكذا ما يهاجمكش اما يحاول ينقز عليك نعملكم كويس في الاخر حسب رايكم توب 5 توب 5 الحيوانات اللي متسبب في قتل البشر كائنات
0: ناموس في المرتبة الأولى صحيح فما حيوان تحقروا
13: الناموس في المرتبة الأولى بريسك نحكيه على 760,000 بشر معناه ومش هو رو ناموس في حد ذاته خاطر ينقل أمره
11: بعد نتصور لي بوبوتام في فريق
13: لا
0: وحيد القرن
13: لا مش موجود في الليست توب 5
14: كلب
13: الكلب موجود أما لمجرد أنه ينقل الكلب هو في المركز الثالث 40,000 وفاة في العام
0: النمورة
13: اللي مش موجود
11: لا ليجاتور
13: اسمع ما تخموش في المفترسين خد مثلا الركان يتقيدوا له 3 في العام
11: هاو الركان اي اما اللي نعرفه انه
13: ما تخموش في المفترسين
14: النمات ظهر لي موجودين زيد
13: النمات لقطات سلي
11: اللي يصير منه ناموس في افريقيا الهيبوبوتامو اكثر واحد يقتل اكثر اكثر اكثر حيوان قاتل في افريقيا
13: ماهوش موجود توب 5
0: قلنا الناموس
13: ناموس هذاك اللي قال نات في المركز الاولاني فما في المركز الثالث الكلاب كما قالت راهو الكلاب مش يهاجموا ثم الكلاب اللي تنقل
11: المرض
13: اما مش الكلاب الكل فما الكلاب اللي تبدا مريضه باهي مش سهل
14: الدبان انا نتصور زي
13: ذا الدبان يدر على خواتر ما يقتلش
14: علي ما ينقلش امراض
13: حسب الناس بكري يدر على خواتر يقول لك
0: لا خلينا نخمو الكلاب القروده لا الكلاب
13: القروده لا بالعكس
11: شكون الحيوانات الاخرين يبداو حاملين
0: لا لا يلزم نخمو في حيوانات عاديه
14: شنو احناش مثلا
0: العقارب
13: لحناش صحيحة في المركز الثاني 100,000 وفاة في العام الأفعي السامة بالتحديد
0: العقارب
13: لا
0: ثلثة
11: دوك الكلاب
13: دونك الثاني لحنوشة الأولى الناموس الثالثة الكلاب قعدوا الرابع والخامس
14: شكون ينجموا
0: يكلوها
13: مستحيل تعرفه
14: يطيروا ويمشوا
13: في الأرض فما واحدة فيهم نجموا ناكلوها بلا نجم يكون بلا
11: حوت
13: مش حوت

0: في المياه العذبة هي كيف كيف تنجم تكون تعيش معها ولا فيها هي الطفيليات تسبب أمراض منها مرض البلهاريش اللي هو كيف كيف. ونختموا بالطبيعة بحشرة ربما ما نسارش كل عرضتكم ولا عرضتني أنا شخصيا اسمها كيسينج باج بالعربي اللي هي حشرة القبل هكا ما هذه ترجمة حرفية رغم أنا عارش علمية
1: شنو شكلها كيف كيف
0: هكا كل عرفت ما تفهميش ما حشرة حشرة تعرف هي حشرة تفهم اللي هي حشرة كيف كيف هذه تنجم تقتل 8000 وفاة سنويا النمور السيودة الركانات الفيولة خاطئة
2: غريبة واضح خاطر يقتلوا شوية. شكرا لك سلاح شكرا نهد شكرا جيهان بعد شوية خلوا كعب يتقدم لنا الأخبار أحمد علالة سبور إكسبريس جينا أمينة بندوة في فرم غلط في اسم
0: سوزة سيم خلوا الكعبي
1: احمد علالة
0: احمد علالة
2: خول الكعبي
0: ان شاء الله احمد علالة الليله تسمعوه
2: احمد علالة وامينه بندوه في فرم يلا نتقبلوا غدو
3: ميدي ماغ ميزيتي هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين قالة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماغ نوفل سلاح ونهب وجديد كل رخيص أفرو ماغ برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بندوة ترجع برشا جديد في فورا حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كوتشوغ بلوس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنة الأفلام وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وعدن حوات في جلسة أفلام موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس بيك اب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام موزايك فام

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلوغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، قرابة نصف هذا الرقم يتحدث

0: يتعلق بقطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وفي المقابل الأرقام تظهر تسجيل مجموعة المواد الغذائية فائضا يبلغ 919.8 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة لتبلغ قيمتها 50,400 مليون دينار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار. 3 تلاميذ تونسيين يفوزون بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في شانغهاي بالصين، وفقا لما نشرته الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. وفاز محمد كريم بوعلاق تلميذ السنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ السنة الرابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة بالميداليتين البرونزيتين، فيما منحت ملاحظة الشرف ليوسف حليم عجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة. دوليا، التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن يقول إنه يتعامل مع طائرات مسيرة وصواريخ تتجه نحو المملكة في ظل استمرار الأعمال القتالية مع الجماعة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أن شخصا قتل وأصيب ما يقارب من 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الرياض الدولي أمس. يأتي ذلك بعد يوم من هجوم على المطار أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300. وحول الملف ذاته، تركيا وباكستان ومصر والسعودية تندد بالهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن على المطار الدولي في الرياض، ووصفتها بأنها تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. في عالم يعتمد على السرعة والإنتاجية أصبح الوقت موردا اقتصاديا ثمينا، فكل ساعة تضيع بسبب الازدحام المروري أو تعطل سلاسل الإمداد أو التأخر في إنجاز المعاملات قد تعني خسارة في الإنتاج وارتفاعا في التكاليف وتأجيلا للاستثمارات والخدمات. فكم تكلف ساعات التأخير اقتصاد العالم؟ تقرير مراد الدريدي.
1: لا توجد قيمة مالية موحدة يمكن اعتمادها لتحديد تكلفة ساعة تأخير واحدة في العالم، لأن الخسائر تختلف باختلاف الدولة والقطاع ونوع التأخير. لكن عند جمع الساعات الضائعة لملايين العمال والسائقين والشركات تتحول هذه الخسائر الفردية إلى عبء اقتصادي كبير. فعلى سبيل المثال، يؤدي الازدحام المروري إلى استهلاك مزيد من الوقود وإضاعة ساعات العمل، بينما قد يتسبب تأخر السفن والشاحنات في تعطيل المصانع وتأخير وصول المنتجات إلى الأسواق. كما أن التأخر في إنجاز المشاريع قد يرفع تكلفتها ويؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ففي الولايات المتحدة تسبب الازدحام المروري خلال عام 2024 في ضياع أكثر من 4 مليارات ساعة بخسائر قدرت بنحو 74 مليار دولار من الوقت والإنتاجية. وفي بريطانيا قدرت التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري بنحو 7.7 مليارات جنيه استرليني خلال عام 2024. وتصدرت إسطنبول المدن الأكثر ازدحاما، إذ بلغ الوقت الضائع بسبب الازدحام نحو 105 ساعات لكل سائق خلال العام. وفي المقابل يمكن الحد من هذه الخسائر عبر تحسين وسائل النقل العام وتطوير البنية التحتية واعتماد الحلول الرقمية وتنظيم أوقات العمل وتحسين إدارة الموانئ وسلاسل التوريد.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: الأولى في تونس
3: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. البدايه باخبار النادي الرصفاقسي، ورسميا محمد الكوكي ورسميا يلزم الاعلان الرسمي من النادي الرصفاقسي، ولكن حسب مراسلنا في الجهه فتحي بوجنيح فانه تم الاتفاق رسميا مع المدرب محمد الكوكي للعوده لتدريب النادي الرصفاقسي. ثالث عوده لي مع السي اس اس، اخرها كانت الموسم الماضي حتى ل 30 جوان، ما تمش تجديد عقده، لكن المره ذي باش يرجع. والمهمه هي تاهيل النادي الرصفاقسي الى كاس الكونفدراليه الافريقيه في مرحله المجموعه، بما انه نادي الرصفاقسي يلعب نهار الاربعاء ضد امادو ديالو. محمد كوكي باش يشوف اليوم على اول حصه تدريبيه للفريق، الاربعاء نتاع العشيه باش تكون مبدئيا مغلقه امام الجماهير، وباش يتم الاعلان الرسمي على الموضوع هذا بعد. ونادي الرصفاقسي كان اعلن اليوم الصباح عن انهاء العلاقه التعاقديه مع المدرب نبيل الكوكي وكامل الاطار الفني المرافق لها. قدوم محمد الكوكي قد يعني مغادرة طارق سالم منصبه كمدير رياضي، نعرف كل الأسباب، لكن إلى حد الآن ما ثم حتى حاجة رسمية في الموضوع هذا. الأسبوع هذا باش يكون الموعد، نهاية الأسبوع باش يكون موعد مع مباريات الدور التمهيدي الثاني، ذهب الدور التمهيدي الثاني من مسابقات الإفريقية، مسابقات الأندية في الشامبيونز ليغا الإفريقية. تيبي مازامبي مساعتين يلعب ضد النادي الإفريقي نهار السبت 17 اكتوبر في لوبومباتشي. نهار الاحد 6 نتاع العشيه نادي السويح الليبي يلعب في مصراتة ضد الترجي الرياضي التونسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه. نهار السبت الترجي الرياضي الجرجيسي مال 3:30 في ملعب الطيب المهيري يلعب ضد ريال باماكو المالي، واكاديميه امادو ديالو في نفس النهار لكن الخمسه نتاع العشيه بتوقيت تونس يواجه نادي الرصفاقسي. وثم جاليه كبيره برشا في الكوت ديفوار، واكيد كونه باش يكون حاضر لدعم النادي الرصفاقسي. خمسه نتاع العشيه الماتش هذا في ملعب فيليكس بواني. النادي الافريقي سافر نهار الاربعاء رحله تونس اسطنبول، ثم اسطنبول اديس ابيبا، ويمشي قضي الليله غادي، ثم من غدوه يمشي الى لوبومباتشي. بالنسبه للنادي الرصفاقسي في نفس النهار يسافر نهار الاربعاء ورحله عاديه مباشره الى ابيجان، والترجي الرياضي التونسي باش يسافر في رحله خاصه نهار السبت ليله المباراه الى مصراتة. ملعب الطيب المهيري اقترب من الحصول على التأهيل الإفريقي الخاص باحتضان مباريات مرحلة المجموعات من كل المسابقات الإفريقية الخاصة بالأندية، نحكيه على تشامبيونز ليغ وكأس الكونفدرالية الإفريقية ومباريات المنتخب الوطني التونسي. 49 نقطة كان أشار لهم خبير الكاف قبل ما يجيوا بطبيعة، والاتحاد الافريقي لكرة القدم أعطاهم 49 نقطة في الليستة، أعطى 49 نقطة خاصة بتأهيل الملعب ذي. 40 نقطة تم تجاوزها، 9 نقاط ما قلقوش برشا وباش يتم تجاوزهم في أقرب الأجيال، وناس خدمة ليل ونهار في طيب المهيري في صفاقس باش يتم تأهيل الملعب. وآخر المعلومات تؤكد كونه 9 نقاط هذوما ماهوش باش يكونوا عائق، وباش يتم تأهيل الملعب ملعب الطيب المهيري لاحتضان مباريات المنتخب الوطني ومباريات الفرق التونسية وأولهم النادي الرصفاقسي في المسابقات الإفريقية. كيما ملعب الطيب المهيري ثم ملعب آخر إن شاء الله من هوني العام والعامين إن شاء الله يتم تأهيله، نحكيه على أبو جمعة الكبيتي. وحسب مراسلنا في الجهة إياب النفزي اللي كان اليوم في زيارة الملعب، واكب زيارة الملعب حضر فيها والي باشا ومندوب الشباب والرياضة بالجهة ومثلين عن إدارة التجهيز وبلدية المكان، تم رسميا تسليم النهائي والقبول النهائي للملعب بعد تعشيبه، كلفة تقريبا مليون دينار يعني مليار. ثم حجرات الملابس زاد باش يتم الاستغناء على كل مكوناتها، غرفة الملابس الحالية وإعادة تشييدها بمواصفات تستجيب لشروط الكاف ودراسة طلب العضو باش ينطلق في نهاية 2026، وصابورة لامع زي كيف كيف باش يتم تحسين باش يتم القيام بالاستراسيون نتاعها كل ما يلزم باش تولي صابورة لامع هذه تخدم. نذكر كونه في فورم سبور الخميس اللي فات كنا حكينا على الموضوع هذا مع مراسلنا إيهاب النفزي، وذاك علاش الأمور تحركت برشا في باجا. جامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن تنظيم دورة دولية ودية فيها أربعة منتخبات نسائية، تونس الأرجنتين والكونغو الديمقراطية والسنغال، يشاركوا في التورنوا كات ناسيون اللي باش تلعب في حمامات غرومبيليا، والجماهير تنجم تمشي تتفرج بها. هذا كل يجي ضمن استعدادات المنتخب الوطني كبريات لكأس إفريقيا اللي تنظمها تونس. اليوم في البريمير ليج في الجولة السادسة في الكوفنتري بيلدينغ أرينا، 8 متاع ليل كوفنتري ضد نيوكاسل. في السيريا 5:30 متاع العشية تالنتا ضد فينيسيا في الاستاديو دي بيرغامو. الثمانية غربة في الأولمبيكو غراندي تورينو، تورينو تواجه أوديني. في الليغا 8 متاع الليل ليفانتي تلعب ضد إشبيليا. وباش نختمو بي الليغ دو شامبيون أزياتيك بطبيعة 3 غربة بختاكور تلعب ضد القادسية السعودي، الوصل يلعب 5 متاع العشية ضد أهلي جدة، تراكتور الإيراني 5 متاع العشية يلعب ضد الشمال القطري، والغرافة 7:15 يلعب ضد استقلال إيران، النصر السعودي يلعب ضد نفتشي الأوزبكي 7:15 زاد القوة الجوية العراقية يلعب ضد العين الإماراتية. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزايكا فام.نت، خليكم مع أمينة وكامل الفريق في فورم.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: في تونس. موزايك FM. ثورة. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للهبة متاع العشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين والمده ساعتين من زمان كالعاده. كيف كمل على ذمتكم صالح شرقي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، وائل في تقبل كلمتكم الهاتفيه، وائل وشاكر، تحيه الغسان في التنسيق والعمل الصحفي، سنين بن عبد الله كالعاده باحث في علم الاجتماع ومستشار البرنامج، وفي الميكرو معكم أمينة بندوة. كالعادة تتابعونا على شان يوتيوب موزايك FM، تتفرجوا فينا، تتفاعلوا معنا على تشات، زادة ما تنسوش اللي عندكم للايف على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وإلا زادة على فورم باي موزايك على فيسبوك، وغادي زادة تنجموا تخليوا لنا لي كومنتير وتتابعوا للايف متاعنا للناس اللي في خدمهم واللي ما عندهمش دي بوست راديو ولا مهمش فكرة، هم نجموا يسمعونا على الشان يوتيوب وعلى للايف متاعنا على ريزو سوسيو. وين ما كنتوا مرحبا بيكم، مرحبا بيكم دائما وابدا. وال71 116000 كالعاده على ضمتكم، 71 116000 71 116000 على ضمتكم، باش توصلوا اصواتكم في موضوع مهم جدا اليوم. وهذايا موضوع خلينا نقولوا اللي هو من الكلاسيك نتاع فرام، على خاطر دائما متواصل نفس التساؤلات حوله بنفس الطريقه، والناس الكل مازالت اليوم تتشكى، ولكن هل العمليه هذه مازالت موجوده في تونس؟ نتحدث على الدروس الخصوصيه منذ سنوات. الموضوع هذا مطروح للنقاش، هو موضوع جدل. علاش لليوم فما دروس خصوصية برشا ديما تصير هكا المقاربة بين قبل وطوى؟ قبل يقول لك كنا نقرأه في المكتبة كهو، وتقريبا ساعات لبارون تلقاه ما يعرفش يقرأ والأم تعرفش تقرأ أمية، ولكن صغير يقرأ وحده يعمل على روحه وحده وينجح ولبس عليه. علاش اليوم صغير من غير دروس خصوصية، رغم اللي الأم والبو يتابع ويقرأ ويفسروا أحيانا، ولكن احنا بحاجة لدروس الخصوصية؟ حين زاد يتحدثوا على دروس خصوصية من السنوات الأولى للدراسة متاع التلميذ، مازال في الابتدائي، مازال كي غير بدا يتعلم يشد يكتب على سطر والخط ويقرأ ويدوبك بدا يعرف الألوان وغيره، تلقاه يقول لك ولدي يقرأ سنة الأولى في دروس تدارك في المكتب، وإلا المعلمة متاعه قالت لي يلزمني نعطيه دروس خصوصية راهو مستوى خايب مثلا في العربية ولا غيره. نتسألوا زادة وين المشكل بالضبط في هذا الكل؟ علاش هالدروس الخصوصية هذية القات الطريقة والقات أرضية خصبة باش تنمو باش تتطور باش سومها يزيد باش تكون كما قلنا تبدأ من الابتدائي حتى تكش للبكالوريا؟ فما شكون يتحدث اليوم على تعليم عالي فيه معنا دي كور بارتيكوليي ولا دروس خصوصية؟ وين المشكل بالضبط؟ المشكل في نظام التعليم، يعني انه اليوم البرامج كثيفة طويلة على امتداد عام كامل، الأستاذ بالتالي ما ينجمش يعطي كل هالكمية من المعلومات في هكا الساعة ولا الساعتين متاع الجمعة هذيك، وإلا غيره من سوايع الدراسة حسب المادة أكيد، وإلا البعض زاد يقولك كثروا على التلامذة من المواد، برشا مواد، صغير ما عادش ملحق، ما عادش ينجم يشد في مخه. البعض زاد يقول لك التواكل متاع الأولياء ما عاش قايمين بواجبهم الرقابي على القراية متاع صغارهم، يقول لك كنحطوا في إتود هاكا يريقل أمور وما عندي ما نعمله، ذاك هو ناس كل تقرأ إتود، وكأنه طبعنا مع فكرة أنه دروس الخصوصية حاجة لازمة أنتخيو ما كينو شر لابد منه، يعني لأنه مكلف في نهاية الأمر، فما حتى أبو ماذا بيه ولا أم ماذا بيها تخلص 100,000 ولا 50 دينار لكل مادة وعادي معنا وما يتكلفش على الأولياء، ماذا بهم أكيد ولادهم مشوا يقرأ في المكتب ويروحوا على رواحهم. دونك احنا نحبوا نسمعوا منكم انتم وين المشكل بالضبط؟ المشكل في كثافة الدروس، في كثرة المواد، المشكل زاد في تكوين الأساتذة والمعلمين اللي ربما نقص وما عادش فما المراقبة اللازمة، ما عادش فما البيداغوجيا اللازمة، وكأنه زاد في فترة من الفترات ولات الناس تقري لأنها ملقاتش خدمة، مش تقري لأنها محبة وتقدس عملية العملية التعليمية التعليمية أحيانا الناس ما تحبش تقري ولكن تقري جوست على خطر الشهرية وبرا، هل أنه زاد المشكل في التكوين متاع الأساتذة والمعلمين فقط وإلا المشكل أكبر من هكا ويتجاوزوا، لأنه لازم تكون هناك مراجعة للمنظومة التعليمية ككل إن كانت مواد أو زمن مدرسي أو طريقة في تبليغ المعلومة للتلميذ أو كثرة المواد؟ هذا الكل انتو كان حبوا نسمعكم انتو ما تتحطوا فيه. 71 113 ألف موضوعنا اليوم الدروس الخصوصية. كان عندكم ما تحكي وكان عندكم ما تتسألوا وكان عندكم ما تقولوا فيما يخص موضوع الدروس الخصوصية؟ كان انتو مقبل زي دقريتوا دروس خصوصية؟ كان انتو ما تقرأوا طوى كان تحبوا تتحطوا على تكاليفها زادة؟ 71 113 ألف على ذمتكم، وكالعادة البداية في فورم بأصواتكم.
2: أنا نحب نشارك في فورا فيما يخص الدروس الخصوصية، خاطر بالحق عندي تاريخ كبير عانيت منه من الدروس الخصوصية.
3: ألو صباح الخير مزيك، بربي تحكيوا على الدروس الخصوصية. بيه يا حاجة بيه، ما نكذبش عليك، كان عندي 4 صغار ومرتي أستاذة وبالحق معناها قاعد نقري فيهم صغاري، وبهين صبا جايبين رواحهم بالكدا، وبالرغم الحمد لله ثم قرايين وبهين بالكدا، وباش يزيد يتطور ويحسن من روحه بالكدا، حتى كي يبدا قراي يبداش قراي، أنا صغاري ولا قراي، ونقري فيهم دروس خصوصية، عز حاجة، حاجة باهية بالكدا بالكدا.
4: أنا عندي بنتي راهو ما نكذبش عليك سنة أولى فارضين عليها إيتيود تاع المكتب، على خاطر كان ما تقراش في المكتب تولي ما عادش تطلع لها في الكراسة نتاعها، ما عادش تلابها تولي حتى من البروجرام تاع الدولة يخدم كان في الإيتيود، دونك سي أوبليجي عليا باش نقرب بنتي. أنا سنة أولى إذا ما تقرا إيتيود مش أصل بوا معناتها راهو صغارنا ما يفهموش، ولا أنا مستوى التعليم تاعهم راهو نقص برشا، مي مالوغوزمون على غالب تم كل وراهو غالب وهذاك هو غالي اللي صاير.
5: أنا ولية وعندي 3 صغار باك و6 ابتدائي، وحتى اللي في الفات يقرأ في اليوتيوب، كل اللبس يا سيدي قسما بالله يقرأ في اليوتيوب على خاطر يخرج من الكور ماهوش فاهم الباك هذاك بالسيونس، والسيونس يغلى سومها كل ما قربنا للريزلتان تاع الباك وللكونكور تاع الباك. السيزيام عادة ما نحكي لكش، يسمعوا بيلي هو يقرأ بريفي، أنا حطيت بريفي راهو بحكم ظروف خدمتي أنا وبوه ما نجمش لتاتيك نقرروح بيه ونجيب الرد، يسمع بيه بريفي يعطيني سوم عبارة يقرأ في اليوتيوب باك، راهو 6 ابتدائي قسما بالله يقرأ عبارة في إيتود باك ب150 وب180، يعني أسوأ مهيش عادية بالكل.
6: الدروس الخصوصية ولت المعلومة باع بالفلوس، اللي هو نورمال ما الأستاذ المعلم اللي يقري في المدرسة وإلا في الليسي المعلومة ذيك اللي بيش يعطيها للتلميذ يخلص عليه وبطبيعته من عند الدولة، لا هو يعطيه اشترى المعلومة واشترى الأخر، معناتها يتباع للتلميذ بالفلوس، هذا هو التعليم في تونس.
7: ألو صباح الورد يا أمينة يا غالي، صدق أختي ميعزك بالحق، أختي أمينة هي راي الدروس الخصوصية راي حاجة باهية وحاجة سمحة، يتعلم منها التلميذ معناتها ويكون هكا نقحازة ولا ضعيف في القراءة، أي ولي بالدروس الخصوصية تقوم شوية معناتها في القراءة أو معناتها حاجة باهية برشا معناتها، وربي شو راي نجح في الموم ونيسركم، نحبك برشا أختي أمينة والله برشا برشا، ماذا بينا تعدى معاك.
8: عسلامة، أنا أستاذة خبرة 30 سنة، حب نتدخل أون دوبل كاسكيت أون طونك بارونت ومربية. دروس الخصوصية المسؤول الوحيد عليها للأستاذ اللي يقدم فيها دروس ولا الولي اللي يجري وراء الدروس هذوما هو كثافة البرنامج وكثرة المواد.
9: عسلامة مزيك، أنا حبيت نشارك معاكم اليوم في موضوع فروم خاطر الموضوع يهمني برشا، أنا عندي زوج صغيرات، واحد يقرأ سنة خامسة واحد سنة أولى، اللي يقرأ سنة خامسة كل معلم يقرأ عنده طالب علينا اليوتيوب وحده، العربية وحدها، العلوم وحدها، الفرنسي وحده، الانجلي وحده، وسنة أولى هيك غلبتها وحدها، المعلمة اللي تقري في بنتي في السنة أولى فرض علينا اليوتيوب تقري في اليوتيوب بريفي في اليوتيوب في المدرسة، ما فهمناش معناتها سنة أولى شنو باش تقريهم هي اليوتيوب.
10: بالله بالنسبة للدروس الخصوصية رأي هي منظومة كاملة، أما شنو قاعدين يعملوا تويكا برشا أساتذة حاشا اللي ما يستاهلش، أنا بالتجربة وبالكوتيديان قالت لي يا بابا راهم في القسم يعطيونا جيست الدرس ما غير تفسير، واللي يجي للتود يفسروا له الدرس بالتدقيق دكوردو، كيفاش ينحيوا الظاهرة هذية؟ يلزم المسؤولين الكبار على المنظومة التربوية يلقاوا لي سوليسيون.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزاي كفام.
1: رجعنا لكم من جديد ومازال مواصلين معاكم في فوروم على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا 71 113 1000. مازال عزمتكم نتحدثوا اليوم على الدروس الخصوصيه وهالهاجس اللي يعيشوه الاولياء مع كل غونتري يلزموا فلوس والحقيقه، وخاصه توا كي يتحدثوا يقول لك راهو سنه اولى ابتدائي ويلزموا يقرا دروس خصوصيه، ولا المعلمه تعيط له تقول له لازم عربيه وايقاظ وغيره. معنا واحد يتسائل الحقيقة، يقول كان واحد صغير ويحطه يقرأ في المكتب من السنة الأولى حتى للباك وهو يقري فيه بالفلوس ويقري فيه بالدروس الخصوصية وزي خلص. معناه زادا نتسألوا إلى أي مدى نجموا نتحدثوا على مجانية التعليم في تونس؟ هل مازلنا نجموا نتحدثوا على تعليم مجاني في تونس؟ الحقيقة هذا فيما يخص على الأقل الدروس الخصوصية بالنسبة للمدرسة العمومية، علما وأنه زادا حتى يقرأوا في البريفي يقول لك راهو لازم أنه الدروس الخصوصية وما عادش حكر على البكالوريا فقط، راهو حتى ليقراو في مستويات أخرى ولو لازم الدروس الخصوصية، وكأنه صغير معنا كأنه ما نجوش يقرأ من غير دروس خصوصية. هل أنه ساعات زاد دليل شوية متاع ليبارو وإلا كأنه استقالة منهم كأنه لموبيلات متاعو كان نقري فيك ونزيد نحطك في الدروس الخصوصية باش أنا نبدأ مخي مرتاح، وإلا زاد البرامج تغيرت لدرجة اللي الولي معاش نجم يقيم بصغير ولا يفسر له ولا يوريه ولا غيره؟ وين المشكل بالضبط؟ ربما زاد له بروفيل بتاتخ متاع الصغير تلميذ اليوم تغير تبدل، ولا صغير متواكل يعمل على المعلم ولا على الانترنت ولا على سيباغان في البحث والمراجعة وغيره مش كما قبل. زاد هالمقاربة هذه منطقية نقارنه بين قبل وطاوة؟ ما الدنيا تتبدل وتتغير. على كل كلمونا 71 113 1000 على ذمتكم هذا الموضوع القديم الجديد اللي من كلاسيكيات كما قلنا فورام نتحدثوا فيه دائما وأبدا، ومازالوا توانسة يحبوا ديما يتحدثوا فيه. 71 113 1000 الدروس الخصوصية موضوعنا اليوم في فورام. نواصلوا معايا نادية بالتليفون. مرحبا.
11: مرحبا بك مدام أمينة، ورحب بالمستمعين وبضيفك وإن شاء الله تحصل السيدة.
1: شكرا لك يا للا. تحية لك يا نادية، 50 سنة من منزل بورقيبة.
11: مرحبا بك وعايشك أستاذة. حبيت نتدخل، يمكن أنا في
1: أستاذة تعليم ثانوي ولا ابتدائي؟
11: ثانوي. أي وأم زادة وتعديت بتجربة الاستيود وعلى ذلك حبيت دونك أن أدوب الكاسكيت.
1: أحكي
11: على هذيك. عايشك مينا، نحب ساعة نعمل ملاحظة اللي ليتود هي كظاهرة موجودة وسلبياتها كما إيجابياتها هذا واقع. يعني احنا في كما انا أم كنت تلزيت في وقت من الأوقات، ونشكر اللي عاونوا ولدي باش تحصل على شهادة البكالوريا. معناه هذه مفارقة كبيرة كيفاش نشكيه من جهة من الدروس الخصوصية وتعبنا خاصة في نهاية الكورسيس سكولير لأولادنا، وفي نفس الوقت نجريه باش نضمنوا لأولادنا مراجعة باهية وسنة دراسية موفقة. دونك انا بديت يعطيك صح انت في التقديم تاعك مدام امينه، جيت على كل معناها تقريبا الفرضيات والوضعيات اللي باش يعطيك صحه. انا قمت بالمقارنه بين انا كي كنت تلميذه وانا توا. معناها يلزم معناها شو تبدل؟ معناها انا توا خرجت المدرسه العموميه واستاذه، وانا استاذ تاريخ جغرافيا، دونك وصلت وما تعديتش بها تجربه الدروس الخصوصية. فسؤال يطرح نفسه، شنو اللي تبدل؟ معناها علاش انا طيله مسيرتي الدراسيه ما تلزيتش نقرا ايتود، وتوا تلميذتي ساعات حتى انا قاري بكالوريا ما نلقاش ساعات فضوه مثلا باش نزيد درس دعم والا باش نكمل بروغرام يبداو لي مدام عندي ايتود انجلي عندي ايتود فلسفه ايتود. دونك حبيت انا بدي نشخص الموضوع مدام أمينة. المشكلة متاع الإتود اللي فتح الباب قدام هالدروس الخصوصية هي كثافة، أنت قلتها، كثافة المواد والبرامج في تعليمنا. لو كان قارنت أنا معناها مثلا كي عديت الباك مع توا باك لاتر، نلقى زيادة يمكن 3 مواد مدام أمينة، اللي هو إذا كان الوزارة تحرص على ترتيب هكا للمواد هذية ولا تلقى لهم صيغة أخرى نخففوا على التلميذ التونسي.
1: أنت باك قديه نادي؟
11: أنا باك 92.
1: وشنو من المواد اللي لقيتهم زادوا مثلا في باك الأداب؟
11: أيوة مثلا الانفورماتيك الإعلامية اللي هي بتبيع مادة استحدثت في التسعينات القرن الماضي صحيح ولا
12: بسبب الوقت تزيد والدنيا تغيرت وربما
11: ولا أنا مثلا ما قيتهاش لا مدام أمينة مثلا التلميذ علاش يقرأها ويعديها براتيك وإكريت المادة هذه ما نجمو نقتصروا مثلا على خاطر يعديها قبل البكالوريا يعديها مع الامتحانات التطبيقية كيما الرياضة
12: يمتحن فيها في الباك معناها عليه تقول انت أبخيتو ينجم يقراها تحصيل علمي فقط
11: لا ويعديها يعديها خارج الجامعة اللي يعدي فيها المواد الأساسية يعديها هو راهو براتيك أم علاش هي يزيد يعديها كمادة كتابية هذه تنبهت اللي هو نزيدوا مثلا انا في عادي اللغات كانت معناها اوبشن مثلا الفرنسيه ما كانتش ماده اجباريه الماده اللغه زاد الاجنبيه الثانيه ما كانتش ماده اجباريه خاصه بالنسبه لتلاميذ العلوم معناها هو تلقى تلميذ علوم يعدي المات والفيزيك والميكانيك وتحط له انت اربع مواد تهم اللغه سي ترو بالنسبه للتلميذ معناها النجوه مثلا العربيه اقراها واستفيد منها من الابتدائي للثانوي ما فهم عليش يعديها في الباك يعني ما نصور وانا عندي متابعة للجامعة ما فهمش معناها برشا اختصاصات بالنسبة للشعاب العلمية ما هو تقصد
12: فهم الأهمية متاع شهادة نادية معنا بكالوريا يزم يكون عندك تحصيل علمي به في لغات في المواد البرانسيبال متاعك اتغا معنا ما ينجم يضيف كان برستيج وأهمية وإكسيلانس للشهادة
11: أما اللغات مدام أمينة تعطوا تلميذ العلوم يعدي بصفة إجبارية اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية ويلزموا يكون عنده مادة رابعة أجنبية يا إيطالية يا إسبانية هذه البوكي متاع اللغات فقط
12: به فهمتك
11: فهمت وزيدوا الفلسفة وزيدوا مواد الأساسية دونك معناها ثم نلقاو صيغة نخففوا على تلميذنا مرهق مجهد احنا مجهدين بالنسبة للأستاذ والله بون
12: عدد الامتحانات في التريميست في العام زيد اللي عديهم التلميذ
11: ولا برشا فهمت اما احنا ديما احنا شنو هو التتويج نتاع المسيرة الدراسية هي الحصول على شهادة البكالوريا في الاخر شنو هو التحصيل انه كل شهاده ذيك المتفق عليها المعترف بها دونك احنا اذا ننظروا انه التلميذ هذاك حصل مثلا تكوينه في اللغه العربيه في الابتدائي والاعدادي مش لازم يعديها كماده في الباك فهمت لغه اجنبيه مثلا النقص الفرنسيه علاش اوبليغاتوار ما ياخذ تعرف مدام امينه اللي في كل عام معدل 2000 تسند لمادة الفرنسية والتوى معناها الوزارة ما أشعلت الضوء الأحمر وقالت علاش وهو التلميذي أنه تركيزه يتشتت بين مواده الأساسية وبين اللغات وبين الفلسفة وبين يقرأ ويتود حتى سبور مدام أمينة اللي هذية برشا ما يعرفوا إيش سبور وشو ما شاء الله أولادنا هم بيتهم رأوا الأولاد رأوا جينيراسيون سيت الأفكار تتغير أما والله أنا 30 سنة في التعليم القابلية للتعليم موجودة رأى وخاصة كي تحفزهم وتخلق معنى أجواء
12: أماني تقولي إذا فما حاجة قبيلة وانت تتحدث يا نادية وقت اللي قلت شنو الفرق بين أني أنا قبل كنت نقرأ من غير اتود وطوى وليت صغارنا يقرأوا بالاتود يمكن زادة على خاطر لباران اليوم الفيز الاكسلانس قبل كينو نو باران سيبيان اللي أنا حديتك تقرأ معناها كينو بعد دولة الاستقلال وكانت فما هاك الموفمون تاع أنه قري ولادكم فما يحثوا في العائلات على أنها تقري صغارهم خاطر جيني غالمون كبر صغيري باش بنتي تعاوني في الدار وحسب كان في الريف ولا في الحاضرة والوليد هاوكا باش يخدم مع أبوه ويعاون ديكو يكبر شوي أما باش أنه صغيرك الانفستيسمون هذاك يحطوا يقرأ ويقعد يستنى في 10 ولا 15 سنة قراية باش تعطي أكلها ماهيش إيفيدانت بالنسبة لعائلة تونسية في الخمسينات ولا في الستينات بعد الأمور تغيرت وليت التوانسة ما عادش تلوج على أنه يقرأ نحطه يقرأ وكهو وين باش يخلط يخلط سيزيام باك سان كيماني بريمير بريمير أنا مش مشكل المهم يخدموا نهار آخر يعمل حياته وكهو أما توا كاينو لي باغون الحقيقة كيف راوهم كيفاش مثلا بريود الأمهات كيفاش تبدأ تحفظ مع صغارها وتقرأ وتمشي وتجيب وتراجع يعني الحقيقة ما انفيستي على الاخر لي بارون تاعو في قرايه صغارهم يحبوهم يجي الفيز ديكسيلونس التميز ما عادش في انه يقرا وكهو اعمل اللي باش تعمل
11: مدام امينه التميز لانه وزارتنا هي اللي عملت هالتفرقه هذه احنا في جينا ما كانش فما هالنموذج مدام امينه اكبر خطا وقع وضرب التعليم التونسي هو احداث المدارس هذه النموذجيه احنا قرينا حتى الممتازين معانا وبالعكس يحفزوك وتخدم باش تولي انت كيفهم لكن وقت اللي انت تعمل هالسيليكسيون تاع واحد متميز في النموذج اللي هو في الاخر النموذج راهو التلميذ اللي سيل عادي ولا التلميذ النموذج باش يعديو نفس لي بروف دو باك شوف المفارقه العجيبه الغريبه
12: وانت ونجم يتقابلوا في نفس الكليه من بعد في الميديسين باغ اكزومبل راح تلقى في ليسي نورمال ولا في نموذجي وهذا يطرح تساؤلات على الجدوى منها اما زيد هوني حتى هوني تلقى راهو لو لي بارون يعني كل عام معنا في الامتحانات في البريود نتاع لي ريزولتا نتاع 6ام ولا نتاع 9ام تلقى لي بارون يعاركو كيفاش ما هبطوش لل 14 ولا ولدي جاب 5.30 الوغ كو سناب باش ياخذ 15.31 معنا الحقيقه نتسائل انا نقول اذا كان صغير نجح السيليسونسييل اذا كان يمشي ويقرا ويتكلم ويتعلم وقابل باش المعرفه والعلم سي سوفيزون وعلاش لازم يدخل بيلوت ولا ينجم ينجح حتى من غير بيلوت معناه ما نعرفش بالحق فما برشا تساؤلات حول النقطة هذية وحول فكرة التميز شكون مشكلة انه اليوم فما نموذجي ولا مشكلة انه لي بارون هما اللي يحبوا ولادهم متميزين فهمت نادية معناه كانوا مش خارج من شخصية الصغير فوالا كانوا حلم اولياء ماهوش حلو الاطفال حلم الاطفال معنا
11: صحيح مدام أمينة يعطيك الصحة وهذاك هو وإذا كان نحب نصلحوا تعليمنا نخففوا شوية في المواد نتاعنا فكرة النموذجي مغلوطة المهم احنا في الأخر باش نخرجوا مواطن صالح أنا ساعات نقول لتلامذتي شنو نعملوا به يكون أحسن مهندس ولا أحسن طبيب ولا أحسن أستاذ جامعي وإذا كان ما يحافظش على ثروة الماء وما يحلش الشباك كهربته ويرمي حشاك الفضلات معناها أنت فشلت أنت خرجت بروفيل متاع متعلم لكن مش مواطن صالح وهذا موجود صحيح؟
12: صحيح صحيح يعطيك صحة يا نادية نورتنا نشكرك برشا وتحية من خلالك لكل المربين شكرا لك نادية نتحدثوا اليوم على الدروس الخصوصية وين المشكل بالضبط 71-113 نلف على ذمتكم نواصلوا معايا مفيدة مرحبا يا لله
13: عسلامة لله
12: الله يخليك مرحبا يا لله مفيدة
13: عايشك يا مدام أمين عايش بنتي العزيزة رانا نحبك برشا
12: عايشك يا لله يفضلك
13: والله
12: شكرا
13: بنتي الغالية
12: شكرا لك
13: يا مدام أمينة يقولك أنا مش نكسر عليك شو نقولك كلمتي أنا من الناس 65 وقت اللي عندي 10 سنين عام 70 نقرأ في السنكيم سنة 5 ابتدائي باش نقول لك معناتها ميمواري راجع تغضر قديش وانا عمري 62 طب نمشي في 62 والله العظيم قبل كي كنا نقرأه يا أمينة ندخلوا للقسم وساعات يجينا متفقد انا الحاجه دي ما عادش نسمع بها جمله متفقد جاي نقولوا سيدي وحتى من المعلم هكا تخاف تقول جاني متفقد تعرف المتفقد قبل ايش يعمل مدام امينه ياخذ حصه من عند المعلمه ويقعد هو في بيروها وهي تقعد التالي بالكل في اخر القسم عباره تلميذه هي معانا وهو اللي قرينا الحصه نهارتها باش يشوف المستوى نتاع التلامذة
12: يذولي عمليات التفقد بزلت متواصلة مفيدة معناها
13: نعم
12: يذولي بزلت متواصلة العملية التفقدية معناها التفقد متاع دروس المعلم والأستاذ ما زالت متواصلة
13: والله أنا أمان هاني
12: احنا ما عادش نمشي ونقرأه يا مفيدة ما عادش نقرأه نحن ما نمشيش ما نشوفوش
13: وراس بنتي هذيك قاسمة بين عيني هذيك قلت والله
12: نبلغ
13: الأمينة الله ينجيك أمينة
12: دكتي بالنسبة لك
13: بعد يجيوها دوما لها صبا درس صبا ويعرف هو فك الحصة يشوف هذيك كتلميذ الناقص هذيكم يكونوا مقدام في الصف الأول
12: ويعاون حتى المعلمة ولا المعلم يصلح له ربما يوريه يحسن له طريقة التعامل متاعه البيداغوجيا متاعه
13: صحيح ويعطيه نات يا مدام أمينة عنده نات يعطيه راو
12: ايه
13: الو
12: نسمع فيك نسمع فيك
13: قلت لك يعطيه نات ولا اله الا الله محمد رسول الله وهالدروس الخصوصيه والله الا كانت في امينه مصاب المعلمين يرجع للفورم تاع قبل اخدم خدمتك يا خويا ولا يا بنتي في الكلاس اعطي مجهودك لك التلميذ اما اجي نقول لك مع كل احتراماتي للسلك التعليمي الكل ولاو يعطيو 50% في القسم والباقي يتعمل على التيود وتعمل ثم اجي نقول لك انا نعرف عائلته وعائلات انتيم تاعي انا بالقدام. ثم عائله بالقدام دافع عليهم ومتيسرين وربي يزيدهم، وعائله الاخرى عندها بنايا وليد، اللي الاخرى اللي عندها بنايا وليد ظروفها صدقني بنتها قسما بالله الاولى في الليسي، في الليسي العمره وسنا باك ربي نجح لها، والاخرين ما شاء الله ربي متسين، واللي تديت اللي تدي ادوميسير وجيهم الاساتذه توهم في الليسي جيهم للدار وبالحصه. حكيت الحصه ما كانتش غير سلاله سمعت بها، حكيت الحصه وبالحصه هو كيكا برا، وهذية اللي تقرأ سناباك ما عملت شاتيوت خاطر ظروفها ما تسمحش. كان سناك أمها عاصرة روحة على الأخر وعملت لها طريف يظهر لي اتيوت ولا زوج، وقسم بالله الأولى في اللي سيرة ومش في الكلاس.
12: اي معناها بالنسبه لك انت راهو المشكل في العمليه البيداغوجيه التعليميه اللي تصير في وسط الكلاس، هذا المشكل وين؟
13: يرحم والديك يا امينه،
12: واضح جدا،
13: يرحم والديك
12: الله يخليك فرح قلبك. شكرا لك يا
13: يعيشك، عايش لي بنتي راهي نحبك برشا برشا برشا،
12: الله يخليك تحيه لي.
13: انا نحب المعلمين، اكثر شيء المعلمين تاع قبل لمشي الجامعه ورا قرا ولا قرا في الفاكره وقبل المعلم.
12: وي وي مهم جدا تكوين المعلمين والإطار التربوي بالنسبة لك يا مفيدة، نشكرك برشا، تحية ليك. نواصلوا مع مريم.
14: ألو،
12: مرحبا لله.
14: عايشك عسلامة مدام.
12: عايشك يا لله، خليك 42 سنة من تونس مريم.
14: أيه.
12: مرحبا أيه. لله نسمع فيك.
14: عايشك عايشك، أنا فرحانة ياسر تدبوغ وديما نسمع فيك والمواضيع اللي جيت فيهم فريمون نسونا الكل.
12: شكرا ليك، الله يخليك يا مريم.
14: الفضل. أنا اليوم باش نكلمك كوالية.
12: باه.
14: خاطر انا في الاصل انسيانس زيدا، اما انا اوليه قبل ما نكون انسيانس. انا الحق تاع ربي.
12: شنو تقري ابتدائي ولا ثانوي يا مريم؟
14: استاذ التعليم الابتدائي.
12: باه ايه احكي لي.
14: انا الحق تاع ربي اول ما بديت جيت مع بنتي، جيت نقرا معاها من السنه الاولى. رجعت نقرا معاها سنه اولى ثانيه ثالثه رابعه ما لقيتش اشكاليه. اللي لاحظته توا كمعلمه انه الولي اليوم ما عادش عنده وقت وما عندوش ما عادش عنده ساعتين باش يرجع يقرا مع التلميذ. انا معك سنه اولى ثانيه ثالثه ورابعه ماهوش تايتود، لازمو يلعب خاطر جاي برشا بروجرام ثقيل على التلميذ، ماذا بيه يلعب وياخو وقته فهمني، ويتمتع مع امه وبوه ودارهم والانتوراج نتاعو ككله، يعمل اكتيفيتي. سورتو الصغير اليوم لازمو اكتيفيتي، لازم برشا تفحيات وبرشا اكتيفيتي باش يوصل. دونك انا بعد ما نكذبش عليك من بعد كي كبرت من الخامسه سورتو كوتي لغه عربيه فصحى معناها كي ولات فيها برشا قواعد لغه عربيه، حوايج ما نفهمهاش، حوايج مع ضغط الدنيا ما نخلطش نعملها ونفهمها ونخدمها، وليت سيبت المشغل للتيود دخلت تيود. من بعد كي وصلنا للستيام
12: اما شنو قريتها سان كمان بريمير لغة كهو لغة عربية؟
14: انا قريتها كان عربية،
12: انا قريتها حسب لو بزوان تاع بنتك. اي فهمت بالضبط. حسب لو بزوان به
14: افكتيفما. وانا قريتها العلوم خاطر انا نفهم علوم
12: به به
14: به. من بعد انتقلنا للستيام وتيام نوفيام، هنا اختلف الأمر بين قوسين، أنا هي متميزة معناها من الأطفال المتميزين، معناها عادت الكونكور نجحت فيه، ألا بخيفيغي أنها تقعد في العادي ما مشيتش النموذجي، ولكن تحب تخلي ديما عندها نيفو معين ما تهبطش عليه. تقرأ إتود مات سيانس عربي فرنسي ثم تكون تقرأهم. علاش نقول لها أنا ننشدها الحق، جي تحكي لي تقول لي ماما ثم بروفيترا وفي القسم ماما ما يخلطش يفسر لنا كل شيء الوقت يضربوا، ثم بروفيت تقول لي يدخل عندي غير احنا فاهمين كل شيء يعطينا كل شيء ويخش. معناها ما نحطش الكل دون لو ميم باني، ولكن ثم اللي يغسروا الوقت ما يخلطش، وثم اللي ما يهموش الصغير فهم ما فهمش انا عندي معلومه نصبها ونخرج. الكونستا تاعو الكونستا اللي اليوم انا بور غارانتير مع الاسف زاده السيستم ايديوكاتيف نتاعنا معناها
12: في العمومي انت تقري في بنتك؟
14: لا العمومي انا نحب المنظومه العموميه.
12: فينا فينا مستوى فكرني دقيقه تاو البنوته وين وصلت تاو؟
14: تاو بروميير اني لي سي بيلوت الحمد لله.
12: به وتقري فيها في اتيود توا
14: اي
12: شنو ما لي ماتير
14: ماتو فيزيك
12: باه ماتو فيزيك اكاهو قداش يتكلفوا ماتو الفيزيك
14: في الشهر؟ والله في الشهر 200
12: 200 للي دو ماتير
14: للي دو ماتير خاطر هما يخلصوا بالسيانس اون موين دو 200
12: سيانس قداش سوم
14: فما اللي يحسب ب 20 فما ب 25 وفما ب 30 كل واحد كيفاش يحب
12: صار مش بريفيكس معناه
14: لا لا ماهوش بريفيكس
12: مش مسعر الامور
14: لا لا الامور
12: حسب العرض والطلب
14: حسب العرض والطلب
12: وشنو هي العناصر اللي تتدخل في تحديد السوم متاع السيانس معنا إمكانيات الأستاذ خبرته قداش يتحدثوا عليه التلامذة قداش يقري من تلميذ معنا تلقاها تبارك الله جروب داخل جروب خارج
14: لا خبرته أفضل باش لكل ذي حقا حقه نقولها كي تروح نقولها أنا لو تيب دو بارون اللي نسأل الصغير كيفاش تقول لي يا ماما اكسلان يا ماما راو هكا يا ماما راو هكا راو عملنا هكا راو فسرنا هكا
12: هل أنه صغير عنده الإمكانية أنه يقيم أستاذ؟
14: مش تقييم هو مدى وصول المعلومة مدى تقبل المعلومة مثلا هي مثلا جيني تبدأ تكسر في راسها في شابيتر خاطر أنا باك 2003 كمان مانيش باش نتذكر لي فورمول فيزيك لي ديتاي فهمت دونك ديجي تبدا ديجي تقول لي ماما الفونكسيون هذه كيفاش تخدم نحاول نعاونها نجي نقول هاي اش عملت فك شابيتر سافا فهمتو في ليتود تقول لي ماما سي بارفي سي راني هذيك راني فهمتها راني سي وليت الكاليتي ديكزارسيس هذيك النيفو ديك نتاع لي زيكزارسيس وليت نحلو فاسيلمون فهمت دونك قاعدة تتحسن وهذاك اللي خليني انا نقول خليها مع البروف هذاك
12: داكور دونك توا انت في الاكزامبل نتاعك مريم انت متابعه بنتك من الصغرى بنتك تبارك الله عليها متميزه اما كمان راهو معنى التعليم الدروس الخصوصيه راهي لازم
14: باش
12: تزيد تتميز وتخدم أكثر دي زيكزيرسيس وإلا راهو ناقص إنه تقرأ في الدرس كهو في القسمة كهو سيبا سوفيزان
14: بيه اليوم مش نعطيك من وجهة نظري
12: مش نفهم مش نوع السبب بيه
14: فهمتك كوالية اليوم أنا بنتي في الدار نبدأ نجري صايب التليفون ناحي التليفون هزنا في هذي علاش خاطر اليوم هي تبدأ قاعدة وصحابها يبعثوا لها في المساجات ينجدوا فيها ولا يحطوا في ستوريات تحشم هي باش تطفيهم تجاوبهم اكل المشكله هذيك نبداو نعيطوا في الدار طيب التليفون ناحي التليفون الثانيه اللي هما جيل مش كيف جيلنا نحن هو البروجرام ما تبدلش راه هو بيته تصور معناها انا باك 2003 كي نجي نشوف لي شابيتر تقرا فيهم بنتي نلقاهم هما بيدهم ديفيرونس تاع 27 سنه معناها ديفرنس تاع بون اقل اما 23 سنه معناها 23 سنه
12: معناها انت وبنتك وبنتك قريتوا نفس لي لي بروغرام تاع المات ومتاع الفيزيك اما انت ما قريت اتيود 2003
14: لا انا قريت اتيود من عام 6
12: داكور 6 وباك كهاو
14: اكهاو اما هما علاش لازمهم اتيود على خاطر هما عندهم مشكله
12: التليفون اي البروفيل والشخصية والنفسية متاع صغيرة تغيرت والملهيات برشا وفي نفس الوقت زادة كانوا معاش كانوا يعرف فما اتيوت عندي الإمكانية هذيك البريفيليج هذا متاع
14: والله أي هي صحيح باش نعموا على جميع التلاميذ أي 80% يقول لك أنا نمشي نقرأ اتيوت خير لي مني نخدم وحدي في الدار ديجا فما احنا نقعدوا نتقابلوا دي بارون هكا نحكي فما دي بارون تقول لي أنا نقري في ولدي زوز مات زوز فيزيك زوز سيونس زوز فرنسي زوز انجلي
12: ويلقى وقت باش يرقد وباش يعمل اكتيفيتي وباش عنده حياة باهي اما عنده حياة عادية
14: علاش ما هم علاش هاو علاش نقولها قولي يقرا في الدار تقولي في الدار ما يركحيش علاش ما يحبش صحي تتلهي
12: فيك والله ديسيبلين متاع القراية
14: افكتيفمون انا مثلا بنتي حاطتها اكتيفيتي نهز ونجيب وتعب برشا سوايع نعديهم في الشارع وقت اللي هي في الاكتيفيتي ونهز للي تيود علاش خاطر شفتها تخرج من الاكتيفيتي ايبانوي تخرج شيخة عندها الفولونتي إنها تقرأ. دونك انا اليوم شو نقول؟ نقول صغيرنا راه ماهوش نفس الصغير نتاع قبل. راهو لو بروغرام والبروغرام رانا نحنا كديزونسيون اساتذه رانا نعيطوا للوزاره عايشكم بدلوا البروغرام راه برشا مواد الصغير ما عادش قابلها. الصغير هذايا نتاع تكنولوجيا وتطور تقري فيه في تاريخ قديم وجغرافيا قديمه ومدنيه قديمه وبروغرام عنده 2000 سنه معناها وعربيه يقرا على الشعر الجاهلي. شعر الجاهلي
12: مسكين كيما في فرنسا ينجم يقرا على موليير وكورني وفيكتور هوغو
14: كلاسيسيزم
12: والرينيسانس يكون التلميذ مريم
14: نعرف جلسي تاكونتر اما توا هما صغارش يقولك يا خويا قري هولي كاوبسيون وخلي لي الوقت مش نعمل اكتيفيتي مش تحط لي 6 سوايع عربيه في الجمعه
12: به واضح
14: فهمت دونك هنا ليتود نرجع مثلا للبروفيل نتاع التلميذ في تونس التونسي توا التلميذ باش يخلط ياخو باك مانسيون خاطر اليوم زاد كنجيو نشوفو السكورات في الباك 14 دو موين ما عادش تعمل شيء باك سيون 15 دو موين ما عادش تعمل شيء ما عادش تهزك البرانش باهية اللي فيها مستقبل فيها افاق فيها فيها بلايص نتاع خدم تهزك 14 و 13 دو موين تهزك دي بوست دو ترافاي فيهم ديجا شوماج
12: اي لما حتى الليتر ولا فيه زاده معنى ايتود معنى يقرا يقرا ايتود فرنسي فلسفه عربيه انجلي وغيره من المواد معنى تقريبا كل اللي فيليير زاده يقراو فيهم ايتود ونراو زاده في النتائج اللي في وقت ما كان مثلا 15 في الليتر حاجه اكستراوردينير تو تنجم ترا حتى 17 و 18 في الليتر كيما ترا 20 في المات زاده واحد يجيب موين 20 في المات مي الغريب زادة انه في المقابل راهو في الاسفار زادة في بعض المواد كما يقول كلمات والا الفرنسيه اللي اليوم فما تشكيات كبيره حول مستوى التلاميذ في المواد هذه وغيرها على كل حال نشكرك برشا يا مريم يعطيك صحه تحيه ليك نزيد نواصل تليفون اخر مع سهى ومن بعد نمشيو لسنيم سهى مرحبا
15: عسلامة مرحبا
12: أمينة صباح الله يخليك عايشك يا سهى مرحبا بك يا لله 37 سنة من الحمامات
15: اي 37 سنة من الحمامات عندي زوج بنات يقراو في البريفي وكمان يقراو في ليتيود
12: قداش عمرهم وشنو هما لينيفو سهى
15: أولى ورابعة
12: ابتدائي
15: ابتدائي
12: يقراو ليتيود
15: يقرأوا إيتود
12: لا عليها وكل سنة أولى باش تقرأ بربي اسم الله عليها
15: بابش نقول لك إن الحكاية جوا اللي فيها دو فولي أول حاجة كما قالت اللي كانت تحكي قبلي اللي توا صغير قلة التركيز عندهم ما نحكي لكش معناتها لي زيكرون ما خلاهمش يركزوا في حتى شيء جوكون انفورماسيون في القسم يأمينا اللي تخي ديفيسيل باش ينجموا يكابتيوها جوكو اوني اوبليجي باش نقري فيهم عند معلمة تقري فيهم واحد كور انديفيدويل باش تعاود تدخل لها المعلومة المخا بالحق راهو حاجة معناتها
12: صعيبة صعيبة باش ينجم يركز باللي زيكرون ما عادش ينجموا يركزوا في حد يعطي فيهم في معلومة ابستريت باش يحطها في مخه سي با ايفيدون تنس بالصورة
15: فوالا تنس بالصورة راهو في القسم صعيب باش يركز اي معناتها هكا تشويش ولا حاجة يحس روحه يضيع معناتها الافكار نتاعو
12: التلاميذ ما عندهمش هذايا معنى ان تروب ليبر اكتيفيتي ولا حاجة
15: والله فما انا عندي بنتي الكبيره عندها لي تروبل نتاع لي اكتيفيتي وعندها معناتها ديفيسيت دو كونسنتراسيون الصغيره الحق لي اما معناتها بارشوا حطيتها مع اختها باش تقرا في ليتود او ميم طون نجم نقول لك امينه مالغري احنا نقريو فيهم في البريفي نحسوا اللي المعلومه بالسيف تتعطى معناتها ماهيش تري في الويد معناتها اوني با معناتها ساتيسفي 100% مالغري اللي معناتها النوبر نتاع لي ديليف شويه معناتها نقعد انا ديما نمشي بخاف ونقلها بربي معناتها محاول تركز معها شوية عندها شوية صعوبات تعلم معناتها ديما باقي عرفت نبدأ نفكر ونمشي ونجي ودرشنا وكل شيء هذه دان كوتي امينه دان اوتر كوتي احنا توا لي بارون قاعدين نخدموا نص الصباح تروح كي العشيه في الليل ديجا ساتوري انت العشيه من الخدمه من مشاكل من نهار كيفاش تعدي لك في الليل ما طيبنا العشيه ما درا شنو تحس روحك باش تقعد باش تقري صغيرك الحق نحس روحي شنو نعيط عليها ساعات باش نتعارك انا وياها
12: كان عرفت كيفاش باش تقريه
16: اكزاكتو ما نعرفكش شنو نقريها، كان هي ديجا عينها باش تقرا بعد نهار كامل عديته في ليكول، ما نعرفش عليها شنو اكلت وشنو شربت كيفاش تعدى نهارها. نحاول باش نقعد نحكي معها، انا جو بريفير الوقت هذيك نحكي معها، نحملهم نعطيهم شويه حنين ونربح انا ريلاسيون ميرسي، خليني نشدها بالسيف، لازمني نقريها، لازمني نعيط عليها، نولينا نتعارك انا وياها. هذه الكل وليت ما عادش نحب نوصل له. مع البيدو بسيكياتر خذيتها وقتها ما كونسيي قالت لي ما عادش تقريها بنتك، ما تقريش بنتك، الغلاشان انت وياها راكم غلاشان ميرسي باش تعطيها حنين وحب واكهو. معناتها دونك انا التجأت للدروس الخصوصيه، علاش؟ باش باش يقريها شكون، يتلهي بها شكون، واحنا في الدار هنا نوفروا لي بون كونديسيون.
12: تري بيان. دونك تقول انت انا راني ما عنديش وقت ولا مخ باش نقري صغيري ونرجع له دروسه، دونك اكل قريه يا خويا دروس خصوصيه وانا مرتاحه. زاد من بين الاسباب اللي تخلي واحد يقري صغيره،
16: ما بين الاسباب احنا جيل توا جيل
12: اما انا هوني شوية. نسالك سهاء على خاطر قبل المراه اللي تعبه ما عندهاش وقت ولا البو ولا غيره ما يقريوش، تقرا لروح كان قرا قرا اللي خلط يقرا مستواه هذاك هو، فهمت؟ دونك شنو هو اللي تغير اوسي هوني؟ راهو لو بروفيل نتاع لي بارون تبدل، معنا لي بارون اليوم ما يدخروا حتى جهد مهما كانت امكانياتهم الماديه في انهم يصرفوا على قرايه صغار. معناها مش كان لو بروفيل نتاع الصغير تغير، مع تغير البروفيل نتاع الصغير ولا ياسر عنده قدامه لي زيكرون ايتترا، عندنا لي بارون زاد اللي يسانفيستيس على الاخر ويستثمروا برشا في قرايه صغارهم. معناها
16: صحيح نستثمروا تتغنى ونراو تويكا يأنينا في الموين كما قلت انت بكري 20 كيف غيرك يجيب 15 و 16
12: تقول شبيه
16: زعمة واحنا الحق نتاع ربي انا جواك الاعداد هذه حاجه غلطه على الاخر غلطه على الاخر. راهو ما عندها انا بنتي تبدا تقول لي ماما من قديش لقديش لازمني نجيب باش انت تبدا فرحانه.
12: تو نزيدو نحكيو عليها مره اخرى الحكايه نتاع التقييم لانها مهمه، والتقييم بالاعداد والا لا، وكيفاش يصير التقييم هذا. وانتو كان نشكرك برشا سهى، يعطيك الصحه، تحيه ليك، ميرسي على المداخله القائمه، يخلي لك الصغيرات، ميرسي لله. ثاني كلاسيكيات هذا من الكلاسيكي، ولليوم مازال يطرح نفسه بقوة موضوع الدروس الخصوصية.
17: بالفعل موضوع يثير الاهتمام، يثير النقاش، فما الكثير من الجدل حول الدروس الخصوصية والدعم المدرسي والدراسي. مش نحاول نفرقه لأن المؤسسة التربوية هي بدها تعترف نوعا ما بأن هناك حاجة إلى مرافقة بالإضافة إلى النظام الرسمي، وهنا ما تكينه المؤسسة تقر بأن هناك ثغرات تعليمية تستوجب إما المؤسسة التعليمية نفسها هي تقدم هذه الخدمات التعليمية بمقابل يكون محدد مسبقا ومنظم في إطار المؤسسة، بالإضافة إلى كل ما هو دروس خصوصية اليوم إن كانت حضورية أو عن بعد، لأنه يمكن نحن الآن متطرقناش زادة أنه اليوم في منصات وأيضا عندها اليوم نشاط مهم إن كان على المستوى الاقتصادي أو في أنها هي اليوم تجلب عدد متزايد من التلاميذ والطلبة كما ذكرت أنت، لأن الأمر يشمل إن كان التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي، الثانوي، حتى العالي. ثبت أنه الأسر تناقش هذا الموضوع، تتخذ قرار وتستثمر ماليا، لأنه هذا أيضا فيه مساهمة مهمة جدا من الدخل في الأسر، ولذلك ما تفهم الناس توصل أحيانا إلى القروض أو إلى السلفة حتى باش توفر أو للتضحية بمصاريف معينة لفائدة أنها تخصيص جزء من الدخل الأسري لفائدة الدروس الخصوصية. في كل الأحيان إذن هو نظام قائم الذات، حتى وإن كان هو غير منظم وفيه الكثير من الأشكال، لأنه ينجم يكون فردي وفي حالة معينة يتم تقديمه بشكل فردي إلى تلميذ واحد، كما ينجم يكون ثنائي جماعي في بعض الأحيان. أيضا هذا ينجم يستوجب تنقل التلميذ من المقر السكنة إلى مقر آخر أو إلى مؤسسات اليوم تنظم هذه العملية، كما ينجم هو تنقل المدرس إلى التلميذ المتلقي لهذا الدرس. في كل الأحوال فما اختلافات، لأن ساعات المدرس اللي هو يقدم التعليم في المؤسسة هو نفسه اللي يقدم الدروس خصوصية للتلميذ اللي هو مرسم عنده في المؤسسة التربية. كيما اليوم فما أسماء
12: نحب ولا نكرز إذا فما ناس معناها سنين كانوا ديدي للخدمة هذه للتعليم، فما أساتذة حتى بعد سنوات أنت يقعدوا في ذهنك في الابتدائي في الثانوي في الفاكولتي ديما فما أساتذة كانهم مش بلو كاليفيه أما عندهم حب للعملية هذه بتاع التعليم، يبدأ سعيد ومش يقر
17: بالفعل.

0: الحياة الأسرية والحياة المهنية، يعتبر وجود طرف آخر عنده المؤهلات عنده المهارات ينجم ينقص عليه العب حتى وإن كان ذلك على حساب مصاريف معينة. من جهة أخرى فما التلاميذ اللي هما تعودوا على المراجعة أو على التعلم بتوفر مرافقة خصوصية، فكأنه ما عندوش الثقة الكاملة أو الاستقلالية الكاملة إنه هو باش يعول على ذاته، وبالتالي وجود شخص آخر يقدم شرح الدرس بطريقة مغايرة ينجم يكون يمثل لي دعم كبير. اليوم هذا الأمر ينجم أيضا يأثر على الحظوظ وعلى تفاوت الفرص بين التلاميذ، لأنه نحن أيضا في وضعية وين النجم يكون اللي عنده دخل أكبر عنده القدرة أكثر على توفير مثل هذه الخدمات للتلميذ خلاف الأسر محدودة الدخل، وذا يعني فما تأثيرات تداعية على التلميذ على الأولياء وعلى الأسرة على المؤسسة التربوية. ونرجع بالتفاصيل بعد الأخبار.
1: بعد شوية نتحدث على النقطة هذه. سنيم تحية ليك. 71-113-ألف مازال عظمتكم. نتحدث اليوم على الدروس الخصوصية بعد شوية معاد الأخبار مع خاولة كعبي. راجعين، مرحبا بكم.
2: حكايات الناس قلبها ملا. واحد من الناس مع شاكر بسباس من الاثنين للجمعة من 8-9 متاع الليل على موزايك كفان. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل. اكثر من 20,000 دينار الربح من 12-18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلع على خاطر عنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعاية جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعة، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد من المتحصلين على شهادة مؤهل التقني السامي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإدراجهم ضمن الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي. وفاطمة طرابلسي ممثلة عن أصحاب هذه الشهادة تقول إن المحتجين يستوفون شروط الانتداب الاستثنائي باعتبار أن أعمارهم تجاوزت 40 سنة وأن فترة بطالتهم تفوق 20 عاما.
1: شهادة مؤهل تقني سامي هي شهادة بعد البكالوريا، شهادة عليا منظرة، معدل إجازة وتابعة المستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني. شروط الانتداب الاستثنائي متوفرة فينا، العمر فات 40 سنة، البطالة فاتت 20 سنة، الكلنا من عائلات معوزة، عنا أغلبنا الكرني الأبيض والأصفر. هذاك علاش نتقدم بنيته إلى السيد رئيس الجمهورية، نطلب منه أنه يقع إدراج أصحاب شهادة مؤهل التقني السامي بالأوامر الترتيبية للقانون 18 للانتداب الاستثنائي. هذه آخر فرصة لنا، نتمناه ما نخسروهاش، على خاطر ديجا وقع ذكرنا في القانون 38 للانتداب الاستثنائي بصريح العبارة. علاش موجودين في القانون 38 للانتداب الاستثنائي ومش موجودين في القانون 18؟ نرفض الإقصاء ونتمنى من أنه سيادة رئيس الجمهورية يسمعنا ويحقق لنا المطلب متاعنا.
0: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤيد حكما بالسجن لمدة 40 سنة في حق تاجر مخدرات ينشط ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات نحو تونس إلى جانب إقرار مصادرة أملاكه. وتعود تفاصيل القضية إلى حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة مخبأة بإحكام تتمثل في أكثر من 150 صفيحة من مخدر القنب الهندي عثر عليها مخفية داخل عجلات سيارة تم توريدها من إحدى الدول لصالح وكالة معتمدة لبيع السيارات في تونس. وقد أثبتت التحقيقات تورط المتهم في استغلال آليات التوريد والوكالة لتمرير الشحنة المخدرة. جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل اليوم حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي.

0: دوليا السعودية تقول إنها تواجه موجة جديدة من الهجمات اليوم، وإن مطار الرياض سيظل مغلقا في الوقت الحالي، وذلك بعد أن استهدفت ضربة صاروخية صالة للمغادرة بالمطار يوم السبت وتسببت في سقوط قتلى. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. قائد الجيش السوداني يأمر بفتح تحقيق في غارات جوية قرب الحدود مع مصر أسفرت عن 72 قتيلا. السلطات الأمريكية تداهم فجر اليوم منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
1: الأولى في تونس موزايك FM فرم. فرم كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للعبة العشية.

0: سمعتوا My Father's Eyes عايشكم ما نغلطوش لكل التغيير كله غادي الأهمية كلها غادي دونك سمعتوا إيريك لابتون على موزايك FM تحية لكم نسكل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا ما 3.9 دقائق مازال مواصل معاكم في فورم على موزايك FM تحية لكم وين ما كنتوا 71-113-ألف مازال عظمتكم 71-113-ألف نتحدثوا اليوم على الدروس الخصوصية نجموا تابعونا على شين يوتيوب موزايك FM على على باج فورم باي موزايك وإلا زادا على لا باج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك وين ما كنتوا وين ما اخترتوا باش تتابعونا على الراديو على لشين شين يوتيوب وإلا زادا على الباج فيسبوك احنا نكونوا سعداء جدا بتليفوناتكم على 71-113-ألف وعلى تفاعلكم فيما يخص الموضوع هذايا الجديد القديم المتواصل المتجدد واللي ديما يرهق التوينس واللي هو الدروس الخصوصية بالنسبة للأولياء اللي عندهم صغيرات يقرأ 71-113-ألف مازلنا مواصلين معاكم مع تليفوناتكم الأصوات لحد الآن نسائية الأصوات الرجالية إن شاء الله تخلط راو موضوع الدروس الخصوصية نجم تحدث فيه الناس كل مرحبا بكم ما كنتوا يلا نبيلة معايا بالتليفون مرحبا لله
1: نبيل عبد الحفيظ
0: نبيل وأخيرا يا نبيل
1: مرحبا
0: مرحبا يا سيدي
1: نبيل عبد الحفيظ من توزر مدام
0: مرحبا من توزر
1: من توزر اي
0: مرحبا
1: مرشد تربة بمعهد خاص
0: يا سيدي نورتنا
1: الله يبارك لك
0: شحالكم في توزر وشحال الطقس معاكم
1: الحال سخون
0: سخونة
1: سخون مازالت سخونة يا مدام
0: منسمة العشية ولا
1: العشية تنسم شوي العشية تنسم شوي الليلة طقس صحراوي
0: ايوه تحت الشمس زد حتى احنا في تونس راهو الطقس برد شوي هكا منسم اما راهو كي تبدا تحت الشمس شمس
1: شمس
0: حارة
1: سمعنا احنا حتى في ديسمبر الشمس حارة
0: اما مزيان الطقس في الجنوب على ما يبدو في نوفمبر ديسمبر جانفي حتى المارس ومايا
1: جميل مرحبا بكم في زيارة لتوزر
0: الله يخليك ان شاء الله يا سيدي من خلالك نسلم على توزر كاملة ونشكركم ونفرحوا برشا كي نسمعوكم تسمعونا وتتفاعلوا معنا سعداء جدا
1: انا من اوفياء قناة موزايك ومحب القناة فراني من الخمسة نقوم مع مدام نادية
0: من نادية أمين في صباح الناس
1: أكيد
0: جيهان في صباح أمين أحلى صباح جيهان صباح الناس
1: يزمي نرد نجي بكري للخدمة باش نحل نسمع أمين نخلط عليه على الأقل هو ومسيو سكندر نحب نسمعهم
0: لازم الأخبار الرياضية مهمة
1: أكيد والمناكفة اللي بيناتهم وجوهم باهي سمع وموزايك كلها سمحة وتبارك الله عليك ربي يبارك لك
0: نورنا يا سيدي شكرا لك
1: وربي يبارك في سنين معك ممتاز جدا ربي يبارك لها إن شاء الله وربي يوفقها
0: ومعك سنين
1: الله يخليك
2: مرحبا شرفتنا
1: الله يخليك سيدي ربي يعزك أخوي الله يبارك لك إن شاء الله
0: أنت من بين القلائل اللي ينطق اسمه بصحيح سنين
1: سنيمة سنيمة أنا متابع الفوروم
0: تهتم بالتفاصيل الكل
1: نتبع لا ما سمحني نعطيك حاجة أنا ماني كفيف نسمع مليح نسمع مليح فهمت لا
0: في بليزير يا سيدي هذه اسمع هذه شهادة نعتز بها
1: الله يبارك
0: إذا كان تقول أنا نسمع مليح معنى التفاصيل مهمة معنى التفاصيل متاعنا مهمة يظهر لي في البرنامج
1: أكيد
0: مش لاباس
1: أكيد اللي حكيتيه أنت الكل في المقدمة هو هذاك هو خلاصة تاع اللي باش نقوله لك
0: باهي برشا يحكي
1: شوفي مدام هاي يا سيدي
0: أنت قلت لي متفقد كيني ولا حاجة
1: لا مرشد تربوي
0: أنا
1: مقيم عام بمعهد خاص
0: باهي
1: عندي تو 30 سنة
0: بارك الله تجربة هاي
1: الله يبارك لك إن شاء الله قبل كل شيء نقوله لا حياء معنا ما نجموش نتحدث عن التعليم الخاص قدام التعليم العمومي التعليم العمومي هو الأصل في الأشياء هذايا باب أول الباب الثاني بالنسبة للساعة الزايدة هذه والدروس الخصوصية شكون اللي يعمل فيها الولي صدقيني يا مدام هو الولي هو السبب فيها بمعنى أنا أعطيك أنا مرتي معلمة بنتي معلمة أختي معلمة بنت أختي معلمة رجل أختي مدير مدرسة شفتي الحيثيات نتاع التعليم الكل عندي واضح نعطيك مرتي مثلا من أول العام من الصيف يبدو أنك باش تقري لي بنتي باش تقري لي ولدي أنت سنة سادسة نحب ودي يقرأ عندك للدار يجون الولي بيده مشي هي تمشي تفرض يعني ما زلنا ما بديناش مش عارف حتى الكلام ده شكون اللي عنده تاع سنه خامسه الولي هو اللي يبدا يحب نقر عند فلان ونقري ولدي عند فلان. هذا يا باب نعطيك التلميذ الولي كي يلقى استاذ معلم يقاضي ب 35 دينار الساعه زايده ماده واحده احكي لك عربيه قريش ولد عند واحد 35 دينار و 30 قريش قلت كذا مش معلم الساعه كي يلقى معلم يقاضي ب 60 يهز ولده يمشي قري عنده ب 60 ويقول لك وذا يتحدث يقول لك ولدي قري فيه ب 60 ألف عند فلان وعند فلتان وعند فلتان واضح هذا يا بيت اثنين رابع خامسا نقول ده سيدي المعلم هذا ولا الاستاذ ما يجيبش في دروس من داره هو راه يجيب في دروس حسب اللي تعطيه ولا وزاره التربيه اعطيك دليل المعلم ودليل الاستاذ في اي ماده المحور هذا في خمسه دروس احنا رانا باش نختاروا منها المحور هذا في تعطيني منها خمسه دروس واضح ما تهزش منها 10 من كل محور تهز درس اثنين ثلاثة دروس أربعة دروس واضح حاجة أخرى التلميذ نوعية التلميذ هو ماشي كيما بيخلي كيما تو بيخلي ما عندناش بورتابلوات احنا التسعينات مثلا 92 أنا بكالوريا 92 ما عندناش بورتابلوات وما نقروش ساعة زين يعطونا في القسم نعتمدوا عليه نعدوا بكالوريا وننجحوا ونجحنا والحمد لله وكانت الناس متميزة كانت متميزة زاد واضح حاجة أخرى التلميذ تو الكثافة نتاع المواد برشا مواد يقرأ فيها حاجة أخرى التلميذ فصل القسم الكثافة تلقى قسم فيه 37 تلميذ منافة يزيريد سامحني هما ساعتين أنا هو شا يقرأ التلميذ سامحني قديش يقرأ الناس سامحيني يا مدى هو الولي بيدو يبعث في ولده للساعة الزايد يلي شي خطره ما يتحملش مسؤولية زوز من الناس ما قدش قاري زوز در واحد سنة أولى ولا ساعة واحد سنة أولى ها أولى ونتحدى الولي سنة أولى كان يقدي قري قدش قري ولده
2: ما يقدش يقريها عليه حسب رأيك نبيل على خاطر الولي ما عادش عنده مخ ولا على خاطر البروغرام مو ساعات الحقيقة سنبيل ساعات تجيبش تقري صغيرك تلقى حاجة مع أنت حتى عراضة عمرك مع مهورها معرضتك حتى في ماتيارات أنت كنت مميز فيها
1: نعرف لو أنت كنت مميز رأي شوف نوعية المواد تم حوايج مضافة للمواد والله نتحدث على سوق الشغل وهي الإعلامية وهو كذا هباراني نفهم أن الولي ربما تم حوايج ما يقديش لكن الأستاذ فصل القسم رو يوصل لك المعلومة مهما كان الأستاذ الأستاذ رو والله يدخل للقسم أنا هم عندي توا في المعهد الخاص رو يوصل لك المعلومة ونطبع لك ويسهل لك ويوري لك التلميذ يا مدام صراحة زادة نحبش يقرأ واللي مساهمة معاك زادة
2: شو تغير حسب رأيك نبيل في التلميذ في البروفيل متاع التلميذ الساعة ما عادش مركز ما عادش يحب القراية ما عادش تعنيله ولا بالك المدرسة ما تعنيله شيء
1: شوف مدام المدرسة ما عادش تعنيله حد شيء هم شكل الصحيح كل عائلة في الجمهورية التونسية عندها واحد بطال وقاعد 10-15 سنة و20 سنة بطال مراد متخرج وقاعد هو الصغير هذاك كيشوف خوه الكيكة ويضمر واللغته تتبكى تتشك أنا الروح اللي ما زال باش يقرأ به ما عاد في يحب يقرأ ما يقول لك ما عاد أنا هاي أختي ويقولوا فيها لأخواتهم وأنا يحكوا لي لساذ وزملائي يقولوا لي يقول لي أنا أختي تقول لي محسوباتك 30 وش عملتي به هاكي قاعدة تفتشي من معهد خاص المعهد خاص هاكي دخلتي المعمل بتاع تو نقول لي تقول لي أستاذ أنا يا رسول الله فينونس تخدم في معمل تمر يا رسول الله قال يا فينونس وتخدم في معمل تمر
2: كأنه الأفاق ما قبل كأنه كنا ننظر للمدرسة على أساس أسانسور سوسيال مساعد اجتماعي نجحني
1: نجم نوصل نعمل
2: يوم كأنه مش سور صغير من القراية
1: صغير ما عادش عنده ثقة في المدرسة يقول كنا هاني نقرأ وبعد أعطيني بعد ماش لاقي ما انا ماش باش يلقى الطفل هذاك ماش باش يلقى افاق بعد ذاك التعلم هذاك وكذا هذه تشاد وبعد نمشي نعمل
2: مستوى ما يجيش وبعد. دور الاولياء باش يعدلوا له الصوره هذه يقولوا له لا مش الناس الكل كيف لا عايش ولدي تنجم تقرا تنجم تنجح عندك فرصه
1: سامحيني هاني نقول الكلام ده تو اللي عندي علاش نقوا وندخل لهم قال واحد يكلم فيها مدسه وجهها انت اقرا وصل اعمل شهاده ومن بعدك الشهادة دي كزيد كان عندك ما زالت عندك روح نفس وكذا زيد شهادة أخرى برا عمل ماستير وعمل كذا راك بشهادتك خير من اللي ماكش بشهادة حتى كان يسهل لك ربي وتخرج البرة يقبلوك وانت بشهادة خير من اللي تمشي وانت ما عندك حد شيء، ما عنده بك حد شيء غاد يطول يروحوا بيك، يلقوك بشهادة ربما، يعملوا لك كونترا، يعملوا لك كذا، يعملوا لك تكوين، انت ما تعرفش حد شيء، وانت ماشي تفتش على الحرقة، وتسكل تفتش على الحرقة وتفتش على الافاق البرة والحرقة ونعيش البرة خير وما تم حد شيء.
2: بالنسبة لك العوامل سينابيل هي انه كثافة المواد، كثافة الاقسام، عدد التلاميذ في القسم الواحد. بالنسبة لك انت زادة لي بروغرام اللي شارجي، وخاصة الولي اللي ولا كأنه مستقيل ماذا بيه ولده يقرأ عند شكون ويتهنى، والتلميذ اللي زادة كأنه فقد الثقة في المدرسة، فبالتالي ما عادش تعني له حاجة كبيرة، المدرسة ماهيش بوابة للعلم والمعرفة معا. يعني هذه هي النقاط اللي حبيت تتحدث عليها.
1: الله يبارك لك ان شاء الله. شكرا المدام.
2: يا سيدي نورتنا. سلم لنا مرة أخرى على توزر سيدي.
1: الله يرحم والديك ويوصل يا مدام.
2: الله يخليك. شكرا لك. ميرسي. نواصلوا مع التليفونات. معايا لميا. مرحبا.
3: اهلا مدام.
2: عايشك يا لميا. مرحبا بك يا لميا. عايشك. 54 سنة من تونس للا.
3: ينشر بيش المدينة العربية.
2: نتشرفوا. مرحبا بيك يا لميا.
3: قاسيت برشا انا راجلي توفى، خليني ثلاثة صغار. جريت على الوتيليت على كل حق يرحم والدي، ومش الكلهم عاونوني. سنة عندي زوز باك، ان شاء الله ربي ينجحهم. بنيتي في الاستيناج البيش الحق نمشي لهم، فما اللي قريه لي بالفلوس والأخرى بليش، فما اللي بليش، مش نكذب عليك حرام علي، أنا حبيت ندخل معك هذا الموضوع.
2: يعني أنت حبيت تقول راهو مش ديما الأسعار متاع اللي تود غالية.
3: صحيح. انت كي تجي تحكي له ظروفك استاذ، خاطر عندهم دي شارج وما عندهم دي سنتر، تو كيما بار دو اكزامبل عندهم سنتر يقريو فيه، عندهم فهمت انا كي حكيك وقالي بار على روحك، والله ود البارح برك يرحم والديك والدي قال يعني ما تفهمت ما نحكي لك، يعني مش كلهم انا تجربتي، يعني انا رجلي متوفي عندي 12 سنه بريسك ملي ميت خلاهم صغار فهمت،
2: وقريتهم الكل اتيود لميا
3: اي كلهم، فما لي لي فما للطوهدية ذو حال وسطانية يرحم ويديك والدي تجيني الأولى كل عام الثانية حق ما تعبتنيش قراية رغم ظروفي، يعني الحمد لله ويستيقو مستورة ولبيس، يعني ما عنديش ما خليني.
2: يعني انت حبيت تقول راه مش ديما هل الإقبال الكبير متاع الأساتذة والمعلمين على الأسوام المرتفعة وغيره؟
3: لا لا لا، فما اللي والله فما اللي قلت لك بليش انا من الابتدائي فما أساتذة في الكوليج جي تقولي مدام تقاني هكا ثلاثة صغار وظروف على قد، تقولي برا برا على روحك بس انا نحشم نولي باش نكذب عليك.
2: يعني بالنسبه لك انت مش ديما الاولياء المعلمين ولا الاساتذه الكل ياخذوا في اسعار كبيره على
3: فهمت لميا. نحكي على روحي.
2: واضح جدا. يعطيك الصحه يا لاله، تحيه ليك، شكرا لك على المداخله. نواصلوا مع التليفونات. معايا زينه. الو زينه، المستمع اللي تسمع فيه كان انا قاعده ننطق في اسمك بالغلط، صلح لي. مرحبا يا رؤيا.
3: اوكي.
2: مرحبا يا عزيزتي. الله يخليك يا رؤيا.
3: بعيده زينة على
2: رؤيا. الحق بعيد ياسر زينة على رؤيا. اوكي. لا بعيد برشا. مع غلطه ياسر انا. ايش جايب زينة لرؤيا يا رؤيا وخيتي؟ عندك 1600 حق وحسيت بيك، قلت لا هذه ما تكون كان اسم اخ. قلت لك يا اللي تسمع فيا قل لي نعم، خاطر حاسه اللي مش اسمكش زينه. هيا لا رؤيا مرحبا يا عزيزتي. 37 سنه من قربه.
3: اي
2: يا مرحبا، تحياتنا لاهالينا في قربه. هيا احكي لي لا رؤيا.
3: عايشك والله. انا باش نبارتاجي ليكسبيريونس نتاع ولدي. هو الى 13 ans توا 8e année. انا على باز معناتها بار برانسيب انا كونتر ليتود. من أولي من الأولي نقول كيش نبغى اللي أنا باش نقريهم وفماش علاش لي كوديت، ونقول كيما أنا كنت معناتها في الباك يضري في الباك قريت إتيود أكاها. مين نلقى الواقع الحقيقة حاجة أخرى جملة. كي جينا في الباركور نتاع البريمير نصور معناتها ولدي كيما برشا صغار تلقى عنده أن بروبليم دو كونسونتراسيون، مش ياسر يركز مع البروف أو كل دونك كي يروح للدار يلزمني نعاود نقري، نلقى روحي اشاك فوا وين نقري فيه سياح وعياط وستريس، ولا يقول لي ما راك جوجمتني ما راني تمهمش تشيز لي ما نصيح، وانا نغني ساعات ما تندور على روحي وكل اما سي بلو فاق كوما معناتها
2: حياة الام كولبابيليتي ديما معناها تمشي كان تخرج وتخليه تتقلق، كان تقلي وتحالي تتقلق، ما تعرفش كيفاش تعمل، كان تحرمه من حاجة يحبها تتقلق، كان ما تحرمه تتقلق.
3: وليت المامو هذيك تاع القراية إن القري فيه هذيك أمامو دو ستريس ليه وليا
2: تبدأ حاطتها في مخك هكا، حاسبت لها نهار
3: ولا يتقلق مرة معني شد هكا يدو في وذنه يقول لي ما يز يا مان وإنا معناها أغلطوا يظهروا لي ياسر تعقل التركيز وكل ما نقبلهم ياسر
2: إيه؟
3: دونك جيتي أوبليجي أني باش نقريها هيتود
2: قلت خلنا نخرج منها الحكاية هذه وخلي يقرأ واحد
3: يلزمني حل فوالا يلزمني حل قري واحد تيتو إيتود قدمنا شوية وصلنا
2: أنا قسم قريتو إيتود
3: في الدوزيام أني
2: بريمير
3: في الدوزيام أني بريمير
2: شنو يقرأ شنو من المواد
3: يقرأ عند بروف العربية معناتها تقريهم هكا اللي كل شيء هما يقراو في
2: معناها خط قراءة إيقاظ
3: قراءة أكيكاي عند جوتو
2: اي به
3: بي وصلنا للسانكيام أني جيتك العربية اللغة ألوغ لا أون ديغي شنو عندي مضارع منصوب وما نعرفش شنو ما قريتش كيفاش ما فهمتيش
2: قلت وقتها ما قريناهم إيه؟
3: والله أنا فهمت في بالي قريناهم في الكوليج ما قريناهمش في المكتب دونك وليت أوبليجي باش يقرا عربية فرنسي يروح ما يقرا شيء وين نحبو يطلع به في لي لونغ يلزمو يقرا فرنسي لونجلي كيف كيف لونج مهمة يلزمو تخلي يقرا أونجلي وتخنى فك السيركوي من غير ما تشعر تلقى روحك انت تكون ملي كونت كونتر مكره اخاك لبطل تلقى روحك تقري فيه في 4-5 اتودات وصلنا للكوليج توا يدخل يضيع الفتلة شوية مثلا في المات سي بون ما عادش يفهم حتى شيء في المات يولي السيونس هذيك ما عادش يدخل لها تلقى روحك اوبليجي باش يدخل يقرا مات دونك ولا يقرا مات مع لونجلي مع الفيزيك مع دونك تلقى روحك في سيركوي راك اوبليجي عليك باش تحطو معناتها اون بلوس في المات مثلا الان اللوم يعني كي نشوف ولدي انا ديما نقول له خليه لازمك تقرا في الدار راهو خاصه المات فما دي ماتير اللي انت تنجم كي تريفيزهم راك تراتابي اما فما دي ماتير لازمك تخدمهم في الدار حتى ولو تقرا ايتود هما منشوف فيهم معناتها جينيراسيون هذه ما يقراوش الجمله في الدار يقولوا لازمك تحط اكزرسيس في الدار وحدك تعرف اللي انت وحدك وتشوف روحك وين توحل توا ماهمش يعطيو فيهم احنا كنا مثلا يعطيوهم يعطيونا دي سيري ونخدموا في الدار في الدار ونمشيو بهم للكلاس كاين البروف كي ما يلقانيش خادمين للسيري يخرجنا اكسكلو كنا كوميم نخافوا معناتها كوميم توا ما فهميش الديسيبلين هذيك ما فهميش ما يخدموهمش في الدار
2: تبدلت تحس
3: بالحق دونك خاصة في الماتيغ اللي لازم أخدمه كما المات
2: هي ما زاد راهو ما عادش كان يعني مش ديسيبلين تبدلت والا العلاقه تلميذ استاذ تلميذ اطار تربوي تبدلت الكل حتى البارون تبدل اونتر تون لو بارون ما عادش كيما البارون تاع قبل والتلميذ ما عادش التلميذ تاع قبل معناها
3: انا البارون تاع قبل كاينش نحكيو على البارون تاع قبل البارون تاع قبل انا امي ولا بابا عمره ما قال لي خذ اقرا نقرا وحدي نعرف روحي ايش عندي نخدم سيريات نمشي نشري
2: برا ولا يصلح ولا يعاون انت وانت والبارون ساعة يعرف ما يعرفش يقرا ما يقراش اما ان توكا
3: الدروس الخصوصية
2: صحيت الدروس الخصوصية ما كانتش حاجة موجودة في حياتنا الحقيقة وماهيش كأكسيسيبل زادة للناس الكل وينجم واحد يخلط حتى للباك وما يقرا حتى ماتير كور بارتيكولي معناها الحقيقة
3: قبل
2: اي قبل
3: كنا نخدموا وكنا نخدموا اكثر وكانوا وقبل كنا نخدموا كان البروف يعطينا معناتها بالحق في دي زيكسيرسيس يلزمنا نخدموهم في الدار توا مانيش نشوف فيهم يخدموا في الدار جمله معناها نقولوا انا ساعات في ليتود البروف نتاع ليتود اللي يقرا عنده ولدي ساعات نكلمه ونقول له اعطيه امان سيري ولا زوز يخدمها ونقول له كي يجيك ماهوش خادم ما تقبلوش خرجوا نبدا اينا نقرق بالبروس باش يكون صعيب معاه باش هو يحس بك الانجاجمون ويخدم في الدار
2: اي زدنا نتسائل على النقطه هذه زاد يا رؤيه هل انه هذا صحيح والا لا احنا نقولوا للاستاذ شي عمل ما يعملش زاد
3: كان انا ما كي نقول له خذ اقرا وما يقراش هنا كبارونت ما يقبلش من عندي ومشيت هنا للبروف اللي في الكوليج. انا مشيت للبروف
2: تاع فهمتك اي داكور
3: خاطر انا يلزمني معناتها يلزمني شكون
2: يعاونك في الديسيبلين في انه هو ما عندوش مشكل نتاع هايبر اكتيفيتي ولدك
3: لي عادي توا صار معناتها عادي معني في الكلاس هذا هو توا ان ليف مويان
2: به
3: لي هو اكسلون لي هو طايح
2: مش مطالب اكسلون المهم صغير يعرف
3: بيجي انا بيجي من منش اكزيجانت في الكوتي هذيك بالحق جمله اما راهو بالحق توا حتى ولو انت كبارون ما تحبش لي جود راك باش تحافظ على علاقتك مع ولدك يلزمك ما تقريهاش فيها
2: داكور هاي واضح
3: وبش بالحق يعمل ديسيبلين وفما برشا حاجات صعاب ومع شارج وكل انا قبيله قلت له اللي كلمني في التليفون قلت له انت تصور في الستيام اني قديش من كلاس احنا قبل كنا اس رانا اسات اسانك قديش اس 22 كلاس ستيماني كل كلاس
2: توا 22 كلاس ستيماني صغار
3: عمي والولدي اي عمي والولدي كيبعثونا لليست
2: ما نعرف الحقيقة انا نطرح تسئل في النقطة هذه من جهة عنا قلة في صغيرات ونقصة الخصوبة والعدد الصغيرات شوية ونجم ونخلطوا دي كلاس ينقص فيهم العدد معناه انا يظهر لي الازدحام هذا عشنا به قبل معناها نحنا احنا 45 في الابتدائي سي نورمال سي لا مواندر دي شوز و 5 كلاس 6 اني و 5 كلاس 4 و 5 كلاس 5 اني وكل كلاس تلقى في 45 معناها اليف هذه الترونتين تحلمش بها معناها
3: انا عمني والولدي كيبعثونا لي ليست اول مره ولدي ما يدخل الكوليج ما نعرفش انا ما عنديش فكره
2: فهمتك
3: كيبعثونا لي ليست تصدمت فاندو اس
2: الكثافه نتاع الزاد عدد الاقسام
3: مع انت بيان سور مع انت لي زليف معناها كيما ولدي مثلا يبدا ماهوش كلي مركز على الاخر وكل بيان سور في صعبه شي يضيع الفتله
2: خبيا واضح واضح جدا يعطيك صحة يا رؤية شكرا لك على المداخلة وتحية لكل أهلنا في قربة سنين
4: هو اللي قاعد يتأكد من خلال شهادات أنه الدروس الخصوصية ليس بالنشاط الهامشي بل أصبح نشاط قائم الذات في المنظومة التعليمية وإلى حد كبير لا يمكن الاستغناء عنه ربما يختلف الأمر من مناطق حسب الجهات ساعات حسب الأوساط الاجتماعية لكن هناك إقبال مكثف ومتنامي مع الوصول إلى السنوات النهائية إلى الدروس الخصوصية بقطع النظر عن الحديث والخطاب الرسمي اللي هو لا يقبل بسهولة الدروس الخصوصية فنظرا لأنه الأولياء تولي أهمية الأولياء يولي أهمية للتعليم لأنه أيضا هناك المنافسة وثقافة التنافس بين التلامذة وبين الأسر اعتقاد الراسخ بأنه الدروس الخصوصية تنجم تعطي فرص أكثر وتطور مهارات أكبر لدى التلميذ عند الكثير من التونسيين تخلي الدروس الخصوصية كأنها عنصر أساسي ومرتبط ارتباط وثيق بالمنظومة التعليمية الرسمية من بعد الأساليب تختلف الطرق تختلف ويمكن الناس حتى في بعض الأحيان مش أنه هو يختار مواد أكثر من غيرها حسب أهمية هذه المواد إن كان في الضوارب أو لأنه هناك نوع من التشخيص كما ذكرته المدخلة حسب رغبة الأولياء والتلميذ وبلورة مشروع التلميذ مشروع الحياة أي أنه شخص لو أنه عنده هذه الرغبة في تحسين اللغات أو تحسين مهارات معينة أو لأنهم يعرفوا شنية الصعوبات اللي ممكن يتفطن لها التلميذ ساعات والأسرة قبل ما تتفطن لها المؤسسة التربوية لأنه المعمول به في الكثير من الأحيان أنه التلميذ هو اللي باش يختار الرزنامة أو جدول الدروس الخصوصية لأنه هناك دروس يتم توفيرها في المدرسة في النظام الرسمي وبعد كل تلميذ مع الأولياء امتعه بش يلقى نوعا ما برمجة معينة وبش يختار مواد أكثر من غيرها بش يختارها في مستويات أكثر من غيرها ساعات بش يكون تكون هذه الدروس خصوصية على مدى السنة الدراسية ساعات الدروس خصوصية بش تكون في فترات معينة خاصة لما يكون هناك اقتراب أكثر من مواعيد الامتحانات المهمة الرئيسية في السنة الدراسية كما أنه في حالات أخرى الأولياء حتى في ساعات في العطل باش يلتجؤوا إلى دروس في الدعم، لأن يفترضوا أنه التلميذ بشكل منفرد مش قادر على القيام بالمراجعة الضرورية، لأنه هو يكون أكثر نجاعة أكثر مردودية في المؤسسة التعليمية. في كل الأحيان وهذا يتقال في أكثر تدخل، التلامذة باش يلقاو رواحهم في وضعيات أنهم سيغ شارجي، لأن نحن أمام وضعيات أنهم التلامذة، نحن نحكيو ساعات على الأرق والتعب والإرهاق اللي نجم يعيشه الشخص في العمل، لكن نحن اليوم التلميذ اللي هو محتاج للوقت باش يلعب كيما باش يتعلم باش يلقى روحه تحت ضغط نتيجة الصعوبة في التوفيق بين هذه الأطر، هذه المساحات الزمنية اللي فيها الزمن المدرسي الرسمي، فيها زمن الدروس الخصوصية اللي تصبحت قائمة الذات، لأنه الأولياء باش يختاروا وقتش يكمل، وقتش نهار السبت نهار الأحد، ويمنع أنه التلميذ يستمتع بأشياء أخرى ما عدا الدراسة، وباش يمثل أيضا مصدر للإنفاق بالنسبة للعائلة، لأنه هذا يستدعى اليوم أموال لتمكين التلامذة من هذه الدروس الخصوصية. العامل الرقمي بدأ أيضا يصبح أكثر حضور اليوم في المسار عند التلميذ وعند الطالب، أي أنه اليوم هناك معناتها التلامذة اللي يختار مواد كما ذكرت دون أخرى، ويختار ساعات أنظمة هجينة، بمعنى يقرأ أشياء بشكل فردي، أشياء بشكل جماعي، ساعات أشياء عبر المنصات الرقمية. واليوم المعطى الجديد اللي يتخل وربما نحن هو كل ما هو ذكاء اصطناعي، لأنه اليوم أيضا عندنا معطى آخر باش اليوم تفهم التلامذة اللي باش يبحثوا عن مرافقة لإيجاد الثغرات اللي عندهم هما وكيفية سدها عبر تكنولوجيا الاتصال والإعلام. شكون هنا اللي ربما اللي أقل حضور بالرغم أنه هو يبقى الفاعل الرئيسي؟ هي المدرسة. فكأنه المدرسة غير قادرة في الحاضر نتيجة كثافة الدروس، نتيجة كثافة عدد التلاميذ، لاكتشاف شنية الثغرات اللي ممكن تكون موجودة لدى أي تلميذ وكيفية التعامل معها، لأنه التلميذ باش يكون أكثر قدرة على التأقلم مع المؤسسة التربوية ويكون عنده هذه المردودية المطلوبة، ما غير ما أنه يعول بهذا القدر الكبير على كل ما هو دروس خصوصية وعلى كل ما هو منصات رقمية اللي توفر اليوم عروض متعددة مختلفة.
2: خلينا نزيدو ناخذ تليفون آخر. سنيم معنا وداد، مرحبا.
5: عسام أمينة،
2: عايشك يا للا، مرحبا
5: بك، شكرا لك، عايشك
2: 44 سنة من تونس.
5: أي
2: مرحبا، نسمع فيك للا.
5: عايشك. أنا مع على الاخر زيد مع الدروس الخصوصية ويعطيهم الصحة وبركة الله وفيهم الأساتذة اللي هم قابليني يقريبوا لنا أولادنا.
2: باه عليه بيه. كيفاه جاتك الفكره؟
5: عليه انا كيفاه جاتك؟ انا معاه نصيحه بركه، معناه لا معانا نصيحه انا للاولياء من تجربه شخصيه، ما تبديش تقري من الابتدائي سنغيانا فوار، معناه الابتدائي بالحق ما يستحقش دروس خصوصيه. باركونتر في السنوات المتقدمه وقتها تولي بالحق دروس خصوصيه، يولي عندها قيمه وتستحق. انا بار اكزومبل انا لي تيغ الفيزيك والمات تخوماتيزي منهم ملي كنت صغيره انا وما نفهمهمش انا، اون بلوس انا قريتهم بالفرنسي. يجي بنتي انا باش نقري انا كل كلمه نحل عليها التليفون، كل كلمه نحل عليها الاورديناتور، ما نجمش حتى نقري، ما نجمش نعمل، ما نجمش
2: الكوليج.
5: في الكوليج جاي ماس واحنا قرينا ماس والكتله والكتله الحجميه ودرشني برشا حاجات فهمتني،
2: والجذع وندرشنو
5: اللي احنا قرينا
2: بالاكواسيون جيومتري
5: وغاسين كاري. انا غاسين كاري انا التوبه بالعربي والله صدقني يعني قريتها لعامله ولسنيتها بني نعاود نحل عليها تليفون باش نعرفها شنية. مش كيما تبدا صغير مش كيما كبير المعلومه،
2: علمن وانهم راهو كيكملوا الكوليج ويدخلوا الليسيب شويه يقراوها بالفرنسي،
5: يعني يقراوا بالفرنسي دي حاجه اخرى معناها دو. انا بنتي تعرفني كان قريها الفرنسي والانجلي تعطيني وذنها وتمشي معايا على الاخر، واصلا جو سوي كرياتيف انا في الماتيريتا دوما خاطر متاعي نحس فيهم. انا كي نجي اصلا هي ما ريت كل اكزرسيس لحظه نعمل لك نحل اورديناتور ما نفهمش في المات لحظه خلينا نحل في الفيزيك كيف كيف في التكنيك كيف كيف شخطو التكنيك الوغ لا معناه ما كان
2: يعطيك صحه اليوم وخاد تحاول معناه وديد يعني
5: قاعده نحاول يعطيك
2: انت اللي تغير وكمام تحاول وزيد مات بالعربي وتكنيك بالعربي سي باي في تو انت قريتهم باللغه
5: نحاول يعطيك صحه. انا كيفاش انا نلقى بروف يقري لي صغيري انا تجي بشتير بالفرحه في المات البروف ماهوش يقري فيها في المكتب راه ماهوش نفسه راه انا فهمتني قري فيها البر تجي تعمل لي ما عمري ما فهمت المات كيما نفهم فيه توا كي تعطيها سيري تبدا تخدم وتبدا اصلا كيفاش انا متي انا ما
2: كنتي ماشي تقري فيها ويدي فيش خلقه كله منك تخري فيها في المات وانت ما عندك محليك يا ويدي. أما تحية بربي للأمهات الكل اللي تلقاها ما هيش باهية في العربية مسكينة وتعمل في ديزيفوغ وتقري في بنتها ولا ولدها في العربي. المرأة اللي تلقاها تعمل في ديزيفوغ وتقري في ولدها في المات وهي ما هيش مات جملة ولا تلقاها محافظين الجغرافيا والتاريخ واللقاء في بريود تاع ليزيكزاما.
5: خلي عادة
2: تبارك الله عليهم الحقيقة الأمهات شابو
5: وتصورني بربي أنا نخدم ونمشي نخدم ونروح الخمسة متاع العشية وعندي صغير آخر أبار بنتي اللي في الكوليج وعندي ولدي سيزنيم بربي كيفاش أنا ونطيب ونعشي ونكمل كل شيء سبعة
2: زوجك ما يعاونش ولا ما يخلطش
5: زوجي بخيذي يخدم واحد ويجي مخر فهمتني يجي ثمانية ثمانية ونص
2: مسؤولية كل عندك
5: مسؤولية عندي أنا ونزيد ناقة أنا بروف وبنتي تفهم كيفاش أنا ما نقريش أنا هكا أنا عندي المدنية والتاريخ والجغرافيا ذوكم النجم نحفظهم عندي الإسلام
2: تفهمهم ونجم وعندك طريقة باش توصل لها المعلومة
5: وعندي طريقة باش نوصلها يعطيك صح ونجم نلخصهم هذوكم الدروس نخرج
2: إيه أما يقول القائل علاش أنت باغ إكزومبل ويداد كي كنت تقرأ ما كنتش باهية في المات وفي الفيزيك ما كانوش يقروا يقريوا فيك تي باران إتيود باش تفهم
5: والله أنا أمي الله يرحمها وابش أو أنا علاش ما هما الكلهم أنا ديما جو سوي بور إنه العبد في دي فيكو أنا الإكسبي أنا توا نتصرف من الفيكو متاعي أنا كما صارش خطر أنا قبل أنا والدي وصلوا جابولي البروف للدار متاع الفيزيك باش فهمني وتعبوا علي وأنا كنت والله صباح برك كنت نخمم فيها أنا وصديقتي كانت هي خير مني أما أنا والدي صرفوا علي وتعبوا هي كانت متخيل مو شوية شوية معناه هي ما وصلت هي ما وصلت أما أنا حطوا علي الباكو وصلوا جاب لي البروف فص الدار يقري فيها نهار الجمعة العشية الله يرحمها ميمتي كنت حاجة واحدة تحب تحبني إني نوصل تعملي أقرأ وكهو ووصلت وقتاش أنا وقت اللي وصلت انا سيزيام اني دون لو دون اللي هي تروازيام اني توا وحسيت قيمه القرايه ومشيت توجهت لاتر وتخلصت من المات وكل شيء اول جيت
2: العبقريه
5: جيت الاولى انا على الكلاسيك
2: خاطر انا ما عادش تقرا مات وفيزيك سي نورمال
5: وانا انا نجحت بعشرة سر واحد سنكيام اني فهمتني خاطر كنت شكون دزمي وانا وليت نجي الاولى انا خذيت الباك من اول ما السيسيون الاولى
2: حتى هذه زاد التساؤل يطرح معناها واحد تلقاه لي ترير علاش يقعد يقرا كاتريام اني سانكيام اني سيزيام اني في المات وساعات حتى يقولوا له بون هذيك اوبسيون ما يسالش اما الحقيقه علاش يقعد يزنقل في المات والفيزيك وهو لي ترير معناها يلزم يعدي السنوات هذيك الكل من عمره وهو محقور ويجيب في العشره بالسيف خاطر المات راه كونفيسيون كات عشت هالوضعيه انا وداد ونعرف تحس روحك اللي انت تلميذ ناقص الوغ كو كي تدخل تقرا الليتر واللي هي ماتيرات زاده صعيبه وبقيمتها فلسفه عربيه وتاريخ وجغرافيا
5: وانجلي
2: واسبانيول وغيره وتفكير اسلامي
5: انا دون لو طون الالمان وقتها
2: فوالا دونك تظهر البريق نتاعك تولي تحس روحك انا تلميذ عندي ما نقول في روحي
5: يعطيك اكزاكتومون
2: بين الليدات زاده نتاع النظام اللي قرينا به احنا
5: انا انا مرت عمي تخدم معاه في الليسي سيرفيون جينيرال سيزيام اني كي انا جيت لولا خاطري تعرف الكارير نتاعي كيفاش انا ننجح بالسيف بالدز معناه علاش خاطر بالحق نوصل في ثلاثة واربعة في الفيزيك وفي
2: كيفاش تهزهم بالتاريخ والجغرافيا والعربية اللي احسن نوت 13 ولا 14 سي با ايفيدون كوفيسيون 4
5: وي تصور انت هي تصدمت فيك كيفاش انا الاولى سيزيام اني على الكلاس نتاعي انا خذيت الباك من السيسيون الاولى العائله الكل مصدومينك الانسان اللي كان هكا شو كيفاش ولا كي كبر هو سيسون دي شوا خاطر انا جي في لو بون شوا. حاجه اخرى نرجع الدروس الخصوصيه هما يعطيهم الصحه. اما النصيحه برك الاولي راهو صدقني السنوات الصغار ما تستحقش تيود بالحق. نبداو الرئيس ايه ركز معاه شويه في لي لونغ خاطر المشكله في التعليم التونسي يا با دو كونتينيتي. ما تدخلش انت راك في السيزيام هو نفسه باش تلقاه في الكوليج لا باش يتبدل غيان كو شنو ركزوا كان في اللغات بازيه في الانجلي وفي الفرنسي خاطر هذوك لي لونغ دي سيونس وبعد الباقي كله تو يجي المطره وباش يتبدل الباقي العربيه كل شيء باش يتبدل معناه.
2: وللامهات الكل اللي شاركوا معنا اليوم واللي يخموا وعندهم هالستريس هذا متاع القراية وغيره راهو نهار الاربعاء باش يخدموا على الشارج مونتاج دونك راكم تنجموا تشاركوا راهو موضوعكم باركسيلونس هاكم بالكم من تو والغايبة تاعها الحاضرة تعلم الغايبة بلوتو. يعطيك الصحة وداد شكرا ليك تحية ليك ميرسي وداد. نواصلوا معايا إيمان مرحبا عايشة كل الله مرحبا بك يا إيمان من تونس
6: نسمع فيك ديجا قلت برشا حويج تخيز انتغيسان أنا الحق كلمت باش نقول اللي أغلبية الوالدين كيما ويدات يحبوا الليتود يحبوا الليتود وردوها لنا بخيسك حاجة أوبليغاتوار معناها احنا توا وين الحق معناها صغاري الأكثرية في البريمير معناها اللي نحكي عليهم كان ليتود بريسك خلصة معناها يجيوك لي باغون يشدوك في كوا يقولوا هالك بسياسس ما راهو فلان الفلاني راهو باش يولي يعطي ليتود للجماعة نتاع الكلاس أيا دخل بنتك ولا ولدك ويقعدوا باهتين كي نقول لهم أنا راني ضد ليتود كيفاش في معناها في السنوات الأولى في البريمير باش نمشي نعمل ليتود انا لولدي ولا بنتي اللي مازالوا قاعدين يتعلموا يقراوا باش نمشي نزيدهم سوايع زايده اش معناها معناها المعلم ماهوش قاعد يوصل في المعلومه في القسم دونك انا وما هذا اول مشكل علاش نعمل في ليتود على خاطر كيف ما كنت تقول زيد المدام ويدات معناها في الاخر يخرجوا ماهمش فاهمين وعلاش ماهمش فاهمين انا خاطر الدرس ماهوش قاعد يتعطى كيما يلزم وعلاش ماهوش قاعد يتعطى كيما يلزم خاطر فما دي جروب ديتود اللي هما هذوكم باش يجيوهم السيريات وباش يجيوهم الامتحانات وباش يجيوهم الموضوع مخدوم وفي الاخر سي نورمال كل يوم ولينا نشوفوا في معدلات 18 و17 و16 يتسمى ضعيف هاي في البريمير نتاعنا اليوم 16 ضعيف سي با نورمال معناها علاش اوموا يعفيونا من هالظاهره هذيا في البريمير ميساج بو نتفهم بعدكش في الكوليج بتاتر فما دي ديفيكولتي
2: معناها انت المسؤوليه بالنسبه ليك ايمان عند البارون كان البارون يشد روحه 6 سنين ابتدائي ما يقراش صغاره ينجم
6: توا المعلم يولي يعطي اكثر بشويه من روحه في القسم وتوا النيفو نتاعنا الكل يتعدل على خاطر سي با نورمال اليوم نقولوا راهو تلميذ عنده 13 ونص ولا 14 ضعيف احنا كنا كل ياخذوا 14 في وقتي معناها الاول نتاع القسم ولا الثاني وكان خليت معناها اليوم لي بارون شيرش لا بيرفيكسيون معناها والله العظيم معناها النهار كامل وانا جو كوتوا لي بارون تبدا متغشى على ولدها خاطر جاب 17 في الحساب 17
2: باهي 17 حتى 15 باهي
6: يا ولدي حتى 11 باهي وكان هذاك هو والله. اللي الوليد فهمه وكان فما اشكال راهو سيغتن مو في كان الكل ما يتلقاوش الدرس بنفس الطريقه معناها ماهيش وهاني توا انا الحق ترقيت ولا عندي شكون في الكوليج سي فغي كو في الكوليج تحس اكثر الحكايه على خاطر فما شكون يدخل يمل الدرس هذاك الى بوزوان d'un support في الداء que ce soit الولي كان عنده الوقت وإلا peut-être étude quoique أنا جو تروف اللي كبرنا احنا كي كنا صغار معناها ما نبداو الاتود كان من السيزيام اني سكوندير ولا سانكيام اني على خاطر هذاك الاختصاص نتاعك وبجي تقرب من الباك معناها وموش المواد الكل اليوم راهو التاريخ وجغرافيا فيهم اتود
2: معناها في الابتدائي
6: لا في الابتدائي فما شكون فما كي يقربوا الامتحانات راهو يولي يقريهم كل شيء معنا بعد حتى التربية الإسلامية فيها هيتي ما تخافش معنا موجود
2: أنا في بالي حساب لغة فرنسية هذو ماتيرات
6: ربما لباهو يطلبوا ساعات يجيوا للمعلم انت العربية اللي هو يقري هو بيدو التربية الإسلامية يقولوا له بربي الامتحان الفلاني راهو هو قرب فجمشي تعمل لهم مراجعة ويعطيهم دسيغي يخدموهم هذاك هو اللي باش يجي عليا من بعد فهمت. وناخذوا 20 نتاعنا ونحسبوا اللي الوليد معناه جابها بروحه. تي بالعكس هذا الكل معناه باش يرجع بالمضره عليهم معناه. دونك انا حاسبي انا لازمنا نصلحوا شويه في التعليم نتاعنا والمعلمين هما بيدهم يوليوا ميساج كليتود تاع القسم باهيه نتاع معناها
2: سيونس دروس تدارك
6: دروس التدارك
2: تقول انت نعم لدروس التدارك
6: الستة ما جات شيء لخاطر وليد صغير بعد ما قرا خمسة سوايع باش تزيدوا ساعة تدارك الوي معناها سي با باقي هذيك هاي كي سيت بلوس للوليدات اللي مش خالطين. اما تاكد اللي قسم فيه 26 تلميذ فيه 25 يعملوا ايتود واحد برك يمكن ما يمشي شكاهو.
2: يعطيك صحة ايمان شكرا ليك ميرسي على المداخلة القائمة. يعطيك صحة يا ايمان شكرا. واصلوا معايا اني نختموا معاه. أنيس 48 سنة من قمرت.
7: مرحبا
2: عايشك عايشك يا سيدي مرحبا. قلي
7: بالصدفة سبحان الله ديما في الدروس التدارك نتدخل معك.
2: أي مرحبا. تشاركت معنا قبل زيدا
7: في نفس الموضوع سبحان الله.
2: أي به يحكي لي يا
7: سيدي. أما كل مرة فما حاجة جديدة تجيني دونك هذاك علاش نحب نطلب دونك هكا.
2: اسمع لا اسمع راه موضوع عجبك تحب تشارك فيه تشارك راه تمش تسخالوا لي خلي يقول المستمعين الكل راكم عندكم الحق تشاركوا قد ما تحبوا في بالكم تشاركوا مرة واحدة في العام.
7: لا ما هو التليفون واحد والوقت ساعات نبدا نسمع فيك دونك يبدا ما عنديش وقت.
2: مرحبا يا سيدي. يا سيدي احكي لي
7: دونك بالنسبة للدروس التدارك حسب ما نسمع في لي بارون لا ماجوريتي كما نقولش 90 كما مش 100% يقولوا الأستاذ يعمل 50% من الدرس و 50% معناه نكملوها في اليوتيوب.
2: شو ما لنيفو اللي عندك انت انيس صغيرات؟
7: والله اختي قري من الستين حتى للتروازين.
2: شنو هو الماتيريات اللي تقريهم؟
7: سيونس علوم الحياة والأرض. باه كي دي علوم الحياة والأرض يقولوا حفاظة ما عاد شكل حفاظة نتاع سيونس نتاعنا نتاع قبل لك باش يجيب لك باراجراف ولا حاجة دونك تسرات كلها ولا ديزكزارسيس صحيح ديزكزارسيس أما بالحفاظ. أنا بالنسبة لي نقري إيتود نقري إيتود للمتميز حب يزيد يتميز. شو أنا حب يزيد يتميز أنا حب يزيد أكثر إكزارسيس حب ياخو أكثر فكرة من الإكزارسيس. أنا براو بالنسبة لي
2: حب يتعمق أكثر في الدرس
7: صحيح هذا حب يتميز. تلميذ متوسط تلميذ متوسط ما فهمش حاجة في الكور بالحق نلقاها مش فاهمين في الكور معناها مش اللي خاطر الأستاذ ما عطاش 100% من كور هو يعطي كورو كامل الأستاذ مي التلميذ سبحان الله
2: استيعابه على
7: كل واحد استيعابه صحي دونك هذا يلزمه زاد يدرك يلزمه يقرأ اليتود مش خاطر اليتود لا ينقريه في شطر الدرس وشطر الدرس في الآخر قريه في اليتود
2: وشنو تعملها حسب المستويات معناها اللي يحبوا يدركوا وحدهم واللي يحبوا يميزوا وحدهم
7: صحيح لا بالله بينشي حتى كنقري تود أنا بالنسبة لي نقري تود نقري بارترسون ما نحبش لجروبات نقريش يزوز يزي المفيد
2: انت تقري في الليسي زيدا وإلا تقري كان إتود
7: نقري في الليسي وما نقريش تلامبتي إتود
2: باه أنيس معنى فكرة انك تقري إتود أصلا طرحت وحدك وحدك قلت شنو اللي قري ولا الحقيقة باللي بارون جاوك تقريش يا أستاذ إتود
7: عمري أني ما عرفت خدماتي ورسختي العزيزة عمري ما عرفت خدماتي أنا شوف من أولادي خد اللي باش نعملوا انا في اولاد الناس باش يصير في اولادي دونك اي حتى تلميذ باش نقريه راني عباره نقري في ولدي دونك باش نشوف الحاله نتاعو اذا هو ما يستحقش ليتود علاش ليتود انا قلت لك فما تروكا قلت لك عندك الكان متميز عندك كانسان عادي ما يتقبلش ما يفهمش هذاك لازم تفهم ورسختي عندي تلدام ذا زوز نقري فيها معناها كل عنده صعوبات تعلم يوصل حتى للتوحد فهمتني العام الاول ما نجحش باك العام الثاني نجح باك عندي تلميذ آخر متوحد تلامذة العاديين هو فاتم في النيفو هو فاتم مش باليتود راهو فاتم باليتود مش باليتود معناها
2: إيه ليه اللي عنده توحد مش معناها ما يفهمش نجم يكونوا أحيانا تخي معناها دوي في ماتيريت سورتو هكا سيانتيفيك
7: ما نحكي لك حتى اللي عندهم صعوبات تعلم
2: فهمتك أي
7: معناها فريمون نسمع تو في لي بارون يقول والله حق نتاع
2: شنو الاشكال ما حسب رايك اليوم علاش هل معناها السوق نتاع الدروس الخصوصيه انيس قاعد يتطور اكثر فما العرض وفما الطلب انيس
7: اني نحطها خاصه جيل انا نشوف من صغاري نشوف من صغاري التلميذ ولا ما عادش ملم بقرايته كالعاده ما وهذا شو ملم اني تو عندي علوم الحياة والأرض نقول لهم تقرأوا للكور كل نهار 4 ساعة كهو تلقى روحك هذا في الدفوار تلقى روحك هذا 100% ما غير ما تتعب من بعد
2: ما ينجموش
7: تو التليفون تو التلفزيون تو برشا حاجات لهم صغار ما عادش معناها يخليك
2: أولادك فين نيفو يقرأوا
7: عندي عمي ونجح باك بريمير أني وعندي نافيا ماني
2: هذا أستاذ معناه
7: ومتعبيني ومش لاقي الحال الوقت لصغاري مانيش قاري فان فيتود مانيش قاري فان فيتود ما هم الحاجات اللي تصعب عليهم يجوني
2: حتى اللي عدى الباك ما قراش تود
7: لا ها وش احكي لك اللي عدى الباك جايب لي 11 وجايب لي 11 ونص يا وليدي شنو اش فما وكيفاش كما قالوا طولوا خيان البروف يزرب برشي صحيح عمت الباك البروف عنده بروغرام يزم يكملوا انا ما لومش عليه ما لومش عليه دونك اسكو هنا نحس ولدي مخل ولدي مش قاعد يخدم زيد قلت مثلا ماتو فيزيك مش قاعد يخدم قلت زيد تبارك الله هو انفو باك انفو جايب 17 ولا 18 لسي ولا الجو مي ماتو فيزيك سبحان الله موش يخدم شكون باش يخدمه
2: دونك عملت له ايتود
7: باش يخدموا في زاوي عملت له ايتود الماتو فيزيك كان في
2: يعني لي بارون كاين وزاده مكره اخاك لبطل معنا اليوم نسمعوا اساتذه ولا معلمين اللي هما نورمالمون يعرفوا التعليم ويعرفوا من اين تؤكل الكتف ولكن يقول لك انا راني احيانا نضطر اني ندخل صغيري في يقرا ايتود شكرا لك يا انيس تحيه لك سنيم كاينه احنا في حاجه تغيرت تبدلت الملمح ولا الشخصيه والمخ نتاع صغير تبدل الاستاذ كيف كيف العمليه التعليميه تغيرت لي بارون الفيز ليكسيلونس ماذا ما من صغارهم يجيبوا احسن نوتي دونك الامور تغيرت ككل
4: والوضع اكثر تعقيد فما عده عوامل تفسر الالتجاء المتزايد للدروس الخصوصيه وربما المنع ليس الحل لانه هناك حاجه لدى العديد من التلاميذ إلى مرافقة خصوصية بالإضافة للي يتلقاه التلميذ أو الطالب في المؤسسة التعليمية ولكن فما أيضا حاجة إلى نوع من التشخيص أو التقييم لمعرفة ما هي النقائص أو الثغرات اللي ممكن يعرفها أي شخص في الحياة ونحن نحكيه بالتحديد في المؤسسة التعليمية باش ما يصبحش الدروس الخصوصية مسألة عشوائية معناتها أوبيف والمهم أني أنا نرضي ضميري وبش منحسش بالذنب وأني مقصر تجاه الأبناء فلنلتجأ إلى الدروس الخصوصية بش أنا ما نتحملش مسؤولية أني أنا غدوة نقول ما قمتش بالواجب متاعي فاليوم المؤسسة التعليمية بالصعوبات اللي تعرفها وبالخصوصية اللي تعرفها مش قادرة بش أنها هي تعطي كل المعلومات والمهارات اللازمة للتلاميذ بنفس النسق التلاميذ عندهم اختلافات ما عندهمش نفس النسق ما عندهمش نفس الوتيرة وهذه كل العناصر تخلي هناك حاجة إلى هذا التفطن المبكر إلى احتمال وجود ثغرات لدى بعض التلاميذ هل أنه يعملها الأستاذ المعلم المؤسسة أو شخص آخر نظن الأكثر هو تأهيل تبقى المدرسة الأولياء عندهم القرب ورينا ماذا فهم الأولياء عندهم الفطنة والذكاء والاستثمار ويمشي يبحث ويلوج على الانترنت ويرجع للي يقرأ هو بش أنه هو يولي عنده هذا التحيين لميزاجوغ بش أنه هو يحاول إيجاد ثغرات
2: بالفعل.
4: مع فكرة أخرى وقالتها المتدخلة مشروع الحياة بالنسبة للتلميذ والأولياء اللي ساعات في ذهن هما أطفالهم يحبون يتكلموا لغات لأنهم عندهم مشروع متاع سفر لأنهم عندهم مشاريع حياتية اللي يدمجوا فيها الطفل في هذا الكل ربما اللي ساعات ننساه هو هذا التلميذ هذا الطفل وقتش بش يلقى الوقت بش يلعب وش يكون إيبانوي بش يكون قادر على أنه يتفاعل مع المؤسسة التربوية ويكون هو فيها عنده هذا التصالح في نفس الوقت ما يوليش عب أنه هو عندي جدول أوقات موازي ثاني لهذا الطفل واللي فيه عدم اكتراث عدم اهتمام بكل المكاسب والمهارات الاخرى
2: اما زيدا لي بارون تحسهم ليفري اوميم ساكن معنا البارون كاين ما يتربي ما يقريوهش كيفاش يولي بو ولا كيفاش امه كيفاش يقري كيفاش يحيط
4: اللي الشهادات اللي جات اليوم هو الشهادات اللي جات اليوم كانت تعطيك دي بيست وفماش واحد قال انا هذه فانه كاينه كل شخص بادواته وبوسائله
2: بقرايته

0: نيم على خاطر انا بنحب بالنسبه استاذ ولا سي ولا كذا ماهيش لقب مش لو ريسبي يتشاف في العينين
1: هكا ولا وانا فرحان برشا اللي انا معاكم الكل اللي قريت
2: باجيال كيبوت في السنك مراد بعد شايف الاخبار مراد زريد
0: مراد راه في نفس لونفي عند سي سنيم في ذلك الزمان قال لي خرا
2: تقريبا نزاع الكل امين هنا
0: قرر الكل هو قرر الطبيب قال الكل كان طابق بركه ما قرش لا بقول شيء انت تفسر على روح
1: لا انا ساعات بالكوبيه انت اكبر مني
2: بعد بعدش عندك احسن
0: عندنا بعد الخير والبركه الامينه عندنا بعد شويه ان شاء الله مره وعندك يهديوا لك سياره لامبورجيني واضح ولا لا هي نعم
2: مش تتساق هذه ساعه ولا تتساق
0: ان شاء الله محمد سامي المخرج المصري اديها المي عمر دونك اذا نبدا لك بالهشك بشك بالهاشتاج يحكي نوشي باسون سيريو حملات للشرطه البلديه
2: ماهيش هشك بشك هذه حياه نحكيو في كل شيء
0: يس تراند تراند هذه تراند
2: ترندي نحكيو فيها احسن من خمالي
0: فوالا يس ويت سونيا اند يونس سو بعد باش نحكيو على الشرطه البلديه 75 عمليه حجز وازاله فوريه لنقاط الانتصاب الفوضوي موضوع مهم في الرقم على كل سين اللي هو 3120 طن ولا من المواد الفاسدة هذه منذ بداية السنة ونرجع نحكيه على صحة التونسي اليوم اللي تمثل خطر وما ننسيه الزدة انقطاعات الكهرباء ساهمت في هذا عدة مواضيع كالعادة اليوم عندنا زوز ملين في الكنيوتا 71-113 ألف
2: روح تربح
0: ولا روح تربح منهم سؤال شكون اللي يقدم مع أمينة بن دوا في فورم
2: وكاينو ما عندهمش الاجابه ماهوش ثاني بن عبد الله حتى طرف وكاتينيكم الاجابه
0: حتى طرف قلت له دونك هذا السؤال ديجا بونيوس اليوم على هذا
1: لازم نطق صحيحه
0: اي فوالا سليم مش سليم قل لهم انا فرحان برشا من اللي تعديت بحذيك حتى تعرف انا انا اوديت معناها جو سوي ان فيديل اوديتور من زمان معناها مش من اليوم ان شاء الله بالتوفيق لالا
2: شكرا لك
0: وقول لك ستي تيونت بعد شويه موعد
2: ان شاء الله موعدكم بعد شويه على كل سين
1: نبداو السوق راهو نسمعوا فيك
0: طريق سليم
2: يعطيك الصحه احسن بعد شويه الموعد يتجدد مع على كل لسان مع يونس وسونيا وميمه بعد شويه الموعد مع الاخبار مع مراد الدريدي موعدنا معكم غدوه في نفس التوقيت في لمن وبسلامه
3: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك كافيه على فيسبوك فورم السهريه على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71-113-000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23-513-000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يؤكد أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية وما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وأوضح الخليفي في تصريح لموزايك على هامش المنتدى العربي لمجابهة الكوارث أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات في جميع الدراسات المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات التي تعد من أكثر الأخطار التي تهدد المدن التونسية، وذلك في تنسيق تام مع المعهد الوطني للجوي الذي يمد الوزارة بآخر التطورات المناخية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
2: تونس معنية بالتغيرات المناخية، تونس تشهد يعني أمطار بغزارة في فترات قصيرة وفي وقت مش معتاد أن تصب فيه الأمطار، كيف عندنا ياسر موجات حر، الصيف الفارة تتعدى سيئة منها حرارة قياسية، وهذا ينتج عنه يعني شح مائي وتصحر. دونك أخذا بعين الاعتبار هالتغيرات هذية، احنا طبيعي جدا في الدراسات اللي المهام المخلة لوزارة التجهيز واللي هي حماية المدن من الفيضانات، ثم فترات نعيد فيها تقييم للمنشآت المنجزة ونعملوا تحيين للدراسة.

0: الموجودة طبيعي جدا، أخذ بعين الاعتبار التوسعات العمرانية، لأن حتى التوسعات العمرانية تساهم في انسياب كمية كبيرة من المياه. والمستحسن أن تحيين دراسات يكون كل 10 سنين مرة نحين فيها دراستنا، أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية هذه والتوسعات العمرانية اللي حتى هي مشانها باش تعطينا سيول. نحن عنا برنامج اسمه برنامج الصمود، واللي هي تتشارك فيه وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية ممثلة في الحماية المدنية، وزارة النقل ممثلة في الوعد الوطني للرز الجوي، كيف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة، وبالطبيعة وزارة التجهيز معاهم. دونك نحن انطلقنا من 3 سيت بيلوت، يعني واحد موجود في تونس العاصمة، وواحد موجود في غردمة في جندوبة، وواحد موجود في قبلي، وهذا ما يعطونا يعني تنوع للمخاطر اللي قاعدين موجودين، يعني كل منطقة عندها نوعية خاصة من المخاطر.
1: الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب تنظم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ورئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر يوضح أن هذا المقترح يعود إلى الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية الذي لم يتم تفعيله كما كان مرجوا. وبن عمر يضيف أن لجنة الفلاحة عقدت جلسة عمل مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة، تبين من خلالها حال تطبيق الفصل بصيغته الأصلية، خاصة أن حفر الأبار العشوائية تضاعف من 240 بئر سنة 10 و2000 ليتجاوز 3000 بئر عشوائية في 2024.
2: المقترح هذا كان هو تبعا لفصل إدراجه في القانون المالي لسنة 2025، فصل 81 بخصوص تسوية وضعية الأبار العشوائية، لكن الفصل هذا لم يقعش تفعيله. اللجنة كانت في إطار دورها الرقابي عملت جلسة مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة للنظر في استحالة تنفيذ هذا المقترح. بعد السماع ذاك وقتها كانت مخرجات أنه عديد الإشكاليات في تطبيق الفصل هذا، وارتأت اللجنة أنه بالرجوع إلى أصحاب المبادرة الأصلية في تقديم مقترح قانون جديد لتنقيح الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025. بعد اليوم الأكاديمي هذا مش كلنا جلسة عامة للمصادقة على المقترح هذا اللي هو تستنى فيها عديد الفلاحة اللي يحل المشكلة، لكن يحلها راهو نسبين، هي تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للأبار. فلاح يلتجئ للحفر العشوائي طبعا لعديد المشاكل تعترض وباش ياخذ ترخيص. في 2010 ثم حسب الإحصائيات قرابة 240 بئر، لكن تو 2024 وصلت أكثر من 3000 بئر عشوائي. دونك هذا إشكال يعترض الفلاح، شو يخرج قرار من السيد وزير الفلاحة مزيد تحديد أكثر النقاط وتشملها من الموضوع هذا.
1: في أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعوة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة، في حين أكدت المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد. موقع فوكس نيوز ديجيتال يقول نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية داهمت قبيل فجر اليوم الاثنين منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.

0: كل سنة وانتم موافقة للجميع. مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على كل سنة من توا حتى للستة، بالموسيقى بالأخبار بالربح 2000 دينار كاش مدام موزيكا فيم عندنا في الكنيوتا. وصلونا من توا 2000 دينار. اي نعم، انت اللي تسمع فيا تنجم تربح الزوز مليل. ستة أسئلة سهلين في الثقافة العامة، أقلهن تجاوب ثلاثة أسئلة سهلين تربح 200 دينار كاش من هدية موزاي كيفين. باش تستنى اطلب لهم 72113. رحبوا بالكيب الكل، رحب بالجميلة أمي معايا معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. تلتحق بينا شوي آخر سونيا اليونسي كالعادة. مرحبا بأختنا العزيزة البنوتة تحكونا لبنى السريعة. مرحبا لبنى، أهلا وسهلا في فورما لبنى كالعادة وحرقوس ودنيا. إن شاء الله كي قريب فرحتك يا لبنى يا مزيانة. رحب بيك سي يونس، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: رحب بيك.
0: شنية الأمور؟
1: الحمد لله.
0: أمورك طيبة؟
1: سبا
0: الحمد لله يا رب، يا رب يرضاك. سلم برشا على صديقنا شاكر يستقبل تليفون كل محبة على 71113. تحية خاصة اليوم الحقيقة من عندي أنا ومن عند المستمعات والمستمعين لمخرج الحصة أخونا خالد قطار الأنيق. واضح ولا اليوم خويا ما شاء الله على خويا دائما أنيقة كي قمراية ودنيا وأجواء، وأيضا مبدع يختار لنا برشا موسيقى بنينة، يعطينا برشا أجواء، ديما انتراكتيفيتي في اللونتين، اي سورتو يمتعنا كل نهار بالبيست أوف.
2: بيست أوف. خليت عليكم بلاصة ولا
0: خليت علينا بلاصة؟ بيان سور بتجين سورتو هذايا كجينا بتجين زوز بلايص بلاستين وبلاصة خليت لنا، مش بلاصة واحدة، بلاستين وبلاصة خليت.
3: بون بوتيت كو جيكزاجير ان بو،
0: معناها قاعدين نعملوا في حشو فارغ للحشو فارغ، معناها تقول انت اوكسيمور الحكاية ما تجيش، فهمتني؟
4: بتقول ايه يا ابني انت؟
5: البتاعة اللي انت عملتها دي مش علينا؟ قول كده البتاعة اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها انا عارفها، بس قول انا عارف انا البتاعة دي كده.
0: دوك حشو فارغ للمخاخ نتاع صغيراتنا، قاعدين لو بوغاج دو كران بحكايات معناها مش باش تنفعهم.
6: هذه بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟
0: انا ديما خاطر عامليه وكنت تفكر شي حسن وقت اللي حكينا على المدرسه، وقت اللي ضحكوا عليا شويه انا العباد مسالش خلي وقت اللي حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي.
7: اي شد روحك مليح.
0: حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي بمعنى انه مانيش باش نعملوا ماده قائمه الذات للصغيرات في الابتدائي باش نقريهم الفلسفه، لكن قادرين انه نقريهم كيفاش يخمموا.
6: هو ده المنطق؟
8: تمال.
6: هو ده
8: امال.
6: الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟
0: تحيه ليكم، مرحبا بكم ميمة، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ صباح
9: الحمد لله،
0: الامور طيبه
9: لبس.
0: الحمد لله ما شاء الله عليك، تدخل هكا كلك هيبه وقار.
9: يلا
8: شنو توا نهار كامل نفس المعبوكه نفس نكدره،
0: وتحب تسال على قانون التقاعد وين وصل؟ تقول رانا تعبنا احنا خاصه المتقاعدين القطاع الخاص، حيتنا كامل ناخذ من كوتيزي وبعد ناخذ في زوز فرانك.
10: ملاليم طبعا. وما ياخذوا بلاوي زر ابدا.
0: موضوع مهم برش يهمني نويك سي خالد، تحب تخرج تقاعد انت ولا بيك تخرج تو تقاعد على كل حال؟
11: سامحنا سي دردين.
0: بيست اوف. حط عليك يا صديقي العزيز خالد، ان شاء الله نبداوها جمعه بالزهاء وبالترب يا ربي. وتحيه لكم الناس كل، شكرا لاختياركم موزايك اف ام. ذكركم تسمعوا فينا فيا الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام، ذكركم بها ديما الابلكيشن هذيا مهمه ومهمه برشا، ادخلوا اب ستور والا كيف كيف اي ستور اللي موجود عندكم ولا اللي موجود جوجل بلاي وغيره، ادخلوا اكتبوا موزايك اف ام تونيزي تيليشارجيو الابلكيشن تسمعونا من خلالها، تلقاو كيف كيف اخر المستجدات خاصه العباد اللي في الخارج ولا كيف تخدم في الخدمة وتقول لك نحب حاجة هكا اكسيسيبل نسمع كان مزهيك. الابليكاسيون تاعنا تمكنك انك ديما تكون كونكتي معنا H24. مرحبا بكم زدنا موقعنا مزهيك FM.net مختلف الترددات. تحية للناس الكل اللي تسمع فينا داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. شوي خير قالوها اليوم الاشتاق يحكي غنية على كل سين، حدث على كل سين، وكل عادة ما تنسيوش توب 3 وبرشا موزيكا تستنى فيكم. نبدأ مع دكتور ألبان It's My Life على موجات موزيكا كيفهم في على كل سنه.

صرت اختار على اغنيه لافوتياج غير نسمعها في ساعتين يومين على كل لسان على كونت انستغرام تاعنا موزيك فيلم اوفيسيال. تختاروا للكينج محمد منير زوز من احلى اغنياته، الاغنيه اللونيه الحقيقه تربوها برشا منا مستمعاتنا. ربك

0: يونس سعيد.
1: اي معليش لا معليش لا انا والغايب تحكي لي
0: الغايب نحكي لك اللي غايب الانسان من الغايبه
1: اي
0: من غايبه الامام ذيك هو. يلا نمشيو لمحمد منير في وحده انا بالنسبه لي انا من احلى ما غنى. انا نحب له الليله يا سمره ونحب له زيدا برشا برشا. عطينا اخويا.

0: حاتم الخرطوم نزل لما القيامة تقوم. لو على انا محمد منير بديت ان مشيت مرة الاسوان عندها توقف من 20 سنة فصعقت بجميل اسوان بالحق. شوف فما حاجتين تعلمتهم بين الاقصر واسوان، الشجر المستراح اللي حكى عليه هذاك اللي هو تشوفه منك ليه وتشوف انه النوبة وجميل بلاد النوبة اللي هي بالحق تحس روحك فيها بيزاج
1: وجمال فنهم
0: وجمال فنهم
1: وجمال لبستهم ومعمارهم ايضا.
0: اكزاكتمون فما حاجه اللي انا معناها ما كنتش الى عهد قريب ما كنتش ياسر ام كلثوم. ام كلثوم حبيتها في مصر فنعرف اغنيه شمس الاصيل يا نيل في اسمك تسمعها سي يونس، شمس الاصيل يا نيل وانت في الاسوان ولا في الاقصر في شهر مارس وين الطقس يبدا كما تو في اكتوبر
1: هذاك الاصل
0: مستحب هذاك هو الاصل
1: اصلي
0: سبري. ما عندكش فكره معناها قديش انه تحس بالاغنيه بتستشعر العظمه نتاع مصر وهبه النيل بالحق راهو هبه النيل بكل ما هذا ما تحتويه ايبي بلاد النوبه وكل الغناء اللي فيها والتراث والتراث والتراث
1: والجميل
0: على الاخر والازرق والابيض اللي عندهم هما عندهم ازرق مش كازرق سيدي بوسعيد عنده أيه. ازرق اخر ياسر حلو معناه ماشي فيغ لو بلو غوا اكثر
1: والو اللي موتيف نتاعهم ومحمد منير يختصر كل ملامح المصري الاصيل
0: هذا هو
1: قديم محمد منير معناها اللي ما يعرفش مثلا ما هو معناها وريث علي حسن كوبان اللي هو واحد من كبار مغني النوبه فما برشا فنانين راهو غناوا مع علي حسن كوبان
0: عنده ذيك
1: ايمان
0: بحر درويش
1: وعنده
0: ايمان بحر درويش راهو هو اللي غني معناها هو ابوه اسمه البحر
1: البحر
0: وذاك البحر بيضحك ليه راهو مش البحر يضحك راهو فسران فنانين راهو فنانين توينز راهو عرب يقول له راه البحر بيضحك ليه قال له غني لي غنيه على البحر يغني البحر بيضحك يا ولدي ليه راهو البحر ولد سيد درويش راهو البحر ولد سيد درويش دونك هذوما الفن النوبي الاصيل المزيان برشا برشا اللي بالحق
1: تجربة مزيانة
0: الناس اللي تسمع فينا اكتشفوا لانه
1: فما اغنيه غنيت بين محمد منير معناها ديو ثلاثي يظهر لي محمد منير ويوسف ندور
0: اوكي هذه لوجوا عليها الاغنيه نجموا نلقاها على كل حال اوكي ومن العمل من الاعمال اللي تقعد راسخه سيغتالمون وتقعد ديما بلاد النوبه من اجمل المدن ومن اجمل البلدان اللي نجم الانسان يمشي لها ويكتشف ايضا الخبايا والحضاره اللي مخفيه
1: والاهرامات المخفيه بلاد النوبة على السودان معناها
0: إلى السودان
1: وهي أكثر عدد من الأهرامات الموجودة في مصر معناها
0: إكزاكتومون هذا هو شو
1: أصل كي حكينا على الأصل هذاك هو
0: الأصل هذاك هو الأصل هذا هو احنا ديما نحبوا الأصل خويا خاطر دقلة دقلة والعليق عليك هكا ولا رحبوا بيك سونيا اليوم سهلة وسهلة كيف الحال؟
2: رحبي لك أحسن
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله
0: بدنا نروق بدنا نهدى شوي صفا الأمور طيبة
2: إن شاء الله ديما نروق
0: إن شاء الله ديما رايقين
2: حياتي ليك اليونس الأوبيما اللوبي وخالد واللي يسمعوا فينا كل على موجد راديو موزايكا
0: يا عايش كل نبلغ لك تحيات كل اعوان البلديه اللي يسلم عليك برشا برشا قال لك سيس علينا كي نحكيوا عليك في قالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: في اطار مواصله حملاتها لتصدي المخالفات والتجاوزات وحدات الشرطه البلديه تواصل تحركاتها الميدانيه نتائج كانت لافته حمله البارح لحد نذكر 11 اكتوبر 2026 اسفرت عن حجز وازاله عدد من نقاط الانتصاب العشوائي الى جانب المخالفات في مجالات الامن العام والصحه بحسب بلاغ لوزاره الداخليه بحسب البلاغ المنشور على موقع وزاره الداخليه وتلقاه زيد على موقعنا mozaikfm.net وحدات الشرطه البلديه قامت ب 75 عملية حجز مع إزالة فورية ل 183 نقطة انتصاب عشوائي في إطار التصدي للاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة في مجال الأمن العام تم تحرير 37 محضر عدلي مع تقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة كما شملت العمليات حجز 31 آلة وزن زوز درجات نارية زوز سيارات ما يستوفيوش الوثائق القانونية اللازمة أما في مجال الصحي فحدث ولا حرج تم أسفرت الحملات هذه على تحرير 118 محضر اقتصادي و 123 مخالفة صحية. نعود نذكر 18 محضر اقتصادي 118 محضر اقتصادي و 123 مخالفة صحية. هذا الكل يندرج في إطار مراقبة الأنشطة التجارية والتصدي للتجاوزات اللي تنجم تمس من سلامة المواطنات والمواطنين. الحملات متواصلة، الرقابة حاضرة، الهدف هو فرض احترام القانون، حماية الصحة العامة، التصدي لكل تجاوزات اللي تمس من النظام العام وسلامة المستهلك. فيفمون لمثل هذه الحملات. هذه البارح نجم نعتبروها اون اوبيراسيون دو كو دو بوان، صارت نهار الاحد لانه تكثر الاسواق وتكثر الانشطه هكا ولا سيونس.
1: وي صحيح، وهذه معناها حمله من جمله حملات اخرى. وكنا في كل وقت، وقت نحكي وقت طابت بيان من البلديه او من الوزاره الداخليه على المساله هذه كنا نحكيه. اخرها صافي 3 سمان حكينا على نهج روسيا. نعرف بيان سور ما نجموش نحكيه على المساله هذه بدون ما نحكيه على يعني السياقات الاجتماعيه والاقتصاديه. الناس هذو مشكونهم؟ هل هي فعلا الملاذات الاخيره للخروج من الفقر بالنسبه لهم، انهم معناها ناس تحب تصور في لقمه عايشها وتوجدت في كثير من الأحيان من 2000 ومن بعد ما يسمى الثورة إلى الآن جلسات كثيرة في سبيل وضع آليات حقيقية تنظم المسألة هذه وتحفظ لهم حقهم وكرامتهم أيضا ويتم إدماجهم تدريجيا في الاقتصاد المنظم. نعترف أيضا كون زاد كيف هما ثم معناها إضرار كبير بالاقتصاد المنظم، بالناس اللي حالة حوينت، بالناس اللي عندها دمجازان مثل ماش منافسة شريفة، لكن ديما يقع وعدهم كانوا ثم بشي تخلق لهم فضاءات خاصة ليهم بشي يتم النظر بكل شفافية وبكل موضوعية لحالاتهم، لأن الوضع الاقتصادي وضع صعب جدا. لكن مسارش هذي ما نعرفش المشكلة من أنا شكون، من أنا تعرف البلدية تقوم بالمسألة هذي، المسألة هذي المقاربة الردعية اللي كنا نحكيه فيها أكثر من مرة، كنا بوحدها ما تكفيش هذه المقاربة الردعية. دوك الناس هذوما لأنهم اليوم باش تحزلهم، اليوم باش تشدهم، اليوم باش تعاقبهم، بعد مده باش يرجعوا ما بيدهم، لانه يقول لك ما عندي حتى حل اخر، ما عندي حتى بديل حياتي، لاني انا الوضع اللي نعيش فيه يطلب اني نعيش، اني ناكل خبز انا وصغاري. دونك وضعياتهم احيانا بالحق معناها تتطلب اكثر، يعني المقاربه تكون متعدده الابعاد مش فقط الردعيه، فما مقاربات اخرى. دونك الاطراف اللي يعني اللي نورمالمون تتدخل في المساله هذه يقراوا حسابهم، خاطر يعني هنا شفناه
0: به الردع، ولكن به
1: مش فقط
0: مش فقط مشهورهم ايضا الفضاءات البديله، لانه اليوم الناس هذوما كما قلت انت سي لي غانيو
1: بوتي، والاهم اللي احسن انه يتم ادراجهم بشوي، ادماجهم تدريجيا في
0: الاقتصاد العجل الاقتصادي. اكزاكتومون، هذا هو اللي نطلبوا به، هو الناس الكل نطلبوا به. ولكن زاد ايضا ناخذوا اون كونسيديراسيون اليوم جماليه المدن نتاعنا، ما جيش زاد انا اليوم عندي محل ونخلص في الاداءات ونخدم الناس وتجي انت تجيب لي نفس السلعه هذيك والضر اللي معناها في الاخر اللي تطلع في ما في حد شيء. دونك هذايا اللي مطلوب اليوم. انا نرى وين ما فما انفاذ للقانون فانا معاه، وين فما زاد ايضا ما ننساوش دائما هل الجانب الاجتماعي والجانب النفسي الراعي والعبيد هذوما اللي ساعات تجي،
1: لازم يكون عندنا قدر ايضا من يعني من التسامح. ليس ذوما راهو اللي واقف غالي راهو مجبور، راهو مش اختيار،
0: مضطر والمضطر يركب
1: ضرورة
0: ضرورة ضرورة والضرورة ضرورة تعاد تبيح المحظورات كيف ما تقول القاعدة الشرعية. نمشي معاك سونيا، سيس عليهم قالك جماعة البلدية، سيس علينا، سيس علي، سيسيني
2: والله يعني سيس هم تعبوا لما حالة من الطبعان ولا بدي تعبت من المستنية لما حالة في إطار البلدية
0: والعمليات
2: الحجز. نكمل ونحكي وبما انه نحكي في الحجز، انا بيدي مع معناها القانون ومع تنفيذ القانون، لكن زاده يزمنا الحلول البديلة، ما نحطوش الناس كل زادة فرد كفة. فما فرق بين انه شخص يحاول يعيش من تجارة صغيرة وبين نشاط زادة، فمع الناس زادة تستغل انه تهرب من الرقابة يعني
0: في المطلق
2: لكن ما نحطوش الكل في نفس الصورة. بالنسبة لي انا نجاح الحملة ما يتقاسش فقط بعدد النقاط اللي نحات، يتقاس زادة هذا الطريق قعد بش يقعد شنو، بش يقعد مفتوح للجميع، بش يقعد نظيف، هل البيع ذيك بش يلقى حل، بش يلقى مسار قانوني، ولا أنا نحينيه من غادي وكهو فما حتى تتبع معناها على خاطر نحن كنا نعرفوا اللي وراء كل نصبة فما عائلة تستقات دونك الناس الناس صحيح عندها الحق في الشارع عندها الحق في الرصيف وزاد الإنسان عنده الحق في رزق قانوني لازم نلقاوله حل مش بسهولة مش حاجة سهلة صحيح أما لازم نلقاوله حل مش نكتفيه أنه بالردع ونكتفيه بالمخالفات وكهو مثلا توا موضوع الانتساب الفوضوي مثلا جبت زوز دوز انسبيراسيون اللي ما هم ملقاوش لو الحل الرائع ما اجتهدوا على الأقل اجتهدوا وفكروا في الناس هذوما مثلا في مدينة دوربون بجنوب إفريقيا فما كارتيه اسمه منطقة اسمها وارويك جنكشن هذه خدموا فيها على تنظيم الأسواق مع البيعة أنفسهم يعني حكيوا معهم مش فقط جيوا بعدهم وأفرق الحظبة وكهو يعني حكيوا معهم ناقشوا معهم خدموا على تنظيم الأسواق وحسنوا المسالك نتاع البيتون باش ما تتسكرش معناها باش لي بيتون يتعداو والدراجات يتعداو ووفروا لهم دي زابري وتجهيزات وللتخزين على قد خدمتهم يعني متواضعة تكون لكن في فضاءات معناها تناسب انواع البيع نتاعهم هكا يحاولوا يخليوا المكان يخدم للتجارة وللمرور في نفس الوقت مش تسكرت الدنيا والتجربة هما بيدهم يعني مستعرفين اللي هي ري مش مثالية لكن نوعا ما نفست شوية يعني شدت الحبل من العصام الوسط لا ردعت وقطعت الأرزاق ولا زاد الناس ما تتعديش والناس اللي عندهم حوانتهم ويدفع في الضرائب وعندهم باتين ده كيف يلقاوا لويحهم في منافسة غير شريفة واللي بيتون لقاوا لويحهم يجوش يتعديه والناس اللي تسكن غادي ولا الناس اللي تتعدى تلقى الدنيا مسخة لقاوا نوعا ما حل وسط كيف حتى في الهند زيدا فما قانون اصدر عام 2014 يجمع بين حماية مورد رزق البيعة هذوما وينظم البيع في الشارع في إحصاءات في شهادة بيع في ضمانات وفي زيدا حظر الأماكن معينة يعني مش معناها أنه تفهمنا يعني كي نقولوا النهجة ذيكا سيلي معناها فما أنهج معناها نو نيغوسيابل فيهم الموضوع ولقاو حل وسط وكيف هم بيدهم مستعرفين اللي سيبا إيديال الحل لكن نفس شوية الوضع احنا تو كي نبداو نقولوا احنا نفذنا القانون والحمد لله الدنيا مش تتنظم لكن زيد القلب يقعد يخمم فكالناس وكالبياع كيفاش نجموا نعملوا
0: نجموا نستنسوا ايضا بالتجارب المقارنه انا الحقيقه مع التجربه التايلانديه اللي مارشون بولون جاوا ونظموهم معناها تمشي مثلا شاوونغ با اكزومبل في تايلاند وتشوف انت مثلا نعطيك اكزومبل مثلا في الجزر اللي موجوده عندهم ولا في حتى في العاصمه بيدها بانكوك معناها تشوف انت هذوما لي مارشون بولون يعطيوهم شارع ينصبوا فيه بيان سور البلديه تحدد لك البلاصه نتاعك هي مش متطوره برشا تايلاند معناها عالم ثالث
1: كيف لكنها مختلفه علينا
0: نحكي لك انه في الليل مثلا فما نايت ماركت هذوما اللي العبيد اللي تمشي غاديكا تنجم تشري من الابره للصاروخ وتنجم تاكل من كعبه كروفيت حتى للقلاخ العلوش مسلي واضح ولا بين هذا وهذا واشياء اخرى ما نقولوش بقول العبيد تسمع فين فهمتني تنجم اليوم تلقى حل بين هذا وذاك
1: نلقاو حل
0: يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي
1: اما يلزمنا كيف نقارنوا بلدان بلوز او موان اجتماعيا واقتصاديا تشبهنا شوي التجربة القريبة اللي ديما نقارنوا بها هي المغرب هي قريب اللي تشبهنا واللي احنا التجربة المغربية خاصة في الدار البيضاء معناها التجربة نموذجية اعتبر وحكينا من المرفيت على درب غلف اللي كانت قبل معناها يعني الانتساب الفوضوي والباع المتجولين في كازا كانوا حاجه غريبه ياسر
0: درب السلطان اللي كانت اليوم نظمه درب السلطان كي تمشي لها انا نفكرها مليح في 2003 اول مره نمشي لكازا درب السلطان حاجه وعمناول في درب السلطان سنين مش عمناول مختلف في درب السلطان حاجه اخرى معناها بلاد اخرى تنظيم اخر الامور مريقله تلقى العبيد اللي في حوانتها ومن بعدها هي فما سوق مسقفه كل واحد وكي تعطي مونطون معناها تقول انت اليوم كي تقول له راه معايا عندك النسبه نتاعك كذا بتخلص عليها 2000 فرينك مش لازم اليوم بلديه تستغنى في جره الفورم تيوم اسمه تي كان يو بيتي معناها يعلم بهم ربي لي مارشون امبولون على الاقل تحميه انت ويبدا على الاقل محمي من حراره الشمس ومن برد
2: الشتاء ومنظم وينظف بلاصته بلديه فما يعني تبدا منظمه وعلى قدهم يعني احنا بالنسبه لتونس احنا مع تحرير كي نقول احنا الرصيف ومع حق التاجر زاد المنظم في مناسف في منافسه عادله.
0: قلت تحرير المنتجات
1: اي اي
2: وفي المقابل
0: المبادره مش على حسب
2: وفي المقابل البديل لازم يكون عنده شروط واضحه وتطبق على الجميع، لكن زاد مش تعجيزيه كما انت قلت ما نستغنيوش من جرتهم، مش باش نربحوا في جرتهم تيكي نظموهم من بريم
0: اكزاكتو، وراح نحفظوا لهم الكرامه نتاعهم هذيا اللي به اللي به الفايده. رايكم يهمنا كي عاد نكون مطيق على الباج نتاعنا موزي كيف ما
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك. ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
0: رحبا بكم من جديد في على كل لسان. مشيو الاشتاق يحكي اشتاق الويكاند في لي ريزو سوسيو في العالم العربي. مفاجأة رومانسية خطفت الانظار وين قرر المخرج المصري محمد سامي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة مي عمر بطريقة مميزة. شهديلها لهديلها خاتم ديامونت ولهديلها تقول انت يا ما نعرفش ساك لوي فيتون، لا المرة هذه هديلها لامبورغيني. يا حبيبي يا حبيبي، انت كي تتفرج تبركلها في الباركينج متاع دارهم تشوف انت بسم الله ما شاء الله، معناها انا مش بحسد انا بقري بس شوف الاجواء هذيك الكل تبركلها، معناها ما يغني فقري كيف ما يتقال. مي عمر شركة المتابعين متاعها الفيديو اللي يوثق لحظة المفاجأة وين ظهر محمد سامي هو يقدم لها الهدية مع باقة ورد، حتى لها وين حل الكبوت متاع الكهرباء وحط في وسطه باقة الورد. الله الله، ومن الحب ما قتل، هكا قالوا الناس قبل. ونقول لكم بانه لهنا وفي حركه هكا رومانسيه وقتلوا راني انا نحبك وخليت المناسبه هذه مميزه. على المستوى الفني كانت مي عمر شاركت مؤخرا في فيلم شمشون ودليله للدور احداثه حول شخصيه دليله طفله يتيمه الاب من صغرها تتعلم اساليب الدفاع عن النفس تدخل عالم النفس والتنكر في شخصيات مختلفه. الفيلم بطوله احمد العوضي وبطولتها هي مي عمر بمشاركه عصام السقا وخالد الصاوي ومحمد ثروت أحمد الرفاعي وجمعناها عدد آخر من الفنانين. بين مفاجآت الحب ونجاحات الفن مي عمر تعيش على واقع لحظات مميزة في حياتها الشخصية والمهنية وسط اهتمام متواصل من جمهورها بأخبارها وأعمالها الجديدة. الفيديو هذية ترانت دار برشا ما نجموش ما نحكيوش عليه، فالهاشتاج يحكي. أنت شا تقول اليوم شا قولك في الحب هذية سونيا اليونسي؟ برشا شوية شنو؟ شوفك الورد
2: هو هو الخبر تراند، يعني انا من نمشي نلقى معناها وين اي باج نحلها نلقاهم يحكيوا عليها ملا كرهبة وملا هديه، اما ما نجمش نقول ملا حب من خلال الهديه. يعني صحه لكن برشا استعراض الحقيقه، انا نرى انه برشا استعراض ولا شو ما فهميش عليش. من انا نرى انه زوز تحبوا بعضكم صحيح، انا موقفي هو نفسه وانا مع التعبير على الحب، اما كي يولي اوفر بين التعبير والتعبير نصدمه ويجي نصدمه العبيد بكادو مبالغ فيه وباركينج فيه استعراض كيك الكراب ما فهميش عليش. انا نقول انسان كده لباس عليه بالحق وعنده فلوس بالحق ما يحتاجش اصلا يستانس، معناه يولي هذيك النورمال نتاعو. وانت كي تحب تهدي لشخص ولا تحب تبهر شخص انت تحب تبهره هو، علاش توري الناس؟ معناها انا نحشم مثلا، انا نحط روحي في بلاصتهم نحشم نوري الناس معناها الحقيقه ونخاف من العين زاد
0: تحبش تكون
2: ونخاف من العين
0: وتحبش تكون مي عمر.
2: ليه نحب نكون علاش ليه راه ان شاء الله ربي كي نقول احنا هي كرمها ان شاء الله يكرم الناس الكل، اما نوليوش نوليو نعملوا في الشو ونولي يولي انا ضد. شوف مثلا انت والعبيد تلوم على الانستغراموز وتلوم على لي بلو الناس اللي تبيع على الانستغرام، هذيك خدمتها ماركه دفعت لها باش تعمل بروموسيون لون مارك، اما انه انسان يكون قاعد لبس عليه يوري فيا اش عنده ما فهميش علاش. برشا تباهي برشا استعراض يعني، وتخيل انت جينيراسيون برشا مان، تخيل انت جينيراسيون جديدة ذي تشوف هالهدية ذي وفما برشا ناس راو مش ناس كل تقول صح عليها بتبيعة، وفما برشا تقول لك انا رجلي ما يهدي ليش وعنده الفلوس وما يهدي ليش، وفما رجلي يشك في قيمته يولي يحس لي انا ما نجمش نبين وانا نعبر على حبي على خاطر ما نجمش نهدي كيكة. يعني زايد ما فهميش علاش انه احنا نوريه كل شيء. يعني انت تود مرتك وهدي لها وفر تفرحها هي ما فماش علاش باش تشارك العبيد. انسان وقتاش يشارك مثلا في عيد ميلادها يحب يعبر على حبه ليها، مش لازم تورينا كل شيء، مش علاش
0: خذ لها لامبورغيني، كل واحد وكيفاش، هو عنده برشا فلوس دونك يحب مرته يدللها هكا ولا
2: يدللها. انا نحب الراجل الجينيرو واللي يهدي واللي على قد قدراته بتبيعه.
0: اوفر هذا ولا مش
2: هو ليه هو غادي من اوفر؟ انا هذيا انا غادي من الافوره. ونقول لك حاجه، انا مره في انترفيو شفتها تحكي قالت انا راني ما نحبش الافوره اللي يعملها هو. انا قالت انا راني ما نحبش الافوره ذيك، اما هو يحب شو الشيخ، فما عبيد شيخ كيتعبر وتظهر معناها
0: يزهر. مين شو رايك انت سيون؟
1: تحب الافوره؟
0: انت تحب الافوره؟ تحب يهدي لك
1: لامبورغيني؟ ايش
0: خريطة لي انا؟ ايش خريطة لي انا؟ تحب انت يهدي لك هكا؟
1: ما يهدي ليش
0: هي بلك العلا وعسي
1: شنية كربة هكا؟ لا لا
0: حتى كهرباء قل.
1: لا ما نجمش لي صوص نتاعها ما نجموش هذا. مش حكايه حاجه اخرى خالد سي فري معناها مش صوب لي صوص هذيك. انا
0: شفت هي شوف خرجت نورمال معناها في معناها في حوايج دار نورمال امورها واضحه فهمتني. هي ديجا لنفسها اللي لبستها بك الحسب
2: تشرينا
0: ستان دو سوا هذا هو. دونك انت ضد زاد كيف كيف اليوم النجوم هكا يتباهوا على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: ما عنديش مع مشكله يحبوا يهديوا ولا روحهم، هما شيخين عم يجاوبوا معناها
0: والله.
1: بون بالنسبه للمواطن يتفرج معناها
0: يقعد يتفرج
1: فيه يغذي فيه حاجه اللي هي عدم الرضا عن الذات عن النفس، وهذه مشكله كبيره انه كي ما نراوش على روحنا هذه مشكله كبيره، لانه هذا اللي صاير توا.
0: هذا هو هذا هو. هنا ساصمت قليلا سي يونس، رايكم كي عاد اكتبوا هنا كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام، سينو تفعلوا معنا على با معناها بلوتو على النيميرو واتساب نتاعنا بعد شويه في واتساب عجب 23500 و13000. مرحبا بكم الناس الكل، هذه على كل سنه.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: على كل سنة مكملة معاكم بالجود فايبس.
3: جود فايبس
0: والغنية مستلهمينها الحقيقة من اللي عملوا معناها الحقيقة محمد سامي مع مي عمر، يقولها شو عملتي فيه يا هالصبية. هذه هيثم الشمالية واحدة من الغنيات اللي ضربت في آخر 2009-2010.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم سعيد باستقبال دكتورة دنيا الوسليتي، أخصائية في طب النساء والتوليد والاضطرابات الجنسية. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا، نورتنا يا لالا. كيف الحال؟
2: شحال بكو، يعطيكم الصحة،
1: ربي يخليك. اليوم دكتور وسليتي باش مو جايبينك على لوكتوب غوز، لا ماذا بينا نحكيو أكثر. ديما نتبعوا فيك وقاعدة هكا تحاول أنه عبر تدخلاتك العلمية وحتى على الريزو سوسيو أنه تنشر برشا ثقافة، ثقافة صحية، ثقافة إنجابية، ثقافة جنسية زي كيف كيف للعبيد اللي تبعوا فيك وللمجتمع التونسي. المرة هذه جايين باش نحكيو على حدث. أنا عندي مشكلة مع كلمة مينوبوز، ما تضحكش عليها، معناها نحسها حتى بالعربية كي تترجم من غير نقولها بربي، على خطر تحس فيها وصم واضح ولا دونك سي ان تيرم بارمي الاخرين. قال الاخر هذا هو 18 اكتوبر هو اليوم العالمي للمينوبوز، دونك امال نيسيسير بور لا فام ولا كيفاش؟
2: هو احنا كلنا متفاهمين اللي الكلمه ما حتى احنا ما نحبوهاش ياسر، وحتى الترجمه نتاعها مانيش باش نترجموها نحن.
1: ليه ما حشتنيش؟
2: اون فادير كسي مرحله من حياه المراه اللي احنا اللي هي السوفيت معناتها نحتفلوا بها ونكرموها المراه في المرحله هذيك. دونك دو لا اي بارتي التظاهرة هذه اللي باش تحكي عليها انت.
1: فوالا باش نحكي فيها انا، باهي راهو بديت لك بدخلة صعيبة لمحال، باش نحكيو على المرحلة هذه اللي ساعات المرأة تلقى مشكلة في انها تقبلها، يمكن بينها هو الصراع الرئيسي يصير بين المرأة وذاتها، راهو باش نبداو واضحين، لأنه كأنها معناها مرتبطة بأنه المرأة ما إلا ما تكون عندها لوسيكل نتاعها باش تحس بالأنوثة نتاعها. نعرفش هذا مربوط بثقافتنا وإلا أنت فوزيت ميو بلاسي باش تفسر لنا، هل اليوم الهرمونات وسي عندها دخل في هذا وإلا لا؟
2: هي المرأة تعيشها بطريقة صعبة ياسر، ومش كان عنا نحن سيفغي، هو نحن في ثقافتنا هو في العالم الكل، لكن الفيكو متاع المينوبوز يختلف حسب الثقافات. الثقافات اللي ما تعطيهاش أهمية وأصلا ما تعطيهاش اون تيرمينولوجي، ما عندهاش اسم معين، تكون تتعدى بطريقة سلسة وسي اون كونتينيتي متاع العيشة متاع المرأة. احنا سيفغي مازال سي ان غران تابو الموضوع هذايا اللي ما نحكيوش فيه، والمرأة بيدها تعيشه كنهاية مرحلة. معناتها في اخر حاجة، في نهاية، في حاجة المرأة ما عادش عندها دور كبير باش تأديه، خاصة هو مربوط زيدا بالجيبين الصغار، معناتها لا فان دو سيكل اي دو لا ريبرودكسيون عند المراه. مادام المراه ما عادش تجيب، مادام المراه الاعضاء التناسليه نتاعها ما عادش باش ينجموا يجيبوا صغير، معناتها المراه ما عادش معترف بها، اللي هو احنا دورنا باش انا نفسروا للمراه اللي راهو معناتها الافكار هذه افكار غالطه، واللي سي ان غران كيما قلنا تابو ويلزمنا نتعديه وهتوى. دونك هذيك علاش معناها قررتوا
1: انه تعملوا هلا التظاهره هذه، نذكروها باش تكون ان شاء الله في ستارت اب فيلاج، باش نحكيوا فيها على عده مواضيع هكا واللي تهم الحاله النفسيه للمراه، نحكيوا زاد كيف انه الامراض النسائيه، لانه المراه تهتم معناها شو تهتم بصغيرها، بولدها، ببنتها، برجلها، بخواتها، بوها وامها، حتى كي ما عندهاش صغار تتلهي بالعائلة وتخلي صحتها هي آخر الأولويات، لأنه يقول لك ديما المرأة هي اللي تضحي، ديما اللي تضحي ما تهمل روحها. انتخطون نلقاو أمراض، نحكيه مثلا على الليزانفكسيون اللي نجموا يصيروا لها وهي معناه ما تفطنش بيهم، نحكيه وزده كيف حتى على سرطانات المرأة أيضا.
2: هو صحيح، احنا الفكره كيفاش بديت من الاول قلنا هو شهور شهرين هذوما سبتمبر اكتوبر ياسر فيهم برشا توعيه وبرشا سنسيبيليزاسيون. سبتمبر هو شهر معناتها توعيه لفتره ما قبل انقطاع، خاطر قبل المينوبوز فما فتره نجم تكون اطول واصعب البرشا نسي اللي هي لا بيريمينوبوز، اللي هي كيف زاد لو مواد سبتمبر سيتي مواد سنسيبيليزاسيون بالنسبه للبيريمينوبوز. اكتوبر كيما نعرفوا العبيد الكل تعرف اللي هو فيه الاكتوبر الوردي، البارح لا داتم تاع البارح سيتي لا جورني انترناسيونال تاع الفتيات كيف كيف اللي هي تستحق توعية وتستحق معناتها وحدها ملف كبير.
1: ملف كبير اكزاكت.
2: دونك احنا اكتوبر الى ريبوندو على دوموند نتاعنا نحن. احنا اللي هي لا سوسيتي تونيزيان دو سيكسولوجي كلينيك اللي قالت انا علاش باش نحتفل باليوم العالمي لانقطاع الدورة او لامينوبوز. ومن بعد قلنا كيفاش باش نجيو نحن نحكيو مع امراه ومعناتها بور سيليبري مرحلة مهمة في حياتها وقت اللي المراه ماهيش حاضرة من قبل. وقت اللي المراه مازالت ما تعرفش حتى لا ديفينيسيون تاع حاجات ما تعرفش شنو معناها. وقت اللي انت كي تسال المراه تقولها شنو معناتها المينوبوز ما تعرفش شنو معناها. وقت المراه ما تعرفش بدنها مش متكون وشنو اللي قاعد يصير في بدنها وشنو ما اعراض انقطاع الدوره عليها هذا الكل ما تعرفوش. دونك قلنا ماذا بينا نحضروا المراه من الاول باش تنجم تعيش الفتره هذيك مش في الصمت اللي عاشت فيه حياتها الكل. دونك قررنا باش نحتفلوا بالمراه من البلوغ الى انقطاع الدوره مرورا بالحمل.
1: الامل مثلش سن الامل
2: مثلش سن الامل
1: سن الامل لا يسمي سن الامل. علاش ديما احنا
2: علاش نسميوه
1: علي فوالا الى انقطاع فوالا تقول انت هذه حاجه ناتوريل دونك يا توجور معناها لازم فما حاجه عندها بدايه ونهايه.
2: exactly.
1: دونك هذا الكل ما يغيرش من كينونه المراه
2: جميع فما نسيرة وبعد انقطاع الدورة تعيش أحسن فترات حياتها.
1: Exactly. هذا هو اللي نحبه نسمعه. دونك حياتها هي ندوة تفاعلية للتوعية بصحة المرأة. العبيد اللي تسمع فينا اليوم يقول لك نجم نجي ونجم سانسكري كيفاش كومون سافا سو ديرولي معناها لو 18 إن شاء الله.
2: باه لو 18 هو سي فضاء باش نسي تجي تحكي تسأل سؤالتها تلقى أطباء مختصين باش يجاوبوها بطريقة سورتو علمية. علاش باش نحاولوا زيدا نحيو كل الأفكار المسبقة وكل الأفكار الغالطة واللي تابوه هذوكم الكل. هي هو فضاء باش تجي زيدا المرأة وقت اللي تجي تسمع شكون كيفها عايشة نفس الحاجة مش كيف ما وقت اللي تبي بيجي يحكي لها عليها. هي ونحب نفسر العبيد اللي يسمعوا فينا اللي ما همش محاضرات بالعكس هي اللي باش تتكلم. احنا باش نعطيو لا بارول والفرصه للمراه باش تتكلم وتعبر وتحكي وتتناقش وتتناقش وتعبر وتفرغ قلبها وتسال سؤالاتها وتحكي شنو اللي كانت تتمنى تسمعه في الليتاب هذيك نتاع حياتها واللي ما تقللهاش والا اللي تمنيت بنتها تسمعه في المرحله هذيك وهي ما تقللهاش زاده كيف كيف باش تعاون بنتها ولا تعاون اختها ولا صاحبتها ولا تعاون روحها زاده اي مراه في مرحله من حياتها. حابين زيدا كيف كيف نفسروا اللي راهو تظاهرة هذه مجانية اللي هي في ستارت اب فيلاج نتاع المنزه واللي باش تصير من 9 حتكشي الماضي ساعة وبيان سور ماذا بينا معناتها الناس يحجزوا بلايصهم من قبل وينجم يصير هذا سوا باللين اللي هو موجود على الباج نتاعنا نحن لا سوسيتي تونيزيان دو سيكسولوجي كلينيك والا على نمرو تليفون اللي هو 21 270 940 على الواتساب.
1: نعاودوا نذكروا به نمرو تليفون كي تعملوا مزيا 21 270 940 تلقاو زاد كيف كيف على الليان زاد على اللايف اللي قاعدين تفرجوا فيه توا على فيسبوك. اليوم نعاود نذكروا ضيفتنا دكتورة دنيا الوسليتي اخصائيه في طب النساء والتوليد والاثيرابيه الجنسيه. نحكيوا على حياتها هلا جورني هذيا اللي اون ماتيني هي باش تكون للديدي وفام باش نحكيوا معاهم على كل شيء تقريبا رواه من حمله معناه من فتره الحمل فتره الامومه للصحه زاد كيف كيف النفسيه نتاع المرأة لو بيانيتر نتاعها زاد كيف كيف في وسط المجتمع على مشاكل ساعات تلقى مشكلة ما اليوم ولا ساعات انا با لي مويان باش تمشي الجينيكو في البريفي تقول لك في نعرفوا في المساعات معاد في البوبليك تقعد دي سمين باش تاخذ رونديفو لاكسي اي بورتون راه فما لو ان اف بي اللي قائم بالواجب معناه الحقيقه ديما وين ما نذكروا لو ان اف بي نذكروا بانه يقوم بخدمه جباره دو بروكسيميتي ينجموا يمشيوا والقابلات زاد اللي يزمنا نظهر لي نفعلوا اكثر الدور نتاعهم ويلعبوا في دور كبير معناها لانهم pratiquement هما في لا بروميير لين
2: هكا ولا لا بروميير لين اي سي لا بروميير لين القابلات وراو القابلات توا معناتها ولاو يحضروا ياسر تبارك الله عليهم ويحضروا ياسر. نحن حتى في معناتها الكونغري نتاعنا الاخرين جاوا برشا ويحضروا مهتمين بالحياه معناتها الحياه الجنسيه كيف ما باغ اكزومبل نتاع المراه الحياه النفسيه معناها ولاو ياسر يهتموا خاطر ولات فما لا دوموند زاد خاطر المراه نتاع توا ولات تسال وتعرف وتحب تلقى شكون يسمعها، وحتى كان ما عندهاش لي مويان هذيك علينا احنا نعملوا معناتها تظاهرات هكا خاطر باش المراه اللي ما تعرفش نجموا نوجهوها، المراه اللي ما عندهاش لي مويان باش تمشي تعدي خاطر راه ساعات توا الدنيا صعبت على العبيد الكل معناتها حتى النصيحه تنجم تعاون. دونك نحنا هذيك علاش معناتها نعملوا حاجات كيف من هكا دي زيفينمون غران بوبليك باش ينجموا الناس الكل يجيو والناس الكل يسمعوا ويحكيوا لبعضهم والناس الكل يستفيدوا والناس الكل ونجموا معناتها كيما قلت لك بالمعلومه بالخاطر مش ديما راهو دورنا نحنا ماهوش ديما اني باش نعطي دواء ولا باش نعمل عمليه ولا باش معناها ساعات النصيحه وسورتو في المواضيع هذيا ولا سنسيبيليزاسيون والتوعيه اهم بيسر من معناتها من علاجات ولا من حاجه اخرى.
1: اكزاكتو ايفو اليوم يلزمنا معناها رسخوا هالثقافه هذيا نتاع انه نمشي نستشير نسال نتصالح مع بدني نتصالح مع روحي نحط روحي زاده كيف كيف واليوم او كور دي بريوريتي خاصه المراه يعني نسمعوا في تسمع فينا اللي تخدم تلقاها شقي مصباح الليل تخدم في معمل تخدم في داره ولا تخدم في ارض وتتلهى بالناس الكل وتنسى روحها وبعد تلقى روحها فاس دي بروبليم خايبين ساعات مشاكل معناها تكون امراض عضويه ولا امراض نفسيه. هذيك علاش اليوم يلزم نحاولوا انه نسمعوا المراه بقدر المستطاع نحاولوا انه زاده كيف كيف انتم اترافير لي بروفيسيونيل دو لا سونتي اللي يكونوا موجودين كانوا في البريفي ولا كانوا في الاتاتيك ماذا بينا انه نقربوا اكثر تقريبا اوتور دو 100 فام باش يكونوا حاضرين
2: ان شاء الله ببري ينجموا يجيو اوتور دو 100 امراه معناتها والزورون دوتر سوربريز زيد اللي يجيو نخليوهم يجيو
1: يكتشفوا يعني فما حتى مش تنجم تجي المراه وحدها فتاه كيف كيف نجم تجي وحدها اون انكوراج
2: ينجموا يجيو رجال زيد راه ونحن نحبوا الشقق اللي تغشوا علينا بيان سور
1: ليه جيب هز مرتك واسمع معاها
2: هز بنتك تسمع إلا كان بنتك صحيح. عمرها 9 سنين وانت تعرف اللي بنتك بدت تتبدل وظهروا عليها لي كاركتير سيكسويل سيكوندير نتاعها وحسيت بنتك قاعده تتبدل انت بو هز بنتك احكي معها هز بنتك فسر لها حاجات بنتك غدوه تنجم تسالك مش لازم نحطوا ديما البوال كله على المراه وعلى على الام البو الخو متى الراجل اللي هز مرته الباس باغ اون بيريمينوبوز مش فاهمها متبدل عليه تفضلوا اجيو اسال شبي مرتي ولات هكا نحنا باش نجاوبوك نجاوبوك نحنا نعطيوك معلومه صحيحه خير من اللي تقعد تسمع افكار غالطه وديزيدي روسو من عند برشا عبيد اخرين ونقعد اون انترتيان يون اليمونت لو تابو اي لو سيلونس في حياه المراه
1: وهذا كل يندرج دائما في الحفاظ على بيدي ميناج نرجع نعاودوا ليه خاطر سي تري تري امبورطون راهو انه اليوم تكون لابروش بارتيسيباتيف دكتور وسليتي على خاطر اليوم ديما احنا اون دو مال انه نحسوا انه نحكي وفما حاجات اللي ما يتحكيوش يقول لك ليه وعيب وحرام وي وي وي وندخلوا فك الحكايات اللي بالحق ما انزل الله بها من سلطان. دونك نعاودوا نذكروا ليفينمون حياتها ان شاء الله تفاعليه باش تكون حول صحه المراه النفسيه والجسديه استخدم فيلاج. نحب نخلي لك لو مود لا فان ونحب نخلي لك زاد كيف كيف تستدعى زاد النساء والفتيات والرجال زاد الاباء والازواج جيبوا نسيكم ويجيو لاستخدم فيلاج نهار السبت هذا هكا ولا
2: اي جيبوا نسيكم ويجيو. ساعة قبل كل شيء نحب نشكر لي بارتنير نتاعنا ونشكر الاعضاء
1: الجمعيه
2: الكلهم نساء ورجالا
1: صحيح
2: ونشكر زيدا الصندوق الامم المتحده اليو ان اف بي اللي هو سي ان بارتنير معنا نحن
1: حتى للسكان ولا
2: نشكر زيدا لا بلاتفورم موم اللي هي مشاركه معنا في التظاهره هذه ولي زورغانيزاتريس دو سالون دي باسيون اللي هما كيف كيف مشاركين معنا نشكر اللي امنوا بالمشروع هذايا وبالفكره هذه الكل واللي ان شاء الله يخليوها تتحقق بالقدير
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سني كان ديبو كما يقولوا فيها اليوم ان شاء الله حياتها تبدا من المنزه وتمشي بعد هي الى مختلف جهات الجمهوريه
2: ان شاء الله هنا نشجع العبيد الكل اللي سون انتريسي باش يجيو مرحبا بهم احنا هوني باش نوعيو اول دور نتاعنا نحن هو التوعيه وان شاء الله الناس الكل اللي يكونوا اللي حياتها هي تخص نساء الكل وكل مراه عندها حكايه وحكايتها نحن تهمنا وذيك اهم حاجه عندنا نحن كان نجموا نعاونوا باللي نجموا
1: هذا هو. نحب نشكرك برشا دكتوره جميله وسليتي نورتنا للا الانترفيو راه تلقى على الباج نتاعنا موزيك في معاك بحذنا باش نهزك التوب 3 على انغامي وورلد وايد Top 3 New entry نلقاوه الدوا ليبا بجديدها training season Top 3 تشالايكن بام بام في المرتبة الثانية الغنية هذية اللي محتلة

0: الزمن الجميل هو زوز براتيكمون في نفس الوقت لي دو ديو. عطينا الاغنيه اللي منطرح ويتني هوستن وإنريكي إغليسياس في Could I Have This Kiss Forever. جابوهم بالتونسي بالبربري شيقولوا ترى نجا تعطيها ومحمد جبالي هم الأغنيين اللي استنى فيكم بعد أخبار الخمسة.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوحدات الديوانية بالمعبر الحدودي برأس جدير تتمكن أمس الأحد من ضبط مبلغ قدره 334 ألف أورو كانت مخبأة داخل السيارة متوجهة نحو ليبيا. أثر عرضي على جهاز كشف الإشعاع وقد تمت إحالة المشتبه به على أنظار المصالح الأمنية لمواصلة البحث والتحري وفق ما علمت به موزايكا. وكانت الوحدات ذاتها قد ضبطت مبلغ يقدر ب 621 ألف أورو و 32 ألف دولار يوم الاثنين المنقضي أثناء عملية تفتيش بدنية لمجموعة من الأشخاص المتوجهين نحو ليبيا. رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات فاروق أبو عسكر يعقد اليوم الاثنين بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 وانتخابات البلدية. وخصصت جلسة العمل التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن ديوان رئيس الهيئة للاطلاع على أوضاع الإدارات الجهوية واحتياجاتها والاستماع إلى مشاغل المديرين الجهويين ومقترحاتهم بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية إلى جانب تدارس الخطط التنظيمية والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز الجاهزية البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية وضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. وزير الاقتصاد والتخطيط السمير عبد الحفيظ يبحث اليوم الاثنين وفد كوري جنوبي يضم مسؤولين عن شركات تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات إلى جانب ممثلين عن أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد والجمعية الكورية لصناعة السيارات أفاق الاستثمار وتعزيز شراكة بين البلدين في هذا المجال. وأمثل اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس لتايوان ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم ملومي ونائب رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية مهدي محجوبة إلى جانب ممثلين عن هياكل الاستثمار والدعم، مناسبة للتأكيد على أهمية دفع التعاون الثنائي لا سيما في مجالي الاستثمار والشراكة الصناعية. حادثة إطلاق نار داخل مؤسسة تربوية في فرنسا تورط فيها تلميذ لم يتجاوز 14 من العمر ونهايتها إصابة مدير المدرسة ومدرسة وسط حالة من الصدمة والقلق في صفوف التلاميذ وأوليائهم. الحادثة جدت صباح اليوم في قرب مدينة مرسيليا جنوب البلاد فيما سارعت السلطات الفرنسية إلى إيقاف المشتبه به وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات ما حدث ودوافعه. أكثر تفاصيل في تقرير خولة كعبي.
5: شهدت مدينة أوباني الواقعة بإقليم بوش ديرون قرب مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا حادثة إطلاق نار داخل إعدادية ما أسفر عن إصابة مدير المؤسسة التربوية ومدرسة بعدما أطلق تلميذ يبلغ من العمر 14 عاما النار داخل المؤسسة التربوية. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية فقد أقدم التلميذ على إطلاق النار باستعمال بندقية صيد وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه به تمكن من إدخال السلاح إلى المدرسة داخل غلاف مخصص لآلة الجيتار قبل أن يطلق عدة أعيرة نارية داخل المؤسسة مستهدفا مديرها ومدرسة. كما تعرض شخص ثالث لإصابة سطحية وفق ما نقلته وسائل أعلام فرنسية. وتمكن أحد العاملين بالإعدادية وهو مستشار تربوي من السيطرة على التلميذ ونزع سلاحه قبل تسليمه إلى قوات الأمن التي أوقفته. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدوء الإطار التربوي وسرعة تدخله معتبرا أن رد فعل العاملين بالمؤسسة ساهم في تفادي

0: الأسوأ. من جانبه رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان باردلا اعتبر أن الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة أفرادا من الإطار التربوي تعكس توحشا في المجتمع لم تعد أي حدود قادرة على كبحه، داعيا إلى تسليط أقصى العقوبات المشددة على مرتكبيها. وفي ردود الفعل أيضا دعا سياسيون فرنسيون إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار الأسلحة النارية وإلى تشديد الرقابة على حيازتها لمنع وصولها إلى أيدي القاصرين، إلى جانب المطالبة بتنظيم النفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي حماية للأطفال والمراهقين من المحتويات التي قد تساهم في تطبيع العنف أو التحريض عليه.
1: الجيش اللبناني يعلن اليوم الاثنين عن ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة التي كانت معدل التهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، في حين تمكن المهربون من الفرار نحو العمق السوري. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فامبوانات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: تعطية ومحمد جبالي في خليني بجمك على موجة موزيك فيم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه على كل سن حتى للستة 671-113. بعد شوية نلعب على 2000 دينار كاش من إهداء موزيك فيم. رحب بك صديقتنا أميمة.
1: أهلا وسهلا كيف الحال؟ الحمد لله
0: الأمور طيبة. يلا نشوفوا معك حالة الطرقات.
1: نبدأ بسيدي بوسعيد في شارع سيدي بنور، شارع 14 في شارع الحبيب بوركيبة، وشارع الجمهورية، شارع الاستقلال، شارع علي بلهوين فما حركة كبيرة. في المرسى زادا كيف كيف في شارع طيب المهيري، نهج الإمام ابن عرفة فما حركة مرورية كبيرة. في سكرة في شارع فاطمة بوركيبة، شارع دار فضال، في برج الوزير، شارع مصطفى محسن وصولا للطريق الوطني عدد 8. في أرينا في شارع طيب المهيري، شارع الاستقلال، شارع الحبيب بوركيبة فما حركة كبيرة. في منوبة في نيفو سليمان كهية، شارع فرحات حشيد وشارع الاستقلال في الدنيل وصولا لباردو، نهج موجي سليم، شارع حبيب بورقيبة، شارع الحبيب قطفة في باب سعدون زادة كيف كيف. في شارع أولاد حفوز وشارع نوفا فريل فما اختناق مروري كبير. نرجعوا للعاصمة في شارع خير الدين باشا، شارع هادي شاكر محمد الخامس، شارع باريز، شارع الحبيب بورقيبة وصولا لباب حر فما توقف نسبي لحركة المرور. دونك سيسر وحكم وطريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة لكم الكل. تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. فصل صغيرون بعد غير مشيول واتساب عجب.
2: الفن والثقافة أقرب ما تتصور. كولتور بلوس مع سامي الحامي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك فام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لـ 6 متاع العشية.
0: مرحبا بكم وين ما كنتوا في على كل سين حتى لسه تنقضوا مع بعضنا. مرحبا بمساجاتكم ديما على واتساب عجب.
4: واتساب عجب.
0: نعود نذكركم 23500 و13000. مرحبا بالناس الكل. اليوم باش نمشي بكم الكندا وين نوتخ بتيت برانسيس دادو تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. ساسوغ لينا تقول لها ربي خليك ليا، نحبك برشا برشا. ديديكاس تري تري سبيسيال جهه دو لا بار دو سا مامون موني، وديديكاس الكبيره جهه من عند بابا الياس سعيد اللي يقولها ربي خليك ليا. واحنا نقول لها ددو يا بنينا ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، وربي يفضلك العائله الكل ونبوسوك برشا برشا في كندا. Very happy birthday لأختنا العزيزة ريم العطروس في كندا. زيدا كيف كيف ديديكاست خيط خي سبيسيال يجيها من عند عائلتها، من عند لباغون تاحة في إيطاليا، ومن عند أخويتها من إيطاليا محسن العطروس وأسامة العطروس يخطو وعائلته الكل اللي يتمنيوا ريم طول العمر الصحة برشا خير وبرشا محبة. واحنا نقول لها يا ريم يا باهية إن شاء الله كل عام وتحية بالف خير، وصحابك الكل وناسك الكل في جرونفيليا يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد. عندك هابي بيرثداي سونيا؟
5: عندي زوز.
0: زوز هابي بيرثداي. طيب بره هي. طيب.
5: هابي بيرثداي البابا.
0: اليوم.
5: مش اليوم. مش اليوم.
0: بارح.
5: وقت البارح.
0: وقت البارح.
5: تقارض لي أنا ويكاند.
0: مدفع لي.
5: أي خاطر مش نعمل ديديكاس. قلت اليوم.
0: قلت لي أنا عملت ديديكاس. مجدش فيش. هديت كيفاش. قلوا حاشا لك عام تحيي بخير.
5: حبه كل بابا كل عام وتحيي بخير وربي يفضلك لينا يا أعز بو في الدنيا. راني نحبك راني نموت عليك. راك أعز بو في العالم. ربي يفضلك ليا.
0: إيه ربي يفضلك ليا.
5: هذه بالنسبة لبابا.
0: إيه.
5: وعد ميلاد سعيد لصديقة ليا اليوم إيمان النابلي. نحب نقول لها كل عام وانتي حيه بخير إيمان النابلي، يا سبورتيفة يا بنينة يا أعز قلب عندك. إن شاء الله ربي يفضلك ولدك والناس اللي تحبها اللي تحبها الكل والناس اللي يحبوك الكل. إن شاء الله ديما دايرين بيك
0: يا رب.
5: وهابي بيرثداي تو يو.
0: هابي بيرثداي.
6: هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي.
0: مساجدكم من عند سونيا نسيب بتتفاعل معاك تقول لك انا معاك سونيا في اللي قلته الكل هدية متاع مي عمر البهرج برشا فيفون كاشي فيفون اغو وساعات هدية بسيطة تعبر على برشا حب تسلموا برشا على صديقتنا العزيزة ألفا اللي تسلم عليكم الناس الكل وتقول لكم تخليوا لي على بلاصة في الويكند راهو كي تغيبوا عليا انا الحقيقة باش نحب نتفاعل على موضوع الانتساب الفوضوي الاحتياج عمره ما كان فوضى وسخ اشتر تونس الزويولة يكافحوا على اللقمة بكرامة اما يخلصوا في الضرائب حتى المتقاعدين صدقني كيف يجيوا يشريوا من عندهم ولا دينار اللي يحبوا ينقصوه ربي يفتحها ويرزق على جميع المؤمنين وتبوسكم برشا برشا سونيا ويونس صديقتنا همسة نسلم عليها برشا برشا تحية ليك يا همسة تتفاعل معنا على الموضوع متاع مي عمر وزوجها تقول برشا شو في الحكاية هذية وتقول لك هو مخرج دونك ماذا بيه ديما يعمل برشا شو
5: يوثق
0: بالزاو هذا هو قيس من بولونيا سلم عليكم سونيا وسلم عليك يونس وسلم عليك أميمة زيدة كيف كيف تحية كبيرة زيدة توصل لصديقتنا العزيزة يسرى البدوي تسلم عليكم الناس الكل تقول ولدي سنة سبعة أساسي ومعناها وتتسلم عليه برشا برشا تمني له برشا نجاح وتقول ماذا بيا نعناع الجنينة هي الغنية اللي تربح وتقول زيدة عمل جو كبير معنا جات عطية وغنيتها هي محمد جبالي خليني بجنبك برشا مساجات توصل فينا عند سيسليم النيلي يقول انه الفترة زيدة كيف كيف اللي طلعنا في الفترة اللي سابقة كان فما تجربة ممتازة قام بها الوالي السابق احمد منصور واللي
4: عمر منصور
0: قلت احمد منصور اللي بيدي قعدت به عمر منصور سي عمر منصور لا لا سي عمر منصور
4: اي سي عمر منصور
0: عمر منصور ما هيش عميد قضاء التحقيق
4: قبل
0: هكا صديقي تغلطني فيه
4: لا انا صلحني
0: شو قل هو قال احمد منصور شو قل له راه عمر منصور سي عمر منصور تحيه كبيره ليه ويقول زاد عملت رساج في الخربه اما يقول مالوغوزمون بعد ما قاوم هذاك الكل رجعوا دونك تحيه سي عمر منصور تحيه كبيره ليه ليه في سليم فمش اسف راهو خيه راهو مصلحوا ديما لبعضنا وجل من لا يسهو سلموا عليكم زاد الناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا وكيف كيف العبيد اللي تسمع فينا والله على البحر قاعدين عاملين جو عشتيتا صديقنا حسين تحيه ليك خويا حسين تحيه ليك خويا تحيه للناس الكل شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على التفاعل موعدنا اليومي في واتساب عجب في الوقت هذه 23 513 1000
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم احنا حتى للستة متاع العشية 71 112 بعد شوية عنا 2000 دينار كاش من هذه موزايك اف ام سينو نمشي وتوتسويت لرقمنا اللي على كل لسان ورقم مفزع جديد
2: رقم على كل لسان
0: يلا وميمة
5: أكثر من 34 ألف عملية مراقبة وألاف تحاليل مخبرية وحجز وأتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك هذه أبرز نتائج تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية سنة 2026 في إطار مجهوداتها لمراقبة الأسواق وحماية صحة المواطنين وحسب بلاغ صادر عن الهيئة تم خلال الفترة اللي فاتت إنجاز أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم والناشطة في المجال الغذائي إلى جانب إجراء أكثر من 6000 تحليل مخبري للتثبت من مدى مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات الصحية المعمول بها وأسفرت عملية المراقبة وفق ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 أنه تم حجز وإتلاف 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 1347 محضر عدلي ضد المخالفين مع توجيه 2070 تنبيه كتابي وغلق 125 محل ما يستجيبش للشروط الأساسية لسلامة الأغذية فيما يتعلق بمراقبة جودة مياه الشرب قامت مصالح الهيئة بإنجاز 17294 عملية لقي نسبة الكلور المتبقي في الماء إلى جانب 767 تحليل جرثومي و434 تحليل فيزيوكيميائي إضافة عن عملية تقصي المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة للتثبت من مدى مطابقة المياه للمتطلبات الصحية في مجال توريد المواد الغذائية توليت الهيئة معالجة 1233 ملف ما مكن من السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن من المنتجات الغذائية في المقابل تم رفض 134 طن من المواد غير مطابقة للمواصفات وتعمل الهيئة على استكمال بوابتها الرسمية بهدف تمكين المواطنين والمتعاملين
1: العاملين الاقتصاديين من الحصول على الخدمات عن بعد، إلى جانب تركيز منظومة رقمية للتصرف في الشؤون الإدارية والمالية والعينات وتطوير قدرات الموارد البشرية. في ظل الكمية المحجوزة وعدد المحلات المغلقة، تبقى سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين أجهزة الرقابة وأصحاب المحلات والمستهلكين في وقت تواصل فيه الجهود للتصدي لكل التجاوزات اللي تجم تهدد صحة المواطنين وضمن وصول منتجات غذائية آمنة إلى موارد التونسيين. وكما نعرفوا احنا وحكينا برشا مرات كنت فكروا وخاصة في رمضان على العمليات اللي قاعدة تقوم بها الهيئة واللي قاعدة تقوم بها مصالح البلديات في مختلف ولاية الجمهورية، وقديش من مرة نحكيه على مواد تم حجزها بالألف لاثنين واللي تمثل خطر كبير، خاصة انه نحكيه وقتها كنت فكروا على التوابل اللي نقاو فيهم حشرات والمواد المستهلكة اللي نقاو فيها حشاكم الدود. دونك لهنا يلزم العباد الكل ترد بالها، تعرف منين تاخو، وخاصة زادة أصحاب المحلات يتقيوا الله في العباد اللي قاعدة تشري معهم.
0: بيانسور، واحنا جايين على موسم نتاع مواسم توا تبارك الله، روا عاد كبير نحضر للريفيون والتونسي معناه ريفيون تقول معناها سيدنا عيسى
6: حلويات
1: ملكاتو
0: الدجاج
6: الدجاج عام 80 تدا
0: دجاج يزمها دجاج اي دجاج يزم كرد بالك.
6: الاشكال انه تكثر في المناسبات
0: دجاج لكل مواطن يزم كرد بالك
6: في العيد في العيد
0: ملكاتو اي بعد جيك سيدي رمضان جيك سيدي رمضان تشوف توا كان خيتنا القدره نخدموا كل نهار
1: نحكيو على المحجوزات
0: على المحجوزات فهمتي، تسمع الثوم الفاسد واللحم الفاسد والتوابل الفاسدة وي وي وي وي وي وي. كل ما فما مناسبة سونيا إلا ما فما الفساد الذي ينتشر في البر والبحر. وقت اللي نمشي أنا ونسمع الأرقام هذه اللي أقل ما يقال عليها أنها صادمة لليوم 9 شهور، شوف قديش شدينا رقم مفزع، راوة بالحق رقم مفزع بأقل ما أقل كلمة معناها تنجم تتقال، أنه وين ما يمشي ومهما كانت الولاية ومهما كانت المدينة إلا ويزقطوا كما يقولوا فيها على مخازن عشوائية أو على مشاكل بالجملة.
1: والله شيء يفجع، شيء يخوف، وما فهمتش انا معناها كما قالت اميمه اخي العبيد ما تتقيش ربي، معناها انت تستقات، هل انت تنجم اني انت مورد رزقك يكون هو سبب في انك تسمم طفل ولا تسمم انسان ولا مواطن اخر؟ يعني غريبه، ما فهمتش انا كيفاش المناسبات هي بتكون فرصه بعودنا نحن يجينا باب رزق ونخدمه ونقولوا احنا موسم نخدموا فيه بالقدي، علي نغشوا؟ شنو اللي يمنع عبد انه يكون عنده جاهزيه ويكون حاضر باش يخدم في سيزون يقول لي توا عندي سيزون تاعي باش نخدم بالقدي؟ يعني علاش تكون هي فرصه باش نخسر كليونيت، وعلاش تكون هي فرصه باش تربح ربح جائر ومش من حقك وفيه مضره لغيرك؟ ما فهمتش انا، معناها انا الرقم نشوفه مزوز زاويه، معناها زاويه ايجابيه بتبيعه من المنتجات هذه تكشفت وسحبت من الأسواق، وثانيا انه لازم نفهموا كيفاش وصلت للمرحلة اللي استوجبت التدخل، ونحبوا نفهموا زادة شنو أبرز معناها أسباب عدم الصلاحية، تخزين شنو معناها في النقل، كلها انتهاء صلاحية، فما مخالفات أخرى، في أي مرحلة اكتشفوها قبل العرض للبيع وإلا في المحلات، لأنه العلاج يختلف حسب السبب. ما يكفيش نعرفوا قديش أتلفنا، يلزم نعرفوا وين الخلل، كيفاش نمنعوا تكراره، وزاد الأرقام ماهيش كلها كيف كيف، المحظر ماهوش تنبيه، والغلق مش بالضرورة نتيجة كل عملية مراقبة، لأنه فما فرق بيناتهم لازم نفهموا باش نجموا نخرجوا باستنتاج دقيق ومفهوم. وحاجة أخرى، المسؤولية مش كان على المستهلك، خاطر ما عندوش لابوراتوار باش يمشي يحلل ولا يفيق، ينجم ياكلها ومطعم مو عندهم هما التلامس نتاعهم اللي يغشوا، دوك ينجم هو يذوق ما يفيقش اللي هي فاسدة ولا
0: لا تشري مواد أولية، راهو ساعات باش تشري فيح ولا حاجة
1: ما فيقش مخشوش ولا مخلط، ما يفيقش معناها ما عندوش لابوراتوار، دوك يلزم الرقابة تحميه قبل ما توصل السلعة هذيك الطاولة ماكلته لداره لوليداته. نتمنيه العمل الرقابي ونطالبه في نفس الوقت انه يكون الهدف مش فقط اكتشاف غير الصالح بل تقليل فرص وصوله اصلا.
0: هذه من حملات المراقبة الدورية. يونس، نشوفه اليوم بأنه زادة ما ننسيوش أنه برشا محجوزات زادة بسبب له ديليستاج اللي صار معناها الكتريك، لأنه أيضا الانقطاعات المتكررة الكهرباء خليت برشا مواد للأسف تفسد، وقت تفسد المواد هذية اوتوماتيكمون قل لك البياع ساعات
7: رسمي لي يقول لك هذاك شو نعمل له
0: ما يهموش ينجم يعمل شويه لمس الى ما اخذ ذلك وبعدها يبيعها. وصارت هذه راهو في احيان كثيره وكثيره جدا شفنا حالات تسمم معناها مع عشرات حالات تسمم في الصيف هذايا بسبب انه لاشين دو فخوا نا با ايتي ريسبكتي بانه مشاكل كبيره في الحفظ
7: في النقل.
0: ولما اخر ذلك هذا معناها تقول انت وذن من جمل معنى هذا جزء من
7: غير من الفيض
0: هذا هو
7: اي هو ذا داخل فيها في صلب عمل هيئات وهياكل ومصالح سواء البلديه ولا غيره ولا الداخليه ولا غيره كيف كيف المساله مش مرتبطه فقط بعبد ولا بتاجر ولا اثنين. سونيا تسالت تقول كاني معناها تقول علاش يصير هذا يعني علاش يصير هذا لانه العباد تحب تربح اكثر فلوس في اقل وقت
5: بلاش ضمير
7: ضمائر ما كوجليت ولا هذا دوام معناها
5: واحد في معناها يونس ان نستغرب معنى انه انسان ما يرضاهش للروح وانت ما ترضاش لروحك كتاجر تروح لوليدك ولا توكل وليدك الفاسد ولا المخلط علاش ترضاها على الناس وتاخذ مقابل مادي
7: ترى انه المعادله نتاعك انت كي ما ترضاهش لروحك وما ترضاهش للاخرين لا تجاري
5: هذاك علاش الرقابه هنا بما انه الضمير مش ما عندهمش ضمير الرقابه هي اللي تخدم خدمات
0: لا الرقابه ولا شو الحملات قديش منها الحملات نذكر في الصيف نعرفش كنت فكر الفيديو اميمه خدمنا عليه وقتها الحملات اللي عملوها في باب سويقة هكا سيسا
5: باب سويقة في جدا حتى في المجلس
0: ممكن. والله تحية ليه نذكر مليح مليح رئيس فرقة هو يظهر لي حاجة هكا أسمر وبدن تبع البلدية والله ما شاء الله عليه إيبان يقول له عيب توكل انت مرتك هكا توكل ولدك هكا توكل خوك هكا راو الكمية متاع المحجوز الفاسد اللي كبيرة موجودة في مطاعم موجودة في مقاهي
5: معناها الأوسيخ زيدك
0: والأوسيخ حدث ولا حرج لا يا ولدي حدث ولا حرج وفي أرقى المحلات
7: عليك المتخبي عليك
5: وكنت تفكر زيدا في برشا بلايس
0: في البحيرة وفي غيره في اللاك معناها في اللاك مفروض انه البحيرة تقول انت فخامة الاسم تكفي
7: والله مرتبطة بالعبد بالعبد نظيف سواء انت في سيدي حسين ولا في الزهروني ولا في
0: والله يا يونس
7: نظيف نظيف واللي ما يحبش يغش ما يحبش
0: والله تو انت جبت على سيدي حسين ولا زهروني ولا غيره
7: فما ناس
0: ياما صحيت ياما احياء شعبيه تشوف ساعات مرأة عندها حوين تفهمها في قاحة
7: ولا حريفة
0: غيرتهم صغير تم ريحة جابيل وتحس كي مدلك سحن ما هوش زفر واضح ولا وتحس انه فما حتى لبو اللي موجود يبدأ مرسبكتي لك لشين دفخوا وفريجدير ظاهرة وحدها ويبدأ هيدو مرة
7: وتمشي المطعم اخرى كل تتبقى المقدم ليك 14 مرة و15 مرة من الكلفة متاعه وهو تعمل في معناها مناخ
5: كونديسيون
0: خايبين لا وتنجم يصير لك انفكسيون لا قدر الله معناها
5: صارت برشا
0: صارت مرات ومرات دونك مثل هالعمليات هذه وقت اللي ناخذوا الرقم ولي شيفخو بارل دو ميم 34 ألف عملية مراقبة وآلاف عملية التحليل المخبرية معناها هذا الكل باش يوصل لك إلى أنه فما معناها 1120 طن من المنتجات غير الصالحة تم التلف متاعها ولا الاعدام متاعها هذا اللي تشد روا وما خفي كان اعظم معناها تنجم تكون سلاب كي كاش لفوغي دونك اليوم مسالك التوزيع يلزمنا نعاودوا نراوها ويلزمنا نعاودوا زدك
7: كيف نراقبوا
0: نعاقبوا بيان سور
7: صرامه كبيره في العقاب لانه ما فما حتى حلول اخرى معناها اللي يسرق يغلب اللي حاحي ما تنجمش لوجيستيا وبشريا يكون عندك ناس يمشيوا كل يوم للقايع الكل ويراقبوا الناس الكل البياعه واللي يعملوا في فهمتني دونك مثلا مرتبطه
5: هنا يدخلوا فيها المواطنين في التبليغ معناها اذا انت بتشوف اي اخلال والا اي معناتها حاجه ماهيش في بلاصتها انت تنجم زاد تتكلم وتقول راهو في البلاصه الفلانيه راهو هكا وقتها ينجموا يمشيوا يتوجهوا
8: هو تعرف المشكله وما زاد ينجم المواطن تتعدى عليه هذه هي اللي
5: اي على الاقل اللي ظاهر انه يبلغ على اللي ظاهر
0: مزروب المواطن توا مثلا علاش قلت لك
8: مزروب كيما قلت انت لو في حكي دم خلط منين مش نفيق بيه ولا جبن الدات نتاعو وافي انا منين مش نفيق بيه باش تشريه باش تكتشف هذيك في المطعم والا لا قدر الله انفيكسيون
0: هي لا قدر الله هي برها دوره
5: حتى احنا كين معناتها نشريو غاديك ميم با نشوفوا وقت شتو فدالين تاعو تما واحد يزرب نهار
0: كامل الانسان يزرب هما يستغلوا هذيك يستغلوا النقطه هذيك دونك وكيف كيف يلزم المواطن هذه مش وافقني فيها يونس انه يلزم يكون مواطن فايق قول لي كيفاش فايق المواطن وقت اللي انا نتغش من محل خويا نشهر به المحل نمشي نشكي به نضيع وقت ساعة اثنين نضحي من وقتي ونمشي نشكي به ونجد كلاغ وكيف كيف ننبه عليه وكل ونقول انه على الاقل كان انا معناها المرة هذية تغشيت وتكعبرت لي علاش غيري معناها ياخو نفس المصير عجبتك تكعبرت لي دونك علاش يمشي نفس المصير العبد الاخر ونجم اليوم انا شلقت به اليوم على الاقل غشني في هذا اما اللي يغش مرة يغش الف مرة
7: حسن حسن انت تعرف انه ذي مش ثقافتنا 100%
0: إيه
7: وتعرف انه
0: تسمى صبيب
7: شو
8: لا وليه توا ثقافتنا يونس
7: وميمة تعرف كالكوبار اللي يتغش في حاجة ماذا بيه الناس الاخرين يتغشوا حتى هو كيف
8: باش ما تقعدش عليك انه
7: مش الكل
8: ليه سوى ليه فما دي جروب على فيسبوك قاعدين يهبطوا فيهم وليه فما حملة اسمها نيمان شيم دونك انت تسمي البلاصة هذيك
0: حشوم عليك قلنا
7: حشومة
0: شفت جين زيد جين زيد
8: هو
5: الدرجة حتى الجروبات هذوما معناها ولينا نخافوا اسكو فما كونكورون بيع
8: ما هذيك المشكله تو وليت معناتها ينجم هو يتكيلك مع تاريستو ولا قهوه وهو عنده بها بوطو دونك لهنا تولي فما مشكله زاد تاع تحريف
0: ابطار تفيق تفيق تفيق دونك اليوم ماذا بينا ردوا بالنا
7: ربي وصغارنا ربي وصغارنا على شيء هذا ما يجيش اخلاقيين ما يجيش وراه مش مرتبط هذا بحتى شيء اخر خلينا حتى احيانا يقول لك اسمع الحرام وكذا والفكره الايمانيه بيد لا راه حتى قبل هذا حتى غير هذا عدا هذا فما مساله اخلاقيه انت كيفاش تدور في الناس غيرك اللي
0: انا مساله انسانيه صحت الناس صحيح. امانه صحت الناس امانه نعاودوا نذكروا بها تحيه كبيره على كل حال للهيئه نشكرهم برشا هيئه السلامه الصحيه يعطيهم الصحه نشدوا على ايديهم معناها ماذا بينا كثروا لنا خويا من هالحملات نتاع المراقبه ومن تو راهو كي تحكي مع لي بروفيسيونيل انت في بالك من نوفمبر بده يحضروا في جاتوهات انت تعرف ويكنجلو بالحق يونس انت تعرف عاد انت تعرف كوزينه مليح مليح يبداو يحضروا في حاجات اللي معناها باش تخلط توصل من توا قداش مازال اقل من 4 شهور على سيدي رمضان باش يجي الهريس وكذا والفحات المغشوشه دي تكنيك ما عندكش فكره ما انزل الله بها من سلطان معناها توا ما قال حد لحد ويجيب بشويه مريقل مع شويه فاسد ويقول لك مش مشكله والله العظيم ويحط ملون طبيعي ويحط محسن نكهه وكذا
5: تقي
0: والله عليكم بتقوى الله هذا هو شكرا ليهم على كل حال هيئه سلامة صحيه وتحيه كبيره للفرق الصحيه والامنيه اللي قاعده تقوم بواجب جبار من اجل حمايه صحه التونسيات والتونسيين
2: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل بادل المرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارمافيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام ايريس برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
9: انا وهيثم قررنا بدات لارس لحد الجاي
2: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
9: حبوا عرس تاع أكابر
2: محمد صابر الوسلاتي
10: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
2: والنجوم شادي العرفاوي سيهان مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر أش أ إل جي وموزايك اف ام Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Touser, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samir Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA, Desert Bloom Festival, Where the Desert Meets Music, Magic and Imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM. كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. بعد شوية الموعد يكون مع رواح تربح عنا 2000 دينار كاش من موزي كافيه مسألة سهلة مهلة في الثقافة العامة. إن شاء الله زينة ليكم الكل. يلا نمشي وتتسويت لآخر أخبار التكنولوجيا في هاي تيك.
11: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة. هذا موعد جديد مع هايتك، جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا. نبدأها مع ترتيب جديد. آخر جمعة اللي فاتت كنا حكينا على الترتيب متاع ثلاثي ثالث من 2026 بالنسبة للمبيعات لبي سي على المستوى العالمي. ذكروا كنا قلنا تراجع ب 20%، أزمة كبيرة بالنسبة للمارشين متاع لبي سي. الجمعة هذه نبدأها بمبيعات لسمارت فون، ونفس الشيء 20% تراجع بالنسبة للمارشين متاع لسمارت فون في ثلاثي ثالث من 2026. كيقولوا ثلاثي ثالث يعني جويليا اوت سبتمبر 2026، دونك 20% تراجع وازمه كيف كيف بالنسبه للمارشي نتاع لي سمارت فون. هات نعملوا طله ونشوفوا شنو فما بالنسبه للرابور نتاع كاونتر بوينت ريسيرش. فما برشا ارقام توري انه فما شركات التراجع نتاعها ضعيف وفما شركات التراجع نتاعها كويس، لكن بالنسبه للتغيرات حتى شيء ما تبدل بالنسبه للتوب 5. في المرتبه الاولى في الثلاثي الثالث من 2026 سامسونج عندها 23% بار دو مارشي. عام نيول في نفس الوقت هذا كان عندها 19% بار دو مارشي، لكن سامسونج تتراجع بالنسبه لنسبه النمو ب 3%. سامسونج عرفت مبيعات قويه بالنسبه للزي فولد 8 التليفون بليابل نتاعها اللي اطلقته في جويليا واللي سمارت فون موين قام نتاعها. شركه ابل لاول مره في ثلاثي ثالث تفوت ال 20%. ابل عندها 22% بار دو مارشي في المرتبه الثانيه. عام نيول في نفس الوقت كان عندها 18%، تراجع زاد بالنسبة لمبيعات أبل في نفس المدة حتى ولو كان فاتت 20%. والسبب هو أنه سنة أبل ما لانستش أن آيفون 18، دونك الآيفون 18 اللي يعتبر أرخص آيفون ديما أبل تعلن عليه ما خرجتوش سنة، ركزت على الجام برو، دونك هذا أثر على المبيعات متاحة. في المرتبة الثالثة لقاو شاومي. شاومي عندها 10% باردو مارشي. شاومي تتراجع في الثلاثي الثالث من 2026 ب 30% مقارنة بنفس المدة عام نيول في 2025 وقتها كانوا عندها 14% بار دو مارشي. المرتبة الرابعة قاو أوبو اللي عندها 9% بار دو مارشي، وفي المرتبة الخامسة قاو فيفو اللي عندها 8% بار دو مارشي. زوج شركات هذوما ماشيين في ثنية شاومي وتراجع ب 20% مقارنة بالعام اللي فات في نفس المدة في الثلاثي الثالث من 2025. وقتها أوبو كان عندها 12% وفيفو كانت عندها 9%. من فضلكم وقت تحكيو مع الذكاء الاصطناعي يلزمكم تحكيو باحترام. وشي هذايا قالته انثروبيك. انثروبيك اللي باش تبدا تطبق في قواعد جديده ابارتير من نهار 12 نوفمبر الجاي. انثروبيك باش تمنع اي تعامل في عنف لفظي ضد كلود. وقتها نبداو نتخاطبوا مع الشات بوت نتاعها، دونك لي ريغل باش تولي واضحه بالنسبه للتعامل مع كلود. دونك اي تعامل في قله احترام، فيه نوع من انواع العنف اللفظي، واذا كان يتعاود برشا فانه الكونفرساسيون هذه باش تقف، وفي بعض الحالات نجم توصل حتى لايقاف الحساب والا غلقه نهائيا بالنسبه للموضوع هذا. كلود باش يولي عنده القدره انه يتحكم في النوع هذا من الكومبورتمون، هو وحده يقرر في كيفاش باش يوقف الديسكوسيون اذا كان فما قله احترام تجاهه. ولكن زاد بالنسبه لانثروبيك ناوي انها تمشي في قواعد اكثر صرامه بالنسبه للتعامل مع الاسيستون تاعها، كسوسوا بالنسبه للكلام الموجه ليه او زاد بالنسبه للاستعمالات. على خاطر حسب الكلام نتاع انثروبيك فانها باش تولي تحدد اكثر كيفاش التعامل مع المعطيات اللي تتعطى الكلود، خاصه اذا تبدا فيها معطيات مغلوطه ولا جايه من دي كونت فيك. هذه حاجه. ثاني حاجه، الناس اللي يحبوا يستعملوا الذكاء الاصطناعي نتاع انثروبيك باش يطوروا اسلحه. شيء هذا زاد انثروبيك قالت انها باش تتعامل معها باكثر صرامه في المستقبل، اي انه اي لوجيسيال نتاع قيداج نتاع درون والا نتاع استعمال لاسلحه اوتوماتيكيه فباش يقع ايقافها من طرف الشركه اللي تمنع من قبل استعمال الذكاء الاصطناعي نتاعها في تصنيع الاسلحه عكس
12: زوج شركات كما جوجل وإلا أوبن إي آي اللي أول ما بدأوا كانوا يحكيوا على منع استعمال الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة، لكن منذ أواخر 2024 بدلوا في القوانين متاعهم والسياسات متاعهم بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة. اللي نجم نقوله توا هو أنه الشركات ماشية في إطار فرض الاحترام بالنسبة لاستعمالنا للذكاء الاصطناعي، مش كان أنثروبيك كاكاو. اليوم إيلون ماسك وبيدو قال أنه يرفض التعامل بعنف لفظي مع جروك إي آي الذكاء الاصطناعي متاع الشركة إمتاعه. بون تعدينا من مرحلة الذكاء الاصطناعي باش يقضي على الإنسانية للذكاء الاصطناعي باش يحاود يربي الإنسانية. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
13: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، نقول لكم طريق السلامة للجميع. نسلموا برشا على رانيا وعلى حلومة وعلى سلومة اللي قاعدين شادين اثنية توا، ونقول لهم طريق السلامة لكم الكل. تحية كبيرة لكم، تسمعوا فينا على 107.8 FM، هذه فريكونس موزيك FM في الأوتوروت. اسمعها كبتها وعدي بها اثنية وقاية تربع عنا 2000 دينار كاش من هذه موزيك FM توتشويت في روح تربح.
14: روح تربح.
0: معنا صديقنا محمد من تبرسق، 32 سنة، موظف في بنك. عسلامة سي محمد، مرحبا.
15: مرحبا، أهلا بيك.
0: شنو حوالك يا سيدي؟ لاباس عليك؟ شنو حوالك تبرسق؟ لاباس، الأمور طيبة؟
15: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا سيدنا، عنا أسئلة إن شاء الله اليوم سهلين في الثقافة العامة. إن شاء الله
15: ربح. نربحوهم إن شاء الله باش نتبرعوا بهم دار الأمل في رعاية فاقدين سند اللي في في النصر.
0: هذا غو أخويا يرحم والديك. إن شاء الله الناس الكل تعمل كيف. إن شاء الله زينة يا أخويا. إن شاء الله زينة. إن شاء الله
15: زينة.
0: إن شاء الله زينة. إن شاء الله زينة. نقول ماكسيموم نحاول نجاوب على أسئلة، وإحنا بعد هي إن شاء الله مربوحة يا أخويا. يلا حاضر.
15: إن شاء الله.
0: يلا 1 2 3 توب. شنو هي عاصمة تايلاند يا محمد؟
15: عاصمة تايلاند.
0: بالبيت بداي. بالبيت بالفرنساوية.
15: باس.
0: شكون اللي أمينة بندوة تقدم في روم يوميا من الاثنين للجمعة لنهار الخميس؟ شكون اللي رافقها في التحليل وفي التعليق؟ سوسيولوج عاد معروف عاد هكا تو يا محمد به ياي نمشي وتراه فقاه الاسم التاريخي لأي مدينة تونسية؟
15: باش
0: تري جاوبتنا على سؤال على الأقل. شو محمد، مادام نيتك طيبة أخويا وديار الأمل ما نجموش احنا ردوك التالي، فنحب نقول لك إن شاء الله الناس الكل تعمل كيفك، وين أقول لك مبروك عليك على ديار الأمل 500 دينار كاش من إهداء موزايك فهم. أنت اليوم تعطينا درس في العطاء، وين ما نجمش نكون ما نكونش كريم شوية على الأقل. أنت كريم برشا، دونك نحب نحبك برشا محمد يا أخويا. تحية ليك وربي يبارك لك يا خويا وربي يعاونك يا سيدي. شكرا جزيلا لك
15: كل تعاون، وان شاء الله الناس كل خاصه ببيات هما فاقدين سند، واللي يمشي الغادي يشوف بالرسمي حالة تبكي الدمع على العين، ومنصب العباد كل تمشي وتعاون تشوف ببيات عمره ونهار ونهارين وثلاثه بلا ام بلا بور بلا ماوى بلا حتى شيء وتعاون.
0: برافو محمد، برافو، هذا مساجك ان شاء الله يوصل. نجم نقول لك كان بيك اب، مبروك عليك ال 500 دينار كاش، مبروك على ديار الامل، وانتم تنجموا ديما تدعموهم ديار الامل وتدعموا زاد كيف كيف قرى اسواس اللي قاعدين زاد يخدموا في خدمه جباره مع بناتنا ووليداتنا، هذوك بنات ولاد الشعب التونسي الكل. كانت هذه روح تربح لليوم.
14: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: صوتوا واخترتوا أغنية لومبوتياج، الأصوات معظمها مشيت لمحمد منير في نعناع الجنينة على موجات وزيك فيم بعد الفصل.
14: حكايات الناس قلبة من واحد من الناس مع شاكر بسباس من الاثنين للجمعة من 8 لـ9 متاع الليل على موزايك كفاء. ووقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
16: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: HD
1: فول HD المرة هذه في فول HD باش نهزكم للدراما الخليجية. قبيليك شوف كيفاش نهزكم للدراما الخليجية. باش نقول لك انا سيد الدراما الخليجية شكون يجي في بالك؟
2: سعيد فهد.
1: حياة الفهد ولا سعاد العبد الله؟ تاريخ نحكي لك على مسلسل سعاد العبد الله، مرة ذي باش نحكي لك على فيل على مسلسل لحياة الفهد اسمه مع حصة قلم. شكون يحصة؟ هي حياة الفهد. ما عادش تعرف مسلسل ولا ليه؟
2: لا
1: مسلسل ممتاز وممتاز جدا. مسلسل تعمل في رمضان 2018 ويقعد واحد من ابرز كلاسيكيات المسلسلات الخليجية. كتبته حياة الفهد لانه زاد كيف شاركت في الكتابة متاعه. حياة الفهد اللي تختار ديما الكاست متاعها وديما عندها نفس الممثلين تقريبا يخدموا معاها في مختلف المسلسلات متاعها، ما بين التراجيديا وما بين أيضا الكوميديا. لهنا تغوص بينا حياة الفهد في قلب المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي. حصة مرأة عانت الأمرين من رجلها لولاني، رجلها لولاني اللي استغل الضعف متاعها ويستغل اللي هي عندها دي تخود ميموار منذ صغر سنها. هي امرأة عانت من العنف الزوجي، تطلق حصة والراجل يفكلها صغيرات متاعها وبعدها هي تعاود حياتها من جديد اثر اصابتها في حادث سير، وبعدها هي تجيب ثلاثة صغار من رجلها الثاني. دونك باش تفهم انت للامور كيفاش هي. تشاء الصدف انه زوجها لولاني يتوفى فيبدا ولادها يبحثوا على الام متاعهم، اين اختفت الام متاعهم. تقعد الامور هما يلوجوا لنهار واحد من ولادها يخطف لها الستوش متاعها ويطيشوا في الكهرباء بتاع اخته، وتشاء الصدف بانه يلقاوا اسم حصة اسم امهم في بطاقة التعريف اللي موجودة في هاك الفتي غيف على شوفه يقول لي يونس. اما لا يوريك المعاناة يورينا حصة وهي فاقدة لجزء كبير من الذاكرة متاحة، اما ديما تقول عيالي وينهم صغاري وينهم كذا الى ما اخر ذلك. وهذاك علاش اسمه مع حصة قلم، لانه حصة كانت تكتب كل شيء، شنو يلزمها تعمل وين يلزمها تمشي، تتذكر كل شيء اليومي متاحة. اليومي متاحة لامرأة تعاني من نوع من أنواع الزهايمر، مش ناسية كل شيء ولكن ناسية حاجات كبيرة، تتذكر الماضي والماضي يرجع لها عبر صور معينة، وهي تشري في سوق الحوت وتقضي بشطيب نهار الجمعة، تتذكر أنه تشوف راجل يشبه الطليقة لولاني معناها، وترجع لها شريط الذكريات وتروي من خلاله المأساة متاع امرأة المضطهدة. رجلها الثاني كان به برشا معاها ودخلت مجالات متاع العقارات وبنيت وعملت برشا فلوس، ولكن للأسف الشديد حصة اللي تنسى في عوض ما تعطي البنت بنتها الدواء متاعها، اعطتها الدواء متاعها هي اللي هو متاع الاعصاب، فتموت البنية والمسلسل يوفق هي الدرامية. فما برشا كوميديا فما برشا دراما زد كيف الحاجة الباهية اللي تفرجوا في مع حصة قلم وشوفوا لجو دكتور. ونعرفك انت تعرفي انا ما عجبنيش تعجب لجو دكتور اللي كان مريقل، الصورة المزيانة معناها الحوار زاد كيف اللي مخدوم بطريقة مزيانة ومزيانة برشا. حياة الفهد كانت الله يرحمها وينعمها كان ديما عندها البصمة متاحة في الأعمال متاحة. هذا من أحلى المسلسلات الخليجية. أنا ريخت ونقترح عليكم مسلسل آخر لسعاد العبد الله، لأنه عندها برشة مسلسلات مزيانة، وحتى حياة الفهد عندها
2: تجربة كويتية عامة، تجربة
1: جميلة وجميلة جدا. أي نعم
2: هي سابقة
1: سابقة قديمة قديمة قديمة.
2: كان مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون العربي بين العراق وبين الكويت، كان في وقت ما
1: كان افتح اكزاكتومون. تقعد دراما الخليجية ودراما الكويتية اليوم من الدرامات اللي تصرفوا عليهم برشا، وكيف فيها زادة ما يتفرش تفرش مع حصة قلم. وذكرني سونيا كان هذا مقترح اليوم في
3: خلي اي حد يشجع يتفرج.
1: لا ولا جميل جدا المسلسل
3: يعطيك الصحة.
0: فول HD على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة العشية.
1: خليكم تتشبيتوا مع نشكر شفت كيفاش كواليس هذه. نشكركم الناس الكل، شكرا سونيا، شكرا.

0: كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
0: عندك اورانج.
2: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
3: شنو من غير حتى افونس؟
2: اي نعم زيرو من اللي في الاول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
4: راغب علامة بتونس
5: في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
4: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بونتين.
6: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
4: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيك فم.
7: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
8: مستمعي موزيك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر المنقضي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي ذطلة وثلاثة كيلوغرام من مادة الكوكايين و25,000 قرص مخدر. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إنقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة وخوف آخر فار من السجن أبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 92 و900 ألف المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاط وتناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة وفق تصريح إعلامي لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد الشعيبي يوم 10 سبتمبر الماضي. انطلقت اليوم في تونس أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين عرب وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس الأمين العام مساعد محمد صالح بن عيسى يؤكد أن هذا المنتدى يهدف إلى دراسة معمقة لمختلف الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من زلازل وفيضانات سيول وظواهر أخرى باتت تسبب أضرارا جسيمة على الأرواح والممتلكات في الدول العربية وغيرها.
9: اليوم ينطلق المنتدى الثاني لمجابهة الكوارث واستباق كل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات على أمن المواطن وأمن الممتلكات في الدول العربية. يدخل هذا المنتدى في نطاق حرص الجامعة العربية على تدعيم ومساعدة كل ما له صلة بالمصلحة العربية المشتركة وبالعمل العربي المشترك. اليوم كل الخبراء وكل المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة طبعا ومع كل المنظمات الإقليمية لدراسة الموضوع والتعمق في كل الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من زلازل وغيرها وفيضانات وسيول وتراكمات تؤدي إلى أضرار جسيمة على الممتلكات والأشخاص. كما لا يخفى عليكم التغيرات المناخية أصبحت اليوم من المعطيات الأساسية والهامة جدا في رسم ووضع كل السياسات التغيرات الاقتصادية خاصة والمناخية. حتى في العلوم الاقتصادية أصبحت اليوم التغيرات

0: المناخية أدخلت تغييرات كبيرة على النظريات في الاقتصاد السياسي وغيره.
1: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن تخصيص 85 ألف هكتار لزراعة الحبوب خلال موسم الزراعات الكبرى الحالي وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايك. أشار المصدر ذاته إلى توفير ما يناهز 7250 قنطارا من البذور الممتازة فضلا عن 15 ألف قنطار من الشعير الموسم ذاته في الجهة. في العالم، وضع التصعيد العسكري الأحدث بين الحكومة الشرعية وأنصار الله الحوثيين أكثر من 1,000,000 يمني يعيشون في مدينة تعز جنوب غربي البلاد تحت حصار، هو الثاني منذ عام 2015 بعدما أغلقت الطرق وتوقفت الإمدادات وأصبح السكان يواجهون خطر العزلة عن العالم مجددا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: في تونس
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا محمد الكوكي هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. الكوكي اللي يرجع من جديد للسي اس اس في تجربة ثالثة، اخرها كانت الموسم اللي فات. وبالنسبة للمدرب نبيل الكوكي، تمت انهاء مع العلاقة التعاقدية بالطرازي ومع كامل الاطار الفني اللي اشتغل معه باستثناء مدرب الحراس وليد بن حسين اللي واصل مدعين العمل في السي اس اس، ايضا المدرب المعد البدني بلال بن سعد من نفس اللي كان معنا بالكوكي باش يواصل مبدئيا مع محمد الكوكي. ورسميا الكوكي محمد هو المدرب الجديد للسي اس اس وباش يبدا المهام نتاعو نهار الثلاثاء. بالنسبه للمدير الرياضي للسي اس اس طارق سالم، غادر الفريق بعد قدوم محمد الكوكي. نبدأ نحكينا على السي اس اس. الفريق يلعب نهار السبت مع الخمسه نتاع عشيرة اكاديمية امادو ديالو الايفواري في كاس الكاف. التنقل للكوت ديفوار باش يكون نهار الاربعاء، وايضا في كأس الكاف نذكر من درجة جزيز مش يلعب نهار السبت مع ماضي 3.5 في ملعب التابلي ميري بسرطس ضد فريق ريال أباكو. نواصل مع المواعيد الافريقيه في التشامبيونز ليغ. النادي الافريقي يلعب نهار السبت مع ماضي ساعتين في لوبومباتشي ضد تي بي مازامبي. السفر باش يكون نهار الاربعاء عبر اسطنبول في اتجاه اديس ابيبا ونقاضي والليله، من بعد يواصلوا للرحله في اتجاه لوبومباتشي اللي باش تحتضن المباراه ضد مازامبي. ونهار الاحد الترجي الرياضي التونسي يلعب مع السته في ليبيا ضد السويح للفريق باش يتحول نهار السبت لمصراته في طائره خاصه. نحكيو على النادي الرياضي البنزرتي، وإدارة النادي توجهت بمراسلة لرئيس الجامعة ورئيس الإدارة التحكيم تحتاج فيها على القرارات التحكيمية في مباراة سيابي والاتحاد المنسيري ماتش تلعب نهار السبت وفيها بالتعادل 0-0. وتعتبر إدارة سيابي في المراسلة نتاعها تقول أن الحكم الساحة وحكم الفار ومساعده كانوا منحازين للاتحاد المنسيري حسب نص المراسلة. وتعتبر إدارة سيابي اللي تم حرمان الفريق من زوز ضربات جزاء في دقائق 17 و51 مع عدم إشهار زوز ورق أحمر ضد زوز لاعبين من الاتحاد المنسيري. في كرة اليد، الاتحاد الافريقي قرر احداث دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية خاصة بالرجال انطلاقا من سنة 2028. الدورة دي باش تشهد مشاركة 4 منتخبات البلد المنظم بطل افريقيا الى جانب زوز منتخبات الافضل ترتيبهم في كأس افريقيا بعد البطل. والقرار دي جاء فانه معناها بعد القرار دي فانه الكان باش تحافظ على دورة في تحديد المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم، والتأهل باش يكون عبر الدورة التأهيلية ريلن. بل كان تقريبا السنة اللي تسبق للعب الأولمبية البطل يمشي للعب الأولمبية والوصيف يلعب دورة ترشيحية. المرة دي تكون دورة ترشيحية مباشرة يتحدد منها تكون ممثل إفريقيا في الألعاب الأولمبية. في إيطاليا، الأتلانتا متقدم 2-0 على فينينسيا مع الثمانية غربوع في فرنسا ليغ دو. في فرنسا ليغ دو ديجون فريق سامي شوشان يلعب ضد ميت. سامي شوشان منتظر يكون أساسي. كانت هذه ثلاثة شغلات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت موزايك FM. خليكم معي كابسبور.

0: بونوس نتاع أريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: الشرني. أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، أول عدد في الأسبوع تطورت فيه وتسرعت فيه الأحداث، خاصة في نادي صفاقسي. القطيعة بالتراضي مع نبيل الكوكي، محمد الكوكي يعود للسياسات، والمدير الرياضي طارق سالم يغادر ولا ما يغادرش، تفاصيل كل بعد شوية. كيف الأمبيونس عن جنرال في صفاقس ولداء الأحباء والانتظارات في الأيام القادمة، بعد شوية ناخذوا كل تفاصيل هذا الملف و معطيات وقت شبدا الكوكي راني، شكون الستاف متاعو وشو اللي باش يتغير ممكن في الايام القادمه على المستوى الاداري والفني. تقريبا نفس الاسئله في النجم الساحلي، هل سيتم التخلي عن كريستيان بريكونيا المدرب الفرنسي ولا لا؟ هل فما اسماء تم الاتصال بها لتعويض الفرنسي في حاله القطيعه معاه؟ هل يغادر زياد الجزيري؟ قاعد يتقال كلام من هذا نوع. كيف نعطيكم التفاصيل كل بعد شويه مع المعلومات الكامله في خصوص الزوز ملفات هذوما، وبطبيعة نعملوا بيرسو على الجولة الخامسة وأبرز ما قعد من مقابلات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى. رفقني اليوم في ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك حيدر، تحية ليك، تحية لسمير لخينا معنا، وإن شاء الله تحية لكل السادة المشاهدين والمستمعين اللي تبعونا اليوم.
0: أهلا وسهلا بيك سمير سليم، شو الأمور؟
2: أهلا حيدر، الحمد لله، شد في ربي، الحمد لله. ما نادر يضحك وشي خينا صبا، تحية لخينا هنا وتحية سيختو للناس اللي تتبع فينا.
0: أهلا وسهلا بكم الأولاد، رحب صالح في الإخراج، مرحبا يسري في الإخراج الرقمي، رحب بكم أنتم وين ما كنتوا، تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، تابعونا على شانل اليوتيوب تاعنا موزايكا فام، ولا تخليونا زاد ملاحظاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على 23513000 على واتساب. دونك بعد شوية نمشيو لآخر مسار وآخر تطورات في نادي صفاقسي، لكن كالعادة نبداو كيما اليوم، شنو اللي صار كيما اليوم؟ افتتاح الألعاب الأولمبية في المكسيك عام 68، ما مش هذا الحدث، الحدث خمسة أيام من بعد، وأول ميدالية أولمبية لتونس بواسطة محمد الجمودي. ناخذ فكرة على الحدث التاريخي هذا ثم نعود.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: تخيل معايا نهار من نهارات اكتوبر، تونسي واقف على مذمار اولمبي في المكسيك قدام عدائين من اقوى ما انجبت العاب القوى في العالم. ما عندوش امتيازات منافسيه، اما عنده حاجه اخرى، عزيمه تخليه يجري وكانه يحمل بلاد كامله فوق كتافه. 5000 متر، الاف الانفاس، ودورات تتعدى واحده ورا واحده، مع كل دوره الحلم التونسي يقترب اكثر، والجمودي يستنى في اللحظه اللي نجم فيها يقلب السباق ويكتب اسمه في التاريخ. أما الحكاية هذه تبدأ قبل السباق بخمس أيام، كما اليوم نهار 12 أكتوبر 68 في مكسيكو سيتي تم افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية. رياضيين من مختلف أنحاء العالم تجمعوا في المكسيك، وكل واحد فيهم يحلم بلحظة يرفع فيها راية بلاده فوق منصة التتويج. وبالنسبة لتونس، الألعاب هذه باش تحمل لها مفاجأة استثنائية، باش تدخل اسم البلاد في تاريخ الأولمبياد. بعد خمسة أيام من الافتتاح وتحديدا نهار 17 أكتوبر، محمد الجمودي يدخل نهائي 5000 متر في مواجهة أسماء عالمية كبيرة، على رأسها الكيني كيب كينو. ينطلق السباق. في البداية الجمودي يمشي للمقدمة، أما فيسع فيسع ما تتبدل المراكز، كينو يفرض روحه، والأسترالي رون كلارك يدخل زادة في الصراع في مقدمة السباق اللي كل لحظة قاعد يتبدل. في الكيلومتر الثالث المنافسة ما زالت مفتوحة والمقدمة تتبدل بين العدائين، الأسترالي كلارك حاضر، السوفيتي نيكولاي سيفيردوف يدخل بدوره في الصورة، أما الجمودي مازال يستنى في فرصته. الكيلومتر الرابع كلارك ياخذ المقدمة، لكن التونسي يختار اللحظة المناسبة. بعد 4000 متر الجمودي يجري، يتجاوز منافسيه ويشد الصدارة، باقي دورتين قبل النهاية. كيب كينو نفتالي تيمو راهو مازالوا يطمحوا للذهب، الجمودي في المقدمة ما عندوش ضمانات، خاطر أقوى لحظات السباق مازالت تستنى فيه. آخر 400 متر الجمودي واصل في الصدارة، تيمو يحاول يضغط عليه، التونسي يصمد، وبعدها كينو يدخل بكل قوة في المطاردة. آخر 200 متر والميتين متر الحاسمة، كينو يقترب برشا ويوصل حتى يحط روحه جنب بجنب مع الجمودي. في اللحظة هذه الذهب نجم يمشي لأي واحد فيهم، أما الجمودي ما يتراجعش، يواصل يجري، يقاوم الهجوم الأخر ويشد المقدمة لين يقطع خط النهاية قبل منافسيه الكل. الجمودي بطل أولمبي، تونس تربح أول ذهبية أولمبية في تاريخها. 14 دقيقة 5 ثواني وجزء بالمئة، هذا هو التوقيت الرسمي للجمودي، متقدم على كيب كينو اللي أنهى السباق بعده بفارق 15 جزء بالمئة فقط. نفتالي تيمو يكمل في المركز الثالث، أما ذهب يمشي لتونس. نهار 17 أكتوبر 68 الجمودي مربحش السباق 5000 متر وكهو، كتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة التونسية. وفي نفس الألعاب زاد أحرز برونزية سباق 10000 متر بعد الفضية اللي جابها في نفس الاختصاص في أولمبياد طوكيو 64. اليوم بعد 58 عام كي نرجعوا للسباق هذا نتفكروا عداء تونسي واجه العالم وصمد في أصعب الأمطار ورفع راية بلاده في أعلى منصة. في مكسيكو الجمودي ربح سباق، أما تونس ربحت لحظة من تاريخ ما تتنساش.
3: كيما اليوم ريكاب سبور،
0: أسطورتنا الأولى في الرياضة محمد جمودي. كلمة كلمة سمير ونادر
2: في سعفيس خويا عايشتنا قش 58 سنة التالي عايشتنا قش علينا
0: والله على خاطر محلية
2: ريت
0: الربح محلية
2: والله محلية هي بديت من مترو الأول حتى لنهاية السباق وحنا عايشين معها تقول شي توا الحسية والله سرحنا والله عايشنا يا خويا برافو. لحظات كبيرة ياسر بريمون، لحظات كبيرة ياسر تدخل في تاريخ الرياضة التونسية. العمل والخدمة والاجتهاد والحاجة والفقر والتعب هذا الكل يولد الأبطال. صراحة الجمودي من الأسماء الكبيرة كبيرة كبيرة ياسر، خير سفير للرياضة التونسية، عرف تونس في مكسيكو 68 وقت اللي براتيك ما يعرفها حتى حد، وبعد 10 سنوات كذلك المنتخب التونسي
0: بصفر إمكانيات
2: مع أبطال عالمية كبيرة ياسر، صفر صحيح صفر إمكانيات
0: الموهبة والعزيمة
2: ولا ولكن برشا عزيمة وبرشا حب وبرشا قلب وبرشا طموح.
0: صحيح نادر
1: أسطورة جمودي كما قال سمير، عشنا لحظات وإحنا اللي جينا من بعد يعني أجيال وذا أجيال جينا ونسمعوا الجمودي ونقعد نعاودوا فيها ونرجعوا نلقاو شي تصاوت كما هذوما اللي جبتها منتي توا في التقرير نتاعك، حاجة خارقة العادة. وزيد أنت قلت بلاش الموهبة فقط بلاش إمكانيات والتدريبات وطرق التدريب، يعني كنا بعد برشا على الأقل الآن رغم أنه أوروبا يعني ديما فيقين، لكن احنا كل شيء وصل لنا وكل شيء نجم نخدمه به، وعنا آخر التطورات العلمية في مجال الإعداد البدني وكذا وتحسين المخزون اللياقي والدنيا، وقتها ما ثم حد شيء. يعني كما قلت أنت الموهبة
0: والعزيمة
1: والعمل وحب الوطن وخرج لنا احلى صوره لبلادنا من 58 سنه.
0: صحيح صحيح بالضبط. دونك كملنا هكا معاك كيما اليوم، بعد شويه نرجعوا لتونس، نرجعوا للاحداث وتسارع التطورات في نادي صفاقسي. فصل قصير ثم نواصل.
4: السهريه على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين.
3: اما وين التحدي؟

الأولى في تونس. فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: الطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: آخر مسار في النادي سويقسي. محمد الكوكي هو المدرب الجديد بعد القطيعة مع نبيل الكوكي، لكن فما تطورات أخرى، معطيات أخرى. خلينا ناخذ التفاصيل كل من عند فتحي بوجاح. على صالح فتحي، مرحبا.
3: مرحبا بك مكي، انت كل اللي يسمعوا فينا في مزايك فهم.
2: اهلا وسهلا بك. دونك نبداو باخر حاجه.
3: اخر حاجه رسميا المدرب محمد الكوكي هو المدرب الجديد والراجع الى تدريب النادي الرياضي الساقسي، يباشر تدريبات انطلاقه من غدوه، حصه غدوه المفروض تكون في الساقس مع الندوه الصحفيه. اشار لي الناطق الرسمي باسم النادي الرياضي الساقسي انه سما غدوه موعدنا ندوه صحفيه، اكيد مشكول تقديم المدرب. دونك وبعد الفريق ماشي يمشي لتونس بطبيعه الحال باش يحضر التنقل للكوت ديفوار. بالنسبه لمحمد الكوكي مش يكون موجود معه مساعد وريد البرهومي والمعد البدني رفيق بوكمشه، محمد علي بكوش في التحليل الاداء، ومنتظر باش يواصل المدرب الحراس وليد بن حسين اللي كان موجود زاد مع نبيل الكوكي يواصل تدريب الحراس النادي الرياضي الصفاقسي في المرحله القادمه. اليوم
2: يعني المستاف القديم قاعد وزوز ولا واحد؟
3: لما نحكيه على معدل البدني بلال بن سعد فانه ديما موجود في النادي الرياضي الصفاقسي ويهتم اكثر باللاعبين لعدم اصابات ولا حاجه والتجهيز نتاعهم، ويكون ديما موجود مش محسوب على الطاقم الفني نتاع اي مدرب سواء محمد الكوكي ولا نبيل الكوكي قبله.
2: واضح. به دونك غدوة باش يكون فما ندوه صحفيه لتقديم المدرب وستاف الجديد، ورسميا دونك محمد الكوكي هو المدرب الجديد، خلينا نقول المدرب العائد للنادي الصفاقسي. خلينا نرجعوا الان لتبعات الخبر هذا. هل قدم طارق سالم استقالته بناء على التطورات هذه؟
3: المعطيات المؤكدة اللي عندي أن طارق سالم استقال من مهامه كمدير رياضي للفريق على خلفية التعاقد والعودة محمد الكوكي، ويعتبر أن القرار ما تمش هو استشارته فيه، يعني قرار ما كانش قرار منه هو كمدير رياضي وإنما قرار هيئة مديرة. دونك نجم نحكيه رسميا.
2: خلينا ندقوا في المعلومة هذه، هل أنه المدرب الجديد طلب عدم التعامل مع المدير الرياضي طارق سالم وبالتالي ما نجمش يكون موجود، ما نجموش يكون الزوز موجودين مع بعضهم، ولا طارق سالم هو اللي غادر لأنه تم اتخاذ قرار دون الرجوع ليها ودون الموافقة عليها؟
3: بالنسبة لمحمد كوكي الحقيقة ما زلت مثلا كنت موجود في النظر ما شفتوش علاش ما نجيبش ناخذ معلومة من عنده، لكن وغدو ربما نسألوه. لكن أنا بالنسبة للمعطيات عندي من وقت أنه طارق سالم مش يستقيل من المهمة بتاعه كمدير رياضي الفريق مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب محمد الكوكي.
2: به وكان قبل هذا الكل تم التواصل الاتفاق بتراضي بين نادي الصفاقسي ونبيل الكوكي لي معناها للقطيعة بيناتهم.
3: هذا اللي قال عليه الموقع الرسمي للفريق انه تمت القطيعة بالتراضي، لكن نعرف انه من نهار السبت كان قرار متخذ بإقالة الطاقم الفني بقيادة نبيل الكوكي. معناتها نتصور انه كان سمع قرار إقالة ربما بعد شافوا في الترتيبات باش توقع على اساس بالتراضي بين الطرفين، وفيها بينصير حتى في العقد الرابط يا مكي يا حيدر.
2: كيف كيف كيف كيف سبور الكل معاك يا فتح،
3: كنا سكر وخير
2: سبور الكل معاك
3: يرحم والديك. في الكونترا معروف سمى امتيازات معينة، سمى في صورة القاطعة نعرف أن في العقد متاع المدرب نبيل كوكي سمى 3 شهور تدفعله، وكيف كيف زاد على المستوى منح متاع الانتاج متاعه. هذه ربما كيفاش التسوية متاعها والترتيب متاعها مش تدفع بالكامل، إذا دفعت بالكامل يعني أنه إقالة.
2: به من الآن لأنه كيف ما نوع من الغضب وامتعاض من جماهير نادي الصفاقسي، الآن في قراءتك وانت قريب من الأجواء القرار هذا برد شوية الأمور بالنسبة لجماهير نادي الصفاقسي؟
3: هو كان ثم انتقادات كما في وقت سابق زاد المدرب نبيل كوك على خلفية الأداء، لكن الإشكال الكبير اللي صار هو مش برك الهزيمة مع تقدم سقيد الدائر، وإنما أيضا زاد بعدين التصريحات اللي أبدأ بها نبيل كوك اللي في اعتقادي هي السبب الرئيسي ولا اللي عجل بقرار باتخاذ قرار القطيعة معه. لكن على المستوى الأجواء الحقيقة باش نحمله نبيل كوك كامل المسؤولية ولا لا، ثم إشكاليات كبيرة في النادي الرياضي الصفاقسي، ثم فما برشا امور ماهيش قاعده ماشيه بالشكل الايجابي بما فيها حتى على مستوى حجره الملابس. الحقيقه اللي تحتاج البرشا هدوء وبرشا تدخل من كبارات النادي باش تكون الامور بالكذا. واكيد ما ثماش الحقيقه تواصل بشكل كبير.
2: شو الاشكاليه اللي في حجره الملابس فتحي؟
3: كيف جيت تشوف ثم شوية أداء متاع شوية لاعبين ساعات نتلقمش في الأداء متاعهم رغم اللي عندهم القدرات الكبيرة تطرح إشكاليات مع تنجم تطرح أسئلة خلينا نقوله. وأكيد لأنه بالنسبة عن طول نمشي على مستوى مش الرأي متاعي لكن على المستوى اللي نشوفه بالنسبة لعدد من أحبائنا الدراري الساقطي وقوله ثم إشكالية متاع تواصل ثم ولا إشكالية كانت موجودة بين بعض اللاعبين الكادر في الفريق ما غير ما يسميهم التسمية متاعهم مع نبيل كوكي. هذه اللي يطرحوه الحقيقة محيط لاعبي الدراري محيط أحبائنا الدراري الساقطي
2: حتى الناس تفهمنا اللي يتقال الآن ولا في الساعات ولا في الأيام الأخرى فما إشكالية بين المدرب وبعض اللاعبين اللي نقوله بين قوسين كوادر ملاعبية كبار.
3: هذا اللي يقولوا عليه
2: هذا ما يحضروش
3: للسيونس علاش لأنه احنا كأحبة ندرة للسيخ ما يحضروش للسيونس دونترينمون وما يوكبوش قدامهم على عينيه ماك علاش احنا هنا نقولوا شو اللي كان موجود مش كمعلومات ولا ما يتردد في أوساط عدد من أحبة ندرة للسيخ.
2: واضح فما معطيات ولا معطى النجم نضيفه لجماهير نادي الصفاقسي تستمع علينا الآن ولا هذا هو إلى حدود الساعة ذي؟
3: بالنسبة أكيد النادي الرياضي الصفاقسي في الوضعية هذه متاعه طول لأنه علاش نحكي غدو عنده حفلة تدريبية وبعدين يتنقل تونس العاصمة ويترين النهار في تونس النهار الأربع صباح وبعد في العشية ما يتنقل مع الأربع تقريبا يتنقل في اتجاه الكوت ديفوار مقابل مهمة برشا مع فريق أكاديمية أمادو ديالو. مهم برشا الأجواء توا تركح شوية ومهم برشا زادة كيف باش الناس تقرب باش على الأقل ثما لأنه الحقيقة الكومبوزونت بتاع الإكيب الكل مش متجنس حتى على مستوى التسيير حتى على مستوى العلاقة بين مكونات هياكل النادي الرياضي الصفاقسي اللجنة العليا للدعم المديرة السوسيوس. الحقيقة برشا أمور تستحق خدمة كبيرة برشا لكن بالنسبة للتدريبات اليوم كما قلت لك على الأقل تم تأمينها من طرف وليد بن حسين وكيف معاه بلال بن سعدة. الحصة التدريبية هذه أكيد المديرة ما كانتش موجود فيها لكن برهان قريش رئيس الفرع موجود وشفناه في اليوم في الأوتيل وتغيبوا عليها يا حيدر العناصر الإفريقية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. علاش؟ لأنهم كانوا متواجدين في تونس العاصمة باش يقوموا بإجراء الفيزا للدخول إلى الكوت ديفوار. دونك مهم برشا الأجواء تركح في النادي الرياضي الصفاقسي مهم برشا استخلاص برشا دروس ويعاودوا يحاولوا كان يعاولوا كل مكونات النادي تمد إيديها لبعضها معناتها بروح رياضية ومش بالكل واحد بالحسابات متاعه لأنه سياسة فريق كبير. نذكر العام الجاي إن شاء الله 2028 مش يحتفل بالمئوية متاعه فريق كبير أعطاه برشا الكرة التونسية أكيد يستحق النتائج ويستحق زادة أجواء خير برشا من توا لكن لازم زادة كيف العقلاء داخل الهيئة المديرة يكونوا موجودين باش ينجموا بالمزيد يمدوا ديهم للناس الكل ويقربوا الناس الكل ورغم ولا يحاولوا باش أنهم يتواصلوا مع الناس الكل حتى لو كان ما جاوهمش ما كانتش بالمقابل اللي يدين ممدودة بالشكل الكافي لكن هما باعتبارهم هما المؤتمنين عن النادي الرياضي الصفاقسي يمدوا ديهم ويتجاوزوا الإشكاليات برشا لأنه حتى بعد تو قدوم محمد الكوكي تقول أنه الببليك النادي الرياضي الصفاقسي ربما الكل يرحم بالحاجة. أكيد نعرف حتى محمد الكوكي عم ناول تلقى برشا نقد من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي ودونك هذا الإشكال باش ما نرجعوش ديما للدوامة اللي كانت قبل يا حيدر.
2: واضح شكرا فتحي وجناح يعطيك صح على كل هذه المعطيات. راجعين بعد حضرات
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: وصلوا في موضوع على نادي صفاقسي ولا تعيين جديد. نذكر محمد الكوكي هو المدرب الجديد او المدرب العائد خلينا نقوله. نبيل الكوكي غادر واتفاق بالتراضي. طارق سالم كيف يغادر عنده اسبابه. يعني طارق سالم يقول لك انا مدير رياضي مانيش موافق على هذا التعيين وما تمش الرجوع ليا في هذا القرار وبالتالي اغادر هذا المكان كمدير رياضي في نادي صفاقسي. ناخذ تعليق من عندكم نادر ثم سمير.
1: والله التاريخ يعيد نفسه باختلاف بسيط أن الموسم الفارط كانت انتقادات كبيرة على محمد الكوكي وللأمانة انتقادات هذا الموسم أقوى شوية طلع في الدوزة فهمت؟ رغم أن النتائج للموسم الفارط كانت زادة كيف يمكن أسوأ من توا نقاطيا وحتى على مستوى الأداء. نتذكر انتقاد للأداء كيف جاءت مقابلة القروان. قبل مقابلة القروان تقريبا بنسبة كبيرة محمد الكوكي كان مشي غادر كيف لولا تمسك طارق سالم والهيئة المديرة كان رزان نوعا ما. استنوا مش القروان جاء الانتصار وقتها برباعية وتحسنت الأمور ومشيت سيناو كان يكون نفس الشيء. اعتبروا عودة محمد الكوكي هو اعتراف ضمني بأن الاستغناء على خدماته في نهاية الموسم كان خطأ. هذا دون الاستنقاص من قدوم المدرب نبيل الكوكي.
0: اعتراف من شكون؟ خطر اللي اللي اللي جابه غادر
1: به.
0: اللي هو طارق سالم.
1: لا مش كان طارق سالم جابه وحده.
0: اي ما الكلمه الاخيره اللي هو كمدير رياضي لو نعرف مليح طارق وقت اللي دخل في الهيئه هذه كان عنده شرط واضح انه القرارات هذه يكون هو ديسيدور معناها
1: هو شوف هو يقترح لكن ما يجمش لما يقرر وتجيك اداره كامله ولا رئيس نادي يقول لك انت خويا انت اعطيتني سمير ونادر وحيدر اوكي تحب تفرض علي سمير نجم انا عندي اسباب انه سمير لا لازم ثم توافق. هذا يكذب عليك بعد يقول لك مدير رياضي يحكم والاداره راهي مش موافقه الكل ولا الرئيس مش موافق خلاه. كان توافق على مغادره محمد الكوكي وانتداب نبيل الكوكي. تقول الاقتراح جاء من نبيل من طارق سالم نقول لك اوكي لكن كان ثم توافق. الان الظاهر انه ليس هناك توافق يعني باللغه اخرى طارق سالم ماهوش موافق يمكن موافق على الاقاله نتاع نبيل الكوكي لكن على عوده محمد الكوكي ماهوش موافق. ولما هو مش موافق والاداره تمسكت بهذا الخيار لاسبابها يمكن عندها اسباب اخرى يكون عنده اسباب تاع مستحقات قديمه تاع محمد الكوكي قات اتفاق معه كذلك كي تشوفها من بعيد تقول انا ما خير نجيب مدرب جديد ما يعرفش اجواء الفريق وانا عندي توا مقابله حاسمه في الدور الثاني للكاف ومباريات صعيبه الترجي السنه فيه على الاقل اقرب انسان بالمنطق وهو تفكير سليم ومنطقي ووجيه انه رجع المدرب اللي كان يعرف الفريق واني دعمت الفريق باش نكسب الوقت.
0: خلينا نخرج سمير في النقطة هذه. حتى نجيو لطارق سالم.
1: طارق سالم يقول لك
0: خلي طارق سالم
1: يخلي القرار.
0: يا نادر خلي طارق سالم.
1: يا
0: نادر خلي طارق سالم. لا هات نرجعوا لطارق سالم. اخويا سمير في النقطة هذه ونرجع لك.
2: محمد الكوكي خدم مع مناول في الصيف وقاعة تقييم والهيئة المديرة مع
0: نعتذروا الناس اللي تابع فينا على اليوتيوب فما مشكل تاعكم ما نعرفش انا كل يوم ركاب سبور تقريبا ولا عندي المشكلة هذه مانيش عارف مشكل تاع انترنت تاع كونيكسيون دونك اللي يحب يسمعنا على الفريكونس مرحبا الغالب معناها خارج تعرفوها جملة خارج على نطاقنا والله العظيم خارج على نطاق سمير تفضل.
2: قلت لك خدم محمد الكوكي عم ناول في الصيف وقاعة تقييم بالإدارة
1: سامحني سمير القرار هبط رسميا بانه طارق سالم غادر على الصفحه الرسميه لنادي صفاقسي
0: واضح توا في اللحظات هذوما
1: احنا معلوماتنا
0: امورنا دونك اللي كنا نقولوا فيه بكري انه ناقص الصيغه الرسميه اصبح رسمي طارق سالم يغادر وتو نرجع لك تحب تحكي على طارق سالم
1: شكرا صديق اللي بعث لي المعلومه
0: سلموا عليه سلموا عليه
2: خدم محمد كوكي عم ناول في الصيف وقاعة تقييم وقع الاستغناء على خدمات محمد كوكي والتوجه إلى مدرب آخر في الأخير كان نبيل كوكي. إذن التقييم الفني والإداري لم يرضي الهيئة المديرة ولا المدير الرياضي هكا ولا لا التقييم تعمناول هذا باللوجيك جابوا نبيل الكوكي في تجربة
1: حتى المؤاخذات سمعناها مسمي
2: واضح بعد 3 أشهر تعاود ترجع إلى المدرب راو بقطع النظر على الأسماء
1: أيه
2: ترجع للمدرب اللي انت في جوان قلت ليه معاش يكمل معايا
1: هيك علاش قلت لك اعتراف ضمني
2: هل هكا احنا معناها نسيروا كرة القدم باحترامي للناس الكل ومش كان النادي راه صفاقسي كل ولا معظم الانديه التونسيه تسير بهذه الطريقه
0: اي دون تقييم
2: لا تقييم لا حتى شيء
0: وفعلا شويه زاد الضغوطات وكذا هي
2: وشويه ضغوطات
0: الجمهور جمهور يعني
2: الجمهور فيسبوك والدنيا تخدم على روحها. دونك كي انت قررت نبيل الكوكي تستغني على خدمات نبيل الكوكي بالتشاور مع المدير الرياضي ولا مش بالتشاور؟ يظن لي ماهوش بالتشاور، والدليل على ذلك استقالة طارق سالم هكا ولا لا؟
0: هو طارق سالم استقال بسبب تعيين محمد الكوكي مش بسبب مغادرة نبيل الكوكي.
2: جستومون في القرارات هذه لانه قرار رياضي بالاساس والمدير الرياضي هو الذي يتحكم في القرارات الرياضية بالتشاور مع الهيئة المديرة. إذا كانت تقرر تجيب مدرب اللي أنا استغنيت عليه قبل 4 أشهر بالتوافق مع الإدارة وترجحوا لي السنة، معناها يا طارق سير بنمشي روح على روحك ما عادش حشتنا بيك. هكا تتفهم لك كذا اللوجيك.
0: فما معطى آخر احنا ما نحبوش نتعاملوا مع المعطيات اللي مش مؤكدة. بكري مثلا فتحي بوجناح قال انه ما يقال في الأيام هذوما انه فما مشكل بين نبيل الكوكي وعدد من اللاعبين بين قوسين الكوادر. يتقال انه اللاعبية زاد كانوا ممكن سبب
2: ممكن
0: رئيسي مش رئيسي ما كانوا من الأسباب اللي خلت الإدارة تأخذ قرار القطيعة مع نبيل الكوكي.
1: أنا هذه من حب ذيش
0: موجود
1: موجود هذه كوبي كولي ديما موجودة في كل ما جمعية والله يوم تلقاهم جمعة قبل يبوسوا عنقوا بعضهم وكيسجلوا هدف في جولة المدرب بعد مشاكل بين الكوادر وبين ما لا يستقيم. ونقول لك حاجة، الكوادر في النادي الصفاقسي حاليا ما يدخل مدرب إلا ما يتم استشارتها.
2: لا ما وراءه العودة
0: العودة اللي قاعد أتأكد اللي دورهم مهم
2: العودة لمحمد الكوكي تعرف معناها أنا نتمنى له النجاح والتوفيق وراءه ما نتكلم على كفاءة حتى حد، احنا نتكلموا على احداث صارت وي. العوده لمحمد الكوكي اقرار ضمني الا انك خذيت قرار خاطئ
1: بالضبط.
2: انت كاداره او ندمت على محمد الكوكي وحبيت ترجعه وهذا هكا ولا بوتيتر محمد الكوكي تعامله مع اللاعبين تسيره للمجموعه كان افضل من نبيل ما نعرفش مانيش عايش في وسطهم انا. وبالتالي هنا مشكل كره القدم التونسيه في طريقه التسيير وراه عن طريق الفيدراسيون تعامل مع المدربين وراها عن طريق النوادي وراها كل شيء مع الضغوطات نتاع الفيسبوك. توا تصور انت وانا والله العظيم نتمنى النجاح والتوفيق للسي اس اس ومحمد الكوكي ونتمنى ان شاء الله، لكن تصور انت نفس المشاكل مش تعاود توا 3-4 مباريات والسي اس اس يلقى صعوبات فنيه ايش نعملوا؟ نعاودوا نطردوا محمد الكوكي
1: وقت يقتنعوا انه مش
2: ونرجعوا طارق سالم ونرجعوا نبيل الكوكي؟ ما فهمت توا انا مع
0: اذا كان اللاعبيه معناها
1: عندهم جزء كبير من المسؤوليه
0: جزء من المسؤوليه الفنيه وحتى من مسؤوليه اخرى يعتبروا انه التعامل مع محمد الكوكي ديما نحكيوا على فرضيه احنا نتعاملوا مع امور رسميه فما اقاله فما انتداب فما كذا، لكن ما يقال لانه هذا هو شنو اللي قاعد يتقال انه من اطراف قريبه الحقيقه باش نبداو واضحين انه اللاعبيه تقريبا هما زاد حبوا يكونوا محمد الكوكي.
1: باهي نقول لك انا انه في الصيف من الاسباب مغادره محمد الكوكي كذلك قال نفس الكلام انه محمد الكوكي ثم بعض اللاعبين في حوجة الملابس ولا العلاقة متوترة نوعا ما. هاي تعودت أنا لعمري على قد ما سمعت محمد ولا نبيل كوكي دربوا ما سمعتش أنه كانت عندهم مشاكل
2: خدمة اللاعب الميدان والتدريب وشد بلاسته غاديكا وخدمة المسؤول خدمة معروفة والرئيس خدمته معروفة والمدير الرياضي خدمته معروفة وقت اللي تتداخل الأدوار ويولي اللاعب احنا نتكلموا على فرضية وقت اللي اللاعب ولا اثنين يولي يتحكم في قرار مدرب
1: مالش نوع
2: أنا نسكت
1: ما عاش اللاعبية أشباح
2: شنو
1: اشباح البارح شو تقول لي مدرب تي كابيلو البارح يقف على الخط بال11 هذوك ما يعمل حد شيء بدل الكل داخل الناس كل بدل الخطه 4 مرات ثم مسؤوليه نتاع لاعبيه مدرب شو تقول هو خليني من نبيل الكوكي الفتره هذه ما نجيبش قيمها انا تو صحيح انه الاداء لم يرتقي الى المستوى ولا تطلعات ولا كذا ثم اسباب لكن الخطا منذ البدايه انه انت عندك محمد الكوكي بديت باهداف اللي هي البوديوم 1-2-3 وصلت للثالثة وأهلك للكاف برصيد بشري متوسط ما كانش عنده رصيد بشري ما كانش عنده تغييرات محمد كوكي الموسم الفارض ونجح وخرج بالموسم إلى بر الأمان. المنطق هو أنك الدعم له من شو تشكي سي محمد ما عنديش تغييرات فما مقابلات عملت زوز تغييرات فقط
2: ما عنديش بانك
1: انت عامل الفريق ب3-4 لاعبين وقتها ونعطيه فترة التحذيرات بعد وقت 4-5 جولات الموسم هذا نحاسب محمد الكوكي نجم يكون تقييمي موضوعي وصحيح. أما أنك وقتها تنحيه هاك جبت مدرب جديد وجبت لهم لاعبيه، دعمت لاعبيه باهين في مراكز معينه، لكن ما دعمتش الخلف.
0: واضح
1: مثلا
0: باه. دونك خلينا نرجع على معناها اخر تطورات. دونك نبيل كوكي وغادر، ولا خلينا نمشي باخر مسار اللي هو محمد كوكي مدرب جديد، غدوه تقديمه في ندوه صحفيه، غدوه سادة اول حصه تدريبيه، تغييرات كبيره على مستوى الستاف تكنيك، قعد تقريبا كان مدرب الحراس، وفما دوزيام بريباراتور فيزيك موجود ديما، ما عندوش علاقه بالمدرب اللي يمشي واللي يجي. طارق سالم زاد يغادر، والخلفيه انه تم اختيار مدرب دون استشارته او دون ما يكون هو صاحب قرار في هذا الملف، وبالتالي طارق سالم يشوف انه ما نجمش يكون في بلاصه مدير رياضي وهو ما يقررش فغادر بطبيعه. وحتى طارق سالم كانت له بعض التصريحات انه محمد كوكي عنده صعوبات في مقابلات كبيره وكذا، فصعيب انه مازالوا باش ينجموا يتعاملوا مع بعضهم.
1: محمد كوكي رياضيا
0: نجموا بعض يرجعوا
1: استحقاق طارق سالم والعمل اللي عامله عام ناول وسنا على مستوى الانتدابات
0: صحيح
1: بموارد ماليه خلينا نقول منعدمه، يعني مش ما نقولش حاجه اخرى، لكن الانتدابات قاعدين نشوفها عم ناول وسنا، والدليل ان الدسفيرسي قاعد الفريق نتاعو البشري نتاعو تحسن ان شاء الله مع محمد الكوكي ترجع الامور من جديد. وطارق سالم تحيه من هذا المنبر لشجاعته في اخذ هذا القرار، احترم شخصه واحترم انه صاحب قرار.
0: ناس اخرين يبداو في نفس البلاصه ولا يقروا لا يعملوا حتى شيء ويقعد يخدم على روحه، معناها
2: موجودين.
0: في وقت من الاوقات كنا نقولوا احسن انتداب في السياسه هو طارق سالم، دونك قدم اللي عليه، واليوم غادر لانه ما تمتش استشارته في موقعه كمدير رياضي. نكونوا كملنا هكا ملف نادي سفيرقس، اذا كان فما تطورات اخرى ان شاء الله تكون في موعدنا الرياضيه القادمه. نحلوا ملف النجم الساحلي بعد شويه، يكون معنا مراسلنا من سوسه امين شرف الدين.

0: وصلنا ركاب سبور آخر تطورات في النجم الساحلي أمين شرف الدين من سوسة. أهلا وسهلا أمين، مرحبا.
1: مرحبا حيدر ومرحبا مستمعي موزايك اف ام. كما قلت اخر تطورات في النجم الساحلي خاصه بعد الهزيمه البارح امام نادي حمام الانف هدف لصفر. تدخل تاعي باش يكون على زوز نقاط. النقطه الاولى الغضب الجماهيري، والنقطه الثانيه باش تكون اداريه. قبل ما ندخل في موضوع الجماهير في الوقت هذا بالذات، فما اجتماع مديره مع المدير الرياضي والمدرب كريستيان باكوني باش يحطوا كل شيء في الموضوع، خاصة بعد الهزيمة اللي صارت البارح أمام نادي حمام الأنف، وبعد التوقف الدولي اللي كان مدته شهر والفريق دخل المقابلة مش موجود للأمانة في المقابلة هذه، وما قدمش مستوى ممتاز وانتهى بهزيمة أمام نادي حمام الأنف اللي فاز البارح أول مقابلته في البطولة.
0: خلينا نبدأ بهذا، تنرجع بعد شوي الغضب الجماهيري. وارد اليوم أنه تصير قطيعة، قلت الآن يدور هذا الاجتماع بين الرئيس والمدير الرياضي والمدرب، وارد تكون فما قطعة ولا هو فقط معناها نعمل الميزاجور فقط؟
1: هو حيدر القطيعة صعيب باش تكون مع المدرب براكوني، لكن نجم تكون واردة، لكن صعيب خاصة لتوال خاصة داخل في ماراثون تاع ماتشوات صعب شوية باش تفهم تنقل أولمبي البيجي بعد مباراة يستقبل النادي الصفاقسي. نتصور حتى كان فما قطيعة باش تأجل التوقف الدولي القادم، وباش تصير بعض النقاط لتحسين الأمور مع المدرب كريستيان براكوني. نعرفوا أنه الإدارة حتى نطق رسمي مروان شفحة يقول أنه عنا بروجي مع المدرب كريستيان براكوني، حتى براكوني كي يتكلم يقول عندي مشروع مع نجم الساحلي، لكن هذا اللي ما شافوه الجمهور الإطوال خاصة بعد 5 جولات زوز هزيم ومقابلة مستقبل المرسى والهزيمة وقرار الرابطة. هذا اللي يخلي كل شيء متأجل حد اللحظة، وبعدها بعد ساعات بعد باش نعرفوا قرار الاجتماع هذا.
0: يعني حتى لخصوا القطيعة مستبعدة لكن ممكن تصير مستبعدة، هي هكا
1: 50-50
0: به 50-50.
2: شو بالله حاليا لحبي داش كل مدير رياضي حاليا؟
0: مدير رياضي زيد الجزيري
2: رسمي تو زياد رسمي
1: زياد رسمي موجود البارح في الميدان.
0: فما مثالش انه يتردد زيادة انه ممكن يغادر، فما الكلام هذا ولا مش موجود؟
1: الحقيقة مش موجود على خروج زيد الجزيري، لكن كما قلت لشي مع ذي باش يخرج منه كل التفاصيل.
0: به حبيت تقول لي انه فما مطالب معينة والجماهير فما نوع من الغضب، اذا كان تنجم تحددنا تحديدا شو بالضبط شو؟
1: صحيح حيدر، غضب جماهير كبيرة برشا. راك تعرف جمهور الإطوال في الصيف قام بحملة كبيرة برشا للفريق، وكان حاضر في 3 مقابلات أمام تلوي العمران والبارح ضد حمل ألف، حاضر أكثر من 18,000 مشجع في الميدان. جمهور الطالب معناها بالأداء وبالنتيجة، خاصة بعد راحة مدتها شهر كامل، معناها راحة لمدة شهر اللي كان فيها نقد برشا الراحة هذه، خاصة 2 مقابلات ودية في شهر كامل خلت الملاعبين يدخلوا ناقصين ماراثون مباريات. كيف كان نقد زاد على 5 مراحل اللي عطاهم كريستيان براكوني بعد مقابلة مستقبل مرسى. هذه الغضب الكبير برشا اللي كان من جماهير نجم الساحلي البارحة المقابلة وبعد الهزيمة أمام نادي حمل الأنف، اللي الجمهور كان مستبشر العودة من توقف الدولي بانتصار، لكن جت الهزيمة اللي خلت غضب كبير في جماهير نجم الساحلي. زاد نقطة أخيرة حيدر، بعد المقابلة جمهور نجم الساحلي حيا لاعبين نادي حمل الأنف على الانتصار والمقابلة اللي قدموها ضد إطوال.
0: هذا هو باهي، شكرا لي كمين، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. اللخص في كلمتين دونك، الآن اجتماع بين رئيس نادي والمدير الرياضي زي الجزيري والمدرب كريستيان براكوني وحسب أمين شرف الدين، كل شيء وارد، ولو أنه الأولوية الآن ما هيش إقالة براكوني، حسب على الأقل يرجع أمين شرف الدين إلى تصريح لمروان فيفحة نطق رسمي باسم الإطوال، يقول أنه فما بروجي مش بيتوقف على ماتش ولا على 2، والنجم الساحلي نجم يكون متمسك ببراكوني، لكن كل شيء وارد. هذا حسب أمين شرف الدين. ثم زيد جزيري موجود، ما فماش نية للمغادرة حتى الآن. نكون عندكم تعليق نادر وسمير.
2: يلزم الجمهور يقتنع أنه الإطوال في محلة انتقالية، كما عمل لطخة مالية غير مسبوقة وساعد الفريق ماديا باش يخرج من انتداب ويخرج من مشاكل المادية، يسمو يصبر. ما فماش مشروع متعربة 5 جولات و10 جولات وذهاب أو إياب فقط، هذا يلزم الوقت بصراحة. هذا صيد البشري المتوفر حاليا ونفس الخطأ تعاود تاع الانتدابات. شفنا شوية من ضياف منتدبين البهين عبد الله العمري مازلنا ما ديناش الاخرين الاجر من الكل مازلنا ما دينا منهم حد شيء. كيف تعطي فرصة لشبان وانا نقول دايق بائن امن بالخزان نتاع مركز تكوين الشباب نتاع النجم لازم الوقت. هذا اللاعب الشاب وسمير يعرف هذا كي تطلع اربعة وخمسة وبدل الشبان وبعض هذا الشاب هذاك مش يغلط مرة واثنين وثلاثة ويتكلف لك غالي في هزائم وتعادلات حتى يكتسب تدريجيا الخبرة وتجم تعمل عليه وتبني من جديد. أفضل ما أنك تقعد جيب في أجانب نص الباس وتولي لك شكايات في الفيفا وتولي لك في خطايا ومشاكل مادية. دونك يلزم صبر.
0: ما يقتنعش الجمهور. شوف ما يحب يربح زادة يقول لك أنا خلصت وخرجت من مرحلة
3: شيء بالضبط.
0: صعيب يقبل إيه.
3: لا صعيب. في الصيف جمهور الإتوال قام بالواجب بتاعه أكثر. وخلص مبالغ مالية كبيرة ياسر باش النجم الساحلي ينطلق في التحضيرات ويأمن المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى هكا ولا
2: صحيح.
3: في المقابل شنو طالب الجمهور؟ طالب أنه هالتضحيات اللي أنا قمت بها توريهم لي فوق التيرا. ما قالكش يربح لي ولا خسر لي، قالك أعطيني مردود، أعطيني روح. شفت أنت الروح في الخمسة ماتشوات؟
2: لا بصراحة لا.
3: هو ما قالكش يربح لي، ما ما ما هوش قالك هذاك، قالك انا نحب نشوف روحي في الملاعبيه في التيران اللي انا ضحيت بالغالي والنفيس في 5000 سخانه نتاع جويليا ونعطي من قوتي ونعطي من الدوايه ونعطي من رزقي ونعطي من شهريتي هكا ولا نحب نشوف هذاك في التيران. كي ما شافوش في التيران يتغش ولا ما تغشش؟
2: لا يتغشش.
3: ماله هكا هو؟
2: لكن ثم وقع
3: دقيقه واحده
2: هاك الملاعبيه اللي عندك.
3: لا لا لا هو ما قالش امكانيات، ما قالكش اربح لي، ما قالكش يحط لي كره في التسعين، ما قالكش تريبل بثلاثه، قالك اجري، قالك تاكلي، قالك فك، نجم ولا ما تنجمش؟ هاني انا انت جماعتين اخرين نجم نحكي هذه نجمها تو فهمت. يحب يشوف روحه في التصويره هذيك، هذا اش طالب؟ ما هوش طالب تيتر تو فهمت. دونك هنا حقه اكثر من هذا. انت تحب على بروجي بيان سور، البروجي يلزم مناخ باش ينجح، والمناخ هذاك يلزم انت كهيئه وكاطار فني تحضره. حضرت شي مناخ انت مع احترامي راهو محليهم الاداره نتاع الاطوال وتخدم في نسق وتخدم في تناسق وتكامل. حضرت شي جو، ها والجو دخل بعض، باش جو دخل بعض بالروندمون نتاع ليكيب سينيور في التيران، بالروح اللي ماهيش موجوده. كي تبدا فما روح موجوده تنجم تمشي في البروجي نتاعك اللي هو منه انك تنتدب لاعبين يكونوا مستقبل الاطوال. الاجانب عجبوك؟
2: لا ما عجبونيش.
3: ما لو فيها فما خطا هنا
0: اي علاش؟ لانه سامحني سمير في النقطه هذيا يقول لك باهي انا نعرف اللي ما عندكش امكانيات، واللي احنا الاوبجكتيف كان انه نخلصوا ديوننا ونشاركوا في البطوله والمشكله صارت لاخر الساعات. يا خويا هاو ناس عندها امكانيات كيفي ولا اقل، ترى جرجيس، اتحاد بن قردان، الاتحاد المنسيري يجيبوا في ملاعبيه فالابل، علاش انا ملاعبيه تجيبوا لي ماهوش فالابل؟ هذا حقه مش تسحب فيه هذا
3: حقهم بيان سور حقهم. معناها فما ملاعبيه ما يسحقوش يلبسوا مالي الاطوال. نحكي على الاجانب اللي جون نتاعك الصغار،
2: اجانب سقيد الدير، اجانب من قدر، اجانب من
3: اللي جون افضل من اجانب النجم. لي جون اللي انت تطلع فيهم اوكي انا مع الصغار بيان سور، لكن روحهم ويني؟ ما هو زاد يقول لك انا نحب مدرب اللي يعطيه الروح، يعطيه الاديان نتاع الاطوال، ما يعطيش خمسه ايام راح اللي تو سمعنا بها تو فهمت. حق المدرب يعطي خمسة ايام، ما ندخلش امور الفنيه انا، ولكن انا كي راه فريق يعطي في مردود اعطيه جمعه راحه ما يقلقنيش ما دام عطاه اللي عنده في التيران هكا ولا لا. دوك ما نجموش نلوموا على الجمهور الاطوال كيفاش يتغشش، شنو يعطي الفلوس ويعطي المجهود ويعطي كذا ويشجع باعداد محترمه راه حضر مع حمد
0: ولا يلقى ربح للعب،
3: لا يلقى ربح ولا يلقى هويته لا يلقى معناها الاديان نتاعه اللي هو تربى عشان فهمت قصدي شنو. دونك باش تنجم تنجح انت البروجي نتاعك لسنوات قادمه لابد من تحضير الارضيه اللي مالوروزمون الارضيه ذي براكوني مع الكفاءه نتاعه اللي مازال ما فهمهاش هذول بالحق راهو سانسيرمون مازال ما فهمهاش مع عقليه نتاع اوروبا نتاع كذا. ليه انت عرسه من العرس البلاد هذه في كره القدم هو النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي يلزمك تفهم انه حتى النتيجه ما تجيش المردود لابد ان يكون موجود والروح تكون موجوده.
0: هذا هو. دونك خلينا نلخص اخر تطورات في النجم الساحلي. اجتماع الان بين الرئيس المدير الرياضي والمدرب حسب امين شرف الدين للتناقش معناه تبادل الاراء في اللي صار مؤخرا، لكن يبقى كل شيء وارد في خصوص علاقه المدرب بالنادي في المستقبل القريب. قعدوا لنا 8 دقائق بالضبط، 8 ماتشات، دقيقه لكل ماتش. نادر سمير السلمي بعد لحظات.

0: المقابلات خذوا حظهم سبت وحد عند الأولاد في الويكاند بالتصريحات والكواليس وكل شيء. ما أهم الاستنتاجات اللي بدأوا ترجع دي تونسي ولا أولمبي البيجي ندر داوت؟
1: والله أهم الاستنتاجات
0: هكا عطيني الوقت صار حاطيني بشاشات ندر
1: حس جمهور الترجي بدأ يحس أنه الفريق متاعه بدأ ترجع له الهوية متاعه والاستحواذ التدرج بالكورة
0: خاصة إشكالية المهاجم الرسيورون اللي تعمل عليه
1: صحيح صحيح أو كان حيث لعشر ثواني المستوري أكد أنه مهاجم وكذلك ألغالك فكرة أجنبي كمهاجم باش تمشي المراكز أخرى ثلاثي اللي خلفه هو قيمة فنية ما فيهاش كلام عجبني برشا فراج أنا لأنه نغزو للتشامبيونز ليج القدام لأنه في التشامبيونز ليج من بعد الثلاثة هذوك ما تجيش تلعب بهم الكل في تنقلات في الشامبيونز ليج ما تجمش تلعب ببليل وذي بينهم بعضهم مع فراج والاول مش يبدا فيه هو فراج اول واحد باش يلعب
0: لكن اذا كان فما حاجه نجموا نلاحظوها زاده في اداء ترجي في الناس تتحدث على الدفاع اللي مازال اون كيستيون نوعا ما
1: الدفاع مشاكل هناك مشاكل فرديه وهناك مشاكل بناء الهجمه لانه اللي كانوا عندك يبنيوا الهجمه مليح من خلف مرياح وتوجاي عنده مهارات فنيه على عكس جلاسي نعرفوه هذه كمشكلته هو اخرج الكره بناء الهجم والشيخاوي كيف كيف في انتظار التحاق ادم
0: العليلات لازم في ساعه في ساعه عليلات ياخذ
1: لا اللي هو يعني من نقاط قوته رغم هو محور الدفاع هو
2: بناء الهجم
3: باش ياخذ دقيقتين
0: شفت
2: قيد
0: قيد النادي الفريقي سمير
2: حاجه برك الاسبيرانس اللي قال بلدانيه احسن من قبل التريف النادي الافريقي عمل حجم تاع لعب ممتاز جدا صراحه وجاته فرص كبيره ياسر للتسجيل ما تمش عمليه تسجيل تجسيم كل الفرص خاصه على المستوى الدفاعي النادي الافريقي قام باخطاء كبيره ياسر صراحه وبالتالي ماهر كنزاري مطالب أنه ربما يصلح الشيء اللي شفناه في بنغردين المنافس المحترم جدا الفريق اللي خدم برشا في التريف وفريق اللي عنده إمكانيات كبيرة برشا سواء في حراسة المرمى الدفاع وسط ولا هجوم وأجانب متاعه اللي حكينا توا على الإطوال أجانب كذلك متميزين
0: وصوفيا الحدوسي اللي الحقيقة مش ياسر تحت الضوء ما مدرب اللي معنى واحد من الخبراء متاع البطولة التونسية ساقية الدائرة نادي سفاقسي نادر
1: والله أول شيء نادي سفاقس حكيت عليه قبيلة يعني مقدم مقابلة يعني دون المستوى لكن كذلك هناك استحقاق ساقيت الدير أنا سميته برايتن الكرة التونسية والله رائع يعني فريق ممتاز رأوا حاليا حطم كل الأرقام القياسية كفريق صاعد خمسة مباريات دون هزيمة خمسة كلين شيت من ستة مباريات يعني حاجة خرق العادة بدور سقيت الدائر يسري بن كحلة عمل فريق منظم انضباط تكتيكي قدم مقابلة ولا أروع يعني استحقاق عن جدارة بهزم النادي السفاقسي وذلك هو التاريخ التاريخ يقول أن الساقة اللي كان النادي السفاقسي قبل يلعب لها مباراة ودية بين مبارفين البطولة تولت تلعب ديربي وتفوز على النادي السفاقسي عن جدارة واستحقاق وما لما لا لازم تذبح سقيتنا
0: هذا هو النجم السحري حمد بن سمير
2: نفس الصعوبات تلقاها النجم السحري سورتو قدام منافس يكون يطبق مليح الخطه الدفاعيه والمرتدات حمام نلف مع الامكانيات والانتدابات الجديده خاصه على المستوى الهجومي حمام نلف صلابه دفاعيه في الجولات الكل راه حتى الهزايم نتاعو كانت هزايم بواحد صفر فما صلابه دفاعيه فما حارس مرمى ممتاز واضافه الى ذلك انتدابات الهجوميه من الكره ثابته ليسجل هدف ويقاتل عليه شربح ثلاثة نقاط النجم صراحة ما كانش المستوى المأمول حاول في بعض الأحيان بعض الفرص جت الأتوال ولكن التسرع والضغوطات خلت الأتوال تخسر نقاط في ملعب سوسة
0: ملعب تونسي يعمل كامباك يربح المتلوي 2-1 نادر
1: والله مش لو المذا يعاود هالملعب التونسي والملعب التونسي في الثنية صحيحة بصراحة مع انتداب أمارو توا أثناء في أخذ الميركاتو يعني فريق مشى الحمام سوسة كمنظم يرجع في النتيجة بخبرة اللاعبين متاعه السعفي في أحلى حالاته فخر الدين بن يوسف ليت الشباب يعود يوما وعاد الشباب وبقيت
2: فرحات يرجع
1: أي لا لا يعني فريق ملعب التونسي يؤكد أنه 3-4 سنوات الأخيرة ليس من عدم هذه النتائج والاستقرار على مستوى هذا الأداء الممتاز
0: عمران والمرسى 0-0 الماتش الوحيد ما غير أهداف في مقابلة في جولة
2: جستما وقلة قليلة من الفرص العمران بصلبة دفاعية المعهودة لكن العمران في الترانزيسيون سيختو في الترانزيسيون ما نجحتش كيما يلزم السويسي ما هوش في فورمة كبيرة تويتي كيف كيف اون بوانت عودي بالحاج الوحيد اللي قاعد يحاول دونك القوة متاع العمران في المباريات الأخرى القوة متاع الهجومية ما كانتش موجودة المستقبل الرياضي بالمرسى يحاول ولكن قا قدامه صراحة دفاع ممتاز وفريق متكتل. حاول في بعض الأحيان عماد بن يونس قام ببعض التغييرات باش ينشط سيرتو الخط الأمامي امتاعه, ولكن الماتش ما كانش متاع ربح لا لهذا ولا لهذا, وكانت الفرص صراحة فرص شحيحة وقليلة.
0: جي اس او والمرسى صفر, وكذلك النادي البنزرتي والاتحاد المنصري زوز مقابلات صفر في جولة البارح. نادي البنزرتي والاتحاد المنصري,
1: نادي البنزرتي أنا نشوف في فريق محترم جدا ودون التوقعات اللي كانوا يستنوها في الصيف. كان تشوف الأجواء الصعيبة, التحضيرات محمد عزيز والإطار الفني معاه عملوا عمل كبير. يمكن الضريبة متاعه أنه بدأ بقوة, أنه جاب 7 نقاط في 3 مباريات الأولى, هزيمة عادية ما تنقص من قيمة الفريق مع نادي صفاقسي في صفاقس, ثم رجع يلقى اتحاد المنستير عمل مقابلة كبيرة البارح هو مستير خاص بالتعادل عادي جدا. إن شاء الله ما يبدأوش يفسد الأجواء في بنزرت باش ما هالنتائج الإيجابية دي ما تتبخرش, لأن ويزم يعترفوا بالجميل لهذا الإطار الفني والانطلاقة الطيبة لمحمد عزيز والنادي البنزرت.
0: هذا هو ترجي جرجيس وحمام سوسة في بلاش لترجي جرجيس.
2: لولا الشكر الخطبي ولولا الفريد شوشين قلنا بالنسبة للترجي الجرجيسي كل شيء عنده, الافكتيف ممتاز صراحة, ينجم شكري اللي يغير في الخطة متاعه ولا يلعب بالأربعة. نعرفوا جرجيس تلعب 3 فلاكس ولا يلعب بالأربعة, عنده الإمكانيات. السماعلي أساسي وهو لاعب ممتاز جدا, الكاسح كيف كيف لاعب ممتاز. تصور أنت الزوزة ذوما ومعهم أفضل لاعب أجنبي حسب رأينا حاليا في البطولة الفرنسية دافيد روي
1: والتجوري
2: وغيرهم والقدام سوي ولعبيدي, فريق ممتاز فريق ممتاز. معناه إن شاء الله شكري يلقى الوقت ويخدم مليح مليح مليح, لأنه الفريق هذا قادر على المنافسة بقوة.
0: أنا فرحان برشا اللي كملنا في الوقت. شكرا نادر, يعطيك الصحة اليوم كي
2: لا لا لا الوقت الزين بتاع نادر نقصه من عندي باش نعمل
0: لك. والله حسيتك والله
2: حسيتني ولا
0: تكتيكسيا من أول
2: ربي
0: مشيت برشا غادي تنقص
2: انت من هنا باش نلقاو التوازن.
0: شكرا لكم والله أنا فرحان بوجودكم كل نهار الاثنين نادر وسمير صحة. شكرا صالح كنت معنا في الإخراج, يسري في الإخراج الرقمي. نعتذر برشا على المتابعين نتاعنا على يوتيوب, تقريبا كل يوم قاعدة تصير الإشكالية هذه, تنحاولوا نلقاو فيها حل. مشكلة على الانترنت ولا شلون مشكل بالضبط. نشكركم برشا على المتابعه, تحياتي لكم وين ما كنتوا. تشيت الاخبار وبعد ساميه على موزايك فما
3: السهريه على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني لجهة الأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع أنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عمل عادية عقدتها اللجنة اليوم الاثنين بإشراف رئيس علي الحسومي بيولي، خصصت لمواصلة أشغالها الرقابية ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداس الأول من سنة 2026. عمادة المهندسين التونسيين تشارك في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 2026 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري، بمشاركة قيادات وممثلين عن المؤسسات العلمية والهندسية الصينية والعربية. وعميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يطرح خلال كلمته أمام المشاركين، من بينهم رئيس الجمعية الصينية المهندسين هي جون كي والأمين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل حديث، خمسة مشاريع استراتيجية، ثلاثة منها في تونس مع إمكانية توسيع أشعاعها على المستوى الإفريقي، وتتمثل في إحداث مراكز متخصصة في مجالات الهندسة والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترح تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب إحداث أكاديمية صينية عربية للتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا بما يسهم في بناء قدرات المهندسين ولا سيما الشباب منهم وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين. فرقة الشرطة العدلية بتجروين تتمكن فجر اليوم من الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات تنشط بين قطر مجاور وتونس العاصمة، وذلك أثر مداهمة لأحد المقرات بجنوب ولاية كافة. وأسفرت المداهمة عن إلقاء القبض عن عنصرين وحجز عشرة صفائح القانب الهندي ومبلغ من الهام، إضافة إلى ثلاثة هواتف جوالة تستغل في التنسيق وإدارة عملية التهريب، وتم الاحتفاظ بالمضمون فيهما والأبحاث جارية لتفكيك بقية أطراف الشبكة. في أخبار العالم، وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو يقول اليوم الاثنين إن بلاده سئمت تأخر التحرك الأوروبي ضد إسرائيل وقررت اتخاذ إجراءات وطنية للضغط على حكومتها، مؤكدا أن تغيير سلوكها يتطلب موقفا أوروبيا موحدا. وأضاف بريفو في مقابلة مع الجزيرة أن بلجيكا لا تستهدف الإسرائيليين أو اليهود، بل تدين انتهاكات الحكومة للقانون الدولي الإنساني واستمرار منع المساعدات من الوصول إلى غزة، فضلا عن عرقلة توجه الإدارة الفلسطينية المكلفة بإطارة القطاع بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ودلي بن أحمد في كتير بلس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: فيتونس كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تاع الليل، سامي الحامي.
2: 7:04 دقائق، عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. بداية أسبوع موفقة ليكم وين ما كنتوا. جمعة كاملة اللي فاتت كنا عشنا على واقع أيام قرطاج الموسيقية، نعملوا ريكاب شوية آخر في كولتور أكتو. أيام قرطاج الموسيقية بين رهانات التجديد وأسئلة الهوية، مختلف ما تحكي عليه لي جي ام سي، النقد الإيجابي والسلبي. شوية آخر نعملوا لكم لو ريكاب في كولتور أكتو. الانترفيو، فرحانين برشا بعدد الأفلام اللي راهو فيها في قاعات السينما نهار 14 أكتوبر. الموعد باش يكون مع زوز أفلام، نبدأ مع فنم حط باش تتحط وتيلز لنادي المزني حفيظ. شوية آخر نحكي وعليه هنا في الانترفيو من المبين إلى تجربة الكوميديا، تفاصيل الفيلم كل نكتشفهم شوية آخر مع ضيوفنا نورا النفزي ونادي المزني باش يكونوا معنا، ونحكي وتفاصيل الفيلم كيف فيلم آخر باش يكون موجود اللي هو الويكاند. البارح كنا حاضرين في العرض ما قبل الأول المطيع إدريدي، وأكيد باش نحكي لكم تفاصيل العمل هذا. بين هذا الكل ما يكون كان مع فريق كامل بالطبيعة.

معنا في الاعداد الويثق بالله، معنا في الاخراج دليل، وفي الاخراج الرقمي يسري. ونذكركم منكم تتفرجوا فينا وتابعونا على سيتنا موزايك اف ام بوانيت، غادي كتلقاو الحوارات دايغ. عملوا طلع على مقالنا بخصوص الافلام هذه اللي حكينا عليها، سواء الويكاند والا وتيلز النداء مازني احفيد، كيف كيف مختلف الحوارات تلقاهم على شان يوتيوب موزايك اف ام. واحنا نحكيوا على الافلام، فما صالح جداي كان صارح دايغ مع صلاح الدين سكوحي في نجوم بودكاست، وحكي عليه انه انسان فاشل في الكاستينج. هكا صراحة تحبوا تكتشفوا الحكاية كل تلقاها على يوتيوب موزايك اف ام. خلينا نبدأ مع الموزيكا توت سويت مع دليل اختيار، ونبدأ به الموزيكا ونرجع نكمل مع بعضنا كل شيء اكتر.

0: سينما هافش بكل توامل الألبوم فترات تلقوا ألبومه كامل على يوتيوب سينما هافي وصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك كثير. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. توت سويت كولتور أكتو
1: كولتور أكتو.
0: في بداية الأسبوع اخترنا نرجو على أيام قرطاج الموسيقية اللي كانت من 3 حتى 10 أكتوبر. عايشناكم كل الأجواء طبعا على موزايك فام على مختلف منصاتنا. كنا في التغطية لكل العروض تقريبا بالشوكيز بالكونسير بالبانيل اللي صار وزادة كل يوم في مدينة الثقافة. دورة كانت مختلفة بكل ما حملته من تجارب من لقاءات من أصوات حكايات. في الدورة ذي اكتشفنا عروض جديدة كما شفنا مجموعات محترفة أكثر. واخترت أيام قرطاج الموسيقية تقدم فيها عروضها للمرة الأولى. شفنا عدد من المواضيع اللي طرحت في اللقاءات، مثلا مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، الذكاء الاصطناعي، هل هو تهديد أم فرصة، الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، ودور الإخراج الروحي والبصري في صناعة الموسيقى. كيف كان الأشخاص ذوي الإعاقة نصيبهم من الموسيقى؟ في تأكيد أنه الثقافة والفن لازم يكونوا فضاء مفتوح للجميع. شفنا زادة فيديوهات اليوم برتجوهم جمعية إبصار اللي كانوا فخورين بالمشاركة هذه، وأنه فعلا الثقافة من حق الجميع وما هيش فقط شعارات. شفنا أيام قرطاج الموسيقية سنازدة منصة استقبلت عدد مهم من الحرفيين أو المهنيين، زادة فنانين، مديري مهرجانات، مبرمجين، موزعي عروض وغيرهم من المهنيين اللي كانوا عطاوا وعود مجموعات مختلفة مشاركة كانوا حاضرين في مختلف العروض. وكانت أعلنت أيام قرطاج الموسيقية أنه العروض اللي تم اختيارها في مهرجانات خارج تونس باش يتم الإعلان عليها من خلال صفحة المهرجان. شفنا زادة جي ام سي جاز كامب اللي كانت في دورة تأسيسية مساحة للتعلم مع مهدي عزيز، وين تلقاو 30 فنان على الجاز، وكان فما دي جام سيشن تخدمه، كان فما ارتجالات، وكان فما عمل كبير على لجي ام سي جاز كامب. نحكي وزاد على 3 عروض تم اختيارها باش تكون حاضرة في المهرجانات في الجهات، وهي ميد نايت بين، ألتف كات، وغولترا ساوند سيستم. وهوني عدد من العروض انتقدوا إقصائهم من الاختيار، كما فما شكون من الموسيقيين أكد أنه ما دام تنحت المسابقة والمنافسة في الأيام منذ سنوات فما فماش علاش مش الناس كله تكون حاضرة في عروض الجهات. وهنا خلينا نذكر كونه كانوا فما دي كريتير دو سيليكسيون هما اللي كان وفقهم هما اختارت لجنة الانتقاء أنه 3 عروض باش تكون موجودة في المهرجانات. وهذا يرجع للجانب التقني، ربما يرجع زادة لللايف كيفاش تعدى وغيره من الكريتير اللي كانوا موجودين باش 3 عروض هذوما يكونوا موجودين في الجهات أيام قرطاج الموسيقية للجهات. من جهة أخرى برشا فنانين انتقدوا غيابهم على تظاهرة وانتقدوا العروض المشاركة، من بينهم الفنان والموسيقي مقداد السهيلي اللي قال مثلا أنه فما استسهال على مستوى الاختيارات الفنية. شفنا سيدة الفنانة عليا بالعيد اللي كانت كتبت أهم شيء خصني الميدان الموسيقي، أيام قرطاج الموسيقية يحضروا يسولوا ويجولوا فيه من دب وهب، ولا اعتبار للأولى شيء ينطق. فيما يخص هوية المهرجان الصحفي أمين بن هلال كان يكتب من أهم نقاط قوة أيام قرطاج الموسيقية أنها تصبغ روحها على كل مدير جهة وتحافظ على خطها التحريري وفكرتها الأصلية كما فكروا فيها حمدي مخلوف سيما صموت في دورتها الثانية عام 2015. تواصل دي ان اي بتاع المهرجان، أديان المهرجان مازال نفسه. خلينا نذكر كونه سنة منذر الفلاح اللي هو موسيقي بدوره هو من يدير أيام قرطاج الموسيقية. مثلا شفنا مجموعة ميد نايت بين كانت حاضرة من سنوات في قاعة المبدعين الشباب اللي كانت تهز 300 شخص تقريبا، وترجع سنة 2026 القاعة الجهات 700 شخص. وهذا هدف المهرجان انه يكون منصة انه يعطي فرصة لبرشة طاقات ومواهب. طارق تاتا كان يكتب سؤال المطروح، لماذا أيام قرطاج الموسيقية التونسية لا تشمل كل الأنماط الموسيقية التونسية، البدوي، المزود، الشعبي بصفة عامة، أو موسيقى الراب الشبابي نظيف؟ هكا كتب. فيما شكون يعتبر أنه مثلا عرض فايبا كان فيه الراب، عبسي كيف كان موجود بعرض جامح المدينة في سنتروفيل، المزود كان حاضر من خلال بعض العروض كما شفنا إكستخي كان موجود من ناركزي بوب. شفنا زادة كان فما في الافتتاح تكريم صالح الفرزيت من خلال عرض لنصر الدين الشابلي. اختلفت الآراء وتبينت، والأهم أنه المهرجان متواصل، أنه شباب قاعدين يقدموا يحاولوا، والنقد طبعا موجود. في العودة إلى جذوري Back to My Roots، هذا كان عنوان عرض ملك عبيج، العرض اللي أثار الجدل. اختلفت الآراء حول العرض هذا اللي كان فيه الروك البوب البلوز مع الكوريغرافي، الإضافة والإضاءة. زادة ملك عبيج كان ضيفتنا هنا، أكدت كونها درسة كوميدي ميوزيكال، كونه تحب اللي قراته تطبقوا في الحاجة هذه، كوني بالنسبة لها قاعدة تحلم بالكبير، تحلم بالعالمية، واختارت انه عرضها الاول يكون في تونس. حبت تقطع مع فكرة انها بنت الفنانة امينة فاخت، كما كانت صرحت عنا هوني في موزايك، بل هي تحكي على مشروع موسيقي قائم الذات. مريم بن مامي كانت كتبت جيل تحلت عينيه على الانترنت والمنصات العالمية، وجيل ماهوش قابل ما ينجمش يقبل يكون فما عرض كما اللي عملته ملكة عويج. شكري بن حسين كان كتب مقال بعنوان ملكة عويج حركة بلا بوصلة وضجيج يبحث عن شهادة ميلاد فنية. في المقابل شفنا سوسن معالش كانت كتبت ليه بنت أمينة ولا بنت عطيل، ملكة هي لقاء الرياضة بالطرب، بنت روحها اللي خلقت الروحها، ثنية القات فيها روحها ما ضيعتهاش وسط زوز أهرامات قامت من نجوم تونس في التسعينات. من جيشتو دادا الفنان محمود تركي كان كتاب ما زلت نشوف في طوفان تعليقات اللي خلقتها الفنانة ملكة عويج، واللي هي حاجة هيلة ياسر، وإن دلت على شيء فهي تدل على إنها باش تخلي الناس تتكلم عليها في كل مرة تعمل حاجة، وهذا يحسب لها. والحقيقة يقول ما حضرتش نعطي رأي في العرض، لكن من الظاهر إنه عندها طاقة صوتية حضور روحي استثنائي. والحقيقة الكل نتمنينا إنه أمينة فيخت تخرج للعالمية وتكسر الدنيا، هاو يظهر لبنتها حاضرة المهمة هذه. شفنا حركية موسيقية، نقاشات على الأنماط الفنية والموسيقية، العروض ديما نقولوا للحلم بقية، أكيد ديما النقد البناء يخلي المهرجان يقدم أكثر، كان منصة عطى فرصة للفنانين باش يكونوا حاضرين يتواجدوا في الساحة ياخذوا أكثر حصة. يا مقرطاج الموسيقية عشنا على وقع عروض مختلفة تقابلت الموسيقات الكل رغم الاختلافات، كما قلنا بين الراب بين الجاز بين البلوز بين التونسي بين الشرقي. شفنا عروض من السنغال، عروض من مصر، عروض من تونس طبعا اللي هما شباب، شفنا أعمار خليني نقول 20 سنة تقريبا ولا أقل شوية. شفنا الجام سيشن اللي صاروا في باهو مدينة الثقافة في جي ام سي ماركت، ومع هذا كل مرة أكيد للنقد مكان، فما برشا فنانين تغشوا كانوا ما استقبلوهمش وإلا ما توجهت لهمش الدعوة في الافتتاح أو في الاختتام أو البرجويت اللي تتعطى في وسط المهرجان. قداش هذا في كل مرة نجم يخلق حساسية، ولكن مع هذا الأيام ما زالت متواصلة. منذ سنوات المهرجان الجع للموعد متاعه، المهرجان الجع في كل مرة بأفكار جديدة، أفكار مختلفة كما اللي رينيهم السنة. دونك بالتوفيق لكل الموسيقيين اللي شارك، كل المبدعين اللي تواجدوا في أيام قرطاج الموسيقية، وإن شاء الله ديما جاي خير. وأكيد ديما نقولوا كونوا النقد البناء طبعا اللي ما فيهش لا جرح ولا تجريح ولا شتم، هو اللي يخلي في كل مرة مهرجاناتنا تقدم، أفلامنا تتحسن أكثر وأكثر، موسيقتنا تتحسن أكثر وأكثر. دونك هذا كان ريكاب أيام قرطاج الموسيقية، ونتقابلوا مع لي جي ام سي في دورة قادمة.
1: Culture Actu Culture Plus، كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك FM.
0: مثلا كان معاكم في كوتشوغ بلوس على موزايك FM، نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا في الاستماع، سواء على فيسبوك على يوتيوب موزايك FM، عم نطلع على مختلف برامجنا سواء في الكوتشوغيل وإلا في مختلف المواضيع. أوتوستراد كانوا سيدا مشاركينا في عمقاتاج الموسيقية، راحت يا خال رجعين معاكم.

أوتوستراد كانوا حاضرين تقريبا من زوج سنوات في أيام قرطاج الموسيقي وصلونا حتى ل 27 دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزيك فام. هذه كولتور بلوس معكم ونسوكم حتى الثمانية متاع الليل. نحكيو أفلام, نحكيو على فيلم جديد النادل مزني حفيظ عنوانه وتيلز فانا محط باش تتحط. خلينا نسمع أغنية الفيلم مع فايبا ونرجعوا لحوارنا. ضيوفنا نادل مزني حفيظ مخرجة العمل وموزعة العمل. مش كون حاضر معنا نورة نفسي, خليكم معنا.

0: فايبا فانا محط باش تتحط هذه اغنيه الفيلم اللي باش نحكيوا عليه توت سويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: جديد في قاعة السينما التونسية فيلم تونسي رومانسي كوميدي ضحك يستنى فيكم مع فانا محط باش تتحط. هذا عنوان العمل الجديد للمخرجة التونسية ندى مازني حفايد نهار 14 اكتوبر في قاعات السينما التونسية. نحكيه على تقريبا ساعتين وسبعة دقائق. عمل من بطولة وجيع جندوبي، محمد مراد، ساني بشيخ العربي، سفيان الدهج، ريم الزريبي، يونس الفرحي، لطيفة القفسي وعصام العفسي. زدنا القوة موجود في الفيلم هذا توت سويت. تكتشفوا معنا التفاصيل بكل حب. نستقبل وحدنا المخرجة التونسية ندى مازني حفايد. مرحبا.
2: مرحبا بك وميمة. ومرحبا
0: أول أمان نجها نجها تحيل وميمة
3: ميمة العيار
0: فما ميمة العياري دي وانا
3: في لا لا لا عندي مشكلة في الأسامي لوجيك.
0: أوكي لوجيك هذا من الفيلم
3: سامية.
0: مرحبا ندى.
3: مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل وسمح لي
0: نتشرف بك. نتشرفوا ندى مره اخرى. تجي بعدنا جديده مدام نوره النفذه اللي هي في التوزيع وانت اذا كنت في شاركت في كتابه العمل هذا. ندى خليني نبدا طول في الموضوع. كنت مخطه العمل كوميدي ولا جات بطبيعتها بالنسبه ليك؟ فما احداث ظروف وضعيات خلت ندى مازني حفايد تطرق ابواب الكوميديا؟
3: هو شو الحق متاع ربي عمري ما خممت فيها. To be honest باش نحكي انجلي كيما الفيلم عمري ما خممت فيها. اما جاتني الفرصه جي ايزيتي ومن بعد قعدت بيني وبين نفسي قلت بجد يعني اليوم كمواطنه تونسيه مش مخرجه كي نحب نخرج نمشي قاعه سينمائيه شنو نحب نتفرج؟ اسكو بالمجد نحب نمشي باش نشوف دراما ونزيد على روحي ان ساشون كو سو كو لو مونت با اندور اكطوالمون؟ اسكو المواطن العادي حب يخرج باش يمشي يزيد يعيش حاجات كيف تقول وجهه في الفيلم ولا يحب يمشي يفدلك ويضحك ويعيش لحظات هكا ممتعه؟ فقلت pourquoi pas j'ai saisi la chance j'ai trouvé que voilà on peut passer des messages très importants à travers le rire et c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile et ça doit être fait intelligemment. باش تضحك en même temps tu passes ton message.
0: شنو الميساج اللي حابه توصله من خلال فانا محط باش تتحط؟
3: فانا محط باش تتحط. فانا محط باش تتحط يحكي هو الفيلم على الحب على على الاميتي سورتو خاطر فك الفوفة هذيك الكل تقعد الحاجه الصحيحه هي الحب والاميتي. فحبيت نوصل اللي فما ساعات في الحياه بشكل عام ساعات نلقاو احنا في محط اللي اوبليجي علينا باش ديزون بور باش نتحايلوا باش نجموا نخرجوا منه. اي واحد نتصور عاش هالمرحله هذيك وكيفاش نخرجوا منه فهمت دونك سي سا لي دي جينيرال دو فيلم ان ساشون كو لعبيت في الفيلم فما حتى واحد خايب يعني العبيد يتحطوا في محطات اللي يلقاو روحهم كيفاش يعملوا باش نجموا يخرجوا منهم tout en sachant que يعني
0: فش عشتها انت الوضعيه ندى؟
3: شو معناها
0: الوضعيه ذينك لقيت روحك تقول فانا محط باش نتحط
3: كيما توا فانا محط باش نتحط خرج فيلم كوميدي اللي مش عليك انت كأنا حيتي كبرنا في الافلام ديزون نحكي على لي جون مارجيناليزي دي بروبليم دو سوسيتي دونك نلقى روحي اليوم نعم في كوميديا رومانسيه فانا محط باش نتحط بعد ما يخرج الفيلم اسكو لي جون فون اديري او با اي جيسبر كي فون اديري يا ربي.
0: وانت كنت حاضره في اكثر من افون بريمير تعملت الفيلم اختارت كونك تكون موجوده تشوف الرياكسيون تاع البوبليك.
3: وي باسكو c'était très intéressant parce que on l'a écrit Nouraouena avec beaucoup d'amour ou حفما حاجات عشناهم انا وياها دونك حابين نحطوهم باش نشوفوا اسكو باش يضحكوا العباد ولا احنا برك باش نلقاو روحنا ضحكوا.
0: خليني نبدا معاك زيد مدام نوره كونه اليوم تلقى روحك في كتابه السيناريو قالت فما حاجات من واقعكم دونك كانت صعيبه بالنسبه ليك الكتابه للكوميديا
2: الحق
3: قولي
2: لا لي هي ان فيت احنا ياسر نضحكوا في الدنيا سي فري كو انا بيرسونيلمون شي اون بيرسون شي انسيانت يونيفرسيتير واللي يعرفوني اللي قراو عندي يعرفوني ا كيل بوين جو سوي سيفير اي دايور معناتها il y avait même dans l'équipe والحاجه des étudiants خليتهم دونك قعدوا بهتين في الكتيبه معناتها سورتو فما حاجات تري سوبتيل.
0: شنو الماده اللي تقريها بالضبط؟
2: نقري سينما.
0: Donc madame Nora
2: hey, donc انا je suis prof à l'ESAC.
0: في ليزاك
2: دونك جيت ميم ديريكتريس ديز اتود دو ليزاك
0: دونك وسيم يقرا عندك وسيمة سعودي عاوني
2: في
0: أيوب صديق
2: تدافي يقرا عندي بعد غدورة دونك يعرفوني اوترومون ويعرفوني تري سيفير وحتى نادي معناتها نعرفوا بعضنا في دي سيتواسيون اخرين افكتيفمون افيك لو سينما انجاجي سنسيبل وكل شيء دونك كي جيت سيتواسيون هذي خزرنا عنا برشا حاجات نجمو نحكيوهم وعنا برشا حاجات كيف ما الفيان دو لو دير احنا عشناهم وحاتيناهم معناتها
0: خلينا نبدا معاكم بالخطوه بالخطوه الرول نتاع مايا اللي هو جا جندوبي فخليها تحكي بال
2: شوية شوية أنا مش مارية دونك
0: ناخذ منها البوان هذا بالنسبة للانجلي هكا الانجلي المكسر خليني نقول نوعا ما اللي فيه برشا أغلاط الفكرة هذه منين جيت علاش حبيت تكونوا موجود
3: أنا عشت في الخليج وكبرت غادي وفما برشا عباد يحكيو كيما نقولك دازينات دازيدو نينا ريتشي زي بس برفيم ده هالورد دونك فما برشا كلاعب وسورتو في تونس تلقى برشا عباد يستخايلوا روحهم يحكيوا انجلي وما انجلي الكل
0: جست لاكسون
3: لاكسون اي ساعات الكلام غلط اي تو دونك سيتي ماران اوسي سي نوفو اي بوي سي على باج ديزون فهمت دونك اون فولي اوسي بارلي دو سا
0: مي دونك غادي بالنسبه للناس اللي تسمع فينا توا يتفرجوا في الفيلم ولا حتى في التريلر تلقى وجهه جندوبي تقري في الانجلي تقري في ليتود في الدار وفي نفس الوقت تخدم في تخدم
3: حاجه ما في الدار
0: تخدم
3: هير دراسر
0: اليوم كان نحكي على الكاستينغ نادي ملي تكتبوا في العمل هذايا في بالكم شكون باش يكون موجود معنا محمد مراد سنة كيف وجهها سفيان هذا كل كان موجود والا بعد ما كتبت وليد خامة في الشخصيه
3: احنا كتبنا محمد مراد ديجا حاطين في مخنا ديجا سنة لي سيتي الحق خممنا في حد اخر من بعد جيت سنة مي قعدنا نفركسو في لو بيرسوناج دو مايا الحق نتاع ربي باسكو ما لقيناش وحده اللي تنجم Elle va pouvoir incarner correctement ce personnage-là dans la comédie. Et je pense que c'est ça l'artistique. Nous avons des comédiennes, Lina Jmouyalarbou, avec tout le respect que j'ai, Lina Jmouyalarbou, de la comédie qui m'a au niveau de Wajia. Avec tout le respect que j'ai pour les autres. Mais donc, Radna Khamou, Wena, Hlemt Bouajia ou Sophie. Hlemt Bihom, Komt Fisbeh, Kolte Lumrao. لازمنا نجيب وجهه وصفية
0: بعد ما كتبت سيناريو حلمت
2: بعد ما كتبنا
0: حلمت في بسين هكا من الفيلم ولا حلمت حاجه اخرى بعيد
2: انا عايزها تكلم وجهها
3: لازمني نكلم وجهها
0: اوكي
3: كلمت وجهها وبعد قلنا احسن واحد يمشي مع وجهها وصفية
0: سفيان الدهش كان موجود وبالنسبه للديو كونك تراهن مره اخرى عليهم الزوز اللي هما محمد مراد وسناء بالشيخ العربي
3: هما
0: كانوا معاك في المباين في قصه اخرى في عالم آخر مختلف
3: اكزاكتومون سناء صاحبتي من قبل دونك en plus je sais que elle match super bien avec Mamrad donc même à l'image c'est beau à voir ils sont enfin une alchimie ma binette donc on s'est dit voilà Brathnel a aidé dans le scénario et elle a adhéré et puis ça a été حق facile بعد
0: نرجع للكتابة généralement المخرجين او اللي يكتبوا سيناريو ولا اي صناع سينما généralement اللي يكونوا حاضرين بحضنا يقول لك الكتابة للضحك الصعيبة فما خيط رفيع بين الاستسهال بين السقوط في الابتذال وانت تكتب خفتوا من الحاجه هذيا خفتوا
3: خفنا اكيد خفنا علاش خاطر مش كيما واحد يكتب حاجه سوسيال ولا ان فيلم دوتور ان فيت كيما واحد باش يعمل حاجه باش يعمل اون كوميدي سي تري ديفيسيل ان توكا سا ايتي بور موا باسكو جافي توجور بور دو تومبي دون لي كليشي ولا دون ان تروك ديبيل ولا فهمت دونك وسيبا il faut vraiment écrire intelligemment et bien évidemment بعد عندك لي بيرسوناج اللي هما كي فون aussi باش يطلعوا ils vont donner vie au personnage فهمت
0: تخالفتوا في حاجات نورة
2: اكيد تخالفت
3: ديما نتخالف في الحاجات ديما نتعارف
2: عالكا ورا عالكا مي اوروزمون في الاخر نلقاو ان تيغان دونتونت ما بيناتنا نديوينا دونك افكتيفمون معناتها فما زاد حاجه في الكتابه قعدنا ياسر مركزين عليها انه لو ميساج اللي يتعدى في الاخر في الفيلم سي ان ميساج اكتيف ويخلي العباد تبني افكار جديده اي نون با انه يعني ردوا بيرسوناج ولا حاجه نعملوها خايبه ردوها هي المثل الاعلى نتاعنا دونك نتفرجوا في الفيلم كامل نلقاو انه لو ديسكور اي لي بيان ترافايي وهذه حاجه ركزنا فيها بالقدام
0: من الاول للاخر التطبيع مع الخطا يعني ما صارتش تصليح غلطه بغلطه اخرى في الاخر قلنا كانوا ما هوش هذا هو المساج اللي تحبوا توصلون الناس اللي تسمع فينا توا في كل جوخ بلوس على موزايك. نذكر كونه نهار 14 اكتوبر سورتي نتاع الفيلم هذا، فيلم جديد ينضاف للساحه الفنيه التونسيه واتيلز فانا محط باش تتحط تلقاه في مختلف القاعات. نحكيوا على فرح ومراد اللي حاولوا يبداو من جديد بعد خيبات عطله المشاريع نتاعهم، لكن الصدفه وسوء التفاهم تدخل العائلات زاد يعقدوا الامور اكثر. قداش الحكايه هذه قريبه من واقع توين سنه؟ شفتها شفتهم زوز فرح مرات كالكبار ريت الكوبل هذا
3: يوميا ترى الحكاية ذو ما تسمحهم تراهم حتى في ساعة لي ريتهم نو يوميا سي نتصور ان كل واحد يمشي يتفرج في الفيلم باش يحس روحه اللي حاجة مسته ولا يعني يفا سو رتروفي دون لو فيلم. Pour moi, en tout cas, je suis certaine que femme a été
2: très وزدناها effectivement شخصيات وحتى شخصيات اللي كانت موجودة عطيناهم روح وعطيناهم انتوراج يكون يخليهم يكونوا أقوى معناتها دي بيرسوناج بلو بروفون. ومن بعد effectivement لي بيرسوناج يسوفي تكتبوا ولاو لي سيتواسيون اللي
3: وحدهم
2: فلويد دونك بعد ما قعدناش ياسر نلقاو فيه صعوبة مش العكس لقينا صعوبة مش بوغ عماسي دونك عندنا أسيد ماتير.
0: أول واحد قدمتو له سيناريو قلت له أقرأ هاو نوصلنا شنو عمل
2: سيد المونتج
3: المونجين
0: شنو أول غاكسيون كانت
3: الحق عجبه مع الأخر وقالوا لنا وقتاش نبداو نصوروا
0: دونك كان فلويد التعامل
3: لا كان تري فلويد الحق.
0: كان فما مساحة للارتجال في العمل هذايا ندى كيفاش تتعامل مع الممثلين نعرفوا اللي هما ولاد مسرح جينيرالمون سورتو كان نحكي على وجه جند وبي كان نحكي على سفيان الداهر
3: الحق اكثر واحده قعدت معاها زاد هي وجهها خاطر حبيت سورتو كو ال كلكو بار ال بورت لو فيلم دونك انا بيرسونيلمون حبيتها ال انكارنا لا بيرفيكسيون افيك لي بيتي ديتاي باللونجلي كيفاش تتعامل اي بي سا نا با دو تو ايتي ديفيسيل بور وجهها خاطر تبارك الله عليها كوميديان اكسترا اوردينير وما شاء الله عطات لو بيرسون جيل تيلا هي ردته الحق الباغيم تريو معها فهمت اكزاكتومون سلموا عليها نوجه لها تحيه مع سوفيان وسي ومن بعد لاكس الاخر مراد وسناي وسي سايتي نسينا نخدم معاهم دونك سايتي وسي تري فلويد الحق فاسيل جيري.
0: مسيرتك متنوعه برشا ندى من حكايه تونسيه للمباين للوثائقي زاد اللي كان في الظل لليوم فيلم كوميدي جديد. شو اللي تبدل في ندى المازني المخرجه بين اول فيلم واليوم؟ هل اليوم ما زلت تحمل نفس الاسئله على المجتمع التونسي ولا تبدلت نظرتك للسينما ربما للناس للمجتمع؟
3: هو الحق اول شريط طويل لي عملته يمكن 25 عام J'avais l'âge de 25 ans, donc certainement, rani tbaddlet. Les gens évoluent, donc akid nazri tbaddlet, la façon de voir les choses, on devient plus mature. Et d'ailleurs, on peut voir ça dans mes films. حكاية تونسية من الأول ديما اسمع ديما عندي المرأة هي أول عكس نحكي عليه يعني في الأفلام الكل وديما الأمور إي بريمورديال دون تو مي فيلم دونك نحب نحكي برشا على الحب هذيك قاعدة أكثر حاجة قاعدة تتبعني حب جو إن فيت جو بونس أوسي كو المرأة التونسية أون كيلكو باغ مازالت هي بدا فما بينوري دوم إي أون دوا لو دير فماش برشا رجال فما برشا سي أون كيت دو لوم إي من الحكاية التونسية الوتيلز ديما فرد حكاية المرأة تفركس في الراجل المستر رايت فهمت لوم ايديال اي بي مالوغوزمون بارفوا لي اوبليجي باش تتاقلم مع الوضع باش تاخذ راجل باش تجيب صغير فهمت دونك
0: وباختلاف لي سيتواسيون ينتصر الحب دائما في
3: ديما ديما ديما ديما كو سوسوا في اوبن دو شادو كو سوسوا حتى تو عملت شريط وثائقي طويل مازال ما خرجش اسمه برشا سي اون هيستوار دامور انتر دو بيرسون انديكابي ديما يحكي على الحب ديما الحب خاطر الحب هي الطريقه الوحيده باش المجتمع تعيش اورو كان فماش حب ما تنجمش كان فماش حب بينا وياها نولا ما نحبوش بعضنا رانا تفرقنا من بعض
0: لا نفسي هني كانت اقرب سيتواسيون ليك في الفيلم اقرب حاجه حبيتها
2: اقرب حاجه حبيتها هي سيكونس نتاع الشعر انا سيكونس نتاع الشعر هي سيكونس اقرب لي قريبه لي برشا
0: بين منيره زكراوي وبين وجهه جندوبي من غير ما نحرقوا الحديث نتاع الفيلم. ولكن حاجه اخرى تجلب في الكاست نداء ونوره اللي هو اليوم كونوا حتى لي غول ولا لي زاباريسيون حرصتوا كونوا تكونوا دقيقين في الاختيار. معناها نحكيوا على فتحي العكيري, نحكيوا على لطيفه القفصي, نحكيوا على فنانين وممثلين كبار كانوا فاطمه سعيدين طبعا وجهه تحيه كبيره برشا. دونك الكاست فما تركيز خاص على الكاستينغ في الادوار الكل.
3: اكزاكتومون لهم تحية كبيرة برشا برشا اللي هو ديجا قبلوا باش يعملوا دي زاباريسيون ميم سي لو اباريسيون نيتي با اوسي نومبروز مي ايلز ايتي امباكتونت الحق نتاع ربي. والحق كي كلمتهم فتحي العكيري الحق نتاع ربي نحبوا برشا كلمته هو ريقد وين في البلاتو قلت له اي سي فتحي بربي ايجا قال لي والله كان مش على خاطرك ما نجيش كان مش على خاطرك ما نجيش اجي.
0: شو وانت في البلاتو
3: وانا في البلاتو
2: قلت الحكايه كاين فما ممثل باش يعمل يتقمص الدور هذيك بعديك فما ايلاو فما مشكله ما نجمش يجي دونك كلمه سي فتحي الصباح
3: ابو برشا جي
0: الوغ كو هو الى ممثل اخر
2: اي اما هو اللي خمت فيه هي من الاول
3: انا خممت
2: حاجه كاتبه
3: والله
2: الله.
3: انا خممت من الاول بعد قلنا بون بلكش ما يقبلش وواحده وكل قلنا ميساج جاني ناخذوا الممثل في هذاك ما جاش قلت لا سول بيرسون اللي باش تجيني نعرفها وتحبني فتحي العكيري ويجي نحبوا برشا نوجه له تحيه كبيره كبيره لو غران سميه
0: نوجه له تحيه كبيره ونتصور اليوم تحسب لفتحي العكيري كونه جي في وسط التصوير يعني والله. جي لانقاذ موقف معين
3: أيه.
0: وشفنا لديو محمد مراد وفتح العكيري إن شاء الله يكون بحذينا محمد مراد نحكي معاه أكثر يكون معنا هنا في الاستوديو اليوم. ندى المنجة والموزعة ولا بكاسكيت المنتجة كهو
3: إيه إن أعطيني باركة اليوم المخرجة والكوسيناريستة كهو الأخرين الكاسكيت الأخرين اليوم لا
0: دونك اليوم أعطينا الكاسكيت متاع التوزيع المدام نورة. مدام نورة تخمم بمنطق الشباك طبعا نحكيه على سينما تبيع تجيب جمهور أكثر مواضيع قريبة للناس سهلة هذا تخمم فيه وانتي ملول حكيت لي قلت لي نخدم على حاجة انجاجي اكثر على الالتزام اكثر وين لقيت روحك بين الاثنين؟
2: ما هيش سهلة هذي معناتها انه مش نخدمه فيلم غران بلبليك افكتيفون انا بلتو نخمه في الغران بلبليك دان لسانس انه نمسه قاعدة جماهيرية اكثر اكيد مي افك توجور دي مساج اللي احنا يمثلونا ويمثلوا افكارنا وديما في تناسق مع اللي احنا نعمله في السينما انجاجي ولا في السينما غران بلبليك السينما شوبك اي نخمه فيها خاطر يزمنا اوسي معناتها عنا منجين يزوهم زيدا نجمو نعاودو نخدمو معاهم وان شاء الله الفيلم ينجح معناتها اكيد نخمو دون سو سونس
0: وان شاء الله الفيلم تكون له بلاصه طبعا في مختلف القاعات. نذكر موعد الخروج نتاع الفيلم هذا نهار 14 اكتوبر يكون موجود في مختلف قاعات السينما واحنا نحكيو عليه. ما شاء الله عدد مهم من الافلام شفنا لاس شيح شفنا دار العرس ديجا كان موجود في القاعات توا نحكيو على فيلم حط باش تتحط معاه باش يكون فما فيلم ويكاند متع دريدي يخرج في نفس النهار نحكيو زيدا شويه خريجينا فيلم عبد الحميد بوشنيق باكما فما افلام اخرى باش تكون موجوده كيفاش ترى الحاجه هذيه تقول انتاجيا حاجه فرحانه خلي الببليك يختار شنو باش يتفرج حاجه تنجم تدعم الافلام الكل ولا تقول السوق ما تتحملش العدد هذيه في نفس الفتره.
2: هي الحق ما عندناش دي ستاتستيك اللي نجم يخليونا نقولوا هكا ولا هكا ما انا كموزعه
0: هذا ما يقال ما.
2: اي هذا انا كموزعه نجم نقول اي افكتيفمون هذا ما يقال دي زابريسياسيون وانا الباكغراوند ساينتيفيك نتاعي ما نجمش نقول دي زابريسياسيون هكا حتى وكان انا توا نحكي كموزعه
0: هو مدام نورة هذا يتقال سواء من الموزعين سواء يتقال من المنتجين سواء من صناع سينما سواء من اكاديميين زاد ويقريو وكذا هذا اللي موجود
2: احنا شفنا افلام كانوا مع بعضهم وخدموا زوز احنا كموزعين احنا اونوري سويت مثلا احنا اخترنا الدات متاع السورتي متاعنا اونوري سويتي كو الناس الكل تختار لي دات متاعها من قبل وينظموا رواحهم يعني حتى الموزع حتى هو بيدو يختار لي دات متاع لي سورتي حتى متاع الافلام اللي هو باش يوزعهم هذايا نورمالمون هذايا شي تعمل في العالم كامل نو نختاروا لي دات مع لي زيكسبلوطون مع لي سال دو سينما وهذايا احنا اللي عملناه انه اخترنا الدات متاعنا من لو موا دو جوان دونك احنا الدات هذيا مختارينها عنا مدايدة وخدمنا عليها بعد كل واحد كيفاش يشوف واحنا اللي نجمو نقولوه وانا كموزعة اللي نجمو نقولو حظ طيب للناس الكل ان شاء الله الجمهور يمشي يتفرج فينا الكل اي بوركوا با يمشي جمعة هذه يتفرج في الفيلم هذا وجمعة جاية يتفرج في الفيلم الاخر معناتها سا نو بو كو اتر بينيفيك بور لو سينما تونيزيان مي اوسي اللي يحب ينظم نبداو ننظموا الكل مع بعضنا واول واحد يعني انا كي ننظم ديجا ننظم افلامي كموزعة واي موزع ينظم افلامه ديجا قبل ما نحكيه ما بين موزعين.
0: دونك المكان يتسع للجميع ذي بنظرتك كموزعة المخرجة ندى المزني حفايف. كيفاش ترى الموضوع؟
3: Je partage son avis, mais زيدا je pense aussi que la concurrence crée aussi cette perfection, tu vois. Donc قد ما فما أفلام قد ما المخرج والمنجين دايغ نوجه تحية المنجين متاع الفيلم سيهادي قرنيت ليلى قرنيت سليمة حفايف اللي هو جوزي
0: جوزي سلمى عليك
3: ومجدي الحسيني فقد ما زيدا يكون يعني فما برشة أفلام ويخرجوا فرد وقت هي في أمريكا كيفاش تصير زيدا كيف فقد ما زاد النيفو نتاع الافلام تعلى يعني ماهوش فيلم وحده باش يكور دونك نيفو يعلى اي لي شوز ايفولو دونك جو سوي بور انا بالعكس لا كونكورونس باسكو لي شوز ايفولو ابري لا بيريود كي تقول لي قصيره وي مالوغوزمون برشا افلام ونخاف لا يتظلموا خاطر هما فماش برشا موزعين في تونس فما احنا وفما
2: فما زوز
3: اخرين
2: ولا ثلاثه بلوتو
3: ثلاثه اخرين دونك هذيا الاشكاليه اللي وين تصير فماش اتفاق ما بينات الكل اي مالوغوزمون اسكو لو مارشي بو يعني اسكو لو مارشي ينجم اسكو المواطن التونسي بلوتو ينجم يمشي يتفرج اليوم في فيلم هذيا ومغدوك في فيلم اخر ما نعرفوش
0: يا باش نحكيو على ثقافه الفرجه نحكيو على ثقافه الفرجه اون جينيرال نفرحوا كونه يخرج أفلام ولكن نفرحوا زيادة كونه تونسي يمشي ويتفرج في مختلف العروض نحكي زيادة على قاعات السينما اللي قل عدد متاحة وقاعات يقل من عام لعام لما حلف ماما واحدة جديدة قاعة سينما جديدة تحالت في المهدية في بنزارة كيف دونك نفرحوا كي تزيدوا عدد قاعات السينما ونفرحوا نوليو نحكيوا على اندوستري كما في مصر علاش لينا نلقاو عشرات الأفلام اللي تخرج في البريود وهذا ما يأثرش على هذا بالتوفيق لكل الأفلام ندى تمشي تتفرج في أفلام أخرى
3: of course
0: Of course, أنا بمايا.
3: Of course. نمشي بيان سور نمشي.
0: شنو تفرجت حتى لتوا ولا ما زلت؟
3: الحق آخر فيلم ليا لوديسي آخر فيلم.
0: هاي وفي الأفلام التوينز.
3: فيلم التوينز نمشي نمشي نمشي نتفرج نمشي نتفرج الحق ما زلت ما تفرجت في دار العرس. حاب نمشي نتفرج فيه وفما ويكاند علاش ليه نمشي نتفرج بلاكس.
0: ويكان دجا زيدا نهار 14 أكتوبر هل ندى فانا محط باش تتحط باش نسينا في ندى المباين وحكاية تونسية في الظل وإلا هي تجربة وفما مشاريع أخرى في سينما المؤلف كما حكيت توا مثلا على الوثائق
3: أي اسمع هي تجربة حلوة كان عجبتني باش نكم باش يعني سيبا عن تروك اللي باش نقعد كان عام في الكوميرسيال ولا نعمل في حاجات نحبهم الفايدة أنا فايدة فما إحساس البقية الكل ما يهمنيش اوتور
0: مش الجونغ ما يهم
3: ما يهمش الجونغ ما في دافا ما احسس في جو ان كراش عجبتني الحكايه نمشي فيها ما عنديش حتى مشكل حق
0: نورا نفسي الكتابه للكوميديا حبيتها تحب تكتب مشروع اخر في نفس الاطار
2: احنا ديجا مش نبداو نكتبوا في مشروع اخر
0: في الكوميديا عطتني سكوب ونادي ما عجبتهاش اللي بتقولها تقولها يا نور علاش حكيتها علاش قلت هذا
2: احنا ديجا في مشروع اخر واحنا فما مشروع سبق مشروع راهو
0: دونك هذا فما حد باش تحط سبق حاجه اخرى مكتوب
2: سبق حاجه اخرى مادام جينا منتجين دونك تبعوهم
3: سمحني فما منتج نسيتو شوقي مصطفى زيدا اللي نوجه له تحيه كبيره زيدا دونك
2: اليوم زيدا كانوا منتجين وحتى رافقونا في الـ في الـ في, الـ في التورناج يعني كانوا معنا في التصوير زيدا وبنصايحهم
0: يعطيهم الصحه ونفرح ونعاود نذكر بكل فيلم تونسي يخرج لقاعات السينما فانا محط باش تتحط تلقاها في قاعات السينما نهار 14 اكتوبر شفنا كانت العروض من قبل الاولى ديجا سولد اوت تفرجنا في الفيلم هذا شفنا الرياكسيون تاع الببليك اللي كان في الموعد عطني فكرة على الفيلم الجديد قريب بعيد من القصة هذه
2: احنا واحساسها نتبعوا في احساسها
0: نتبعوا احساس نادي
2: نادي وين احساسها نتعالكوا مع احساسها
3: جديد جديد خلي سكوب مراجيت نقولوا لك اوف
0: انا منخبي شيء على مستمعي لا تقولي في الاوف نجلني في الانتر
3: قول انت
2: بريتي زوليخا
0: بريتي
3: زوليخا
0: كوبل بشرة
2: زوليخة
0: دونك تلقاو كوبل آخر تحكينا عليه
2: أكيد هي رومانس راهي بديت لها قبل هذيا دونك جات رومانس سبقت رومانس أخرى
0: أوكي قريبا وقتاش هكا قبل وثائقي بشراوه ولا باش ترجع
3: الوثائقي حاضر هو كل شيء حاضر فيه الوثائقي مازال ما قاش حظ وإن شاء الله يا ربي يخرج عن قريب أما إن شاء الله يا ربي قبل وثائقي هو تصور ديجا الوثائقي أموره واضحة أما الآخر باش يتصور من بعد
0: ديه ديما الحب حاضر
3: ديما الحب حاضر ربي بلاش حب شنو احنا يا اخي انت تحبوا نحبوا صغار نحبوا ولاد نحبوا رجالنا نحبوا درا شنو دونك الحب اكيد موجود
0: والحق الحي. حاضر في قاعات السينما التونسية، مشي وتفرجوا في فن أو حط باش تتحط قصة تلقاوها في مختلف القاعات. كما قلنا نهار 14 أكتوبر نحكيوا على فرح ومراد يلقاو رواحهم قدام خيبات ماهيش متوقعة تقلب لهم كل المخطط للمستقبل، وكل واحد فيهم يحاول يبدأ من جديد ويرجع للتوازن متاعه لين تجمعهم الصدفة. لقاء اللي بدا عادي يتحول بعد شوية لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة فيها مواقف محرجة وتفاهم تدخلات من العائلة تزيد تعقد الأمور، وبين اللي يحبوه هما واللي يستناه المحيط متاعهم فرح ومراد يحاولوا باش يلقاو الحل، ولكن الأمور ظهر لي مش باش تمشي كما حابوا. نديا
3: لازم يشوفوا يتفرجوا باش يعرفوا.
0: لا فيش قاعدين تفرجوا فيها معنا توا، كينكم تتابعوا فينا على سيتنا موزيكا فيم بوانيت ولا على صفحتنا على فيسبوك. دونك فوالا تحية صفحة قطان ياخذت منهم الصورة لبنى. دونك نلقاو لافيش فيها وجه جندوبي نذكر سفينة دهش كيف كيف سنة بشيخ العربي ومحمد إمراد، وتحية لكل الممثلين اللي شاركوا في العمل هذا. تحية ليك ندمز اللي حفيظ نورتنا
3: عايش. كنوجه زادة تحية لكيب أرتيستيك تكنيك دو لابوست برود اللي صارنا اللي مع بعضنا باش نجمو نخرجوا الفيلم في الوقت. لسبونسور لويد ايرس مسمودي اللي وقفوا معنا. شنو اخر نورا فازي
2: جي ما شاء الله شكرتهم من السكول افكتيفمون، ونشكروا زادة انكور الممثلين والفريق التقني وليد التياحي ايمن تومي خالد حوجة.
0: من خلاله هو خلينا نسلموا على كل التقنيين التوانسة اللي قاعدين مبدعين خارج تونس. من خلاله هو نسلموا على الكل على مغراوي فما زيدا ذكرني داني في
3: الديوبي
0: اي فوالا. دونك الديوبي الكل بالحق
2: نحب نوجه تحية للمساعدة متاعي واللي هي توا ما عادش مساعدة زيدا قدمت في الكاريير متاعها صابرين بن عمار.
0: هاي نوجه لهم تحية الكل. نورا نفزي نورتنا وندم مزني حفايظ. نذكر الفيلم تلقاه في مختلف القاعات التونسية بداية من نهار 14 أكتوبر. كوميدي رومانتيك تستنى فيكم والضحك موجود. امشي وشجعوا كل المبدعين التوانسة. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
1: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازلنا معكم في كولتور بلوس على موزيك فم نسمع الموزيكا سوي. راجعين معكم في كولتور بلوس على الأولى في تونس.

0: وصباح الخير كل شوف فلوس. بالنسبة لليوم أنا بقى لي كم شغلكم. باي باي, تصبحوا على خير الناس كله. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع. نذكر الانترفيو كان تحضنا مخرجة العمل والمشاركة في الكتابة معها اللي هما نديم إزني أحفايذ ونورا نفزي. حكينا على فيلم فانا محط بشت تحط. خليني نواجه تحية كبيرة لتشدو بخيس المكلفة بالأعلام ويداد بن يحمد, مكلفة بالأعلام في العمل هذي اللي كانت تعرضت الحادث. نتمنى لها الشفاء ونوجه لها تحية كبيرة برشا. شكرا لكل فريق, شكرا الواثق دالي ولبنى كانت معنا في الإخراج الرقمي. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم طبعا شاكر بسباس في واحد من الناس, ثم يويو في بنة لفين. برشا إنرجي موزيكا والفلوس لربح. ببعيد تصبح على خير ناس كل
1: السهرية على موزيك هي بنة لفين. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين.
2: اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك.

0: بتونس والتي أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيها وأتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه في انتظار حالته على أنظار القضاء لتحديد مسؤوليته الجزائية والكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة. ولاية الكافة تستعد لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة خلال الشهرين نوفمبر وديسمبر القادمين بهدف التعريف بالفرص المتاحة وتحفيز المبادرات الخاصة وخلق مواطن شغل جديدة. وستتضمن هذه الأيام مداخلات حول فرص الاستثمار وسلاسل القيمة والحوافز المالية والجبائية في قطاعات الفلاحة والصناعات والخدمات إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل ودعم ريادة الأعمال. جزيرة جربة تحتضن من 22 إلى 25 من أكتوبر الجاري تظاهرة ثقافية وسياحية تنتظم في دورتها الثالثة وذلك دعما للسياحة الداخلية وفن التصوير الفوتوغرافية. ووفق مريم كتو ممثلة عن أحدى المؤسسات المنظمة للتظاهرة فإن برنامج التظاهرة يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية إلى جانب زيارات ميدانية لمعاصر الزيتون الموجودة تحت الأرض ومتحف التراث وقرية جلالة شهيرة بصناعة الفخار.
1: قلنا علاش ما ندوروش ثم دي زارتيست فوتوغراف عندهم ان تالون اكسيبسيونيل في تونس علاش ما ندورولهمش اون لي زانكادر ونحنا نوفروا لهم لا بوسيبيليتي دو كري دون كري ان ميتي. جربة كبرت لوبجيكتيف شنو وري وتولي وجهه ثقافيه نوري جربة دون فاسون ديفيرانت سور لو بلان ارتستيك اي كولتوريل على خاطر مالوغوزمون في تونس يمشيو الجربة اكثريه في الصيف في جويليا اوت باش نعومو الوغ كو جربة غنيه ياسر بالمعالم نتاعها وباللي ليو كولت وبالباتريمون والهيريتاج نتاعها الى اكسيبسيونيل. Donc là, je vous nourris aussi le Twinsa. Donc, on va offrir un parcours culturel qui est pensé à la Arbaïe. Il y a de l'exposition de photographie. Bah, tu nous l'huile riz, une huile riz au terrain. La qualification de Tanger Bali, on va y zoro le zitzitone et tassar en mode souterrain. Je suis le matraf l'héritage. On invite Twinsa. Bichiji ou Mahana Muntounus. Donc, Hatsin a fait agence de voyage. C'est tout un pack qui est pchit hat, pchit bien, pchit neige, mou Twinsa. Nestaqblum dans les meilleures conditions. Mais n'habom, il khalsou assoum ralin. ما نحبوش يقول غالي علينا ما نمشيش. عملنا لي ميور تاريفيكاسيون دي كونفنسيون اكسيبسيونيل.
0: في تطورات شان دولي المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء يؤكد اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي اطلقته او اطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. صحيفة نيويورك تايمز تذكر أن إيلون ماسك أنفق حتى الآن نحو 366 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 منها أكثر من 270 مليون دولار منذ جويليا فحسب وذلك في محاولة لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس حتى مع تحسن فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ويجعل هذا المبلغ الكبير ماسك أغنى شخص في العالم أكبر متبرع سياسي منفرد في انتخابات هذا العام على الأرجح وفق سجلات تمويل الحملات الانتخابية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار تواصل مع شاكر وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

0: ثم تسمعوا في واحد من سلامو زي كيف. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. كل تجربة تعيشوها في الحياة تجربة مهمة، وكل ساعات تجربة صعيبة كما تجربة المرض، تفاصيلها ما نعرفوش كيفاش يعيشها الإنسان أو المحارب، خلينا نقول المحارب للأمراض، كيفاش يعيشها وكيفاش ينجم يتجاوزها. الحب نقطة مهمة جدا في هذه الحرب. ذاك علاش حاضر بحضنا ملك بودربيلا. مرحبا بك ملك.
1: مرحبا وعسلامة.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. أنا قلت محارب ومحاربة، الناس اللي تعدى بتجربة المرض هو بالحق يتسمى محارب.
1: صحيح،
0: مش بسهل، خاصة مش بسهل وقت اللي زادة يكون في مجتمع ما يفهمش برشا وما عندوش فكرة برشا على شنو يتعدى به الإنسان. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل.
2: من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: Mais oui on se connaît bien.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: ملك بودربيلة زميلة في هذا المجال،
2: اي
1: مخرجة بالتلفزة الوطنية. قديش عندك في هذا المجال؟
2: والله انا عندي 25 سنة.
1: ما شاء الله.
2: انا بحكم في التلفزة نبدأ ونحسبه من وقت ترسمنا يوم صو 10 سنين
1: اللي قبله ما تحسبش.
2: ايه ما انا خدمتهم كونكريت ماما انا في الدومين ونمارس في المهمة، اما لا غالب ترسمنا بعد 10 سنين من اللي بديت نخدم.
1: مجال المخرج مجال ما يعرفوش، يا ما يعرفوش الناس شنو يعيشوا كواليسو.
2: انا في البداية دخلت ان طونكو سكريبت قبل ما نعمل اخراج، مي حبيتها، انا حليت عيني فيها. برشا ناس يعرفوا لنا امي خديجة بن عرفة، متى حليت عيني في البلاتو في الاجواء هذيك الكل في استوديوهات.
1: ملي انت صغيرة؟
2: ملي صغيرة بالطبيعة
1: سرقتك الاضواء هذيك
2: وانبهرت بالعالم هذيك مع الليجين كي تكون فيهم شوية نبذة فن اوتوماتيك ما تلقى روحك حاجة تجبد فيك،
1: وهي كانت تخليك تدخل المجال هذا.
2: ما حبتش لا لا من الأول ما حبتش، من بعد أنا حتى القراية حبيت من الأول نقرأ كي خديت الباك، حبيت ندخل نقرأ إخراج سينمائي والكل. وقتها كانتش فما فاكولتي إتاتيك، ما كانوا فما بعض المدارس الخاصة ما حبيتش، قالت لي ليه ما تدخلش المجال هذا جملة، معناتها صعيبة عليك ومش باش تلقى فيه روحك.
1: منش كنت خايفة
2: من الصعوبات، خاطر هو المجال بالحق أنت ما باش تفرض روحك فيه وتكون حد. هي ترى في روحها هي كاركتيرها أمي صعيبة معناتها، وكاركتيرها يعرفوا الناس الكل، كلمتها ما توخر هيش وهكيكة، وتعبت باش فرضت وجودها. يعني كان مش هي بالحق عندها موهبة خاصة باش فرضت بها وجودها، ما كانش تلقى روحها في المجال هذا. أنا عاقلة أكثر منها معناتها، ما نجمش نلقى روحي بالنسبة لي باش ندخل في مجال صعيب عليا برشا. ميكي أنا شديت الصحيح وحربت هربت. انا عملت فرنسي من الاول معناتها في الميتريس فرنسي، مي لقيت روحي مش هذيك، لا نحب نقري ولاني نتاع استاذه ومش هذيك برنامجي معناتها في مخي. شديت صحيح المرحوم صلاح الدين السيد الحقيقه هو اللي قنح
1: قالها لازمها تكون في
2: مجال. كي كوم كي نحضر معاهم انا في البلاتو نعمل هكا بعض الملاحظات، ولا تلقاني نبدا نسال فيه هذي علاش وهذي كيفاش، وحس فيا حاجه ولا قالها شو خديجة زيد راهي عندها موهبة خليها معناتها تدخل المجال وما تخافش، احنا الكلنا ما تزوملي والكلنا صحابك والكلنا حبيبك، هي بنتنا ادخل معناتها في ال... والله هي هو اللي قنعها ودخلت انا للتلفزة. مانيش قارية اخراج ولا قارية سكريبت، انا ما دخلت عملت برشا استاجيت على عين المكان مع مدام صفية معروفي زادا الماء انكادغي مع المخرجين الكبار اللي خلطت عليهم انا وقتها، ما تعطاوني سي عبد الجبار البحوري صلاح الدين السيد منجي بنتارة ناس خلطت عليهم انا، عطاوني من التجربة متاحهم علموني على في المباشر معناتها
1: على الميدان
2: في الميدان تعلمت. وانا كم الحكاية نحبها زدت عطيت ما عندي من بعدكم نلقى روحي الخدمة الكل هز نخدمها أنا، المخرج نخدمنا في بلاستو لي ريبيتيسيون نحضرهم أنا ونحب خاطر نعملها الحاجة دي كان يقف قدنا الكونتينويتي ساعات الديكوباج نعاون المخرج فيه. قلت أنا علاش مجهوديتي هذيك الكل نعملها ومن بعد يطلع اسم مخرج،
1: خليني نمشي أنا
2: فيه ونقعد أنا ديما في الخفي ما تظهر لي فوغ اللي نعمله ما هوش ظاهر معناه. قلت مشيت عملت قريت أكاديميا عملت فورماسيون، اما ما خلطتش باش نقرا في فاكولتي معناتها هذيك وقت انا فوت السن اللي هما محددينه. عملت اون فورماسيون ودخلت المجال هذاك بشويه بشويه، والتلفزه بيان سور عطاتني الفرصه. من بعد ترسمت تاع دونتر تون وسافا عطاتني الفرصه باش اول عمل خدمته في الاخراج هو دوكيومونتير عملته في ذكرى وفاه امي
1: الله يرحمها.
2: قلت ما نجمش تكون هي السبب في باش انا حققت حلمي، ما تكونش هي رغم اللي كي قريت انا وكل بيت قولي اي باهي ما لافاش تستنى باش تعمل حاجه فيها اخراج باش تصير. وانا نقول مازلت نحب نعبي روحي باش كي نخدم حاجه بيان فيني معناتها، خاطر نحب نخدم يسرع الاحساس يا أخي كي جات الفرصة هذيك رغم الألم ورغم الوجيعة ورغم اللي باش نتفرج في برودوي خدمته وشوف قديش من حاجة خدمتها من عام 66 وأمي تخدم في روايات وفي مسلسلات ما أنا جي فيزيوني الخدمة اللي خدمتها الكل.
1: عاود تحية أمك قدامك
2: الكل من أول مشهد لآخر مشهد معناتها كان صعيب عليا برشا وقتها بحكم اللي هي مازلت كي توفيت ولا بخي دو طوم معناتها نقعد ستة أشهر وأنا جو فيزيون إي جو سيليكسيون شنو هما لي زيكستري اللي باش نحطهم وباش نعمل لو سيناريو والفيل كوندكتور اللي باش يخدم باش نخدم به البروجي هذاك. ومن بعد الحمد لله يا ربي كي خدمت حاجة طلعت كيما تحبها هي انا سورتو نقول كيما تحبها هي خاطرها وصلت برشا للناس واللي يتفرجوا فيه وقعد يتعاود قديش مره التلفزه مشكوره معناتها قعدت تعاود فيه في ذكرى وفاتها كل مره تعاود يتعدى الدوكيومونتير هذاك وكل مره يتفرجوا فيه العباد تحسهم كانوا يتفرجوا فيه اول مره يحسهم كانوا يكتشفوا حاجه جديده فيها
1: بنفس الشغف.
2: فوالا ركزت شويه على الجانب الانساني نتاعها اللي ما يعرفوهش الناس وبيان سور كوم هي امي الماتير دو باز عندي برشا تصاور برشا فيديوهات وكنت من قبل انا ديما نصور لها ونلملها في البريس وفي الحاجات هكايا نقولها باش نهار اخر نعمل لك بيه حاجه.
1: وذاك اللي صار
2: وذاك اللي صار
1: هي اكيد فرحانه وين ما هي موجوده بالعمل اللي عملته. مجال المراه فيه في الاخراج تنسى روحها ساعات.
2: الحمد لله عندي راجل متفاهم جدا
1: الحمد لله. اما ليه نساق الحياه ونساق العمل نساق الانسان ربما والمرأة زادة كيف كيف ما تلقاش الوقت باش تتلهى بحياتها بنفسها بصحتها.
2: احنا اغزمان في التلفزة الخدمة فيها دي بيريود جي دي بيريود فيها الخدمة برشا اللي بالحق ما عاش القفضة حتى باش تاكل مش باش تتلهى بروحك معناه. وبعد فما بيريود ترقد نقولوا احنا هكا تخف شوية في الصيف يقعدوا كان هكا شوية مهرجانات وبرامج خدماتية شوية هكا في اخر رمضان بعد ما يوفى رمضان وتوفك الخدمة لوغيتم متاع رمضان نعملوا شوية تومور هكا نرتاحوا فيه شوية متى عنا دي مومون هكا متاع راحة.
1: يبقى مجال فيه ضغط للإنسان ينسى نفسه وينسى صحته.
2: ينسى
1: وذاك اللي صار
2: ينسى
1: في وقت ما من صحتك كانت مش من الأولويات.
2: والله ما خممتش فيها جملة مش حتى من الأولويات مش مطروحة مش أنا نتلهي بصحتي على خاطر ما يش في مخي عرفتك اللي نخدم ليه هي عادي ما عنديش حتى ما عنديش حتى السيني متاع لينا صحتي سافابا ما ظهرش سيني معناتها هو بالأول باش أنا نتلهي بصحتي. وكما قلت الحكاية صارت في وقت أنا في تنبك الأعمال متاع التلفزة وتنبك الخدمة متاع التلفزة اللي ما كناش نقعدوا مع تريتم انفرنال. انا وصلت نخدم ساعات دو ايميسيون بار جور ايميسيون مسجله وايميسيون ديريكت ولا ايميسيون مسجله وفاريتي ولا في البريود اللي كانت فيها هذيك كانوا ثلاثه تخوا فاريتي بار سيمين معناتها جمعه وسبت واحد وكانت ساعتها فما احد عشيه هنا الركبي كنت نخدم معاها وصلنا نخدم من الاول المثمانية متاع الليل معناتها بالحق افيك لي ريبيتيسيون واللي تورناج اللي يخرجوا يتصوروا والمونتاجيت بالحق ما كناش نلقاو في ضروري كي نلقاو باش نرقد نتسمى به مش صحتي باش نتلهى بها.
1: جات الصدفه باش عطاتك الانذار بانه ثم مرض بعد الشر على الناس كله عليك وعلى يسمعوا فينا جيف ثنيه
2: صدفه بحته.
1: كيفاش صارت الصدفه؟
2: الصدفة اللي أنا نخدم في الإيميسيون ميديكال اللي هذا التلفزية وقتها كان اسمها والأطباء اللي جيونا كما هكا في أكتوبر الوردي تقع حملات ويدخلوا معناتها طبة يحكي ويوعي
1: مرض
2: سرطان الثدي بتبيعة. أنا وقتها أمي هي اللي كانت تعرضت للمرض وتعرف الدكاترة اللي كانوا موجودين في الحصة هذيك في هما أطباء في صالة حزايز وقتها قالت لي سلم عليهم مشيت لهم قلت لهم راي أمي فلانة الفلانية وراي تسلم عليكم وتفرجت في الحصة وكل. الدكتور رحال إلا سوتي سيغ لوكازيون قال لي باهي وانت علاش ما تجيش تعدي؟ فماش علاش باش نعدي انا مازلت صغيره عمري 29 سنه وانت برك مازلت كنت تحكي تو في الميسيون. قلت ماذا بينا المراه بارتير من 35 سنه تتفقد روحها مش تفقد روحي علاش
1: كان عندك الرفلكس هذا متفقد في روحي علاش
2: نفقد في روحي علاش معناتها ما
1: والمرض يجب يكون بعيد عليا ومتعرض
2: الحكايه نحكي عندها 20 سنه
1: اي اما ليه
2: مازلت معنيش الوعي والتوعية اللي هما توا قاعدين احنا نحرصوا عليهم معناتها والاعلام الكل ولا حارس قبل ما كانتش بالطريقه هذه راهو العمليه. قال لي اجا ما عندك ما تخسر. ما مشيتش
1: رغم هذا مشيتش.
2: ابخي اموا عاودوا جاي عاود جاي هكا اون انترفونسيون اخرى معناتها في التلفزه. قال لي وينك؟ انا قلت الراجل قال لي اجا باش نمشي له كي طويله المده قلت له نساني معناتها. كي هو راني قال لي وينك شبيك ما جيتش؟ قلت والله حشمت. قلت انا راه نساني كيفاش. قال لي لا ايجا. قلت واش نقول لك انا ما نحبش نجي وما عنديش علاش جايه والكونسير دو سان اللي تحكي عليه انا مازال عمري صغير مش نتاع باش يجيني كونسير دو سان. واما باغ كونت قلت راني انا طلعت لي ثلاله وهو قعدوا يحكي وقتها حتى على كثلالات اللي يطلعوا جدد ينجموا يكون فيهم ريسك نتاع كونسير دو بو والكل. يا اخي قلت له انا باغ كونت نحب نجي نشوف كان الثلاله اللي طلعت لي جديده فيها حاجه ولا لازمها تتنحى ولا لا. هو يقول لك خنحصلها. قال لي باهي جا نشوفوا الثلاله كان تحب نحيها لك. تصورتي دكتور جراح مشي نحي لي ثلاله. المفيد كي مشيت قال لي اعمل لي ايكو مامو ونعمل لك دوسي ونعمل لك عرفتك اللي برولني. وعملت ايكو مامو وطلعت عندي نودول اللي انا ما كنتش نعلم ولا في بالي ولا متهيئه ولا اش قدك صدفه غريبه. انا ساعات نقول له انت ربي بعثك ليا وشديت صحيح خاطر ربي حب ينقذني من نوعيه كونسير حاده جدا اللي كيعملوا لنا بات وقت قالوا لي كان مفتونتش بيها توا في 5 سنين تلقاها صرحت لك في بدنك الكل.
1: يعني كان تشخيصك إلى حد ما مبكر لسرطان الثدي.
2: مبكر جدا زيد مبين. أنا كنت أستاد زيغو فهمت. أنا تصدمت تصدمت وقتها. أنا قل حتى كنا نحكي نقول ما إحنا في جانفي وقتها ولا في أكتوبر حسيلو هكا في أكتوبر ولا في الشتاء معناتها ما مشيت أنا ولميت روحي ورجعت له معناتها إحنا في ديسمبر ولا في العرق يمشي معايا عرفت كنت تقول حسبوا عليه سطل ماء. تصور انا صدمه كان هذيك وانا في العمر هذيك وانا تعديت بها التجربه مع امي وكانت متعبه برشا. وامي تتسمى مرأة قويه معناتها وعندها هكا عزيمه ونجمت تجاوزت المرض وتحديته. وفي نفس الاطار بابا وقف معاها برشا. بابا وصل الكرهبه كي تبرد في الشتاء وما تنجمش تسخن له بالكدي باش تخدم له في ساعه يبات ليله كامله ويمشي ويخدم في الكرهبه كل ساعه باش الستة متاع الصباح يهزها تعمل زريقة الشيميو في صالح عزيز خاطر زادة صالح عزيز كانوا متفاهمين الوضعية تاعكم. هي ممثلة ومعروفة ما تنجمش تجي في أوقات يكون فيها ناس الكل معناتها جاية تعدي ويشوفوها. كانوا عاملين لها وقت خاص ستة متاع الصباح تمشي. أنت صدقني ما يرقدش في الليل كل ساعة يقوم يخدم الكهرباء وقت جات فيها بان ما عرفوا إيش نية. المفيد باش ينجم هو ستة كي يخدم الكهرباء تخدم له ويهزها. أنا ذيك الكل فيلم في مخي معناتها
1: تعاد قدامك بعد التشخيص
2: بعد التشخيص عندك أي أنا باش نتعدى بهذاك الكل وما نعرفش كيفاش نجم نتعدي. كان صعيب عليا معناتها نقول أنا شخصيتي مانيش كي أمي حساسة برشا وداكور دو المرض وقتها وفي عمري راه ما نجمش مش كيما نخمم انا توا نقول مرض وسقم ربي وابتلاء ودرجه نومي وقتها نقول علاش انا
1: وصلت لمرحله ديني رفض
2: فوالا لي ديني توتال معناتها انا ما قبلتهاش العمليه. ومن بعد حتى هو دكتور حالكي قعد يتبع معايا ونعمل في البيوبسي ومن بعد قال لي لا يلزمك تدخل تنحي ونحيت جوست تريف من اللول وتعدل اللانابات. ومن بعد باللانابات كي طلعت الحكايه صعيبه قال لي لازم نعملوا ابلاسيون. انا اعطيني باش نقبل الابلاسيون ساعه.
1: هو قبل هذا انت معنويا كنت رافضه شكون اللي كان يدس فيك حتى تواصل الحرب مع المرض تاع سرطان؟
2: دكتور رحال. انا حتى امي ما قلت لهاش اي من الاول ما قلت لهاش خفت عليها خاطر هي كل شيء تنجم تعديه في روحها اما في ولادها خط احمر معناتها بالنسبه لها هي كانت تنجم تطيح اكثر من اللي كان وقت اللي هي مرضت معناتها
1: خاصه هي متعديه بمرض زي
2: اي وتعرف الصعوبات اللي تعديت بهم. اما انا خفت عليها وخليت معايا كان اختي اختي بسمه هي اللي بعدي مثلا الكبيره في البنات وأختي بعدي هي الوحيدة قلت أنا على موتها لحية تبدأ أموها حد يعرف ما أنا وين وش مشيت نعمل وأنا بنتي وقتها صغيرة عمرها 4 سنين وأنا ديفورسي خفت لنموت معناتها أول حاجة تجي للمخ العبد وقتها وبنتي ذيك شكون بيها نعرف أنا أمي مش تخليها مي أنا حسيت روحي وجودي لازم يكون مهم معناتها باش نربيها ونوصلها وين كيما نحب أنا رفضت الحقيقة وقلت لهم الأول لي
1: كان فرضين عليك أنه للعلاج يلزم يكون ثم استئصال لثدي انت رفضتها تماما
2: رفضتها الفكرة أي. ما حبيتش خاطر هاني قلت لك خفت لنموت ما عرفش عليش مخي وقتها هذاك اش قال قلت لك مخي وقتها انا عمري 29 سنة مش كيما نخمم توا وزيد كأنثى ما حبيتهاش في روحي
1: بمعنى
2: معنى انا امراه وما عنديش ثدي وكاينه هذاك رمز الانوثه ولا خاطر هذاك اللي نتلقاوه في المجتمع وفي النظره وفي يعني انوثه المراه تتجسد في تفاصيل معينه جسديا قبل ولا بعد مخها وتخدم ولا ليه ولا متثقفة ولا بنت دار ولا هذاك الكل ياخو حيز والتركيبة الجسدية تاخو حيز مهم معناتها في نظرة الناس ليك
1: شو اللي غير لك فكرتك من بعد؟
2: على التجربة
1: واللي خليك تمشي للعملية وتاخذ قرار العملية
2: هني قلت دكتور رحال شد صحيح كل يقول لي كل يوم تجيني عمل لي متابعة نفسية كبيرة برشا راني نمشي مول الدار مش لهنا راني ماكياج ونقد ونمشي ويبدا يحكي لي ويفسر لي ويقول لي بعد يقول لي انت فاهمه انا شنو باش نعمل نقول له وي فاهمه يقول لي ما ريتش منك حتى رياكسيون نقول له انا ملي عادي كيني انا مانيش عارفه بالحق حجم اللي باش يصير خاطر انا رفضته في مخي مانيش باش نخلط له في فهمت اقنعني شد صحيح واقنعني ليلة العملية قلت له قال لي باش تبيت في السبيطار وبالمناسبة وقتها ما عنديش تغطية اجتماعية جملة على خاطر ما قلت لك نختم أمنيش مترسمة قال لي باش تبيت في السبيطار قلت له ليه ما نبيتش طنجيك الصباح للي أنا خارجة وهي لحلح يقول لي مشيش تهرب الصباح وما تجيش ما قلت له صافا حصلت عطيتك كلمة أنا توا ما تخممتها في مخي بيني وبين روحي قلت أيا برا هو شنو اللي باش يصير من الاخر معناتها اللي باش نخلطوا له ان شاء الله بيريود ونتجاوزها وتتعدى وان شاء الله خاطر هو قاعد يحكي معايا يقول لي راه فما امل في الشفاء راه فما هكا راه ماهيش عمليه مختال يعني ما وراه انت عندك
1: الحق ذاك صحيا
2: اي
1: وطبيا انه معناها الشفاء يكون وقت يتبع الخطوات اللي يقولهم الاطباء وحتى كتير لابلاسيون معناها في الاخر ثم الشفاء من الغول هذا
2: يا مو لابلاسيون في حد ذاتها كانت بالنسبه لينا كاتاستروف معناتها ماهيش مقبوله فهمت مشيت وعملت العمليه وحاول هو يحطني مع شكون باش نعمل ريكونستركسيون ايميديات تصير عمليه تجميل غادي معناتها بعد لا تصير لابلاسيون تصير تركيب فوري في وسط العمليه بهذاك شويه يقولوا احنا كيف اللي هز لي هكا شويه المورال وخلاني نقبل من بعد ذا كيف ما نجحتش عمليه التجميل وتعبت برشا انا عديت 6 شهور من نهار اللي عملت العمليه وانا نعمل كل يوم ما تاكل شهر داخله نعمل في عمليه نستوي في حاجه خاطر بدني رفض ان كور اترانجي اللي هو البروتيز اللي تحطت وقتها بدني رفضها وعمل في الجلده بغولور 3 دوغري يعني وليت الجلدة هبطة وحدها ما مسها حد وهي كاين واحد محروق عرفت قعدت كل مرة ندخل الناحية حاجة كل مرة ندخل نعاودي الحم يخيطولي باش يلمولي جرح تحل معناتها تعبت بارشة وحتى الشيميو والغاديو اللي كانوا مفروض باش نعملهم وخروهم اون اتوندون انا الحاله الوضعيه نتاع الجلده ساعه نتاع الجرح بيدها تنجم تلم اونتخ تو قعدوا يحضروا في لانابات بيان سور تاخذ شويه وقت هي لانابات باش تحضر والحمد لله لطف من الطف الله اللي انا ما استحقيتش باش نعمل شيميو وما عملتش غاديو
1: ومشايل على روحه مرض
2: ان شاء الله
1: الحمد لله
2: الى هذه اللحظه
1: الحمد لله اما كنت عندك معركه مش صحية، فقدت معركة نفسية عشت أنت مريك بعد استئصال الثدي.
2: صحيح. أنا التجيت لبسيكياتر باش نجم تعاوني نتجاوز المشكلة هذيك. علاش؟ أول حاجة أنا كنت مطلق. المشكلة اللي أنا رافضة روحي، أنا كي نغزل روحي في المراية وأنا نبدل في حويجي ولا باش ندخل نغسل، ولا رافضة المنظر اللي أنا نرى فيه. أنا كنت كل يوم نحط مخرسي بالبكي كي رأى روحي في الوضعية هذيك. كمل بنتي صغيرة ومزاد مستحقة للحنين وللتعنيقة وللبوسة وللدحنيسة. أنا بالأجراح وبالوجيع على البلاصة مرضر ذا نقوله، أحنا ما عادش نجم نعنق، وما عادش نجم جيت الترمية في حضني، وما عادش جيت تقولي ماما باش نحب ندخل ندوش أنا وياكي ما مستنسين ونلعبوا في البان وما بعضنا وكل كل مومود انتيميتي اللي يصيروا مع بنتك. فهمت؟ ليه ما تنجمش؟ ليه ما تقولي عليش ما عادش النجم؟ ما انت هي صار لها كينو انا رفضتها ديجا، هذيك وحده مشكل قد معذبني اللي انا اصلا منيش قابله روحي، وكمل هي منيش منجمه نوريها شنو اللي فهمه ما فهمش باش ما تتصدمش
1: شو تحس.
2: وداير بنتي ما رتنيش على قد ما انا كنت بالعمليه وعامله استئصال، ما رتنيش، راتني بعد ما ركبت حاولت عملت تجميل معناه. اضافه الى ذلك كانت وقتها فما مساعي باش انا وبوها نرجعوا هكا لبعضنا، مي وقت اللي هو عرف بالعمليه وصنع بالعمليه رفض.
1: يعني تعديت بمرض سرطان الثدي؟
2: اي، قال لي ما نحملش معناتها.
1: هذا اللي تعبك نفسي؟
2: يانسور زادت صدمتني الحكاية. من الأول هكا قعدت رفضت معناتها باش نكون عندي أي علاقات. ومن بعد هكا عرفتك اللي واحد يهزوا شوية الحياة والأمل ويشبي وشو المشكل وتنجم تتعرف على حد ويحبك ويقبلك كيف ما أنت. جات فرص وتعرفت على شكون معناتها، وكان فما مشروع زواج والكل، وجي وخطبني ويعرفوا بيان سور خاطر انا الراجل باش يعيش معايا باش يشوفني، معناها لازمني نعلمه بالمراحل هذيك الكلها. ابان بعد كي سمعوا دارهم ما حبوش، حتى هو رفض، حتى هو قبل معناتها ما رفضش، دارهم هما اللي ما قبلوش.
1: ليلي شي لانك انت تعديت بمرض سرطان الثدي وتم استئصال الثدي، العائله رفضت،
2: رفضت
1: هذا،
2: رفض
1: هذا اللي زاد تخليك نفسيا تتعب اكثر.
2: بيان سور انت كي تحس روحك حاجه ما عملتش فيها انت حتى ذنب، وهذا سقم ربي كما قلت، سواء ابتلاء سواء اختبار من عند ربي، المدى صبري ولا تلقى انت الناس رفضتك. ومعناتها انا شنو حياتي وقفت، ما عادش نجم نكمل حياتي ونلقى حد ينجم نعيش معاه احاسيس ومشاعر كما اي امراه في العاديه.
1: وكانوا المراه تتلخص منها في بدنها في
2: هذا اللي قلقني، هذا اللي قلقني. يعني هما خليوا كل شيء، انا كانسانه كامراه كبنت دار كعائله، عائله باهيه معناتها في كل منين تدورني الحمد لله يا ربي، معناتها حاجه تشرف. مش معناتها انا في ذاك الكل ما تراش قعدت المشكله كونه انا عندي سرطان ثدي جاي وتنحت تنحت ثدي واستخدم مورا، وتحس كانه يخافوا لا تعديهم ولا عرفت
1: سمع عدم وعي زاد
2: اي اللي هو مرض معدي. ماشي في بالهم العباد اللي هو مرض معدي راهو برشا
1: ثم اللي في مخاخ ممكن هاني قلت لك النقص الوعي معناها ثم مرحلة ما بعد المرض اللي هي الأنثى والمرأة فيها تعيش لحظات صعبة خاصة انه يكون ثم استئصال لسرطان الثدي.
2: الثدي فما ناس اللي وصلوا بالكونتاكت اللي انا توا فيه مع العباد، فما رجال وصلوا يفركسوا في حاجه تثبت المشكل هذايا اللي هو سواديزون مرته نحات ثدي ولا صار لها استئصال، باش يمشيوا يقدموا نازله للضرر، طليق للضرر، خاطر الضرر اللي هي ما عادش عندها ثدي معناها.
1: لكن ثم رجال اخرين نظرتهم للمسألة هذه مختلفة،
2: أكيد
1: لأنه الحب مهم زاد كيف كيف، لأنه الناس مش كل الناس وش كل الرجال تخمم بالطريقة هذه، ثم حب نجم يتفهم. فخليكم معنا بعد الفاصل راجعين في واحد من الناس على مزيكا فهم.
0: واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: في واحد من الناس على مزيكا فام مراك كنا نحكيه على أنه وصلت إلى فترة بعد استئصال سرطان وبعد استئصال الثدي أنه الناس ولت أو بعض منهم على الأقل كانوا ينظروا للمسألة على أساس أنه كانوا حياة المرأة تقف بعد استئصال الثدي. وصلت أنه ثم شكون من اللي كنت بشتعاود معاه الزواج عائلته رفضت للي شيء لهذا السبب. هذا اللي صار لكن ثم ربما القدر يخبي حاجة حلوة
1: في تنبك الأزمة
0: أي.
1: ظهر شخص شخص كان الرفيق والسند واللي رجع لي حب الحياة والأمل. كي قلت له راني هكا وهكا قال لي يا لوخ وشنو اللي يتبدل؟ أنا حاجتي بك أنت.
0: شخص هو اللي هو زوجك توا حاليا.
1: هو كريم الأسود.
0: مساء الخير.
2: عسلامة.
0: مرحبا بك.
2: يعيشك. أنا شوية كيفاش نقول لك؟ إيمو شوية. بهال الحكاية هذه توا سيرتو هكا كلامها توا. أي صحيح. أنا وقتها في وضعية زادة مش سهلة خاطر أنا بدي طلقت. قبل 4 سنين من اللي عرفتها وما كنتش باش نعاود حياتي. انا قلت يزي فيه البركه عندي وليد
0: اللي بفضلني
2: ومانيش ناوي في برنامجي اني نعاود نعرس. خدمتي ما خدت لي وقت كبير من حياتي ولدي لهي بيه. عندي الوالده زادة معايا انا شوي في سيونيك معناتها عايش في وضعية بون كاو.
0: لكن الحب يصنع معجزات كريم.
2: هو الحب والصدف. وهي أمها كانت يعني من الناس اللي نحبهم برشا وخدمنا مع بعضنا برشا. يعني علاقتي بأمها قبلها هي أكثر من
0: علاقتك بها.
2: أي من علاقتي بها هي نشوفها يمكن حتى جيت لدارنا مرة وأمي وقتها تعمل فلان كادر معها معناتها دخلت غزرت لها وتعديت عمري ما وقفت حكيت معها ولا. لكن شات صدف أنه بون تقابلوا في الباهو متاع التلبزة وعش كيفاش مرة خرجنا عملنا فطور وولت أي وقتش نعملوا قهوة شنو بون جيت هكا أمور عفوية من غير سابق ما أنت ما فيش حتى تخمام وحتى برنامج. ونهار كلمتني قالت لي راني غرقت بالكراب
0: ماهي
2: فيضانات
0: وما أكثرها في تونس.
2: قالوا يجاني راني في برتال حيدر مش برتال حيدر شو اسمه ذيك شيرة
1: مفتاح
2: صعدل مفتاح صعدل مشيت لها نلقاها هي في الكهرباء يا سيدي والدنيا عامل دخلت الماء الكهرباء تخلوا حسوا بون بيان سور جيت انا
0: من فيضان الماء فيضان المشاعر ولد
2: اكل مومو هذاك هي جا بعد مشينا تعشينا ليله فهمتني هزيتها للسونتر فيل حسوا بون
0: بدال حب
2: بدال تعلق. الحب راهو شوف الحب هو ممارسه هو يتبنى حب ما نتصورش يجي هكا كيما الطابع اللي تحطه في الماء ويتحل مش انستانتاني سي با مش نسكافيه.
0: لكن جاي الحب في الاخر جاي الحب في الاخر والحمد لله
2: التو
0: ربي يفضلكم لبعضكم
2: يزيد قاعد يزيد
0: ان شاء الله ديما يزيد. حكيت لك ملاك عن تجربتها مع سرطان الثدي
2: اي
0: ملول نول على
2: اي لا في بالي بيه بيان سور اي انا ما عندي حتى مشكل. انا امي ديجا عملت صار لها الحكايه هذه وتوجعت برشا انا في الحادثه نتاع امي. لكن شوف هي ثقافه راه المجتمع هذايا فيه برشا نقولوا احنا عقليات فما اكلي بالنسبه هو اللي هو المراه جسد أكهو ذيك هي الحكاية. وفما اللي معناتها يتقاسم مع الشخص اللي يعيش معه جسد وفكر
0: وروح
2: وروح وأحاسيس و يعني
0: تجربتك مع سرطان ثدي مع الوالدة هي إيه اللي خلتك تفهم أكثر اللي تعديت به ملاك
2: في السبكونسيون سورمون في الـ في الـ في الـ في اللي مانيش قاعد أنا نجم نخمم فيها ديريكتومون وأنا بطبيعتي مانيش راني مسكر أنت عندي مجال أني نتفاهم مع ناس في وضعيات صعب برش حتى من ناحية خدمتي ندخل في في في حالات أو في وضعيات صعب برشة يلزمني نلقى مجال مع مخي مع تجربتي ونكون في روحي باش نولي أنا نقبل ساعة أكل اختلاف أنا مع إنسان مختلف أو عنده مشكلة ما نجمش أنا نعامله كما الناس كل بكل القسوة ولا بكل النظرة الدنيا
0: كريم المجتمع في برشا أفكار مسبقة
2: أي.
0: على مرض سرطان الثدي أفكار مسبقة على زادة كيف ما يحدث بعد استئصال الثدي امرأة هذوما كل أفكار موجودة في المجتمع اللي أنت في وسطه
2: صحيح
0: وما أثرتش فيك
2: لا أنا ما أنا أثرش فيها رأو تعرفش يأثر فيها أنا يأثر فيها اللي فيه شجن وحس وموزيكا وحاجة يعني تخرج من الروح حاجة تعطيك وتوصل لك صوت معناتها فيلم فيها ايموشن فيها قصة فيها هذا هو الإنسان يعني مشاعر مشاعر
0: هو حتى المعني بالأمر حتى ملك بعد استئصال الثدي بعد سرطان الثدي هي بدأت تقلق كأنثى كامرأة من فكرة أنه ثم جزء نقص في البدن اللي هو عند البعض رمز للأنوثة وأنت كرجل كيفاش واجهت هذا
2: أنا والله ما عنديش يعني
0: أنت المثال العكسي والمثال اللي حبه
2: ما عنديش معناتها كلمة باش نفسر بها بالضبط لكن باش نقول لك زايد ناقص عندي مثلا معناتها ما ينقص لي شيء كيما واحد نحى صباع ولا معناتها نعش انا
0: حب كان اقوى
2: ليه اقوى واقوى ويزيد معناتها انا بالنسبه لي انا ملك معناتها هي طبيعتها ومحبتها ليا وعندها ميزات طيب مليح زايد
0: مهم
2: دونك غطات كل شيء ما عادش تغزلها معناتها العاهه هذيك ولا المشكله هذيك فهمتني وفما مشاعر فما هاني قلت لك
0: هذا هو المشاعر أي. اقوى من اي حاجه اخرى
2: اي
0: في الاخر
2: معامله انا ما نحبش الدقنقين مثلا والصعب الزايد فهمتني وتعرفني انا فهمتني هاكا تخلي لي شويه فسحه فهمتني وترجع لي من بعد
0: هذا مهم لان كنت سند ملك وطلت تلقى راجل يكون بهذا التفكير اللي هو مطلوب انه يكون عند الناس كل التفكير هذا يكون سند للمراه جدا
1: أكيد.
0: بعد تجربه سرطان الثدي وبعد تجربه استئصال الثدي
1: أكيد هو سند معنوي ومادي في تواجده معايا في اللحظات اللي أنا نضعف فيهم أنا وقتها ما تحكموا عليا بيانسو 5 سنين ما يزمنيش شقة حمل وعلى خاطر الميتابوليزم ما تهرمونال متاع البدن باش يتفرعس كيف انا عرست انا وكريم مازالوا قعدوا عام ونص في الخمسة سنين هكاك هو قلت له احنا فافا غنفان والكل اما راكش نصبروا شويه ما كان متفاهم ما كانش عنده اشكال ومن بعد انا حبلت وجبت بيبي اللي نسال الكل يسمعوا فينا توا نقول لهم راهو الحياه ديما تقعد فيها الامل واللي كتبوا ربي باش يصير راهو ما عنده وين يمشي. تستنى شويه وقت بركه تو تطور الطب والعلم حتى اللي كانوا قبل يعمل شيميو ما تضعف نسبه الخصوبه عندهم تو ولاو يعملوا كونجيلاسيون دي زوفير سكي معش فما مشكل الحكايه دي جمله. وما شاء الله ولدي تبارك الله توا عمره 13 عام
0: ما شاء الله ربي يفضل
1: معناتها. وين العمليه اللي عملتها والبريود هذيك اللي عيطت بها كانت صعيبه برشا متوا عندها 20 سنه زيد
0: في العشرين سنة ثم التجربة مريت بها للنساء اللي يسمعوا فيك توا وحتى للرجال زادة مهمة انه فيها خلاصات وفيها عبرة مالك
1: اكيد
0: اللي يسمعوا فيك وربما يمروا بها التجربة او مازالوا ما عندهمش الوعي بانهم يزم يكونوا فايقين المرض كما هذا شو ندخلهم.
1: انا نقولهم بحكم انا زادة راني كاتبة عامة في الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي ودخلت سبيسيالمون من منطلق التجربة اللي انا عشتها اللي انا ديما في الايامات التحسيسية اللي نعملوهم وايامات مفتوحة ان نعملو فيها عملية تقصي وكشف مبكر اللي المرأة راهي قد ما تتفقد روحها به وكي تبدا على قد ما هو بكري قد ما خير وراهو زيدة ما تخافش. انا بتتر العمر وقتها كنت صغيرة وما كنتش واعية وكما قلت قبيلة ما كانش فما الحملة الاعلامية اللي تصير كيما توا باش نحثو انسي الكل تمشي تتفقد روحها راهو من عمر معين خاصة كان عندك انت حد في العائلة موجود متى تعرض للحكاية هذه راك حتى وانت من اللي عمرك 25 سنة تمشي تتفقد ما فيها حتى مشكل تفيق علي في المرض بكري تعاون روحك باش تتفادى برشا حاجات العلاج ينجم يكون أخف والمراحل العلاج نجم تتفاديها يعني يكون عملية استئصال برك ونجم أتوى ولد حاجة جديدة في الطب زيادة استئصال الورم برك ما عادش نخلطوا الاستئصال الثدي جملة واحدة معناتها زيادة كريم نشكره من البلاصة هذه برشا برشا خاطر أنا في الأكتوبر في الجمعية ولا كيما على طول العام نعنا ديكاغافان ونخرج من الدار وعنا نعدي بنهارين وثلاثة منيش موجودة يقوم صباح ما يلقانيش يرقد وانا مزيت ما روحتش معناتها هو يسلم فيا عرفت يقول لي سافا الشهر هذايا انت
0: عندك
1: ميسيون معناتها ماهوش الزوجة كلي مارجني وقتاش وينك وش بين فماش ماكله طايبه ولا ها ما تم مريح زوج مريح الحقيقه ومعاوني برشا
0: كلام مثال للبعض اللي ربما لما مرته تتعدى بتجربه سرطان الثدي او باستئصال الثدي في وقت ما فيهم مش بعض منهم فيهم مش يكون يختار البعد او الطلاق او حتى نفسيا هو بده يتغير انت شنو نجم تقول لهم الناس هذوما؟
2: قلهم أول حاجة ساعة هما يزم إنسان يكون مقتنع أنه علاقته بالشخص هذاك مش مقتصرة على أيام العز والفرح هذه مهمة وواجب وعقلية يزمها تكون موجودة عند أي رجل فما صعوبات يا دي ماما معناتها صعب برشا في الدنيا هذه من الواجب ومعناتها ما فماش ما فيهش حتى شك انه واحد يزم يقف في الوقت هذاك ومن بعد كي يمر يعمل بيلون يعمل يشوف روحه وهو وين غلط صحيح اما ساعة يقف ويساند ويشجع وهذاك يرجع لورا
0: طبعا
2: ياخذ معناتها نصيبه في الحياه ماهوش في الـ في الـ في الشيخات برك يلزموا وقت تحكر الكب نقولوا احنا بلغتنا احنا لازم واحد يكون واقف
0: في الاخر الحب
2: والحب هو البالانس هذيك سي لا بالانس اذا كان ما فماش ما هذيك فما ناس يمكن زيد يمثلوا على بعضهم العشاء
0: أي حب لكل التفاصيل مش فقط الجسدية
2: يعني. لا لا لا هذاك هو الرسمي
0: كريم نشكرك برشا يعطيك الصحة ملك بدرويل أيضا نشكرك على شجاعتك على مشاركة عايشك. التجربة وإن شاء الله بس لكل من يتعرض للمرض هذا معناها حرب هي لكن حرب إن شاء الله تكون فيها الانتصار شكرا لزادك كل الأطباء لكل الفريق العاملين في مجال اليوم يسعوا زادة باش يكون ثم توعية بمرض سرطان الثدي مدامنا في الأكتوبر روز. شكركم جميعا لكم الصحة. شكرا دريف الإخراج, شكرا للبثينة, شكرا لخليل العماري, شكرا لأحمد, تحياتي لكم شاكر بسباس. موعدنا يجدد في واحد من الناس بالذين الجمعة بثمانية تسعة دليل على موزيكا فام.
3: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليق على موزيكا فام.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الإندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما اتفق الطرفان على اعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي وبحضور والي تونس عماد بوخريس وعدد من إطارات الوزارة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الثقافة، وخضع هذا المعلم التاريخي إلى جملة من أشغال صيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث، حيث اعتمدت

0: على منصة إكس استهداف مطار خالد الدولي بصاروخ باليستي، بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، متعهدا بتوفير ما يلزم لإنجاز مهمة البعثة الأوروبية. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا اليوم على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان، تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. ختاما، ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يقول اليوم إن موسكو ستتمكن بحلول نهاية العام من استعادة صادراتها المعتادة من الديزل إلى ما يتراوح من 3 ملايين إلى 3.5 مليون طن شهريا. وأضاف المتحدث في حديثه لقناة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية أن الإمدادات الروسية الإضافية من الديزل ستسهم بفضل الاتفاق الذي تسنى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق التوازن بقدر ما بين العرض والطلب العالميين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
1: والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك.

0: يسر جديدي.
1: تسعة أربع دقائق على موزيك فيم، مرحبا بكم. هذه بنت فيم أكيد معاكم ونفتتحوا معاكم الجمعة. اليوم نهار اثنين، اليوم نهار لي يعتبر من أصعب الأيامات في الجمعة، ولكن سفا تعدى نهار الاثنين أمور مريقلة الحمد لله. الفايدة مازالت قدامنا، باقي الجمعة وعنا زادة جو فريين نهار الخميس، نهار 15 أكتوبر عيد الجلية، دونك ثم راحة في الوسط. وأنا متأكد لي فما برشا منكم ياخذين بون نهار الجمعة، ذيك العادة التونسية لا يقطعها علينا. بو هي الأفونتاج دالي تفرق شوية الدنيا هكا ولي نهار الجمعة، دونك سفا الحمد لله حاجة باهية، معناها فايدكم ترتاحوا وتتفردوا أكيد وتكونوا مع عائلتكم، وإحنا زادة ننسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تلقاو زاد لي ريبلاي نتاع لي زيميسيون الكل على mosaikefm.net، زاد الابليكاسيون موبيل نتاع mosaikefm، وتنجموا اكيد تقترحوا علينا موسيقى في بنت لفام البلاي ليست نتاعكم نتوما مع ال11 غير بون نتاع الليل على واتساب mosaikefm 23 500 و13000. يشوفي تبعثوا لنا اقتراحات نتاع الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم كل ليله، عندكم البلاي ليست نتاعكم نتوما. او كان نمشيو برأي الاغلبيه شنو هو الستيل اللي تحبوا تسمعوه، ممكن حاجه من ال70s 90s 80s، ممكن حتى تحبوا تسمعوا موسيقتنا نحن التونسية تحصيلوا الفايدة. نمشيو برأي الأغلبية وانتم تشاركوا معنا في الإميشن على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000. عندكم زيادة مختلف المواعيد، عندكم موعد مع الكولتور ديجيتال التكنولوجيا كيف كيف سامبلينج، نحكيو موزيكا مختلف البلايليست اللي عنا. أما زيادة عندكم موعد مع الربح والكاش، كنيوتا كبيرة برشا اليوم، كنيوتا مهمة ياسر، انتم ما عليكم كان تركزوا معنا مليح مليح مليح مليح. بعد شوية عندكم زوز طرق باش تشاركوا معنا، عندكم واتساب ساعة موزيكا فيم 23 500 و13000 باش تشاركوا معنا في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك زوز متبرين من أسهل المواعيد اللي تربحوا فيهم الكاش، دونك من توا جوست تبعثونا ميساج نحب نشارك في فوك بلاستيك، هذا هو الميساج المطلوب منكم على واتساب موزيكا فيم 23 500 و13000. الميساج اللي نجم يربحك من بعد برشا فلوس، ولكن زاد عندكم ال 71 113000، تكلمونا من توا باش تشاركوا في نيمينينو التحدي ال 71 113000. بعد شوية يربحك كنيوتا كبيرة برشا. زوز بلين ونص 2500 دينار اليوم في بنت لفام، برشا برشا برشا برشا برشا فلوس لكم انتوما وفرصة كبيرة ياسر. نيوما نهار 12 في الشهر زملين ونص، تعرف هكا ياخذوا لكم برشا فلوس. زملين ونص 2500 دينار ينجم يخليك تحلم بفواياج، نجم يخليك الويكند ذي اكلبون اللي نحكيو عليه. زملين ونص من نهار الخميس تمشي لوتيل انت والعائلة، تمشيو تتفرهدوا.

قمقومة كي فيه برشة ديزاكتيفيتي تنجموا تمشوا تحضروا فطور كبير باهي فياج بكندا ذايا زعما دليل بون هو الحقيقه هي تقسيم جديد يشجع سبور ديفير توا هكا ولا هي ما زوج منين ونص راهو يربحوك برشا فلوس وتنجموا تمشي وتعملوا اي بروجرام تحبوا عليه 2500 دينار بعد يتقسموا عليه زوج مواعيد زوج ملايين كاش فيني مينينا تحدي تربحهم في 60 ثانيه اكاهو دقيقه تربح زوج ملايين دونك شوف ما عليكم كان تركزوا مليح مليح في الدقيقه هذيا باش تتحديوا وتربحوا السيد الحكم زوج ملايين كاش فيني مينينا وعندكم زيد نص مليون 500 دينار في فك بلاستيك أسهل موعد للربح والكاش زوز متبرين على واتساب وزي كفام 23513000 نص مليون يستنى فيكم كل ليلة نطلعوا حاجة نجم يكون شخصية نجم يكون اختراع بلاد شخصية رياضية حصلوا عندكم ليزانديس وأول واحد فيكم يطلع معنا في القرعة على واتساب مزي كفام 23513000 ياخو لانديس لولاني بلاش انديس على بكري حاضر باش تكونوا حاضرين وتكونوا أقرب لل 500 دينار من غيركم 23513000 تربحوا 500 دينار في فوك بلاستيك وال 71113000 زوز ملايين كاش الكنيوتا في بنت الفيم زوز ملايين ونص تربحوهم الليلة ملا سهرية على مزيك زوز ملايين ونص اليوم عليكم انتوما مستمعينا سلام عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا نسلم زيد على كامل الفريق اللي معنا الليلة سالو دالي شحوالك شي نمور يستنوا فيك مستمعينا اكيد وعنا زيد الحاج في استقبال تليفوناتكم على 71113000 سلام برشا على يوسف زيادة في ديجيتال اكيب كاملة معاكم في ثلاثة سوايع من توا حتى نص الليل نبداوها بالموسيقى الموسيقى ليكم انتوما حاجة جروفي نبداو بها الليلة بنت الفيم Looking Glass

سي irreplaceable على موزيكا فيم. انتم تسمعوا في بنت لفيم وبعد شوية عندكم 500,000 دينار في فوق بلاستيك على واتساب موزيكا فيم 23,513,000. تبعثوا لنا مساج تدخلوا معنا في القرعة وتاخذوا لنديس لوليني بليش. اما توت سويت سامبلينج.

0: لينك.
1: عندكم برشا ما سمعتوهاش الحقيقه الاغنيه ذي ليله باش نحكيو على اكتشافات السوشيال ميديا. اغنيه عديت لي سنوات عنا هنا في موزايك من عند فيوتشر، هذه ماسك اوف.

باسكو في اغنية من البوم Future اللي اسمه Future على اسمه تو سامبلومون وخرج عام 2017. الاغنية دي تعرفت برشا في العالم غاس لحن الفلوت اللي كنتوا تسمعوا فيه في الدخلة حتى توا داير اللي ما يتنساش. نفس اللحن الاساسي ديك اللي خليها تتعرف وتنجح الاغنية برشا في العالم جاي من اغنية قديمة برشا.

اللحن اللي نسمعوه في غنية ماسك أوف هو بالحق خذوه من غنية أقدم برشا اسمها بريزن سونغ للمغني كارلتون ويليامز اللي خرجت عام 78. هي الحقيقة الغنية ذي ساوند تراك من فيلم سافيل جيم اللي خرج عام 1978. بريزن سونغ حقت نجاح كبير وقت الحقيقة سورتو عند الناس اللي مغرومة برشا بالسيما ويبان هنا فيوتشر بون هو فيوتشر اللي مولى الغنية ولكن مترو بومين هو البرودكتور ذي سامبلي ذا مقطع من هنا سامبلي سورتو الدوره نتاع الفلوت هذيك هي دونك سامبلي عمل عليه غنيه جديده كالعاده باش نسمعوا مزوز مع بعض.

الحقيقه كانت دافيه برشا الاغنيه هذيا. با هنا مترو بومينغ لو برودكتور نتاع اغنيه ماسك اوف خذا سامبل معناها مقطع من اغنيه بريزن سونغ لكارلتون ويليامز, وهكا ولات الاغنيه الفيوتشر اللي كانت من اقوى واكبر اغنيات المغنيه هذيا. دونك فيوتشر اللي لتوا مازال يخدم ولتوا مازال الموسيقى نتاعو موجوده تسمعوا على موزايكا فاما. ما بون بالنسبه للسامبلينغ الليله نتصور واضح بالكدي بالكدي المقطع هذيا. الفلوت الحقيقه ديما عندها توش ماجيك سورتو في الهيب هوب. اوكي بدلوا في ستيل اما النغمه خليوها هي هي.

0: ترامبلين
1: موسينا معاكم بالموزيكا في بنت لفيم. بعد شوية عندكم برشا ربحو كاش يستنى فيكم مزوز ملايين كاش. هذوما فيني وينينا التحدي فيه 2000 دينار على 71 113 ألف, وعندكم زادة فوك بلاستيك فيها 500 دينار على واتساب 23 513 ألف. خليكم معا للا فضة ماهيش فرقة على موزيكا.

0: بينك.
1: غزالي على موزايك فام. بعد شوية الموزيكا انتوما تختاروها على واتساب موزايك فام 23 500 و 13000. تختاروا البلاي ليست متاعكم، الموزيكا اللي تحبوا انتوما تسمعوها، تسمعوها في بلاي ليست مع 11 غير بعم تعليل بعد نيوينينا. احنا مازلنا مواصلين معاكم، معنا توتسويت الديجيتال، نحكيوا على حاجة لازمكم تردوا بالكم منها بالكدي بالكدي في تليفوناتكم.
2: Culture digitale. Culture digitale.
1: أي سيدي ليلة باش نحكيه على خطر قاعد يدور على تليفوناتنا. خطر ساكن تما العواقب نتاعو تنجم تكون وخيمة برشا. مانيش نحكيه على أبليكاسيون، مانيش نحكيه على بيراتاج، مانيش نحكيه على ليان يجيك باش تنزل عليه. لي لي لي لي ما فهم حتى شيء من هذا الكل. تليفون يجيك نمره ما تعرفوش، يكلمك تهز عليه تقول شنو نقوله نحن، ألو ألو، تبدأ ما يجاوب فيك حتى حد، ألو ألو شكون معايا، ألو ألو، باقي ما يجاوبك حتى حد، تعلق انت مش بالك الحكاية وفيت غادي. اما هنا نحكيه على حاجة اسمها silent call scam او التحيل عبر المكالمات الصامتة. كلمة ألو هذيك البسيطة اللي قلتها اللي ما فيها حتى شيء، اللي هي عادة استنسنا بها ودير تلقاو ثم ريل انستغرام موجودة اسماعيل حكي لكم كيفاش منين جيت حكيت ألو هذية. ولكن تصور انت الألو هذيك تنجم تخلي انسان اخر يسرق لك فلوسك، يتحيل باسمك وينتحل الشخصية متاعك. شنية الحكاية هذي، شنو هاللي قاعد صاير، وشنية علاقة الـ AI بهذا الكل؟ باش نفهموا الحكايه لازمنا نفهموا انه لي سيبر كريمينيل في 2026 ولاو يستعملوا في ذكاء اصطناعي مرعب في الدقه نتاعو. الهدف من المكامله هذيك هي تجميع عينات صوتيه من عندك. بمجرد ما تنطق كلمه الو ولا شكون معايا، السوفت وير اللي يخدم ورا الخط يسجل النبره نتاع صوتك، التامبر والطريقه نتاع كلامك. والذكاء الاصطناعي يستحق ثواني محدوده بركه باش يعمل استنساخ للصوت نتاعك كامل ومطابق 100%. من بعد يستعمل الصوت هذا باش يكلموا عائلتك، اصحابك، يطلبوا فلوس، ولا حتى يكلموا بانكا، يتجاوزوا انظمه الامان البنكيه اللي تخدم بالريكونيسونس فوكال. الفخ هذا يعني انه روبو يكلم الاف النوامر في وقت واحد باش يثبت شكون النومرو اللي ريالمون حي النومرو هذاك ويجاوب عليه شكون. بمجرد ما انك تجاوب النومرو متاعك يتقيد في البلاك ليست متاع الاهداف الثمينة ويتباع في الدارك ويب. التكنولوجيا ذي خليت التحايل يولي صناعي وبكميات عملاقة. فما زاد نوع اخر من الافخاخ هذية وين يستنيو انه قلت الو باش يقيدوك في خدمات شخ تاكسي من غير ما حتى تفيق. والكلمة متاعك تعتبر بمثابة موافقة صوتية يتم التلاعب بها تقنيا. الحكاية وليت بالحق ألو سامبل راوي نجم يدخلك في متاهات كبيرة برشا. شنو الحل تو؟ كيفاش نحميو رواحنا من قرصنة الأصوات؟ تخلطنيش للصوت. والله العظيم شيء غريب الحقيقة. القاعدة الذهبية في 2026 هي السكوت. كي يطلبك نومرو ما تعرفوش هز وما تتكلمش، ما تقول حتى شيء، لا تقول ألو، لا تقول شكون معايا، حتى شيء، هز اقعد ساكت استنى حتى لين الانسان الاخر هو اللي يبدا يحكي معاك. لروبو اذا كان هو روبو يكلم فيك، رغم لروبو هذوما مبرمجين باش يقصوا الخط يعني يعلقوا كيما يسمعش صوت بشري في الثواني الاولى. ثانيا ثم حاجه اخرى، تطبيقات كيما ترو كولر ولا ساغا كروش اللي يعملوا فيلتراج للنوامر هذوما المشبوهه. والاهم من هذا الكل حاجه موجوده ديريكتومون في تليفوناتنا اسمها خاصيه سايلنس انون كولرز، وهو انه اي نمرو موش مسجل عندك يمشي ديريكتومون للفويس ميل او البوات فوكال. وقتها في عصر الذكاء الاصطناعي الحقيقة صوتنا ولا بصمة حساسة برشا برشا برشا، لذا لازمنا نحافظوا عليها وما نعطيوها لحتى نمرو يطلبك في نص الليل.
2: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بنات الفم.
1: في رجلة متسعة لنص الليل. فوك بلاستيك نص مليون 500 دينار بعد شوية على واتساب مزيكا فيم 23513000. تبعثونا الميساج اللي بشي ربحكم ال 500 دينار. اليوم باش نحاول نطلعوا حاجة سهلة ياسر. اليوم نحكيو جغرافيا نحكيو بلدين. زعم فيكم شكون يربح النص مليون بعد شوية؟ هذي اللي باش نكتشفوه في فوك بلاستيك. Glass Animals Heat Waves على مزيكا.

0: مين مان اي نيد على موزايك فام توصلنا حتى ل 59 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام سي سرواحكم طريق السلامة ليكم. نسلم عليكم برشا زادة كنت تسمعوا فينا في دياركم. نعرف طقس بارد متعركش الحقيقة. خلينا نحن نونسوكم الموزيكا مازالت متواصلة معاكم انتم وتقترحوا علينا زادة موزيكتكم البلاي ليست نتاعكم انتم على واتساب 23 513 1000. شنو تحبوا تسمعوا بعد باش تحبوا تتونسوا فاذا تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك فام 23 513 1000. اما حتى واتساب زادة يخليك تشارك في فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم نص مليون 500 دينار للربح الزوز متبرين. فوك بلاستيك اللي نعتبرها الحقيقة من أسهل مواعيد الربح والكاش كين تختار انك تواصل معنا. خلينا نبدأ نسلم على هدية. مرحبا.
2: مرحبا
0: يا شو حوالك لبيس؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. هدي اليوم شاركت معنا على واتساب موزايك فام وهدي زد عندها لنديس لولاني. تم بعد هدي نحكي عليه لنديس على خاطر كنتي أول واحدة طلعت معنا اليوم في القرعة على واتساب موزايك فام. خليني زيد نسلم على عمر. مرحبا يا عمر.
3: سلام عليكم.
0: صباح خويا لبيس.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. مركز عمر مركز رجله.
3: والله يكيك
0: يبي شنو الركشة في الدار ما يشي
3: والله
0: هكا وبي يا عمر. يلا عمر هدي سلم على بعضكم. اي
3: سلمك عايش كالا هدي
2: ان
0: شاء الله مربوحه لكم انتم الزوز. حبيتكم تمنيوا لبعضكم على الاقل الربح.
3: يا
0: شاء الله مبروك عليك. هيا هدي وعمر ان شاء الله مربوحه لكم انتم الزوز. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فوق بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة. اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلاد. دونك بلاد اليوم سهلة برشا. بلاد نعرفوها مليح مليح وانتوما بالطريقة هذه تنجموا تطلعوها معانا. شوف البلاد كي نختاروا نحن شوف نختاروا ديما نحطوا بلاد سهلة وبلاد صعيبة شوي ولكن انتوما تنجموا بطريقة سهلة ياسر تختاروا البلاد اللي ليزانديس متاحها ياسر واضحين. البلاد اللي نعتبروها نحن سهلة برشا برشا برشا هذية كي زوز تختاروا انكم تواصلوا معنا. اش معناها تختار انك تواصل؟ معناها تلقى روحك اذا كان اليوم طلعت البلاد هذية غدوة ترجع تلعب معنا على 600 دينار 700 800. كل نهار نزيدوا 100 دينار دخلتوا مليون زوز ملين. الفايدة الكليون تا كل نهار تزيد معناها فرصكم انتوما وحظوظكم في الربح تزيد بالكدي بالكدي. عندكم افونتاج اخر كبير ياسر ياسر هو انه ابارتير من غدوة كي تجي تشارك معنا تبدا انت ديجا رابح امورك مريقله وضامن الربح نتاعك وضامن هكا كنيوتة صغيرة ديجا حتى لو كان لقدر الله تخسر معانا. كيفاش؟ إبا على خاطرك شاركت معانا اليوم وعلى خاطر اخترت انك تواصل غدوة كي ترجع تلعب على 600 دينار ديجا ربح 300 دينار اللي هما اشتر الكنيوتة من غير ما حتى تقول حد شيء. يعني لقدر الله تخسر ديما تلقى عندك كنيوتة تربحها بطريقة سهلة ياسر. هذا بيان سور وقت اللي تختاروا انكم زوز تواصلوا نختاروا الأسهل حظوظكم في الربح تزيد والفايدة انتم الزوز تعملوا الشوا الصحيح. انا ديما ننصح باش انكم تواصلوا اما تنجموا اكيد تختاروا تقول لي انا نكتفي زفير في بركه اليوم وكان ربحت وين نهز الكنيوتا 500 دينار كان ما طلعتش البلاد للاسف نروح يديا فارغه. وبيان سور اذا كان يشفي واحد فيكم بركه يقول لي انا ما نواصلش نتعداو للبلاد الاصعب وليزانديس الاصعب وتنجم تبعد عليكم ال 500 دينار مي بون ديما تبقى بلاد معروفه ياسر اما لازمها اكثر شويه تركيز لازمها درايه بالكتاب الجغرافي الحقيقه. الفايده سهلوها تسهل اختاروا لكم تواصلوا تسهلوها على رواحكم ولكن ديما يبقى عندكم الخيار. هدي تواصل ولا تكتفي؟
2: تواصل
0: بيان هدي مواصل. عمر ايه عمر وهدي زوز مواصلين اخترتوا الاسهل واخترتوا الحاجه اللي باش تربحكم اليوم الفلوس. خليني نفكركم زاده اللي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. عمر قال لي سيد الحكم راك حطوا بارلور لذا نحيوا لو بارلور نحكيوا ديريكت مع التليفون. اوكي اوكي قال لك من الاول كنت حطوا بارلور بعد نحيته. اسمعني راهو فيك راهو فيك
3: والله
0: عمر وهدي دونك لو بارلور ممنوع منعا باتا يعتبر محاوله غش دونك اللي باش نفيقوا بيه حطوا بارلور راهو يخسر ويكمل المتباري الاخر يلعب على 500 دينار كيف كيف. ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق بعد لي 3 انديس من بعد القرعه بيان سور اللي خرجت انه هدي اليوم هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك هدي بعد ما نكملوا لي 3 انديس نقولوا 3-2-1 انطلاق. بعد الانطلاق وقتها تبدا انت تجاوب، تنجم يا اما تعطيني اسم البلاد والا تسالني سؤال انا نجاوب عليه باي والا لا. سؤال نجم نقرب لكم انا به البلاد هذية، الفايده تكون مركزه معايا مليح مليح مليح. وزوز داير عندكم فرصه باش انكم تطلعوها البلاد هذية. بيان سور وقت اللي نبداو بهدي يا اما تسالني سؤال واحد والا تجاوبني تعطيني اقتراح واحد بركة، ومن بعد نتعديو ديريكتو مع عمر اتور دو غول. هدي عمر، هدي عمر، حتى لين في 30 ثانية هذه نطلعوا البلاد متاع الليلة. واضحين قواعد اللعبة هدي وعمر؟ اوكي بيان، مادام قواعد اللعبة واضحين، مادام كل شيء مريقل، اليوم باش نحاولوا نطلعوا البلاد السهلة ياسر نعتبرها. هدي شو الانديس اللي عندك؟
2: بلاد عندنا
0: معها علاقات بيا وفيها جالية تونسية. اوكي فيها جالية تونسية مهمة داير، العدد كبير برشا. دونك هذي الانديس الاولاني. الانديس الثاني يقول يا هدي ويا عمر، بلاد ماهيش في الاوروب، بعدوا عليكم الاوروب، دونك نتصور هنا حاجة سهلة تعلخ. والانديس الثالث والاخير هي بلاد تحكي لغة نحكيوها احنا مليح. نعود لكم ليزانديس، بلاد عندنا معها علاقات وفيها جالية تونسية مهمة، بلاد ماهيش في الاوروب، وبلاد تحكي لغة نحكيوها احنا مليح. زعما شنو البلاد هذية؟ نبداو مع هدي بعد 3-2-1 انطلاق. يلا هدي كون عندك. هدي
2: قطر؟
0: ماهيش قطر. عندك عمر؟
3: الجزائر؟
0: لا ماهيش الجزائر. عندك هدي؟
2: دبي؟
0: لا ماهيش دبي، ابعد من الشيرة الأخرى. عمر؟ هاي عمر؟ لا لا لا. عندك هدي؟
2: مالطا؟
0: لا ماهيش مالطا، في الأوروب مالطا. عمر؟
3: المغرب؟
0: لا ماهيش. اسمعني بيه، شوف ما تصعبوهاش والله سهلة ياسر، ماهيش في الأوروب، ابعدوا على الأوروب. نعاود لكم ليزانديس، بلاد عنا معاها علاقات كبيرة فيها جالية تونسية مهمة، بلاد ماهيش في الأوروب، بلاد ماهيش في الأوروب وماهيش من الخليج يا سيدي، بلاد تحكي لغة نحكيها احنا مليح. شنو هي البلاد هذيا؟ مازال عندكم مرة مرة مرة هدي ومرة عمر. هدي
2: مصر؟
0: ليه ليه قلت لك ما باهي. عمر؟ سيليس سيليس والله سيليس.
3: لبنان؟
0: ليه ليه ليه تقبليك كي قتلي هدي دبي وقطر، قلت لها امشي للشيره الاخرى، اقلب من الشيره الاخرى. اش فما من الشيره الاخرى؟
3: السعوديه.
0: تي شنيس تي من الشيره الاخرى من الكره الارضيه مان.
3: الشيره الاخرى،
0: اقلب الشيره الاخرى الكره الارضيه تاو نحن علي ما همش عرب يا اخويا ما همش اي عن لا ثم لغه نحكيها احنا مليح، ما نجم تكون ماشي العربي اي نجم تكون فرنسي اللغه مثلا. شنو هي البلاد اللي تحكي فرنسي ماهيش في الاوروب وفيها جاليه تونسيه كبيره؟ ترى سي ليس رمان.
2: كندا؟
0: اي كندا من بعد ما فات رمان سيل توتي قلت لك قطر ودبي، قلت لك اقلب للشيره الاخرى ماهيش في الاوروب. دونك نجم تشوف امريكا تنجم تشوف كندا، بلاد نحن نحكيوها مليح الحقيقه ما ينجمش يكون. ها باش نعذركم ليزاندي، شو شو شو بلاد عندنا معاها علاقات باهيه فيها جاليه تونسيه مهمه، ها هذه ديجا حاجه نعرف اللي تنجموا تمشيوا للاوروب. هذاك علاش قلت لكم بلاد ماهيش في الاوروب وبلاد تحكي نحكي بلاد تحكي لغه نحكيوها احنا مليح. لونجلي الحقيقه كتوينس
3: هي عربي
0: هي ما قلت لكم نحكيوها مليح مليح مليح داير لغه مش معناه لغتنا هذيك كراني قلت لك تحكي لغتنا. كندا كندا كندا كندا سير سير سير عليه حسب مش كندا كندا كندا اليوم البلاد في فك بلاستيك سهلة سهلة ياسر الحقيقة. ميرسي بوكو هدي، ميرسي عمر، يعيشكم اللي شاركتوا معنا اليوم. للأسف ما طلعوش هدي وعمر كندا، ياسر كانت سهلة حتى لزندي سهلين ياسر سوسو حتى وهم يجيبوا قالوا لي الخليج، قلت لهم ليلي اقلب بالشيرة الأخرى. الشيرة الأخرى اش فيها؟ فلت الأوروب تلقى كان لزاميغيك معنا عندك كندا نحكيو نحن الفرنسي بالقدي بالقدي سهلة على الأخر العملية. فك بلاستيك ريد كي تختاروا انتوما راكم تواصلوا معنا راي جي حاجه سهله ياسر. شوف جيليا زاده كبيره معناها جيليا اللي في كندا بسم الله ما شاء الله نسلم عليكم برشا داير يسمعوا فينا داير برشا برشا برشا من مونريال هاو ديجا من كندا. نقول لكم جاتنا الفكره مش هيكل داير بعث لنا على واتساب قال لكم هاو كمل كيبيك بالضبط قال لك راهو اسمعني في الكيبيك يحكيوا بالكدي فرونسي جوستومون عندهم عندهم الفرونسي. هيكل نسلم عليك برشا برشا احلى توينسه داير يسلموا يسلموا علينا من كي وليد من كندا تنجموا تبعثونا اكيد على واتساب موزايكا فيم 23513 تتواصلوا معنا ديريكتومون وين ما كنتوا حول العالم. مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفيم, عندكم موعد رياضه بعد شويه, سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي, لكن تدسويت الاخبار مع سيف الدين المهري.
1: هذه البرامج الشتوية على موزايكا فام, برامج نجحت تجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي, أحلى صباح أمين جارة, صباح الناس جيهان ميلاد, ميدي ماك, نوفل سلاح ونهب, وجديد كنا رخميس أفرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوة, ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان, سامي الحامي في كولتور بلوس, وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس, يوسر جديدي في بنها الكافيه, وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي, اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس, وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة, سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فورم سبور, كل قسم الرياضة, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, مكيلوني, فامي البرهوم واحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف, تسمع, تضحك, تناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك فام.

مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. أعوان مركز الأمن الوطني بالحفصية يتمكنون وبالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية ببسويقة من إيقاف شخص تورط في أعمال تنقيب عن الآثار والكنوز داخل أحد المنازل التاريخية بالمنطقة. وتفيد الأطوار الأولى للعملية بأن الوحدات الأمنية تفطنت لتحركات مشبوهة، حيث تعمد المشتبه في حفر خنادق وحفر عميقة داخل منزل تراثي بغاية البحث عن دفائن وكنوز أثرية، حيث أسفرت العملية عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في أعمال الحفر، إضافة إلى جرة أثرية تم

0: لتكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للديوان. تطورات الشأن الدولي، مسؤول حوثي يحذر الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقاتلي جماعة الحوثي. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته استهدفت اليوم سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وروسيا تعلن أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة يضيف في تصريحات متلفزة اليوم أن الدول الأوروبية اشترت محروقات روسية بقيمة 21.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 وحده. في التوقعات الجوية اليوم غد، سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق، الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار نسبي بالجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم، البداية بالنجم الذي الساحلي واجتماع اليوم الأعضاء المديرة بحضور المدرب كريستيان براكوني والمدير الرياضي زياد الجزيري على خلفية الهزيمة البارح ضد نادي حمل في البطولة. وعقب الاجتماع هذا تم تجديد الثقة في المدرب براكوني. في النادي الذي الصفاقسي رسميا محمد الكوكي والمدرب الجديد للسي اس اس خلفا لنبيل الكوكي اللي تم فسخ مع العلاقة التعاقدية. ومحمد الكوكي باش يشرف غدوة على أول حصة تدريبية. بخصوص المدير الرياضي طارق سالم، انسحب من مهامه بعد تعيين محمد الكوكي. حكينا على السي اس اس اللي عنده مباراة نهار السبت الجاي في الكوت ديفوار ضد أكاديمية أمادو ديالو. السفر باش يكون نهار الأربعاء والماتش نهار السبت الخمسة نتاع العشية. ونكمل نذكر بالمواعيد أيضا في كأس الكاف نهار السبت ترجي زيز في ملعب التيمليميري بصفاقس يلعب مباراة الذهاب مع ماضي 3:30 ضد فريق ريال باماكو. في الشامبيونز ليغ ممثلين الترجي ونادي الإفريقي، نادي الإفريقي يلعب نهار السبت ماضي ساعتين في روبومباتشي ضد تي بي مازامبي الكونغولي. السفر باش يكون نهار الأربعاء عبر اسطنبول في اتجاه اديس ابيبا ونقضي الليلة ونغدوتها يمشيو في اتجاه لوبومباتشي. والترجي التونسي سافر نهار السبت المصرات ونلعب نهار الاحد الستة نتاع العشية ضد السويحلي الليبي. إدارة النادي البنزرتي تواجهت بمراسلة دي رئيس الجامعة ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم تحتاج فيها القرار التحكيمي في مباراة السيابية والاتحاد المنستيري وتعبر تعتبرون لحكم الساحة وحكم الفار والمساعد نتاعو كانوا حزين الاتحاد المنستيري حسب نص المراسلة اللي تم توجيهها. وتعتبر إدارة النادي البنزرتي اللي تم حرمان الفريق منصوص ضربات جزاء وأيضا في دقائق 17 و51 وما تمش إشهار ورقة حمراء في زوز مناسبات ضد زوز ملعبية من الاتحاد المنستيري. في كرة اليد الاتحاد الافريقي قرر احداث دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية خاصة بالرجال انطلاقا من سنة 2028. الدورة ذي بتشهد مشاركة 4 منتخبات البلد المنظم بطل افريقيا الى جانب زوز منتخبات الافضل ترتيبا في كاس افريقيا. وبعد القرار ذي فانه الكان باش تحافظ على دورها في تحديد المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم. والتأهل للألعاب الأولمبية اصبح من خلال الدورة الجديدة هذه اللي كما قلنا باش تكون في 2028. في فرنسا في الليغ 2 ديجون فريق سامي شوشان لعب المنتخب التونسي ربح 4-2 ماتس بالنسبة لسامي شوشان احتياطي ودخل في الدقيقة 76. كانت هذه خنشرات الرياضية اليوم تلقاها على

0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك بنت الفم

الهادي دنيا ومن فخ تعجبين عصاب على مزيكا فام. هذه المزيكا اللي تحبوها والمزيكا التونسية اللي نعرف تو في كرهبكم الكل فوليوم عالية بالقدية حتى لو كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن. تفكركم ببرشة ذكريات توت سويت. Artist Spotlight

اليوم في ارتست سبوت لايت مانيش باش تكون ديكوفير تما خطراتيس تعرفوهم مليح مليح. هو اوتور كومبوزيتور انتربريت دانسور كوريغراف ديريكتور ارتستيك برودكتور رياليزاتور ستيليست هوم دافير امريكان اللي الحقيقه اللي سنوات وسنوات تربع على عرش الفانك. انا ارتست اللي سنوات زاد قعد يديفلوبي بشويه بشويه في الستيل ميوزيكال نتاعو اللي نلقى روحو عنده غنيت تشارتيو بالكدا في ستيل ار ان بي في ستيل الفانك البوب السول الريكي الهيب هوب والروك. و زاد ماهوش كان ارتست سولو بركة, كان عنده زاد لو جروب اسمه ذا هوليغانز اللي خلاو كل شيء اي حاجه تسمعها في غنياته راهي تكون معزوفه باليد وفيها برشا برشا برشا برودكسيون. وراها اليوم في ارتست سبوت لايت نحكيوا على برونو مارس.

مارس للانسبيراسيون ديما كان يقولها في مختلف الانترفيو اللي عملهم إلفيس بريسلي جيمس براون مايكل جاكسون كانوا من أكثر الزارتيست اللي كان يسمعهم وهو صغير كيف كيف كي نحكيو على الانسبيراسيون تاعو في ستيل متاع الريغي نحكيو على الليسون متاع لابيل موتاون اللي يتبع فيه من اللي هو صغير كي نحكيو على السنوات متاع الاكتيفيتي بدي المسيرة الفنية متاعو عام 90 والله برونو مارس ديما تتخيلوا اللي هو بدي توا معناها في خلينا نقولوا أول الفينات ولكن أنا أختيست اللي تحصل على 7 غرامي ووردز في مختلف الكاتيجوري نحكي على 24K Magic في مختلف زد البلدان نلقاوه تشارتا نمبر 1 في الولايات المتحدة الأمريكية كندا فرنسا نوفلزيلاند وبيع أكثر من 200 مليون ديسك في العالم كامل هذه الحاجة اللي تخليه من أكثر الزارتيست اللي بيعوا دي ديسك في كل الأوقات يعني على مختلف الأوقات اللي عاشوا فيهم ديزارتيست كبار ياسر برونو مارس اليوم للسليكشن تاعنا في ارتست سبوتلايت غنية من الأوجيز نتاعو The Lazy Song برونو مارس

0: Wayne, Bruno Mars, Mirror à la Mosaïk FM. اليوم Artist Spotlight. Le prince de la funk, Bruno Mars, المباشرة على صديقتنا إيمنا اللي اقترحت علينا دايور Bruno Mars على واتساب Mosaïk FM 23 513 1000. تبعثوا لنا اقتراحاتكم الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. بعد شوية عندكم بلاي ليست مع 11 غير بوعم تاع الليل. أما توت سويت موعد الربح والكاش.
1: Mosaïk FM
0: برشا ربح الليلة، برشا كاش استنى فيكم، زوز ملايين كاش اليوم في نوينينا. التحدي هيا ترى رضوان اليوم يربحهم ولا لا. يا رضوان شحوالك؟ صباح رضوان.
2: الحمد لله عايش كنتي لاباس.
0: صحيح اسمعني، في قلنا بالكدي بالكدي رضوان عندنا زوز ملايين كاش اليوم، نجم راك تربحهم رضوان؟
2: شاء الله.
0: شوف هو اي نعرف سيد الحكم ما عنده سمعة مش هي، وقالك متشبث بالكنيوتا وما يحبش يربح وكذا، هو يطبق في خواعد اللعبة مرا. واسمعني ممكن كل شيء ممكن.
2: اي
0: تعرف في جاري يا رضوان؟
2: لا ولا لا
0: اسمع برجولي حتى انت اعطيته كارتة ما تفلتش، قالك لقيته ستريسي مش كامل عليه. والله ايش اقول لك، اي السمعه اللي عنده هذيك هي هذيك صحيحه، مش اكد لكم يا الحقيقه. هاي رضوان شوف يطبق قواعد اللعبه ولا ليه هو
2: وي
0: هكا، وخليني من افكرك بقواعد اللعبه. نيمينينا يا رضوان، الدقيقه الاغلى في الجمهوريه نيمينينا 60 ثانيه تربحك زوز ملايين كاش يا رضوان. لازمك ترد بالك مليح مليح مليح مليح مليح، لا تقول لا اي لا لا، نيويني نو يس نو ايواه ما ها اي حاجه في المعجم هذه قريبه باي لغه كانت راهي تخسرك نهائيا يا رضوان.
2: ان شاء الله
0: اي لازم ترد بالك، مش تقول لي اي من بعد
2: اي لا لا
0: باهر. استر ربي مدينيش باهر رضوان. ثم حاجة أخرى زادة مهمة باش ما تقوليش بعد ما في باليش عاد، اللي هي الإنذارات. تتحصل على إنذار يا رضوان وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع، وقت اللي تعاود كلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس رضوان تقول لي لباس، تكون وقتها عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا رضوان.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله تحصل. يا رضوان ريت اسمعني، اي طريقه نتاع اونتي جو هكا باش تضيع بها الوقت راهي تخليك تتحصل على انذار، وسيد الحكم هو راهو يسامح شويه راهو في الانذارات، اما مش باش
2: ان شاء الله يسامحنا ليلا ان شاء الله،
0: اما مش باش يقول لك انا معاكم نعاونكم راهو، اما فهم لازم شوف زملائنا راهو قال لك لازم غلطه ليه
2: شال
0: وانت مالك انتركس اي بيه وي و نو ويس نو هذوكم كل عرفناهم يخسروا نهائيا. اما ثلاثه انذارات زاد شنو يعملوا رضوان؟
2: بسلامه
0: باي باي باي باي. والله عاشق تراشق والله ايش خاص كان جاي مطر، على الاقل ربي يرحمنا بالمطر هذي. تراشك الفير هذي والله كسيد حكم اخسر والله قال لك انا راني في المواضيع هذي مفدلك سيد الحكم يا رضوان
2: وي بابا صوتك بعيد شويه
0: انا صوتي والله اول مره صوته هو سمعته
2: اي لحظه كريس قلت عليه
0: فاز ها ريت التكتيك اسمع ركزوا مع تكتيك رضوان، انا متاكد رضوان عنده تكتيك مخبيه راه ما نعرفش انا هكا احساسي كي رضوان مدكن كي تكتيك حاطه على جنب زعما كتاوي يعمل لنا في فيلم زعما اني دخل بعضي ويقول في اي وليه من بعد راه ونحن نقولوا 3-2-1 انطلاق هكا رضوان ومن بعد تربح
2: هاي خايف لنتيح انا من الضربه الاولى
0: ليه عاد يا قلت لك عندك تكتيك رضوان اسمعني قول له راني باش نربحك الليله
2: ان شاء الله
0: يا ولدي واجهه واجهه ان شاء الله ما واجهه قل له راني باش نربحك الليل
2: نستنى فيه صحيح
0: صحيح قل له راني عندي مديده حضر في روحي نكلم ونقول يا ربي نطلع في القرعه هاني طلعت في القرعه واني الليله باش نفكهم لك الفلوس هكا ولا
2: ان شاء الله قدره ربي
0: خويا راهو نجم تكون استفزيته انت راه شك التنيدة لبيس لبيس راهو لبيس جوك بي
2: شو
0: ما فيش عليك فيه خليه هو يطبق قواعد اللعبة وانت راه بلا روح
2: اكيد صح اكيد وانت زاد عندك دور زاد
0: ايش دخلت

0: يا رضوين يا رضوين يا رضوين. اي اخوي
1: اي بسم الله.
0: انت ديجا تعم شيخ زفير؟ مش قول لك عم شيخ زفير، انت ديجا هكاك شيخ زفير باهي بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي. اي رضوين اي ما بعدنا. والله هاي رضوين نبدأ يا أخويا،
1: نبدأ إن شاء الله. هاي
0: نلعب يا رضوين على زوز ملايين كاش. زوز ملايين كاش بهين. شو يبهين شو يبهين يا رضوين؟ شو تعم بيهم برجولية رضوين زوز ملايين؟
1: والله مو حتى نربحهم طوم بعد خم.
0: اسمع يعجبني رضوين ما حطهمش في الحسبة ديجا، قالك حتى نربحهم بعد تنقلك. فرضاً يا أخويا فرضاً، هاي نفترضوا كسيد الحكم شي مكفيه، افترضنا اللي انت ربحته، شو تعملوا كيف زملي؟
1: والله بون شوية مصاريف شوية كذا كهرباء خلطة
0: ديجا. هو قل لي قل لي هو ديجا زملين بالمصروف يمشي هو.
1: صحيح.
0: يا رضوين يا رضوين يا رضوين، نجم نجم راك تربح الليله والله. 60 ثانيه دقيقه تنجم تبدل لك حياتك
1: ان شاء الله.
0: عليك انت ركز يا رضوين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاي حاضر رضوين
1: ان شاء الله. بسم الله.
0: اوكي تعلمها رضوين ديجا. يا اخوي نلعبو نويني نو على الليلة، نويني نو على زوز ملايين كاش اليوم مع رضوين. رضوين نجم يربح لكن ما عليه كان يركز. هاي رضوين نبداو نويني نو بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
2: هاي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينو. فوزي
1: بابا.
0: خي اسمك فوزي؟
1: فوزري.
0: لقبك فوزري؟
1: ما نعم.
0: اسم الله على ولد عم، اسم الله على ولد عم. يا
1: محيني يا محيني.
0: يا رضوين ايش عندي؟ ايش عندي خطبك كده؟ ايش عندي خطبك؟ والله العظيم والله منزلت نتعرف عليك ليه؟ واسمع قلت لك فوزي نورمال مش تقول لي ليه اسمي رضوين. والله ليش قلت روحك قلت لي فوزري لقبك فوزري هي لقبك فوز بعد عليه فزتها ما عليه شو سولت انا يا رضوين
1: طباب.
0: يا رضوين يا رضوين يا رضوين اسمعني جرب الكل يسمعوا فيك ولا تحومتك الكل رام تم شيخين.
1: والله سلم عليهم ديجا واحد رح
0: حتى احنا يا والله بعاود لك فوزي مرة حتى احنا يا رضوين والله العظيم نسلم عليك برشا برشا برشا. شوف اسمعني هي شو قل لك ما تسمع ترك السيد الحكم قال لك والله ما حبيت ريت حتك قلت لي بابا كلمة واحدة ما حابش يعطيك انذار قال لي مش مشكل مش مشكل مش مشكل مادام ما حصلش او اسمع فيك قال لي مادام ما حصلش في فوزي جاوبي ميساج نعديه له الانذار جاوبي. يا رضوين يا رضوين. يا اخوي علاش كنت حاب تسلم عليك؟
1: سلام على العائلة الكل سلام على مرتي سرتو.
0: ربي يفضلها
1: نحاول نشارك انا وياها مكتب.
0: اي هاك اليوم طلعت معنا في القرعة ان شاء الله ما دام نهار اخر ما لازم تكون حاضر اكثر منك.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. سلام عليك برشا برشا برشا يا رضوين.
1: يعيشك يعيشك عليك انت زاد اخويا
0: يعيشك يا رضوين يعيش خويا. ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم يا رضوين. رضوين من جربة اليوم للاسف. هو اسمعني رضوين الحقيقة دخل ستريسين من الأول مي تصورته على الأقل يكمل شوي على الأقل فهمت على الأقل ليه صرتو إنه تو هذيك الفازة اللي من الأول شو نقول لكم فازت فوزي كي ليه جو لقالها حل معناها سيبون لقالها فرصة قال أما شنية سكت سكت سكت وقالها نعم نعم بالهكة فهمت بالجراف بوليس جراف نعم. لازمها تركيز نيمينينا. هو تحدي ملي بيش بيش تحدي نيمينينا. تحدي لكم انتم. مازلنا مواصلين وكانيوتا كبيرة تستنى فيكم غدوة. شوف ما عليكم كنت تكلمون على 71 113 ألف. شوف 9000 غدوة متاع ليل تبدأوا تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعة. كانيوتا كبيرة تستنى فيكم. زبلين والسبعة مية غدوة في بين الدفام يستنى فيكم من 9:30 الليل. 3 سويع فيهم بارشا كاش. ما عليكم كان تركزوا بالكدي بالكدي. عندكم زوز مواعيد مش موعد واحد. عندكم نيمينينو زوز ملين ومية يستنى فيكم غدوة على 71 113 ألف. أما زيدة فك بلاستيك اللي تتواصل. فك بلاستيك رايسيل سهلوها تسهيل. غدوة 600 دينار يستنى فيكم. 600 دينار تربحهم على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. شوف ركزوا معنا وكهو هذا هو المطلوب منكم. زيد لانديس لوليني يخلط لك على واتساب كانك لوليني طلعت معنا في القرعة. برشة ديل الحقيقة برشة ديل الفايدة ندلوكم انتم المستمعين والكاش ليكم انتم. زوزو منينو 700 غدوة في بنت فيم ديما سنسنكم بالربح والكاش متواصل من عند موزيكا فيم. شوف غدوة لغوندي بمتعنا في زوزو ملين و 700 كاش للربح في بنت فيم.
3: بنت فيم
0: اخترتوا انتم الموسيقى على واتساب موسيقى فايم 23 513 ألف. وتوا لحداش غير بعض توا وقيت موسيقتكم انتم والبليليست متاعكم. اخترتوا جو الايتيز اليوم. برشا موسيقى مزيانة والنوستالجيك ياسر. سلام عليكم برشا كنكم تسمعوا فينا خارج هذا الوطن على موسيقى فايم .net. بعد شوية سيندي لاوبر Girls Just Wanna Have Fun. ويتني هيوستن I Wanna Dance With Somebody. لكن بدأوا بوام Wake Me Up Before You Go Go. بعد شوية الاخبار مع سيف الدين المهري.

برمجة شتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل عرخميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوضى. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف جديدي في بنها الثلاثات، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانز، وعدن حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكيلوني، فامي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50400 مليون دينار مقابل 46419.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71397 مليون دينار مقابل 63146.7 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن وفي عملية أمنية مشتركة مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين من الإطاحة بمروج مخدرات مصنف خطير وصادر في شان 28 منشور تفشيش. وأسفرت هذه العملية النوعية عن حجز كميات هامة من أقراص لركا كانت معدة للترويج في صفوف الشباب بالجهة. نسبة تقدم أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي من صنف باء تقدر بحوالي 20% وبكلفة مالية تبلغ 12.7 مليون دينار. ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من كفاءة الخدمات الصحية بمعتمدية مارث عبر توسعة شاملة للمستشفى الحالية، وتتوزع التوسعة الجديدة على عدة أقسام شملت قسم الجراحة الذي يضم 20 سريرا وقسم للأطفال يضم 14 سريرا وقاعة إنعاش مجهزة بأربعة أسرة إلى جانب وحدة لطب الرضع بأربعة أسرة أيضا. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد منذ قليل أنه تحدث مع ولي العهد السعودية قائلا أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. وفي علاقة بالملف الإيراني، ترامب يتوقع أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا وأن أسعار النفط أو

0: التقني لعنصر أساسي مهم في الصاروخ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بنت لفم. بنت لفم يسر جديدي سيليكسيون تاع

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سبقني قلبي على مزيكا كفام متربيات المزيكا اللي تحبوها وفما برشا نوستالجي مازالت موجودة في الجولدن ميوزيك.

وبلي يعطيوني عليهم فيرسيون ستوديو اللي تسمعوا فيها الباند تغني هكا واللي الجمهور يتفاعل بالطريقه ذي. هذه حاجه ما تلقاوها كان في الجولد ميوزيك، الموسيقى اللايف من مختلف لي كونسير نتاع احسن لي زارتيست اللي ديما تحبوا تسمعوهم. موسيقى قليل وين ساعات تلقاهم اون روتاسيون في سبوتيفاي الالغوريثم نتاعو دس في موسيقى جديده. دونك لي زارتيست لي هذه هي الاو جيز، هذه اللي نعرفوها ونحبوها. ممكن اغنيات كنتوا تسمعوا في كاسيتات قبل في الوالكمان، حسرة كنا تفكر ذلك، كنا نجرافيو السيديات وبالوالكمان والكاسيتات نبديه واسمعني تبدأ كاسيت تتفسخها وتعاودها من الأول جديد. محليه الزمن هذاك. بعد شوية بول ماكارتني Let it be the cardigans La Fool، لكن نبديه بجيمس براون I got you I feel good على موزاييك FM.

جورج مايكل كيرلس ويسبر في اللايف. أما مودوني كانت الغنية ذي السونوري من اللي سونوري وقتها حسرة قبل التليفون تعرفوه مليح إكسبريس ميوزك أكما غير ما نذكروا الماركة ولكن إكسبريس ميوزك تعرفوه حسرة. قداش الغنية ذي كانت فيها بارشة بارشة دي سوفينير. وأكيد في الجولد ميوزك تسمعوا معنا الموزيكا اللي تحبوها ودي ما تعرفوها. أما زيدا تبعثونا زيدا على واتساب موزيكا فيم لدي ديكاس متاعكم الميساج اللي تحبوا تعديهم والموزيكا اللي تحبوا تسمعوها. دي ديكاس اليوم يجينا من عند محمد اللي عنده نهار سبيسيال برشا. محمد اليوم هو الانيفرسير بتاع مرتو ايا وبنتو بيان زوز فرد نهار. اكيد نقول لهم هابي بيرثدي من عند موزاي كافيم. يا محمد ديديكاس وصل له هابي بيرثدي يا ايا ويا بيان.

بيرثدي اكيد ليكم الكل ولاي واحد يسمع فينا اليوم العيد ميلاد نتاعه. وهنا باش نكملوا لكم بالموسيقى بنتفهم أغنية من عند بها سلطان كانت موجودة في فيلم الهوى سلطان، فيلم كي تلقاوه على مختلف المنصات متاع ستريمينج، فيلم ياسر مزيان الحقيقة، سورتو بها سلطان كي لحن ويكتب ويغني حاجة ما تنجم تكون جاية كان من القلب. أنا من غيرك على موسيقى فهم.

عمر وين خوري كل القصايد نكون خلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا وميرسي ا توت ليكيب داري في الاخراج الحجمه كرم في ستوندار والليكيب ديجيتال. غدا الرونديفو نتاعنا كالعاده في بنتلفين وين تلقاو برشا ربح وكاش الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. واكيد السهريه على موزايك الكلها بونيمور. غدا صباح تلقاو ناديه الفورتي في اول ساعه وين تونسكم باحسن الموسيقى غيكاب الاخبار في الزابينغ وبعدها تلقاو امين غارا في احلى صباح. بعد شويه موعد اخبار نص الليل مع سيف الدين المهري. لكن قبل كالعاده باش نختموا بالموسيقى. هي كولابوراسيون بين دو جينيراسيون وكل واحد فيهم خلى البصمه نتاعو في عالم البوب. كان معكم يسري جديدي. خليكم مع جون ليجند فوزيه ماين فيلدز. تصبحوا على خير.

0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيه الميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونائب، وجديد كل عرخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنا الثلاثاب، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند، الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وحدن حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فامي البرهوم، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.
1: Американская фирма Transceptor Technology

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط وفي إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي زطلة وثلاث كيلوغرامات من مادة الكوكايين وخمسة وعشرين ألف قرص مخدرة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرتها لدار العمل الحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به خمسة مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي بثلاثين سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن عن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان بولاية تونس بداية من غرة أكتوبر الجاري وذلك في إطار تقريب خدماتها من المواطنين. ويغطي المكتب وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات الصادر مساء أمس منطقة حي السلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري الذي يحده جنوبا الطريق الوطني رقم 9 من معتمدية حلق الواد بالإضافة

صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مصادر قولهم إن المبعوثين الأمريكيين وويتكوف وكوشنر علقا زيارتهما إلى روسيا إلى حين يصلح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وختاما، حزب الأصالة والمعاصر الوسطي في المغرب الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي وثلاثة أحزاب أخرى يعلنون أمس تشكيل حكومة ائتلافية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء. الأولى في تونس. Mosaic FM.